0: 12,190 جريحا بعد إحصاء 16 قتيلا و11 جريحا خلال الساعات 48 الماضية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن قواتها نفذت أمس ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختاما ومن جانبها، إيران تتهم أمس الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز الجمعة، وردت طهران بهجمات على دول في الخليج. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، أسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: لكن نقعد نهاري تلسيين، نقعد رسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
2: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

0: أنا
1: طبعا عودة شيرين عبد الوهاب تقريبا بسلسلة إصدارات غنائية كلها ناجحة مع كبار صناع الموسيقى في العالم العربي، تجاوزت فترة من التحديات من الغياب عامين و13 تقريبا، وكي نقولوا تصدرت من الشارت يعني تقريبا أكبر مواقع تواصل غنائي، خليني نقول أصح أعمال جديدة ديوتو بحرية اللي سمعناها في الأول فيه وعليه، وشوفنا كونفرنس دي بريس متاع حمائي، وفما شكون قال لي وما عجبنيش الجو هذا، لكن تبقى شيرين عبد الوهاب هي في الصدارة. نحسوا أنه استعادت الحضور نتاعها الجماهيري على المسرح، تحب برشا المسارح، ونستناو أيضا في 4 أغاني جديدة كما صرحت شيرين عبد الوهاب. نرجع لموضوع النقاش، قلنا كيفاش وعليش نشعر بالفراغ رغم النجاح. إنسان يقول حققت نجاح اللي حلمت به، الراتب، المنصب، الشهرة، الإنجازات دي ما تتحسبش بالمعايير التقليدية للمجتمع، ومع ذلك فما شعور غريب يطاردني، الفراغ الداخلي. قد يبدو هذا مفاجأة أو حتى محبط، كيف إنسان يقول لك كيفاش أنا نملك كل شيء نشعر بالضياع، علاش ما يجينيش الشعور بالسعادة مع النجاح. الحقيقة أنه الشعور موش صدفة ولا مجرد ضعف شخصي، هو جذور عميقة في الطاقة الداخلية عندنا في العقل اللاواعي، الانسجام بين الذات الحقيقية والعالم الخارجي. طبعا الفراغ مش نتيجة فشل، بل ممكن نتيجة انفصال عن الذات. اللي النجاح غالبا ما يكون قياس خارجي، يعني النجاح قياس خارجي، الناس تغزر المال، المنصب، الجوائز، الاعتراف الاجتماعي، لكن الفراغ الداخلي ينبع من الداخل، من صمت الروح، من المساحات اللي ما تتمليش بالمحبة لرواحنا، تقام يحبش روحه، معنى وجوده الحقيقي، الانسجام مع القيمة العميقة متاعه. يعني برشا ناجحين يقضيوا حياتهم في مطاردة أهداف ما تعكسش الحقيقة متاعهم، وقت اللي يكون الهدف متوافق مع توقعات الآخرين أو المجتمع يحقق النجاح لكن ما يملش القلب. كابتن مرة أخرى مرحبا بك.
2: كابتن نرجع الموضوع أنا ونرجع شاهد عليك، أنت حبيت استفادك على برشا نقاط حبيت نحكي فيهم، وحبيت باش نحاولوا انه نتعمقوا فيهم، او كيفاش نقولوا نحكيوا فيهم، نبسطوا ونحبوا نوصلوا، معناها نحكيوا فيه ببساطه الشيء اللي انت كنت صحيح، لكن ديما نحاولوا نبسطوا للمستمعين ونبسطوا ونحبوا نوصلوا نحن. معناها
1: تفضل استاذ خالد. قصة المكالمة نمشي المكالمة المولية، تفضل عزوز قص مش مشكل. نعود نرجع للأستاذ خالد، من نحكي على الفراغ الداخلي اللي ينبع من الداخل، من صمت الروح، من المساحات اللي ما تمليش بمحبة ذاتك، بمعنى وجودك الحقيقي، الانسجام مع قيمتك، قيمة الإنسان العميق. برشا من الناجحين يقضيوا حياتهم في مطاردة أهداف ما تعكسش الحقيقة بتاعهم، وقت اللي يكون الهدف متوافق مع توقعات الآخرين أو المجتمع يحقق النجاح لكن ما يمليشك النجاح القلب، فما انفصال بين النجاح الخارجي والرضا الداخلي، يعني اللي يولد فراغ صامت لكن مؤلم. يعني فما هني نجم نمشيو للتلميح الطاقي، يعني كل إنجاز خارجي بلا ارتباط بالروح الداخلية يشبه بناء منزل على رمال متحركة. نخرج فاصل موسيقي ونعود الاتصال بالمستمعين، تفضل.

0: صوت عبد الوهاب الحناشين وصول الماضي ساعة و17 دقيقة. نرجع لموضوعنا اليوم اللي هو الشعور بالفراغ رغم النجاح. قلنا فما نعمة خفية اسمها أنه إنسان يحط روحه خارج المنافسة، يعني ما يقارنش روحه بحتى حد، يعني وقت اللي يختار أنه يعيش بلا مقارنة ينجح، وقت اللي ما يرضيش الناس برشا على حساب روحه ينجم يحقق السعادة متاعه. طبعا حكينا في البداية قلنا فما ناس وبرشا ناس يعني يقول لك أنا حققت النجاح اللي حلمت به، الراتب، المنصب، الشهرة، الإنجازات اللي لا تحسب بالمعايير التقليدية للمجتمع، مع ذلك نحس أنه عندي فراغ داخلي. ممكن هذا يكون مفاجأة ومحبط، كيف تقول أنه كيف الشخص عنده كل شيء يشعر بالضياع، علاش ما يجيش الشعور بالسعادة مع النجاح؟ أحيانا ميجيش، تبدأ ناجح وما تشعرش بالسعادة. الحقيقة أنه الشعور هذا مش صدفة ولا مجرد ضعف شخصي، لا، جذوره عميقة في الطاقة الداخلية متاعنا، معناه نشعر به احنا وحدنا من الداخل في العقل اللاواعي، الانسجام بين الذات الحقيقية والعالم الخارجي. طبعا كيفاش نكشفه ونكتشفه سبب الشعور بالفراغ، كيفاش نجم نعاود التوازن متاعنا للحياة وبالحياة بطريقة عميقة ومستدامة. الفراغ راه مش نتيجة فشل بل نتيجة الانفصال عن الذات. النجاح زاد غالبا ما يكون قياس خارجي، المال والمنصب والجوائز والاعتراف الاجتماعي، لكن الفراغ الداخلي ينبع من الداخل، من صمت الروح، من المساحات اللي ما نملوهاش بمحبة رواحنا، بمعنى الوجود متاعنا الحقيقي، بالانسجام مع القيم متاعنا العميقة. برشا ناجحين يقضيوا حياتهم في مطارات أهداف ما تعكسش الحقيقة متاعهم، يعني وقت اللي يكون الهدف متوافق مع توقعات الآخرين أو المجتمع يحقق النجاح لكن لا يملأ القلب. كابتن خالد مرة أخرى نرجع لك.
1: فعلا نعتذر وفعل الانقطاع اللي يحصل وكذا. شوف، ولكن شو نقول لك حاجة يا كابتن، القصة متاع التليفون أو الانقطاع اللي صار مش جاتني فكرة، هي جات بطبيعتها بحكم ممكن معرفتي شوية وبعلاقتي بسي عبد الوهاب الحناشي وصبرة مكتوب عبد الوهاب الحناشي نجمه الموضوع متاع الليلة يهمه. مش نقول لك كيفاش عبد الوهاب الحناشي كي تحكي معاه ونحكي معاه شي يقول لي من لوش كوني مانيش نلوج على النجاحات ولا نلوج، نحب نشيخ على روحي، انا شيخ على روحي، معناه كل نجاح نعمله كل حاجه نعملها اني انا شيخ، انا ما يهمنيش في غيري فاش يحكي ولا فاش يخمم ولا فاش يسمعني ولا كذا، يكفي انا شيخت على الحاجه اللي عملتها. معناه نتذكر بكري كنت قابل انا وياه شو يقول لي انك نعمل حاجه او نعمل عمل نخدم عليه ولا كذا، اعطيني انا شيخت، معناها ما يهمنيش انا شيخ على روحي. مثلا عبد الوهاب فيه ميزه انيق حتى في حياته حتى في تصرفاته، ديما يقول لك للروحي، معناها لي انا اعطيني انا راضي على روحي. معناها الاخ شو محلاه الانقطاع، معناها كنت قصيت عليا فكرت عبد الوهاب، معناها فكرت عبد الوهاب
0: وصل المنبع الروح، يعني
1: بالضبط هو روحه هو شيخ على روحه. موضوعنا الموضوع اللي انت تحكي فيه ثم العكس باللي يعمل باللي ينجز باللي ينجح شكل تلتي باللي كذا، في الاخر يقول لك راني متقلق، راني نشعر بفراغ كبير، راني نحس في روحي الحياه بدون طعم.
0: فهمني هو بكنا الحقيقه كابتن خالد بكنا نحسوا فراغ في فتره من الفترات، لكن الوقت اللي فراغي يطول، وقت اللي يكبر
1: يطول بينا بطبيعه الحال يطول، معناها هذاك شو اللي هنا راهو سيف حتى يدخل في نطاق المرض النفسي، راهو ذكر او ديجا، معناها ما هو علاش انا نقول غير في الاخر راهو مثلا العلماء النفس ولا الدكاتره ماهوش عيب، راهو الانسان كي قد فما حاجات في الدنيا ما نجمش تحكيهم حتى شخص تحس بفراغ تحس بالدنيا، ما تنجمش تحكيهم لبوك للخوك للعمك للزوجتك حتى شخص. الحل الوحيد هو الدكتور الوحيد اللي يتنجم وهو اللي يسلكوا على كل، مش هذا موضوعنا احنا موضوعنا. وفما نوع نتاع ناجحين علاش يسعوا انه باش ينجح، انه يحب شكون يحكي به، انه يحب شكون يتباهم الشيء هذاك، ماذا بيه يكون ظاهر في الصوره. والعكس بالعكس كما قلنا، فما اللي يخدم للروح ويحب يشيخ على روحه ويحب، ونحن موضوعنا اللي احنا قلنا هذا هو العكس نتاعهم، يعني رغم انجح نجاحاته رغم اش قلت انت المال اللي يكسبه رغم الرطب اللي يوصل لها رغم كذا، لكن وقت اللي تقعد وتحب تتجادل معاه كل كرني ما عيني في شيء.
0: هو فما زوز نقاط كابتن خالد هم معناها قرابة لبعضهم وبعض على بعضهم في نفس الوقت، لكن بينتهم خيط رفيع. يعني الفراغ يصير وقت اللي ما فماش توازن ولا معناها الإنسان ما فماش الاكتمال بين الطاقة اللي يصرفها في الخارج والطاقة اللي يحتفظ بها روحه. يعني مثلا نوضح لك ونوضح السادة المستمعين
1: أي
0: لا وقت اللي الإنسان يقضي حياته في تحقيق أهداف ما تمثلش الشغف متاعه الحقيقي، يعني يشتت الطاقة متاعه بين النجاح وبين التنازل عن الذات، النتيجة شنية؟ يولي يحس بعدم الاكتفاء، حتى ولو أنه كانوا الناس كل يصفقوا فرحانين وكذا، لكن
1: هو العكس. هو العكس، هو مش راضي، هو مش مرتاح، ويقول لك لا مش هذا اللي أنا حاسس بيه. كيف قلت أنت، هو عدم توازن حصل له في شخصيته، في أنه عدم توازن بين أنه أكل شخصيته ذاته للروح معناها، وبين اللي أعطاه معناها، ولا خلل يعني، وقع له أكل خلل هذاك. وذاك في حد ذاته يقول لك معناها يدخل في نفسه المرض النفسي. بون سيف، قبل ما نودعك نحب نتدلل عليك في حاجه.
0: مرحبا.
1: نحب نسمع اغنيه عبدي وهاب ست الحبايب، لكن بشرط انه يكون عزف منفرد العود وعندي طلب ثاني باش ندلل عليك، اني تبلغ سلامي الحار وخيان تاع العشيه خونا معز وملاك وعبد الستار كل عشيه شيخ عليهم فهمتني، ولا وشبه ما نسيتش حد معنا. كل اللي قاعدين ياثروا في الحصه هذيك شيخه محلاك العشيه تقول عليك تحط عم كاستي وتبدا شيخ عليهم وتبدا فهمتني، وبما فيهم انت تبدا معاهم وكذا، معموله معناها تطلب منك بكل لطف انك تبلغ لهم سلامي، سلم عليهم فردا فردا وتقول لهم برافو معناها بالرسم شيخونا بالرسم. اي محلانا يزمنا نقولوا للمحسنين
0: احسنت الصراحه. شكرا
1: شكرا لازم تقول لهم محلاك
0: ربي يبارك فيك. ناخذ معنا مدام صفية.
2: مساء الخير.
0: مرحبا بك
2: انت والمستمعين الكل.
0: يعيشك.
2: سمعت شحكي الكابتن نور، شحكي تنتي وكل نحكيو على الفراغ الداخلي سيف. لازم نقولوا فراغ داخلي ولا نقولوا فراغ عاطفي؟ علاش؟
0: هو لو الفراغ العاطفي باب آخر، يعني باب ما إنسان الفراغ الداخلي يبدأ فارغ من كل شيء، معناها رغم أنه ناجح وحتى تقع عاطفيا وأموره واضحة، لكن يحس فما حاجة ناقصته.
2: هاو علاش العاطفي مش كان العاطفة والحب راه فراغ العاطفي وقت أنت تبدأ تحقق في حاجات، في أحلامك، في سيارتك، في الدار، الكونتون بانك المعبي والكل. في الجانب الآخر العاطفي عنا احتياجات عاطفية، مش لازم يكونوا إنسان في حياتك أنت تحبه، أما ثم شعور يتغذى يعمل لك الخزينة هذيك متاع عاطفة، نوع من النشوة هذيك اللي تخلي عنا توازن صحيح. وإحنا نتجاهلوهم راهو نبداو نحققوا في حاجات سورتو كي يبدا واحد في أول العمر نتاعو ويبدا باش نعمل البروجي هذاك باش نكسب هاك الحاجة نعمل هاك الحاجة يبدا فرحان وفي باله هاك الفرحة هذيك نحتاج كان للذاكا هو لأنه كي يوصل ويحققهم يحس بلي ما فماش توازن، يولي يحس بك الاحتياج العاطفي. شنو الاحتياج العاطفي؟ كل حاجة اللي تعطيك نشوة وتعطيك فرحة عاطفية مش ملموسة مش مادة، وانك تعمل الحاجات اللي في نفسك الكل اللي يفرحوك واللي يحسوك بالسعادة من غير ما هي مادة تخرج فلوس من مكتوبك انت باش تحقق. وكيفاش تكون هذيك؟ هذيك تكون يا اما بوجود شخص هذاك لا مفر منه، ولا ما فماش هذاك تبدا انت عندك احلام حلمت بهم وتحب تحققهم. فما ما نعرفش انا مثلا غيرك انت وصلت المستوى يقول لك بدل لي سيارتي، الوغ كو انت في مخك تو في لو تور دو موند، كي ما تعملهاش هذيك هي مهما حققت انت باش تقعد عندك الفراغ وباقي انت ناقص وباقي انت ما حققتش اللي تحبه. ثم شويه نوع يلزمها من الانانيه تتغذى عندنا وراو احنا ما تربيناش عليها. تربينا السعاده كلها، اعمل اقرا اكسب حقق عرس جيب اولاد فوالا توتي بيان، حياتنا محلاها، حياتنا فيها توازن. ما قالوليش خما مش تحب مش ما تحبش، ما قالوليش الوغ فما برشا ناس يخم يجي في مرحله من عمره يقول لك شوف انا نجم نعمل برشا حاجات لغيري، مي ستوب فما حاجات انا نحبه. وكل انسان راه يعرف روحه وفوش يحب وكل
0: مدام صفية الكلام نتاعك كان جميل ويصب في الموضوع 100% يعني، لكن ممكن الحاجه اللي لازم نركزوا عليها هي المقارنه المستمره، يعني هي السر الخفي للفراغ. يعني حتى الناجحين اللي ناجحين بالقديم ما يهربوش من الحكاية دي، يعني مقارنة نفسه بالآخرين، التركيز على إنجازات الآخرين يخلينا فينا نخلقوا شعور بالنقص، حتى لو كان احنا نبدأ
2: شعور بالنقص مش فراغ
0: يعني فما يعني فمك الطاقة الداخلية المقارنة اللي تستهلك الشحنة متاعنا الذاتية اللي تخلي القلب جاف. الفراغ راهو ما يجيش نتيجة قلة الإنجاز، لا يجي نتيجة تشتت الطاقة. كل مرة تقارن روحك، كل مرة تفرغ نفسك من شعور الوفرة الحقيقي. يعني فما ناس ما تجربش التركيز على الإنجازات متاعها الخاصة كما كنت تحكي أنت في إطار اجتماعي. خلي روحك تشعر بالفخر من الداخل مش من خلال تقييم الآخرين. يعني ممكن نجمو نمشيو حتى للصدمات العاطفية القديمة، الفراغ الخفي، يعني أحيانا تجارب الطفولة، الجروح العاطفية اللي ما التأمتش، العلاقات السابقة اللي خلت أثر في القلب ما خلتش عندنا قدرة باش نستمتعوا بالحياة، ما خوف تخلينا نشعروا ما تخلينيش نشعروا أيضا زيادة بال يعني بالسعادة، وتخلينا ديما معناه شكل الرضا الحقيقي. يعني صدمات تنجم تكون عوائق داخلية، يعني حتى وكان إنسان حقق كل شيء في العالم الخارجي لكن طاقاتك المكبوتة تخلينا نشعروا بالتعاسة، يعني شعور بالفخر الكامل ما يوصلش.
2: شوف سيف، انت تواجبت على كل جروح وكل حكايات تدق من الكل اللي ما تحققش، شو عملوا لك؟ عملوا لك احتياجات عاطفية انت ما وصلت لهمش. دونك هذا اللي كون لك الفراغ الاصلي كما قلت. هما برشا تراكمات بيان سور يكومبري لونفونس اللي تعدى فيها ومن بعد ومن بعد. والفراغ جن نقول لك سيف صعيب باش تملاه، راه تعرف علاش صعيب باش تملاه؟ على خاطر اللي حققت وشفت انت حاجات ماديه على طول السنين وجيت تو دانكو تحب تحقق توا لا. علاش قلت لك ما علموناش؟ يلزم يعلمونا وقت نحقوا في الحاجات الماديه مثل هي وزاده باحتياجاتنا العاطفيه تلكو سوا ناتور نتاعهم.
0: خونا مفيد من الجزائر يسمع فينا يقول خويا سيف مدام فضيلة كنت نسمع في كابتن خالد، يعني يقول أنا نشعر بوحدة حقيقية رغم أنه عندي برشا علاقات، معناه نحس روحي وحيد. الفراغ نجم نقوله ما يعنيش دائما العزلة، الشعور بالوحدة الداخلية يمكن أنك تكون محاط بالناس بالأصدقاء بالزملاء بالمجتمع وما ذلك تشعر بالفراغ. يعني ممكن هنا نجم نحطه دين على الانفصال عن النفس، فما إنسان يعيش انفصال على النفس الحقيقية، يعني ميوصلش يتواصل مع قلبه مع روحه شنو نعمل، يعني ما هوش مخصص وقت يومي. الإنسان يلزم يخصص وقت يومي باش يكون مع نفسه بعيد على أي تأثير خارجي ويغزر المشاعر بصراحة، وهذا أرى أنه يخلق ارتباط طاقي داخلي يشفي الفراغ. يعني إنسان إذا كان يشكر ويمتن ويبدأ فرحان يوصل إدراك الوفرة الداخلية وقت اللي ما عادش يهم شنو حقه، لا المهم يغزر القلب من الداخل، يحس بروحه راضي، يحس بروحه سعيد، يكون ممتن، يركز على كل النعم الصغيرة. يعني يوميا إنسان يقول شوف ربي سبحانه وتعالى شنو أعطاني، نعمة البصر، نعمة الحياة، نعمة السمع، نعمة الصحة، ولو كان حتى
2: الامتنان هذا زيد راه ما يملاش الفراغ يا سيد. خاطر اجي نقول لك كما يقول علماء النفس عندك الطفل الداخلي اكلي لما معانا من اللي تخلقنا برشا حاجات يلزم ارضاء وارضاء عاطفيا مش بالماده، هذوما الكل كي يتلموا مع الامتنان مع كل شيء يخليه شخصية متوازنة. خطر صحيح لازمنا نغزروش عنا، أما والله كي نقعدوا لازم نخمو في الحاجة اللي تنقصنا. والبشرة كترة لكن ملك الدنيا الكل نقصته حاجة مش محبوبة مش متمتعة، ما عندوش حاجات هكا اللي يتعمل عليهم ويتشكر عليهم وكل، والله يشعروا بك النقص، والنقص هو الفراغ.
0: شكرا لك مدام صفية، نخرج الفصل الغنائي وبعد نوصل مع المكالمات الهاتفية. شكرا لك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، عايشك الله.

0: بديت لحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشاء

0: هذا النغم بصوت سعاد ميسي باش نسمعوا بعض المكالمات الهاتفية. نرجعوا لآخر مكالمات لحصة الليلة وموضوع الليلة اللي هو شعور بالفراغ رغم النجاح. ناخذوا معنا مدام منوبية. مرحبا. ألو.
1: صباح النور.
0: مرحبا بك لله.
1: أحوالك لاباس؟
0: شنو صحتك؟
1: تحية ليك وتحية كل عامل معك مسامي صحتي والله الحمد لله.
0: يا عايشك ربي يبارك
1: على العائلة.
0: يا عايشك مرحبا.
1: يا ربي ولك الحمد والشكر.
0: كنا نسمع فينا نسمع فينا غم بيتلب يعني.
1: الله يهبل عضايا باهية بالعود محلاه.
0: كلمة حسين الصيد طبعا.
1: يخلي كل أمهات إن شاء الله.
0: يا عايشك. هاي لدى الغالية.
1: ويرحم اللي مات.
0: يا عايشك. يوم
1: ينا يعني تايمة من جهاتي كلنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحم الناس كل يا ربي.
1: يا عايشك.
0: تفضل. هاي الفراغ، الشعور بالفراغ رغم النجاح. منو بيه كالعادة الخط غير واضح، نتقسم الكلمات اللي فيه. نسمع سعاد ميسي يلا.

0: سعد ميسي غير انت نوصلوا بها الماضي ساعة وستة واربعين دقيقة. طبعا نختموا المكالمات الهاتفية مع مدام منوبي. قلنا موضوعنا اليوم اللي حكينا فيه يعني بكل جزئيات وفي كل جزئيات والشعور بالفراغ رغم النجاح. قلنا فما نعمة مع عند ربي سبحانه وتعالى اللي اسمها نخرج من المنافسة، ما نفسش غيري، ما نبرزش، يعني ما نحبش نقارن روحي بالناس. الإنسان مهموش أنه يكون الأفضل، يلزم يكون أجمل، يلزم يكون أسعد، يلزم يكون أنجح. ليه أيضا؟ ليهم فقط أنك تثبت روحك، المهم أنك تسعد قلبك من الأعماق من الداخل. قلنا في البداية، يعني بداية طرح الموضوع، قلنا فما ناس يحسوا روحهم حق النجاح اللي حلموا به، الراتب، المنصب، الشهرة، الإنجازات اللي متحسبش بالمعايير التقليدية طبعا المجتمع، ومع ذلك يحسوا بشعور الفراغ الداخلي. وقد يبدو هذا مفاجئا وحتى محبط، لكن كيفاش يمكن لشخص أنه يملك كل شيء يشعر بالضياع؟ علاش لا يأتي شعور بالسعادة مع النجاح؟ الحقيقة أنه شعور مش صدفة ولا مجرد ضعف شخصي، بل هو جذور عميقة في الطاقة الداخلية متاعنا، اللاوعي متاعنا، الانسجام متاعنا، ذاتنا الحقيقية، العالم الخارجي متاعنا. يعني الفراغ موش نتيجة فشل وإنما نتيجة الانفصال عن الذات. النجاح غالبا ما يكون قياس خارجي، المال، المنصب، الجوائز، الاعتراف الاجتماعي، لكن الفراغ الداخلي ينبع من الداخل. مدام النوبية مرحبا بك.
1: مرحبا سيدي، وختامها مسك.
0: مرحبا بك. هاي
1: بعد خلينا مكلسوم ننام عليها على
0: ان شاء الله.
1: والله بالنسبه للموضوع، تم عدم الثقه في النفس. تم ناس عندها كل شيء، متوفرها كل شيء، النجاح، المال، الوقود، كل شيء، وللاسف مش مرتاح. علاش مش مرتاح؟ ما عندهاش ثقه في نفسها. تحس ديما روحها ناقص، ولا روحها ناقص. من عارف يحس ديما اللي حواليه يسموا خير منه، وبالرغم ذاك هو خير منهم راه. على خاطر ليش كان جا عنده ثقة في نفس؟ أول إنسان ما يحب يحب روحه صح، يحب روحه قبل يحب الناس.
0: أنت تشعر بالسعادة مع نفسك؟ يعني ما حسيتش مرة بروحك عندك؟
1: لا حاسة روحي أسعد إنسانة في العالم.
0: كيفاش وصلت للشيء هذا؟
1: أنا عندي ثقة في نفسي ديما، ديما عندي ثقة في نفسي من أنا صغيرة معناها. الحمد لله وشكر لله، شنو هو نقصني حدا باش حتى اللي عنده ولا باش عليه، وانا على قد الحال راني مستوره والحمد لله.
0: الحمد لله
1: لاني غنيه ولا اني فقيره يعني. الحمد لله. اما ديما حاسه صدقني بالسعاده، بالرغم جتني ماسات وجتني برشا صدمات وجتني برشا حاجات، اما ديما واقفه على رجلي ديما ديما. على خاطر ليش؟ يعني ثقه بالنفس اولا، وثقه بربي سبحانه، وثقة باللي كاتبه لك ربي. هذاك هو، هذاك هو رزقك، هذاك هو قصبك، هذاك هو محبة الناس ليك. هي محبة الناس ليك هي بلا امتياز معناها. حس ربي وسبحانه قالك إذا كان حبوا اثنين أنا الثالث. خليك مثلا واحد يحبوا الناس كل اللي هو روح حتى عند ربي محبوب. هكاك عندي ثقة في نفسي. كل مثلا كلمك أنت عندي ثقة في نفسي، إيش نحكي معك؟ كلي هضايا كي هضا، عندي الناس كل كيف كيف في الهواء سواء. ما عنديش واحد فوق واحد لأ.
0: ما تعملش حد شيء فوق من قلبك يعني كل شيء.
1: لا لا لا. الأمور أنا عيشتي أنا بالذات حاسة الأمور تمشي بطبيعتها. نهار ثم ونهار ما ثمش، نهار فما شوي مش يعني مش شاغل، نهار لا، نهار ثم شوي نكد ونهار شوي فرح، وهي ماشي. خليها الدنيا تمشي بطبيعتها، أنا نزفي على ظهري ليش؟
0: واضح. شكرا لك مدام النوبية، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، يعيشك، بارك الله فيك. نوصلوا للكمال الطويل، طبعا نحكيوا على الكمال الطويل شوي، يعني أنا ديما نقول فما ناس حفروا الكبرياء متاعهم على الخيال متاعهم، يعني ناس عاشوا على أطراف صوابعهم، يعني ما تطولوش على ذواتهم، ما نقصوش من أقدارهم الفنية، وعاشوا معركة دائمة في الفن أو في كل مشاغل الحياة. يعني كمال الطويل كان كبرياءه يمشي على الأرض، رفض كل رسائل الدفاع السابقة، يعني الناس برشا خرجت ودافعت عليه كيفاش قص الغناء والتلحين تقريبا من 67 إلى 73. لكن كيف نوصلوا احنا الكمال الطويل؟ ديما نتذكروا انه بدابك الشعر القوي، يعني الأشياء اللي كانت ممكن في فترة من الفترات لا تقال. ولهنا لازم نحكي على محمود الحفني الطالب بنفس المدرسة يعني اللي كان مع كمال الطويل واللي شجعوا بالكده. يعني كمال الطويل الطفل ليس كمال الطويل اللي الشاب اللي تخل واللي ارتبط بمحمد عبد الوهاب واللي ينتمي لعائلة معني عريقة وعريقة جدا. طبعا كمال الطويل اللي كان ننطق أول حاجة عملها هو عام 47 وقت اللي بدأ يوطد في العلاقة متاعه مع أنور منسي في معهد الموسيقى العربية، وقت اللي برف مع الأستاذ محمد عبد الوهاب على أغنية مختري ممكن تنسيت وتميلي يا أخي الرائعة ليلى مراد. يعني كمال الطويل اللي بعد كل نهاية عام دراسي إلا ويحقق حاجة في الميدان الفني. يعني ممكن عام 52 اللي جاب بها برشا مواهب كان في المقدمة متاعها عبد الحليم حافظ وكمال الطويل. عرف كيفاش عبد الحليم حافظ يجمع بين الطويل ومحمد الموجي أيضا، حكاية طويلة برشا. يعني رغم خلافات الطويل مع كل اللي كتبوا حتى صلاح جاهين، لكن ظل وفيا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. نسمع رائعة من روائع كمال الطويل والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في يوم في شهر في سنة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس مصلحة بالوكالة التونسية للدواء ومواد الصحة الدكتورة نيسان رزق تفيد بأن تونس تعمل حاليا على إعداد إطار قانوني موحد لفائدة الفيدرالية الإفريقية للتداوي بالنباتات الطبية. الدكتورة نيسان رزق أشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز ريادة تونس كمقر دائم لأول فيدرالية إفريقية للنباتات الطبية التي تم الإعلان عن تأسيسها رسميا إثر منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف كونكت مالك العلوي يدعو إلى مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويشير إلى أن بعض الأنشطة على غرار خدمات جر السيارات ونقلها أصبحت تتطلب مهارات تقنية وتجهيزات متخصصة للتعامل مع السيارات الكهربائية والهجينة التي تختلف من حيث الخصائص الفنية ومتطلبات السلامة عن السيارات التقليدية. الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي تعلن أن عملية بيع تذاكر عروض الدورة 60 للمهرجان تنطلق اليوم الأحد بداية من الساعة 1 بعد الظهر، وذلك بصفة حصرية عبر الموقع الرسمي للمهرجان، على أن تتم عملية الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية والبريدية. في أخبار العالم، الحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا، والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول أن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. مركز المعلومات المشتركة التابع للبحرية الأمريكية يرفع مستوى التهديد بمضيق هرمز أمس إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير، والبحرية الأمريكية تفيد بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. في الشأن اللبناني، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يحذر من فتنة داخلية عقب توقيع الاتفاق الإطاري المشترك برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، وأمين عام حزب الله يصف الاتفاق بأنه تنازل عن السيادة وفق تعبيره. وختاما، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وافقا على البقاء الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: الناس الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
5: وفضفض وتكلم.
6: قول اللي تحسه. هي
7: مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
6: اتكلم من عروش عروش قلب.
8: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
4: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
9: ماضي ساعتين وخمسة دقائق، نوصلوا للجزء الأخير من سهرة الليلة. طبعا نحكي شوية قبل أن نغم على محمد عبد الوهاب. الموهبة هي أساس أي عمل فني، لكن إذا لم تحصل موهبة على ثقافة علمية أكاديمية، ديما يبقى إنتاج الموهبة هذه فن محلي ما يتعداش أسوار بلاده، يعني المنطقة اللي خرج منها. هكا قال الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في توصيف دقيق عن الموهبة وكيفية صناعة نجم عالمي مثل ما يتمنى كل نجوم الجيل الحالي من المطربين، أو مثل ما يسوق البعض عن نجوميته العالمية. موسيقى الجيل محمد عبد الوهاب طبعا رجل عمر طويلة من 1902 حتى 1991، يعني واحد من هؤلاء الذين وصلوا للعالمية، اللي جاوزوا إنتاج الفني متاعهم حدود المحلية، طبعا بألحانه مع عظماء الغناء والطرب العربي إلى قلب القارة العجوز. صنع اسم خليه على القمة بين أقرانه من الملحنين من مؤلفي الموسيقى في مصر والعالم العربي. عبد الوهاب بالنسبة لجيله هو العلامة اللي طور شكل الموسيقى العربية، اللي خليها تخرج عن نطاق خارج الحدود، وتمنيت الأجيال المتعاقبة أنه يكون معها محمد عبد الوهاب، يعني علم ترانت أيضا، موسيقى بديعة، فن جميل، استفادة من نصائح صناع الأجيال. لكن ربما عبد الوهاب خلى فلسفة فنية خاصة، وربما احنا ربحنا برشا اشياء من تعامله مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم. خليكم تعيشوا لحظات جميلة مع حفل الأزبكية بإمضاء أحمد شفيق كامل، محمد عبد الوهاب، وسيدة الطرب العربي أم كلثوم. تصبح على خير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل فعاليات المنتدى الوطني للهندسة والتوجيه الجامعي 26 و2000، وعميد المهندسين محسن الغرسي يفيد في تصريح للأخبار بأن ما بين 8,000 و9,000 مهندس يتخرجون سنويا، مشيرا إلى أن العدد في تزايد. عميد المهندسين التونسيين أكد في السياق ذاته أن بعض برامج التكوين في عدد من المدارس الخاصة لا تواكب التطورات العالمية في التعليم الهندسي، خلافاً لما هو معمول به في أغلب المدارس العمومية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية في إطار عملية انتداب في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي، ويتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة على أن يكون 29 من جوان الجاري هو آخر أجل لقبول الترشحات. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي واصل خرقاته في جنوب لبنان مستهدفا بلدة نبطية بأربع غارات بالتزامن مع توغل وعمليات تمشيط وإلقاء قنابل صوتية في عدة بلدات. موقع أكسيوس الأمريكي يقول فجر اليوم أن الجيش الأمريكي يشن غارات في إيران لليلة الثانية على التوالي ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة نفط. ومن جهته قال التلفزيون الإيراني أن عدة مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طهراوي التابعة لمنطقة سيريك جنوبي البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
3: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. من كتاب الله العزيز يرتل علينا الشيخ الهادي شمام آيات بينات من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار

ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي.

0: رتل علينا المقرئ الشيخ الهادي شمام آيات بينات من سورة إبراهيم، ويرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاد.

هل تجيئين معي إلى البحر؟ هل تهربين معي من الزمن اليابس إلى زمن الماء؟ فنحن منذ 3 سنين لم ندخل في احتمالات اللون الأزرق، لم نمسك بأيدينا أفقا أو حلما أو قصيدة. قهوتي التركية عادة مكتسبة، ولون مناشفك عادة مكتسبة، فلماذا لا تلبسين قبعة الشمس وتأتين معي؟ كل أنواع الكحول لها مذاق واحد، كل الطرقات إلى عينيك تؤدي إلى الانتحار، فلماذا لا نخرج إلى البحر؟ إن البحر لا يكرر نفسه ولا يعيد كتابة قصائده القديمة. البحر هو التغيير والولادة. شعر نزار قباني.

لا أحد يعرف على وجه التحديد من أين يستمد البحر ألوانه وعطره، ولا الوقت الذي تتنفس فيه الأعماق بالشذا الفواح من غابات المرجان الكامنة في أطواء البحر المهيب. ولكن ثابت عند عشاق البحر أن موجات من العطر الذكي العجيب تحملها الأنسام من صميم اللجة العاتية وتنشرها في الشواطئ الفساح، فينتعش بها عشاق البحر ويلقى فيها كل متعب روحا من كرم الله. ويمتزج عطر البحر بشذا الآس والأقحوان المزهر بين كثبان الرمال الممتدة على مرمى البصر، فلا يدري الإنسان من أين هب عليه العبير، هل جاء من البحر أم وافى من زهور الأقحوان والآس، أم هو متدفق من أعطاف الآنسات اللائي أقبلن على البحر للبوح له بأسرار قلوبهن الهيمانة الوالهة. وقد يلقى المرتحل عبر فجاج البحر راحته وأمنه إذا ما أرسى أخيرا على مرفأ من مرافئ البحر، ولكن المبحر في صفاء العيون الزرق التي لا تقل غموضا وخطرا عن غموض وخطر البحر قد لا ينجو من الغرق في صميم زرقتها. إلا أن الشاعر المبدع نزار قباني المبحر الخالد في صفاء العيون الزرق يرى أن الاستجابة لنداء الأعماق في العيون الزرق قد تنهي رحلة المشتاق إلى الرسو على مرفأ الحب والتصافي بين الأحبة. يقول نزار قباني متغزلا في ذات العيون الزرق: في مرفأ عينيك الأزرق أمطار من ضوء مسموع وشموس دائمة وقلوع ترسم رحلتها للمطلق. في مرفأ عينيك الأزرق شباك بحري مفتوح وطيور في الأبعاد تلوح تبحث عن جزر لم تخلق. في مرفأ عينيك الأزرق يتساقط ثلج في تموز ومراكب حبلى بالفيروز أغرقت البحر ولم تغرق. في مرفأ عينيك الأزرق أحلم بالبحر وبالإبحار وأصيد ملايين الأقمار وعقود اللؤلؤ والزنبق. لقد انساق نزار قباني إلى بحر العيون الزرق فارتمى في صفائهما لا يريد نجاة من سحرهما، بل إن سحرهما أذهله وألهاه عن الحذر من التيه في أعماقهما. لذلك يقول في قصيدة أخرى: عندما سافرت في بحرك يا سيدتي لم أكن أنظر في خارطة البحر ولم أحمل معي زورق مطاط ولا طوق نجاة، بل تقدمت إلى بحرك واخترت المصير. حين أحببتك لاحظت بأن الصيف يأتي 10 مرات إلينا كل عام، وبأن القمح ينمو 10 مرات لدينا كل يوم، وبأن القمر الهارب من بلدتنا جاء يستأجر بيتا وسريرا. الإنسان ليس إلا امتدادا لروح المكان، هكذا يقول الروائي والشاعر الإنجليزي لورانس دريل. والمكان مرفأ تغوص أقدامه في مياه البحر وتوغل هامته في عمق الصحراء، قطبان متقابلان ينفرد كل واحد منهما بمزاج خاص يحدد انتماء الموجودات في هذين القطبين ويسمها بمميزات دالة يحاول الشاعر لورانس دريل ضبطها في لوحة وجدانية رائقة المعاني. يقول: البحر هو المقياس الوحيد للزمن في تلك الأمسيات بسكونها الشامل، إن إيقاعه الواهن في الذهن هو اللحن الذي كتبت على نغمه تلك الكتابات. الإيقاعات الخاوية لمياه البحر تلعق جراحها وتهدر على طول منافذ المصبات، تفور فوق تلك الشطآن المهجورة الجرداء، جرداء إلى الأبد تحت طيور النورس
بلونها الرمادي الممتزج بالبياض والتي تمضغها السحب، وعلى الوجه المقابل تصفر الريح وتتأوه بلهب الصحراء وتهب على الموجودات تلفحها وتنمي إحساسها بأنها امتداد لروح المكان. وهكذا يظل الإنسان عاشقا لروح المكان وسعيدا بانتمائه إليه ومبتهجا بخصائصه ومميزاته، وعلى رمال الصحراء حيث تتفجر العيون وتنساب الجداول، أو على رمال الشواطئ حيث يجثم الأزرق الكبير، يقف الإنسان وقد يخاطب موج البحر ويبثه أشجانه.

لا ندري على وجه الدقة والتحديد لماذا يوحي البحر بالكلام الناعم الجميل، ولماذا يستفزنا ويحفزنا ويثير فينا الرغبة في الغزل وركوب أمواج العشق. أغلب القصائد التي جادت بها القرائح في حضرة البحر كتبت بلغة الحب وسطرت بأحرف العشق وأبحرت في لهب العواطف. كما أننا لا ندري على وجه الدقة والتحديد لماذا يتخيل بعض الشعراء أنهم منتظرون أزليون أبديون لعودة الملاح التائه في فجاج البحار الذي يتوهمون أنه سيخرج عليهم بسلال الأصداف والمحار وعشب البحر الناعم المسحور. والشاعر الكبير الدكتور جعفر ماجد أحد الشعراء المسكونين بعشق البحر. لقد تناول الدكتور جعفر ماجد البحر في قصائد كثيرة وخصه بعناية فائقة وحن إليه كملاذ يحتمي فيه من يبس الزمان المكفهر ودنس عالم القحط والغبار. ولعل شاعرنا الكبير الدكتور جعفر ماجد من خيرة الشعراء القلائل الذين استمدوا عناصر الحلم والدهشة من أعماق البحر واتخذوا من شواطئ البحر مرافئة يرسو عليها الملاح المنتظر الذي نجا من سطوة البحر وعاد سليما إلى بر الأمان. عساه يعلم الشاعر كيف ينجو من الغرق في بحر العيون. يقول: إذا ولى من الآفاق بعد اليوم ملاح وخلى البحر في صمت المدى الأزرق وراح يعب ريح الأرض ملهوفا ويستنشق وفي عينيه أطياف وأشباح وكم نبع من الأحلام لا ينضب وأتعاب حكاها لونه المشرب، إذا ولى وألقى جسمه الواني برمل الشاطئ المذهب أنا ألقي إلى عينيك أحزاني وفي عينيك أرتاح لأني مثله متعب. إذا ولى من الآفاق ملاح بحبات من الياقوت والألماس والجوهر وما في بحره الأبيض والأسود والأحمر من اللؤلؤ لا أغرى ولا أغرب وأصداف مدى الأيام لم تثقب عليها الشمس كم حطت لكي تشرب وسر النجم كم كان لها يتلى، إذا ولى وراح يلملم الأصداف في زهو ويستأثر ويستجلي ويستحلي ويستكثر أنا أنظر إلى عينيك في صمت فألقى فيهما أكثر.

إذا ما اشتاق للآفاق ملاح، ونادته إلى التيه فلم يصبر، سأجري مثله فلكا وفي عينيك يا معبودتي أبحر. شعر الدكتور جعفر ماجد.

البحر جسر الخلاص. على ساحل البحر يقف الإنسان يتأمل ويستجلي أسرار الوجود. هذا شاطئ من شواطئ العبير، كل ما فيه نقي، بحره فيروز مذاب وبره مخمل أخضر، على عتبات موجه غابة ندية فيحاء، ويمام يستحم في الشذا، وعذار الجمال في سحر المساء تمجد الرب مبدع هذا النقاء. في المدى البعيد لاح شراع بدا كبسمة الفرحة في زرق البحار، ينساب مزهوا مثل انسياب الشعاع، يغمر البحر بهاء وسرورا، ويوشي القبة الزرقاء صفاء وحبورا. يمتد في فضاء الله رمزا للنقاء، والنوارس حوله تعلو وتعلو ثم ترتمي في لج العباب. وفي سهول البحر أسرار عجيبة، مرة تبدو بعيدة ومرة تبدو قريبة، والكون يصغي لهدير الموج في ليل الشتات، رهبة

يبثها الله في القلب العتي، ونسمة تخطر على جبين المتعب في بحر الحياة، نفحة يمنحها الله لعشاق الجمال.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات.
5: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، ها أنتم على ما عودناكم غب الانسلاخ عن الجاهلية، ها أنتم تقرؤون فاتحة القرآن، يقرؤها السابقون منكم في الدين على وجه التلاوة، ويستظهرها اللاحقون على وجه التلقين. وإن الذي هداكم الله له لإجابة فورية لدعاء توجهتم به وأنتم تقرؤون سورة الفاتحة هذه، دعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم، وما من بداية في هذا الصراط غير الكتاب، والفاتحة أم الكتاب، فأبشروا بها من وسيلة وغاية معا. معشر المسلمين عربا وبربرا، ألا إن هذا القرآن حق وقد حملكم الله به، ولن تكونوا أهلا لذلك إلا بتدبره تلاوة وبالنهج وفقه عملا. فلا تكونوا كبعضين ضرب الله فيهم مثلا بالحمار يحمل أسفارا. فالتدبر التدبر، والوفاء الوفاء لما دعتكم إليه هذه الفاتحة. فأنتم معشر العرب معدن الدين، كما أنتم معشر البربر أهل فطنتين وقابلية لخير كثير. أيها الناس، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والآن انفروا إلى مشاغلكم.
2: معشر الجنود، معشر الجنود عربا وبربرا، اسمعوا، هذا بلاغ من الأمير عقبة. تسمعون من الأمير أنكم مدعوون إلى الانطلاق بكرة غد، والقصد أقصى بلاد المغرب، فخذوا أهبتكم عزيمة وسلاحا. أيها الناس، يقول عامل أمير المؤمنين قائد جيش المسلمين عقبة بأن الخروج صبيحة غد، فالأهبة الأهبة. أيها الناس، يقول عامل أمير المؤمنين عقبة بأن الخروج صبيحة غد، فالأهبة الأهبة. أيها الناس،
3: صح الخبر يا ينفاق، سنترك تاهرت ولم تنفعني صحبتك في ضيافة أو ذوق طعام في بيتك.
4: لا لا، هذا لن يكون أيها الصاحب كسيلا، سأستضيفك ولو بقي على خروجنا مقدار صيحة ديك، لأقيمن لك ضيافة تعوض عن كل هذا الفراق الطويل، ضيافة إن مات أحدنا بعدها ما شعر بحسرة. هيا نستأذن الأمير في ذلك.
3: نعم نعم.
4: مرحبا مرحبا لهذا الرجل، هذا أقدم صحاب زوجك يا أم داهية.
5: السعد كبير حل بنا.
3: تباركين يا امرأة ينفاق، وتحميك أرواح الأسلاف.
4: ترين أني لم أتسوق القليل في موسم العام الماضي.
3: حقا، يا لها من صفقة رابحة.
4: أم داهية.
5: نعم.
4: عجلي بشات لضيافة صاحبي.
5: يكون هذا.
4: ها، ولا تمسيها بسكين قبل أن تدمدم عليها ابنتك.
5: يكون هذا.
3: ما هذا الذي أسمع يا ينفاق؟
4: أوه، أنت ضيفي واقبل بمألوفنا. دعك المرة من كلام الواعد في كيف نذبح وكيف نأكل ونشرب.
3: وكذلك كما يحل لك، ولكني ما قصدت هذا.
4: اعذرني إذن، ثم بين لي.
3: لا لا لا بأس، ما هناك هو أنك أوصيت امرأتك بأن تبارك ابنتك طعامنا. هل
4: داهية، كان يجب أن تعلم بهذا من قبل، نسيت، هي ابنتي داهية رشدت على الكهانة.
3: ونعم الرشد.
4: نعم،
3: أنعم به شرفا ساقته الأسلاف إليك.
4: هو كذلك، وأصبحت كذلك يعني، وبتسليم من كل سحرة وكهان زناته، كمل لها ذلك قبل عام، وهي الآن مقصد ذوي الحاجة من كل الجهات.
3: عظيم عظيم.
4: في الرابعة عشرة كانت تقدر على زجر الحذاء، وفي الخامسة عشرة كان يستخبر لها الدجاج الأسود. وما هو إلا أن أصبحت تستهبط الغضب من أديم السماء.
3: الغضب؟
4: نعم، يطاوعها ذلك كما يطاوع السهم القواس.
3: التهنئة لك يا صاحبي، بل ولكل زناته، ولا حرمتنا الأرواح مدد ابنتك هذه.
4: ما منه بد يا كسيلة، لا ريب. ومع ذلك يقضي الصدق أن أقول لك إن ما أدركت ابنتي من هذا الأمر ما هو إلا إحدى عجيبتين لن أنسى كليهما ما حييت.
3: هل من مزيد بعد هذا يا أبا داهية؟
4: نعم، هناك عجيبة أخرى لا تقل عن سابقتها.
3: كيف؟
4: لقاؤنا هذا؟ من كان يصدق أننا سنجتمع هكذا من جديد؟
3: ولماذا هي الأيام تفرق وتجمع ثم تجمع وتفرق؟
4: لا لا، جواب لا يشفي غلة صاحبك يا كسيلة.
3: لماذا؟ على كل حال، ها أنت تراني كمألوفي، ثم إن غيابي كان لابد منه للقائنا المتجدد هذا.
4: أما هذه الحجة فنعم، ولو أن نصفها لك ونصفها الآخر عليك. لقد عدت إلينا ولكن في جيش أنت أحد عرفائه.
3: ربما ربما. على كل حال، ها نحن نلتقي لأنه لا قبل لي بنسيان بني قومي. لا أكتمك أني لم أكن أعرف أن هذا سيتم في وقته الذي حدث فيه، إلا أني كنت على يقين من حدوثه.
4: أفهم أن لحاقك بجيش المسلمين كان مرتبا.
3: أجل أجل،
4: ولكنها 7 سنين.
3: هذه شؤون خطيرة يا ينفاق. نعم، اقتضتني غياب 7 سنين، بعدها أنت تلقاني وأقول لك إني لو احتجت إلى سبع أخرى ما كنت أتردد في القبول بها، هذا حتى أسابق الأحداث وأكون على بينة من بعض الكيفيات غداة عودتي إلى هنا، وهي كما قلت كانت متوقعة. افهمني يا أمغار يا الفاقي، افهمني.
4: هكذا كان يجب أن أفهم. ثم
3: عندما ترامت الأنباء بنزول عقبة في تونس خطر لي أنه حدث عابر، ولكن بتوالي الأيام ظهر أن الأمر بخلاف ذلك. البربر تزداد استسلاما، تمعن في تخاذلها، بل هي تشارك في بناء العمائر لاستقرار الدين الجديد. هكذا أيقنت أن الرجل بالغ هنا عاجلا أو آجلا، فتركتكم لألتحق به علني أبقي على ما يمكن من تلاحم البربر، ولو قدر ما تبقى جذوة النار تحت الرماد. وجدت يا ينفاق أن لعقبة هذا نفودا مدمرا تنسى معه البربر كل شيء، فجعلت همي منذ ذلك وحتى الآن أن أحد من هذا الانسياق الوبيل. ولك أن تتصور أي مجال ضيق خطر هذا الذي بدأت العمل فيه. وقد واتاني الحظ حين دعي الرجل إلى بلاد المشرق، فتابعت نهجي يسعفني مزاج خلفه أبي المهاجر، وهو رجل لم يكن بالمتساهل في الإسلام، ولكنه ألين عليك. نعم، خلال ولايتي هذا استطعت أن أشيع في نفوس الكثيرين ذلك الإحساس الذي حرصت على إذكائه، استطعت أن أخرج به من السر إلى العلن، فأصبحنا حزبا لا بد من سماع كلمته بعد أن كنا مجرد مهزومين في حرب الفتح. ولكنه الحظ السيء يأتي من جديد بعودة عقبة إلى الولاية. وها هنا لا أكتمك أني لقيت أحرج المواقف والأوقات، بل لا أكتمك أن بين ضلوع كل منا نحو الآخر نزوعات شرسة،
4: غيرة تغبط عليها يا كسيلة. خمسة من أمثالك وتستعيد البربر ما ضاع منها.
3: لا خمسة ولا عشرة، المسألة هي الوقت، الوقت والمكان اللازم.
4: أسألك جدا، حتى متى؟ إن إحساسي لم يموت حتى لا أهتم لهذا.
3: أوه، غيرة تتوقع منك.
4: ولن تبقى لوحدك متحملا بهذا العبء.
3: يا ينفاق، مسألة الوقت والمكان لم تعد واردة بعد الآن، بعد دخول الفاتحين أرض زناتة هذه. وعقبة يتعمق داخلية بلاد البربر، يبتعد عن مقر إمارته في تونس، وهذا يكفي إن أحسن استغلاله لتحقيق الكثير، سيما وأرضنا هذه معبر لا بد منه للعودة. فتدبر هذا،
4: سنرى.
6: كنتم مع الحلقة التاسعة من مسلسل
0: عقبة بن نافع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في أول انتخابات دون حبر، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس يصوتون اليوم الأحد لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب، وذلك من بين خمسة مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح المباركي. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025. البنك التونسي للتضامن دعا الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى المبادرة بإيداع مطالبهم قبل موفى 31 ديسمبر المقبل، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة بمختلف فروع البنك. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الأفريقية لابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تونس تحتضن يومي 29 و30 من الشهر الجاري المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا بمشاركة واسعة لممثلين عن مؤسساتها والدول الأعضاء والقطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. على صعيد العالمي، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يستنكر أمس اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ويعتبره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان. الجيش الأمريكي يعلن فجر اليوم تنفيذ ضربات جوية على قرية في جزيرة قشم بعد ساعات من الإعلان عن جولتي مفاوضات جديدة مع إيران في الدوحة وإسلام آباد. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجيش الأمريكي قصف لإيران مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع رادار ساحلية على خلفية انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: عند الإشارة تكون الساعة
7: ويكون اللقاء.
10: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
7: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
11: صديقتي المستمعة.
12: صديقي المستمع،
11: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
7: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
13: سهرة مع مذيع، الليلة من تقديم عادل يوسف.
14: حلقة اليوم من تتذكرني خاصة بالصوت الخالد، كروان الإذاعة عادل يوسف. متابعي وعشاق الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم.
15: سيدتي وسيدتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: الصوت يمثل رابط وجداني وجسر تواصل سحري بين المستمعين وأثير الإذاعة الوطنية، فصار جزء من ذاكرة وطن.
16: عزيزي المستمع، نحن في عالم متطور إلى أبعد الحدود، وإن ما نمارسه في حياتنا من أعمال وأقوال مهما كان الإطار الذي يحتله تصرفنا، فإننا دائما نطمح إلى بناء حياة أفضل وإلى تدعيم الأسس التي نستمدها من روح أصالتنا التي يشهد لنا بها أبناء الدنيا.

0: هذه اتلحنت وبرفوا عليها الموسيقيين في داري. المؤلف والملحن فلسطينيين كانوا مزروبين، ما فماش استديوهات في الإذاعة شاغرة وكذا. فقلت له، قلت نعمة، خطر تربطني صداقة كبيرة بنعمة، المؤلف فوزي العمري والملحن اسمه أحمد الشريف. فكانوا في زيارة لتونس عابرة، معنا عملوا البروفات في داري حتى أولادي حفظوا الأغنية قبل ما معناها ما تسجل. هذا في الثمانينات، 83 حاجة كما نقول.
1: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء. تذكرني
3: وكل أيامك ذكريات هنية، وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك الاثناش قبل المئة. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
4: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
2: تذكرني.
5: إثر برنامج من أرشيف الإذاعة نستمع إلى ياسمين الخيام في أغنية حبك كفاية. في الساعة 2:47 بعد منتصف الليل، قول ورأي للدكتور المنجي الكعبي، وفيه حديث عن نهاية الاستشراق والعناية الحديثة للدول المتقدمة من أجل معرفة أفضل للدول العربية والإسلامية. في الساعة 3:00 محي الدين خريف يقدم من روائع الشعر. حلقة الليلة خاصة بالطبيب الشاعر أبي بكر الإشبيلي. في 3:04 وضمن برنامج أعلام ومعالم الذي يعده أحمد صنديد، نتعرف على يوسف داي، وهو من أبرز الدايات في الدولة المرادية، وبنائه للقنطرة الكبيرة على واد مجردة بماله الخاص لينتفع بها الناس. في 3:20 بعد منتصف الليل نستمع إلى رياض الصنباطي في أغنية تعودت عيني على رؤياك. في 4:00 نشرة الأخبار، فمسلسل أحسن القصص. في 4:37 إعادة لبرنامج أشعة وظلال لمحي الدين خريف. في 5:00 نبدأ معكم برامج يوم جديد. أحباء ومستمعي إذاعة الجمهورية التونسية في كل مكان، نرجو لكم أمتع الأوقات مع برامجنا المتواصلة بدون توقف، كما نرجو أن تكونوا معنا دائما في الاستماع. مع تحيات عادل يوسف.
6: عادل عوض عبد اللطيف من مواليد نهار 29 أكتوبر 1939، من أب مصري وأم تونسية. عام 1952 كان المشرف على قسم التمثيل بالإذاعة المسرحي كمال بركات يلوج على طفل صغير يتقن اللهجة المصرية، فاقترح على خال عادل عوض عبد اللطيف أنه يتقمص دور بلحة في مسرحية إذاعية مقتبسة عن قصة للأديب توفيق الحكيم، فشارك فيها ونجح في تقمص الدور، وهذا اللي خلى المخرج كمال بركات يعاود يستدعاه في أعمال أخرى. ومن عام 1952 وحتى عام 1956 كان يشارك في برنامج جنة الأطفال. ويسافر عادل عبد اللطيف في مصر ويستقر فيها المدة، ثم يرجع لتونس ويقدم مطلب للإذاعة على أمل أنه يلتحق بفرقة التمثيل. وبعد تجربة صوتية ناجحة قررت اللجنة باش ينضم القسم المذيعين وقدم أول برنامج، وكان بعنوان مرادفات للشاعرة والإذاعية زبيدة بشير. وهكا بدأت قصة عادل يوسف في عشق الإذاعة وتعلق المستمعين بصوته.
0: 59 جيت لتونس، قدمت مطلب باش نخدم ممثل، عملوا لي تجربة صوتية. الجماعة المسؤولين على التجربة الصوتية قالوا هذا صوته باهي برشا، يظهر لنا مذيع خير من ممثل. وبالفعل قبلوني كمذيع، مذيع متدرب. نجي نقعد بحث لمليكة بن خامسة، نقعد مع سي عبد المجيد بن جدو، فنقعد نسمع بركة، يمكن حاجة متاع 3 شهور نشوفهم كيفاش يقدم. كان المذيع ما ي... مش يجي من الشارع يحطوه يقرأ الأخبار أو غيره، يزمه يتدرب ويسمع. كان المذيع هو اللي يقرأ الأخبار، مش المحرر. المحرر يحرر الأخبار والمذيع هو اللي يقرأ النشرات. بعد الفترة هذيك بديت أقدم برامج. أول برنامج قدمته تعرفت بزبيدة بشير الشاعرة، كانت هي أيضا مذيعة، فعملت برنامج سمته مرادفات. مرادفات شعر وأغاني ترادف الشعر. من أول برنامج، أول حصة سجلتها أو الحلقة، قريت قصيدة متاعها هي بعنوان فراق، تقول: وأخيرا لم نجد بدا من الصبر على مر الفراق فافترقنا. أترى من أجل هذا قد خلقنا؟ كم تحامقنا فلم نحفل بما كان ولا ما قد يكون، فاحترقنا إذ عبرنا بالهوى حد الجنون. وأخيرا كان لابد لهذا أن يكون، كان لابد من السير كلانا في طريق، ثم يسعى ليرى في إلفه وجه الصديق، وكأن لم يكن يجمعنا حب عميق، وليال لم نزل منها سكارى لا نفيق. آه كم أغرقنا فيض الخيال، فاندفعنا خلف وهم كاذب صعب المنال، كل ما فيه احتمال وانتظار للمحال. أي سخف هذه الدنيا وأحلام الهوى، أصحيح أن ماضينا بما فيه انطوى، وشبابي ما ارتوى منه ولا قلب ارتوى؟ ليتني أنسى، ولكن أي شيء فيك ينسى؟ نبل إحساسك أم طيبة قلبك أم سجاياك التي جلت عن الوصف وما ألقى بقربك؟ شاعري لا بأس من هذا، سنبقى أصدقاء دون أن يجمعنا درب اللقاء، نحن روحان غريبان خلقنا للشقاء. كان لابد من الفرقة يوما فافترقنا، أترى من أجل هذا قد خلقنا؟
6: بعد الغنية نتصفح أرشيف مجلة الإذاعة والتلفزة وحوارات مع كروان الإذاعة. شكرا لمصلحة التوثيق اللي سهلت لنا المأمورية في البحث عن شخصية اليوم في تتذكرني عادل يوسف.

0: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت.
1: تعرفوا هذا؟
2: ليه بابا والله لا عمري ريته بالكل.
1: طوى ما عادش تعرفني.
0: وأنا اللي قدمت البرامج.
3: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
0: تذكرني؟
4: عليك أشفقت إشفاقي على ولدي، يا خفقة من حنان لامست كبدي. هواك عندي ألوان مجددة، وسر حبك في ألوانه الجدد. أراك حينا بعيدا عن مخيلتي، فأدني لك في وهمي وفي خلدي، وألتقي بك حينا كالشعاع إذا شق الدجى كان ملء الروح والجسد. عواطفي لست أدري كيف أحصرها، وللمحبة أسباب بلا عدد. جزعت من طارئ الأسقام حل بمن أجلى السقام عن الأهلين والبلد. أصابني منه ما لا أستطيع له وصفا، وقد نال من صبري ومن جلدي. أحسست بالشهقة الهوجاء تخنقني، والقلب يخفق كالعصفور تحت يدي. لي وافر القسط مما قد تحس به، لأن قلبك مشدود إلى كبدي. عش يا أعز أمانينا لأفئدة، لولاك ما أصبحت تواقة لغدي. صليت لله، صليت لله في سري وفي علني، ولاذ ضعفي بإيماني ومعتقدي. دعوت ربي، دعوت ربي أن يرعى لأمته حبيبها سالما في عيشه الرغيد. ولي رجاء بأن الله ملتفت لضارع صادق الإيمان ذي كمدي.
3: من مجلة الإذاعة والتلفزة الصادرة بتاريخ 1 فيفري 1995، وفي ركن اللقاءات اكتب عادل العياشي في مقدمة الحوار إنه العلاقة بين المصدح وعادل يوسف علاقة ما تتوصفش، وهي تماما كما علاقة عادل بالمستمعين. هو واحد من أعلى الأصوات، اتربى وعاش كشاهد عيان لأبرز المراحل والفواصل التاريخية في عمر الإذاعة الوطنية. وعن سؤال وقتاش كان دخوله للإذاعة، قال عادل يوسف أنه بدأ الخدمة عام 1953 وقت انضم لفرقة التمثيل اللي كانت بإشراف كمال بركات، ثم سافر لمصر عام 1956، ثم أجرى اختبار صوتي ناجح أهله بشهادة عديد المختصين لدخول مجال التقديم الإذاعي من الباب الكبير، ومن هنا كانت الانطلاقة. في البداية تم تكليفه بتقديم بعض البرامج الإذاعية، ثم انضم لأسرة برنامج سهرة المستمع، وهي منوعة إذاعية فيها فقرات غنائية بالإضافة لحوارات مع المستمعين. وكان أول من قام بروبورتاج إذاعي خارجي، وكانت له مساهمات عديدة في عدة برامج سواء بالإخراج أو التقديم، كما زخارف ومرآة الشعوب وألوان من كل مكان ونقوش على سطح الذاكرة وملامح عن تونس، بالإضافة للقراءات الشعرية. وعن سؤال حول النصيحة اللي قدمها للجيل الجديد من المذيعين، قال عادل يوسف أنه ينصحهم بالمثابرة وحب العمل، خاطر من غيرهم ما يمكنش أنهم ينجحوا ويستمروا. نذكروا أنه كان هذايا اقتباس من حوار أجراه عادل العياشي مع كروان الإذاعة عادل يوسف من مجلة الإذاعة والتلفزة الصادرة بتاريخ 1 فيفري 1995.
5: ولكن كنتش نقول اسمي، كنت نقول الإذاعة التونسية تقدم هذا البرنامج. بدأوا الناس يتسألوا شكونوا هذا، وبعثوا جوابات، فعيتني المدير قال لي يلجي قول على اسمك. فأنا وقتها عادل عوض عبد اللطيف، عوض ينطقها لي عوض. فأنا كنت مغروم مذيع مصري اسمه عبد الوهاب يوسف، وشوف الصدف يطلق عليه في مصر اسم كروان الإذاعة، وليت اسمي عادل يوسف. عادل يوسف عرفت بعادل يوسف حتى أطلقت علي الصحافة التونسية اسم كروان إذاعة. بديت نعمل برامج وحدي، خرجت بالميكروفون للشارع، ما كانش متيسر كيما توا. بكري كانت تخرج بكرهبة متاع الإذاعة، والميكرو يزمو سلك طويل، تكنيسيان معاك وشوفير معاك. خرجت بيه وعملت سهرة المستمع، قابل الناس وتحدث معاهم شون الحياة وش يخدم وش ما يخدمش وكيفاش يعيش إلى آخره، وبعد يطلب أغنية. بعد عملت برامج للشباب، وبعد تصاحبت أنا وعبد العزيز الرياحي وهو أستاذ من أساتذتي، كان في قسم الأخبار وكان في نفس الوقت منتج برامج، فعملنا مع بعضنا معنا برامج ساعة مع الشباب. عملنا برنامج اسمه مدينة في بلادي، تحدثوا على مدينة بلادي معناها العربية والإسلامية، من 63 إلى 2005 كل عام، إلا عام واحد عوضوني بثلاثة مذيعين حطوهم يعملوا تحية الغروب، معناها كل يوم واحد. الفترة هذه معناها عندها مستمعين خطيرين، الناس كل تسمع في الإذاعة، هذه المرأة في الكوجينة كما يقولوا طيب وتسمع، الشباب الكبار يحبوا يسمعوا القرآن، فكنت معناها نعطيها أهمية، نجيب أغاني دينية جديدة نختارها، والحرص ديما على الأذان يذاع في وقته. يعني سي حمادي الصيد الله يرحمه يقول عند الإشارة تكون الساعة كذا يطلع الأذان بالضبط، هذيك وقتها وين نرتاح، أنا وقتها نقول الحمد لله اللي تعدت على خير.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
2: نواصلوا مع أرشيف مجلة الإذاعة والتلفزة وبتاريخ 3 فيفري 1996. نقرأ في المقدمة اللي اقتبسناها عن قلم محرز بن مبارك كروان المصدح عادل يوسف، هذا الصوت الجميل اللي استنست به الوذن التونسية بعد 10 انطلقت خطواتها الأولى من نهاية الخمسينات، واللي يقول عادل يوسف يقول بالضرورة تحية الغروب الرمضانية، ويقول أيضا عديد البرامج اللي عدها الزملاء ويخيروا صوت عادل يوسف لتقديمها. ويجاوب كروان الإذاعة عن قصة علاقته ببرنامج تحية الغروب ويقول فعلا هي علاقة طويلة أو عشرة أو أبوة تربطوا بالبرنامج، والواقع أنه تحية الغروب انطلق مع عبد العزيز الرياحي من عام 1963، والبرنامج ينطلق من 5 لـ 8 متاع الليل. ويتذكر أنه من ثاني نهار في رمضان انساء عبد العزيز الرياحي موعد المباشر وكادت الحصة أنها متتبثش، وبالصدفة كان متعدي عادل يوسف للاستوديو فدخل وأنقذ الموقف، ومن هارتها اتقرر أنه يتم إسناد تقديم تحية الغروب لعادل يوسف. أما عن التلفزة وسر غيابه عليها، فيصرح عادل يوسف أنه يخاف من التلفزة ويرهب من الكاميرا بالرغم اللي هو سبق وقدم بعض السهرات.
3: أنا حياتي كلها إذاعة، أكاد أتنفس إذاعة.
4: صديقتي المستمعة،
5: صديقي المستمع،
4: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن. سألتك أن تتركيني 5 دقائق أشرح للكون فيها انبثاقات كفيك حين تسيلان وردا علي. رمضان ملء قلوبنا.
2: ومن قلم محرز بن مبارك، الركن كرسي الاعتراف، الصفحة اللي كانت من إعداد عبد السلام بلال في مجلة الإذاعة والتلفزة بتاريخ 26 ديسمبر 1998. ومن اعترافات عادل يوسف اقتبسنا أنه يعترف بأنه من مواليد الإسكندرية من أم تونسية وأب صعيدي، تحديدا سوهاج، وتربى عند جده مختار العياري الزعيم النقابي اللي تم نفيه لمصر مع محمد علي الحامي، ورجع لتونس في أكتوبر 1951، ثم رجع مرة أخرى لمصر، لكن عادل يوسف بقى في تونس والتحق بالإذاعة القديمة اللي كانت في ساحة العملة تحديدا في قسم التمثيل. وعام 1956 رجع لمصر ونخدم بشركة مقاولات كأمين مخزن. في جوان 1956 رجع لتونس عن طريق البر وباللوتوستوب، قدم مطلب للإذاعة على أساس ممثل، لكن اللجنة رشحته كمذيع وتدرب مع عبد المجيد بن جدو ومليكة بالخامسة. من الاعترافات اللي قدمها عادل يوسف لمجلة الإذاعة والتلفزة الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 1998، إنه المكتشف الحقيقي ليه كانت تيجاني زليلة، وهو المشجع الأول ليه واللي قدمه كمنتج إذاعي، فقدم العديد من البرامج، والأفضل ليه كان مدينة في بلادي وعلى الشط وعبرة ونغم. وبرنامج على الشط كان من البرامج المطلوبة، مدته 45 دقيقة، وكان وقتها يخرج بمسجلة توزن 15 كيلو، ويعترف أنه الإذاعة أعطته حاجة ما تتهبش حتى بالفلوس، وهي حب الناس، حاجة كبيرة برشا. ويعترف أنه خدم في التلفزة وقدم الحفلات وقدم برنامج ليالي الأنس لمحمد شبوح، وشارك في العديد من البرامج الخالد التلاتلي، ومثل في التلفزة وعبر المباشر في مسرحية كان البطل فيها المختار حشيشة، وانقطع عن التمثيل بعد ما فشل في التجربة الثانية. ويحب صوت فايزة أحمد وفيروز وماجد الرومي وكاظم الساهر، وفي تونس يحب يسمع صوفيا صادق وذكرى محمد وصابر الرباعي ولطفي بوشناق وأمينة فاخت. أما في مجال التمثيل فيعجبه محمود عبد العزيز وأحمد زكي، وهو بلديته بمفهوم ابن بلد أجداده، واللي فيها عاش 8 شهور

0: ضيف على عائلته، وهي كانت من أجمل وأحلى أيام عمره، وهو من المعجبين بالجمودي وبالمرحوم الهادي برخيصة، ويعترف بإعجابه بالأدب والشعر، ومن بين الشعراء اللي يقرأ لهم نزار قباني وجعفر ماجد والحبيب شيبوب.
1: يا لله، أنا من مواليد الإسكندرية بمصر في 29 ديسمبر 39 من أب مصري وأم تونسية. الوالد من صعيد مصر والأم من شمال تونس. جدي الله يرحمه مختار العياري كان نقابي مع محمد علي الحامي، فالاستعمار الفرنساوي شدهم وحكموا عليهم بالنفي. جدي استقر في مصر في عام 26 على 10 سنين نفي. بعد ولادتي الوالدة توفيت، مريتهاش حتى، الكل كان في التصور، وكفلني جدي مختار العياري ورباني، وما يتحدث كان على تونس وحبه لتونس. في عام 51 بدأ يبكي ويقول أنا باش نتوفى ويلزمني نروح وكذا. فبالفعل معناها جينا لتونس عام 51 وأنا كنت معاه بطبيعة. من 51 تقريبا 54 وهم مضيقين ومازال الاستعمار الفرنساوي، وهذا معناها مناضل ودرشوة، فما يلقاش خدمة، قرر يرجع لمصر. رجع لمصر لكن إمكانيات ما تسمحلوش باش يهزنا الكل بالواحد بالواحد، يعني هو مشى هو وزوجته مماتي، وخلاني أنا وخالي ونية، بدينا بشوية بشوية نحقوا عليهم. لكن في الأثناء خالي كان يخدم في الإذاعة التونسية، لكن مديرها كان فرنساوي، لليوتنون لانجيلا اسمه. كان فما مخرج مصري اسمه كمال بركات. كمال بركات حاجته بولد صغير يتكلم اللهجة المصرية في رواية لتوفيق الحكيم، فيحكي هو وخالي، قال له نحب على ولد صغير يتكلم اللهجة المصرية، قال له عندي ولد أختي، قال له جيبه. فجابني ومثلت الدور وأعجب به، وقال لي تقعد تخدم معنا ساعة ساعة نعطيك دورة كيف. قلت له وقتها عاد فما فطاحل متاع الإذاعة، جلال الدين نقاش، محمد حفظي أو محمد الزليتني، نعمل اسم فني، منجي بن يعيش، محي الدين مراد، محمد المرزوقي. اتعبيت بك الثقافة اللي عندهم، نسكت ما نتكلمش معاهم حتى لهذايا، حتى العام 56. 56 قلت نرجع لمصر. كانت مغامرة، من هون سافرت من هون لمارسيليا، ومن مارسيليا ركبت في بابور مصري على اني باش نغسل لصحنا والكذا حق الرحلة، ولكن ما خلونيش، الحق فرحوا بيا حتى لين وصلت لمصر. قعدت في مصر 3 سنين. والدي نلقاه بطبيعة متزوج من امرأة أخرى لأن الوالدة متوفية، وزاد تزوج بثانية معناها. المهم حسيت بروحي وحدي، فقررت في يوم من الأيام نرجع لتونس.
2: ما قعدتش برشا انت غادية؟
1: 3 سنين.
2: 3 سنين.
1: 3 سنين.
2: في 3 سنين هذوكم عادل يوسف شنو عملت؟
1: خدمت برشا، خدمت مثلا أمين مخزن في شركة فرنساوية، خدمت في البني، معناها أي حاجة باش نعيش بها. ولكن طبعا رامي الوحيد هو الإذاعة والفن وكذا. سخايب أنا عام 56 كي رجعت مصر باش نولي نجم سينما، حتى اللي كانوا يجيو لتونس الفنانين كذا يقول لك يجي لمصر تو تشوف، كان كله كلام في كلام. المهم كان في مكتوبي 50 قرش مصري، أيوة عادل 500 مليم. ال 500 مليم هذوما وصلت بهم حتى لتونس، كان عندي برشا زهر معناها، وتعديت الحدود حتى لين خلطت الحدود التونسية. قلت لهم راني تونسي، وين أبوك وين أمك؟ قلت توفاوا في حادث وكذا. المهم خلطت هوني لتونس، خالي هوني وجدي هوني. جدي رجع لتونس بعد الاستقلال، قالوا له فات وكل شيء. المهم هزني رجعني، حكى لهم الحكاية، قال لهم راه ولد بنتي وابوه مصري إلى آخره. 59 زاد محظوظ، علاش؟ أسماء كبيرة زادة موجودة وقتها، عندك سي عبد العزيز العروي قمة، معناها أنا كنت راه نترعب. سي عبد العزيز العروي الله يرحمه كان ما يحملش شكون يتفرج فيه وقت اللي هو يسجل وحده في الاستوديو ويرتبك يقص التسجيل يقول خرج عليه الشخص هذا اللي يتفرج فيه، ما يحبش شكون يتفرج فيه، ولكن قلبه طيب وإنسان معناها إنساني لدرجة مهولة. واحد يعرس يعاون وواحد كذا، يعني أنا من جملتهم أنا عرست عام 66 أهدالي سيرفيس بتاع جاتو وقتها العروي مصطفى خريف. مصطفى خريف مثلا سمعني هكا نقرأ نص والحاجة هايطلي في الصالون قال لي إيجا أقعد بحذايا متعني بصوتك، هو متعني بصوتك باش ما يقوليش أقعد بحذايا أقرأ باش نصحح لك الأغلاط بتاعك. شوف قداش كان متواضع. حسين الجزيري الشاعر الساخر، الشيخ اللقاري هذا كان يشكل لنا نمشي ونقراو عليه باش نشكلوا باش ما نغلطوش في اللغة العربية، هذوما الكل معناها عصرتهم. بعد جاء حمدي الصيد، فالحمد لله يعني اللي أنا قعدت مع الناس هذوما وتعلمت منهم كل ما قدمته للإذاعة.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: تذكرني.
0: كانت هذه حلقة خاصة بكروان الإذاعة عادل يوسف.
1: بارك الله فيك وشكرا للمستمعين، وإن شاء الله تكون هالحصة معنا عجبتهم.
0: واستندنا في تأثيث الحصة المجموعة من المقالات والتسجيلات، فمن مصلحة التوثيق اقتبسنا من حوار أجراه عادل العياشي في العدد الصادر من مجلة الإذاعة والتلفزة بتاريخ 1 فيفري 1995، ومن العدد الصادر بتاريخ 3 فيفري 1996، ومن حوار أجراه محرز بن مبارك وفي ركن كرسي الاعتراف بقلم عبد السلام بليل في العدد الصادر من مجلة الإذاعة والتلفزة بتاريخ 26 ديسمبر 1998. بالنسبة للأرشيف المسموع مراجعنا من خزينة الإذاعة التونسية كانت قصيد أشتاق عادل يوسف وأحمد اللغماني بتاريخ 18 مارس 1967، برنامج مصافحة مع عادل يوسف ومفيدة زهيق، برنامج على الخط لكلثوم السعيدي بورتري عادل يوسف الكوثر حجاج تبث بتاريخ 19 جانفي 2007، سهرة مع مذيع حوار عادل يوسف مع عائلة خميس الكحلاوي بنيس فرنسا تبث بتاريخ 17 أكتوبر 1983. شكرا للزميلة نسيمة المجري من خزينة الإذاعة التونسية، وانتصار المانع تتمنى لكم أجمل وأمتع الأوقات مع برامج الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
1: بارك الله فيك، شكرا لك على الدعوة اللطيفة والكلام اللطيف اللي قلته.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة للنظر في 5 مشاريع قوانين، بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وزارة التجارة تطلق قريبا منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي وفق مديرة التعاون مع أفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي. اللجمي أفادت بأن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والوثائق والآجال. وفي تصريح للأخبار على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، قالت مديرة التعاون مع أفريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي إن تونس قادرة على أن تصبح منصة استثمار للمستثمرين الأجانب، ما يعني استهداف سوق أفريقية واسعة تضم 54 دولة وحوالي 1.5 مليار مستهلك. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب إطارات وأعوان في اختصاصات مختلفة على أن تنطلق أو أن تتواصل عملية التسجيل إلى غاية 27 من جويلية المقبل. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والمناطق السكنية بقطاع غزة وسط استشهاد مواطن ونسف مبان وإطلاق نار كثيف شمالي القطاع وجنوبه. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ هجمات جوية إضافية استهدفت بنى تحتية للمراقبة العسكرية ومواقع دفاع جوي إيرانية ردا على ما أسمته هجوما إيرانيا على ناقلة نفط. من جانبه، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 8 مواقع عسكرية أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول الخامس بالبحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة. وختاما، أكثر من 1400 قتيل في زلزالي فنزويلا وعشرات الآلاف في عداد المفقودين. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خيوط الفجر.

البحر الممتد على الشطآن التونسية يمثل وحياً غالياً، خصوصاً إذا ارتقى الشاعر لتأمله جبلاً عالياً. أيها البحر الذي يملأ قلبي، هل تراني إذ أناجيك بحبي؟ إيه بحري، هل تحس الشوق مثلي لاهب الأنفاس في أعماق قلبي؟ ها أنا وحدي على القمة أرنو فأرى أفقك رحبا بعد رحبي، ها هنا أنت سماء صافية وعلى الشاطئ هوج عاتية، ها هنا أنت وديع مطمئن ولدى الشاطئ نفس قاسية، دائما أنت سؤال مستمر يترامى في الشواطئ النائية. في فؤادي أيها البحر ولوع بالذي يحكي بساطات الرمال، لما أمسي ذا ولوع بالذي يحكيك في عمق وفي هذا الجلال؟ كل حسن لم يرد منك ومنها ضائع قبل سماوات الكمال.

يحن الشاعر إلى تونس الأمس فتعيش بقلبه صورا من الذاكرة، ويحس بتجدد شبابه مع كل فكرة وخاطرة. سلام لحاراتنا في الشتاء ودرب يضيع بماء المطر، سلام لسقاء حاراتنا وأجراسه عبر ذاك الممر، سلام على البئر عند الصباح وثرثرة الدلو لما انحدر، سلام على موقد في الشتاء يدور عليه حديث السمر، سلام على السور حيث القلاع وألواح أبوابه والحجر، سلام لحاراتنا النائمات وأحلامهن بما قد غبر، تكاد تزيح المباني الضخامة لتعرب عن يومها المندثر، أكاد أشم بها الغابرين وما ينطوي تحتها من أثر، يطالعني من شقوق الجدار ويشكو إلي عذاب السهر. سلام سلام، فإني ارتحلت كغيم تجمع ثم انهمر، ستشربه يابسات الصخور وتملى الدروب به والحفر.

تخيل محمود بيرم التونسي محفلاً جمع عدداً من أعظم شعراء عصره من الإحيائيين، وقد انعقد الموكب بمناسبة، وهؤلاء الشعراء هم بالأساس شعراء مناسبات. يقول بيرم في تمهيده: الأمر الصعب هو مجاراة حضارات الشعراء واستخراج أرواحهم من شعرهم لسمو صناعتهم ووعورة مسالكها ونواحيها ولقلة ما يتكرمون به على الناس من نفثاتهم إلا في الحادث العظيم والخطب الجليل. ونظن أن فاجعة اليابان الكبرى في الزلزال الذي أطاح بمدن بأكملها قد أثارت من أمخاخهم المراكز التي ينبع منها الشعر. ويتقدم شعراء واحدا بعد الآخر لإلقاء قصيدة في هذا الزلزال، وبالطبع جميع هذه النصوص من نظم بيرم، وهي محاكاة دقيقة لأساليب كبار شعراء عصره. فيضع على لسان حافظ إبراهيم مثلا أبياتا منها: بلد الشمس أي خطب دهاها، فطغى سفلها على أعلاها، إيه يا مطلع الشموس لقد أظلمت ما بين ليلة وضحاها. وينطق عن لسان أحمد رامي، وهو المعروف بالبعد عن الشعر الخطابي ونظم الشعر الوجداني الرومانسي، فيقول في الزلزال: في رياض الهوى وتلك الجنان، خلياني في سكرتي خلياني، خفق القلب وهو دار حبيبي، ولهذا أخشى من الخفقان. أنت إن ما سألت عن خفق قلبي لا تسل بعده عن الياباني. ومن الشعراء الإحيائيين نختار نموذجا متطرفا لم يلقى شهرة شوقي أو حافظ، وهو دونهما قدرة وصناعة دون شك، لكن سبب خموله هو أسلوبه القديم واستخدامه للغريب في اللغة والكلمات المتقعرة، كما يبدو في اختيار بيرم لروي الكاف مثلا. هذا الشاعر هو محمد عبد المطلب، صاحب الأسلوب البدوي الموغل في الغرابة. واها لربع قام يستبكي، متبعجر الجنبين مندكي، قد أصبحت عرصاته جزرا كاليعقموس بغير ما شكي، وترندحت أفنانه فزعا فغدا كقعب الفرسع الضنكي. وقد تكون لغة هذه الأبيات من الفصحى نادرة الاستعمال، وقد تكون من اختراع بيرم، وهو معروف بمثل هذه الألعاب الفكرية واللفظية. والمهم أنها تؤكد ما ذهب إليه بيرم من عجز الشعر عن مواكبة العصر. ونختم هذه المختارات بما وضع بيرم على لسان أحد الشعراء الذين تصدى لهم بسبب ما يعتبره ضعفا وعجزا عن النظم، ونعني محمد الهراوي، وهو معروف بنظمه للأطفال كالمحفوظات أو الأناشيد. يقول بيرم: زلزلة اليابان جاءت بلا أواني، كذاك طوكيو دمرت وأرضها تدهورت، أودت بيوكوهاما فأصبحت أكواما.

لا يمكننا الاطمئنان إلى الرأي الذي وجدناه في بعض الدراسات، والقائل إن الدعاجي قد تمرن على كتابة الأغاني من مخالطته لأهل الطرب والموسيقى. ودليلنا في دحض هذا الرأي أن نصوص الرجل لا تماثل في شيء ما كان موجودا على عهده مما حمل عليه هو نفسه بصورة عنيفة لتفاهة الكلمات وضحالة المعاني وسوء التعبير والتصوير وقلة الموسيقى. وحتى إذا ما تجاوزنا إنتاج سيدي مردوم الهابط ولنا نماذج منه مسجلة على الإسطوانات من نوع مصابك برتقانة أو يشوي دمك محلاك أو يفلان ماني خوك عليك نجاجي في المروك، فإن بعض إنتاج الرشيدية نفسها في بداياتها كان غير بعيد عن هذا، ومنه يم العوين الزرقة وخالب الدلني وقد أدتهما صليحة. لقد اطلع الدعاجي بلا شك على التراث الشعري الشعبي من نوع سلاك الوحلين، وكانت تنشد في الساحات أو محلات شاهد أحمد بن موسى، وكانت شائعة بين أهل العاصمة، لكنه خاصة احتك بعدد من أكبر السجالين الحاذقين للموروث الشعري كمصطفى خريف ومحمود بيرم التونسي الذي يعتبر من أبرع كتاب الأغاني في العالم العربي. وننزل في إطار التعرف والاحتكاك رحلة الدعاجي إلى الجريد واطلاعه هناك على طريق خريف على الشعر الشعبي الأصيل. وقد تعرض إلى ذكر هذا اللقاء المبهر مع الشاعرة الشعبية حدي الزرقة أو العايقة كما كانت تلقب في أحد نصوصه الشهيرة التي ضمت إلى مجموعة قصصه سهرت منه الليالي تجاوزا، فليس النص قصصيا. ويذكر المرزوق صديق خريف والدعاجي المقرب أن خريف كان يتردد في العاصمة على حفاظ الشعر الشعبي ورواته في المقاهي والدكاكين ليسمع منهم ويأخذ عنهم، ولا نظن الدعاجي إلا مرافقا له إما بالانتقال أو حتى بالاستماع. ليس من الغريب إذن أن نصاً من أوائل نصوص الدعاجي المسلمة إلى الرشيدية قد دونت عليه ملاحظة بأنه من لهجة سكان الجنوب، وهو في الحقيقة أبعد النصوص عن تلك اللهجة. يا لايمي يزيني من صاب عينك عيني، اللوم شعل ناري وخلى الدموع قطاري، الحكم فيه جاري باللي انكتب في جبيني، لو تشوف عين الغنجة محال منها تنجى وتعود فيها ترجى وتحن مثل حنيني. ولنا عودة إلى الموضوع.

نصل إلى حرف السين في الأمثال، ومن الألفاظ المبدوءة بالسين سيدي، وهي لا تعني كما يتبادر إلى الذهن التبعية والعبودية، بل إنها تستخدم في مجالات أخرى، منها مخاطبة المسني أو الشقيق الأكبر، ومنها إظهار التأدب، ومنها السخرية، إلى غير ذلك من وجوه الاستعمال. ومن هذه الأمثال الساخرة أو الناقدة قول إحدى النساء: سيدي عند عياله وانا نترجى في خياله. وقول إحداهن كذلك: سيدي مزور وانا أزور منه، هو يحسب الحم وانا ننقص منه. والزور الذي تظهره هذه المرأة إزاء زوجها البخيل ليس في المعنى الفصيح الدال على الكذب والغش، وإنما يعني في العامية الذكاء والحيلة فحسب. ويقول أحد الأمثال في دفع التهمة عن النفس: سيدي عطية اللي فيك ترد فيا. ويسخر مثل آخر من هشاشة الرجل وتعرضه للمرض بسهولة فيقول: سيدي مليح وزاد عليه الهوى والريح. وكلمة سيدي تتميز أيضا بأنها تسبق أسماء الأولياء والصالحين، وقد يبدو ذلك أيضا من مظاهر التبعية البغيضة، ولكن الحقيقة أنه صيغة احترام في زمن كان فيه التونسيون ينتمون منذ الولادة إلى ولي معين، فيكونون طيلة حياتهم بالوراثة من أتباع ولي معين ومن القائمين بطريقته. وتبدأ الحكايات الشعبية بعدد من الصيغ التقليدية كقول الراوي الفتاوي: يا سادة يا مادة يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهادة. وإذا كانت كلمة يا سادة صيغة أدب واحترام، فإن مادة لا معنى لها، وقد أتى بها الإزدواج الصوتي. ومن هذا القبيل قولهم: خنفس دنفس أو حسن بسن في الفصحى. وكثيرا ما يبدأ العامة خطابهم ب يا سيدي بن سيدي، وهي صيغة متأدبة أيضا، وكما تستخدم كلمة الأسياد للدلالة على الأولياء ذوي النفوذ تطلق على الجن، وهي مليئة بالتهيب والخشية. أما يا سيد اليوم فتدل على نوع من الغضب والاحتقار، وهي باب للنزاع والخصام والتقريع، وذلك لأن العادة جرت بمخاطبة الناس بأسمائهم، وهي صيغة جهل أو

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس يصوتون اليوم الأحد لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح لمباركي. تواصل أشغال المنتدى الوطني للهندسة والتوجيه الجامعي 26 و2000 وعميد المهندسين محسن الغرس يفيد في تصريح للأخبار بأن بعض برامج التكوين في عدد من المدارس الخاصة لا تواكب التطورات العالمية في التعليم الهندسي خلافا لما هو معمول به في أغلب المدارس العمومية. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة للنظر في 5 مشاريع قوانين، بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. تنظيم الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت المقبلين بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. وعملية بيع تذاكر عروض الدورة 60 للمهرجان تنطلق اليوم الأحد بداية من الساعة 1 بعد الظهر، وذلك بصفة حصرية عبر الموقع الرسمي للمهرجان. وزارة الصحة تطلق قريبا دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص خاصة لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يرفض أمس اتفاقا أمنيا توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد يوم من توقيعه واصفا إياه بأنه تنازل عن السيادة. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان إلى حين استكمال نزع سلاح حزب الله. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم بعد تبادل الهجمات بين البلدين. وختاما، الرئيس الأمريكي يحمل إيران مسؤولية الهجوم على سفينة قرب عمان، معتبرا ذلك خرقا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد إصرار طهران على فرض سيطرتها على مضيق هرمز وتحذيرها دول الخليج من الانحياز إلى واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية،
4: متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
0: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: صباح الأنوار وأهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا برنامج يوم سعيد، برنامجكم الصباحي اليومي اللي تسمعوه منذ سنوات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 26 دقيقة الآن، بدينا بصوت نعمة ثم باش نواصلوا مع الأغاني التونسية كما عودناكم كل يوم أحد. فقط نعطيكم فكرة على فريق اليوم: حمزة صفار في الهندسة الصوتية، عبتي فلوس ليتي في التنسيق العام للحصة، سيف الطرابلسي في الإخراج الرقمي في القاعة الفنية المركزية، لسعد شبيل. أنا ريم المدب معكم حتى العاشرة صباحا، ثم موعدكم يتجدد مع موعد الأحد، لكن اليوم بصفة استثنائية تغيب الحبيب جرام ويكون معكم حسام الدين الهمامي. على كل طال أعطيكم فكرة بعد شوية على برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لليوم.

شوي شوي زيد شوي شوي شوي زيد شوي زيك زي

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
0: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هو يوم الأحد 28 جوان 2016، الموافق للثالث عشر من محرم من سنة 1448 للهجرة. برنامج يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا، ثم مواد الأحد اليوم يتغيب بصفة استثنائية الحبيب جغام في عطلة، بعد طيب يرجع لكم بطبيعة في الشبكة الصيفية. اليوم موعد الأحد يكون مع حسام الدين الهمامي، ثلاثة ساعات من الأحاديث تقريبا، يحافظ على نفس فقرات موعد الأحد اللي تعودتوا بها. اليوم كذلك يتجد الموعد مع برنامج مالوف مع الماضي ساعة، ثم منوعة مع أحلام المساحلي من ماضي ساعتين حتى للأربعة، ومن الأربعة حتى الثامنة مساء يكون فما متابعة للدور النهائي لكأس تونس كرة القدم المصغرة. إذن البرنامج باش يكون رياضة وأهداف حتى الثامنة مساء، من الثامنة إلى التاسعة يكون فما موعد مع البرنامج الأدبي حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب، ثم من التاسعة إلى العاشرة سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، والسهرة تكون مع مقامات الأنس مع وليد الزيدي من العاشرة حتى منتصف الليل.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد، اليوم الأحد 28 جوان 2026. في البرنامج تعرفوا أنه عنا مجموعة من الفقرات. ساعة بعد شوية بشكون معكم اليومي مع صوت فيروز، ثم النشرة الإخبارية، وبعدها نتحدث عن المواسم الفلاحية، وفما مشروع اللي هو مشروع مهم جدا حبينا اليوم نتحدث عليه في فقرة مواسم، يهم الصيد البحري. على فكرة اليوم برنامجنا تقريبا مش كل، لكن في جزء كبير ما برشا منه يتحدث على البحر بمختلف الجوانب. حتى في فقرة مواسم اليوم نتحدث عن مشروع جمع وإعادة تدوير درين السلطعون المهجورة ببغرارة. السلطعون تعرفوه الكراب، فما درين يصطادوا بها الصيادة وتبقى في البحر وتضر بالبيئة البحرية، هذاك علاش فما مشروع لجمعها وإعادة تدويرها، نتحدث عليها بعد شوية مع الباحثة وكذلك الأستاذة الجامعية بكلية العلوم بصفاقس سيدة لبنى بودية، اللي هي توا موجودة في رحلة بحرية لهذا الغرض. طبعا بعد نتحدث معها اليوم في فقرة نورني، نتحدث عن الصيف والنباتات، وكذلك نعود نعطيكم بعض القواعد الذهبية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة. في فقرة مواقع اليوم حبينا انه بعد ما عملنا طيلة موسم كامل جولة في المواقع الطبيعية البرية، مشينا المنتزهات، مشينا الحدائق الوطنية، مشينا للجبال، يعني بقينا أكثر في البر هكو اللي. أما كي نحكيو على البحر نغطسو في البحر، فما زيدا مواقع جميلة ورائعة جدا طو يحكينا عليها بعد شوية ضيفي اللي باش يدخل معنا بالتليفون، سامي بن نصر اللي هو بطبيعة غواص وعنده عديد وعديد صفات نعرفوها

بعد شوية. في فقرة الصحة اليوم نتحدث عن مشكل صحي برشا ناس تعيشوا في فصل الصيف خاصة، يعني التأثير متاعه يظهر أكثر في فصل الصيف، اللي هما الدوالي، دوالي أو ليفاريس. الدكتورة مريم تربلسي الكليني هي أخصائية في طب الأوعية، وتحدثنا بعد شوية عن طرق التخفيف من آلام هذه الدوالي اللي تتقوى أكثر في فصل الصيف. وسعيدة جدا بداية من التاسعة صباحا بعد موجز الأخبار أنه يكون بحذايا سي كريم الدخلاوي اللي هو رئيس نادي صيد بالقصبة وكذلك مدرب، وعنده يعني جمعية للصيد بالقصبة. حبينا أنه اليوم نتحدث عن هذه الرياضة وكذلك الهواية اللي هو المصيد. برشا توينسا يحبوا المصيد في البحر صيف ولا شتاء، نتحدث على هذا بعد شوية مع سي كريم الدخلاوي. وفي متابعاتنا الثقافية نتحدث عن الأنشطة الفنية الصيفية لجمعية الشارع فن. هذه تقريبا مواضيعنا اليوم في برنامج يوم سعيد. طبعا النشر الجوي تكون في تمام الساعة 7:30، وأخبار الرياضة في 8:30. طول صوت بيروت.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الدكتور حكيم.
5: خبز على الكونتوار قريب من الداخل والخارج، مش مغطي، وكل واحد ما يشري خبزة إلا ما يمس ثلاثة وأربعة. هذا ينجم يتسبب في تلوث الخبز ويكون مصدر أمراض. ننصح باش البيع يغطي الخبز ويعطيه بيد نظيفة.
4: الدكتور حكيم.
6: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
9: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. الناخبون بدائرة الكبرية من ولاية تونس يتوجهون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية جزئية لاختيار ممثلهم الجديد بالبرلمان. تجميع 6 مليون قنطار فاصل 6 من الحبوب إلى غاية 26 من جوان الجاري. مع ارتفاع في درجات الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات المرتبطة بموجات الحر. وفي العالم، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم بعد تبادل الهجمات بين البلدين، وترامب يهدد إيران بمزيد من الضربات العسكرية. في تفاصيل النشرة، يتوجه اليوم الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بالبرلمان في انتخابات تشريعية جزئية تأتي عقب وفاة النائب صالح المباركي. وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من 8 صباحا إلى 6 مساء. عضو هيئة الانتخابات بالقاسم العياشي:
10: الصمت الانتخابي يتواصل حتى تغلق آخر مكتب اختراع اليوم الأحد. الصمت الانتخابي يلزم الخمسة مترشحين اللي فيهم أربعة من الرجال ومترشحة امرأة. عملية الاختراع ستكون موزعة في 17 مركز اختراع في دائرة الكبارية ومعتمديتها. يتوزعوا 23 مكتب اختراع. الإشراف وإدارة الاختراع ليوم الأحد 28، وستكون باستعمال الموارد البشرية الذاتية لهيئة الانتخابات. كذلك لأول مرة سيقع الاستغناء عن الحبر الانتخابي الذي اتخذ فيه مجلس الهيئة قرار منذ أبريل الفارق.
9: على صعيد وطني آخر، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب في كل مناطق الإنتاج 6 مليون قنطار فاصل 629 إلى غاية 26 من الشهر الجاري. ودعا ديوان الحبوب كافة المتدخلين إلى مواصلة الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. مع حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجة الحر. ومن بينها شرب الماء بانتظام وبكميات كافية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين ساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، وتجنب المجهود البدني الشديد خلال فترات الذروة، والحرص على تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل إلى غاية الثاني من شهر جويلية المقبل على أن تعلن نتائجها في المعاهد يوم 12 من جويلية من الشهر ذاته. وتتيح مؤسسات التكوين العسكري للناجحين الجدد في البكالوريا عدة مسارات تكوين في الاختصاصات العلمية، نتعرف عليها مفصلة في التقرير التالي مع حاتم كريسعان.
11: تتيح مؤسسات التكوين العسكري للحاصلين الجدد على البكالوريا في الاختصاصات العلمية فرصة الالتحاق بمسارات تكوينية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتأهيل العسكري. الأكاديمية البحرية توفر تكوينا علميا نظريا وتطبيقيا حديثا وفق أمر الأكاديمية البحرية العميد نبيل إبراهيم.
12: مسارات التكوين بالأكاديمية تتفرع إلى فرعين: فرع التكوين الهندسي وفرع تكوين في الماجستير المهني في العلوم البحرية. هم يدوم 5 سنوات ويشفع بالنسبة للمسار الهندسي بالحصول على الشهادة الوطنية للمهندس بالإضافة إلى ترقية إلى رتبة ملازم أول بالبحرية. نفس الشيء بالنسبة للمسار الماجستير المهني في العلوم البحرية، يتفرع الاختصاصين اختصاص قيادة سفن وأنظمة بحرية واختصاص طاقة ودفع، ويشفع بالحصول على ماجستير في العلوم البحرية في كلتا الاختصاصين. مناهج التكوين بالأكاديمية البحرية مطابقة للتعليم العالي. اتهمت الأكاديمية البحرية في بقاء تونس ضمن اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية من حيث الاعتراف بالشهائد وقيمة وجودة التكوين بها.
11: وعلى غرار الأكاديمية البحرية، توفر مدرسة الطيران ببرج العمري للحاصلين الجدد على البكالوريا في الاختصاصات العلمية فرصة للالتحاق بها عبر تكوين يمتد على 5 سنوات. آمر مدرسة الطيران ببرج العمري العميد قيس الصغير:
13: الدراسة تكون على مدى 5 سنوات، سنتين كمدرسة تحضيرية للدراسات الهندسية و3 سنوات تكوين هندسي. يخضع التلميذ زاد إلى تكوين عسكري قيادي شخصي فني وتكوين بدني ورياضي. مدرسة كذلك توفر تكوين بمقتضى اتفاقيات مع هيئة الوطنية أخرى على غرار وزارة النقل والديوان الوطني للمطارات. تربط المدرسة علاقة بأكاديميات جوية أجنبية تخول لنا باش نبعثوا تلامذة المتميزين في السنة الأولى، عندهم الفرصة باش يواصلوا تكوين متاعهم في الأكاديميات الجوية الأجنبية، وبعد سنة ثانية يتم توجيه تلامذة في اختصاصات على غرار مهندس طيار أو مهندس ميكانيك تيليميكانيك مهندس إعلامية جيوماتيك.
11: تمثل الأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العمري نموذجا عن مؤسسات التكوين العسكري التي تعتمد مسارا معرفيا يدمج الجانب النظري بالتدريب التطبيقي، ما يوفر لمنتسبيهما معارف وكفاءات تتلائم مع متطلبات مهامهم في المستقبل.
9: وتتواصل اليوم الأحد بمقر عمادة المهندسين بالعاصمة فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي ينتظم على مدى يومين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد. عميد المهندسين محسن الغرسي أكد أن المنتدى يمثل فرصة للأولياء والطلبة للتعرف مباشرة على البرامج الهندسية لكل مؤسسة تعليمية بما يساعدهم على الاختيار.
14: العمادة قانونية هي المسؤولة على التكوين الهندسي، هي المسؤولة على السمعة نتاع المهنة في تونس وفي خارجها. رأس المال البشري نتاعنا حاجة مهمة برشا، وما نجموش نلعبوا خاصة بسمعة المهندس. اليوم عطينا فرصة للأولياء والطلبة في مكان واحد تحت غطاء واحد بحضور تقريبا كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة، باش يتعرف مباشرة على البرامج الهندسية نتاع كل مؤسسة تعليمية في إطار الشفافية وفي إطار تكافؤ الفرص. إن شاء الله كل طالب وكل ولي نجم يخرج خلاصة وينجم ولده أو بنته تختار الشعب الهندسية اللي تواكب التطور التكنولوجي اللي تنجم تلقى بها شغل في المستقبل. اليوم كذلك المدارس الهندسية في إطار الشفافية نجم تقدم البرامج متاحة، وهذه الديناميكية اللي حبينا نخلقوها خلال اليومين هذوما باش الناس كل تبدأ على علم باللي قاعد يصير في التكوين الهندسي بصفة عامة في تونس.
9: عميد المهندسين محسن الغرسي أعلن أن ما بين 8,000 و9,000 مهندس تونسي يتم تخريجهم سنويا، مشيرا إلى أن العدد في تزايد، وأضاف في تصريح لخولة سليتي أن العمادة لن تعترف بأي شهادة جامعية لمدرسة هندسية لا تستجيب للمواصفات الدولية.
14: الإحصائيات الأخيرة تقول قاعدين نخرجوا ما بين 8,500 إلى 9,000 مهندس سنوي، وهذه حاجة ممتازة. العدد قاعد في تزايد. الهندسة اليوم هي أساس التنمية في كل بلاد. الحاجة اللي تشرف بالقدا هو أنه عدد مهندسات نساء في تونس يمثل المرتبة الثانية عالمياً بارابور البوبيلاسيون تاعت. مع التكوين الهندسي ما نلعبوش. العمادة واضحة في قرارها، أي مدرسة هندسية مهما كانت خاصة أو عمومية ما تتبعش المواصفات العالمية في التكوين الهندسي سوف لن يعترف بالشهادة متاعها، سوف لن يقع تسجيل الطلبة متاعها. اليوم الحمد لله القليل والقليل جدا اللي مازال ما واكبش التغييرات هذوما، وهذوما ندعوهم في المستقبل القريب باش ينظموا امورهم ويدخلوا الإطار تاع التكوين الهندسي معناه الصحيح حسب المواصفات حسب ليزاكريديتاسيون موجودة في العالم.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: في آخر المستجدات في الملف الإيراني، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار قد يدفع واشنطن لاستئناف الحرب. وقال ترامب فجر اليوم أن لجوء أمريكا مرة أخرى إلى الخيار العسكري يعني أن إيران ستزول من الوجود، مضيفا أن تصرفاتها قد تدفع واشنطن إلى التخلي عن التصرف بعقلانية. من جانبها اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق المؤقت بينهما لإنهاء الحرب، وتحديدا بعدم الالتزام بالتعهد بوقف إطلاق النار في لبنان. يأتي ذلك بينما قال الجيش الأمريكي فجر اليوم أنه شن ضربات إضافية على طهران بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية، مشيرا إلى أنه استهدف البنية التحتية للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام البحرية في إيران. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له فجر اليوم أنه استهدف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، مشيرا إلى أنه جاء ردا على ضربات الأمريكية الأخيرة. كما حذر البيان من أن أي سفينة مخالفة ستواجه إجراءات أشد قسوة، وأن أي عمل عدائي مستقبلي بغض النظر عن الذريعة أو أهمية الهدف سيقابل بقوة ساحقة. وعلى الجبهة اللبنانية أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأمريكي أكد أن الدولة ستتحمل مسؤولية تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية، داعيا واشنطن إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان إلى حين استكمال نزع سلاح حزب الله اللبناني. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الناخبون بدائرة الكبرية من ولاية تونس يتوجهون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية جزئية لاختيار ممثلهم الجديد بالبرلمان. تجميع 6 مليون قنطار فاصل 6 من الحبوب إلى غاية 26 من جوان الجاري. مع ارتفاع في درجات الحرارة، وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات المرتبطة بموجات الحر. وفي أخبار العالم، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم بعد تبادل الهجمات بين البلدين، وترامب يهدد إيران بمزيد من الضربات العسكرية. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية،
8: متعة الاستماع.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدة.
1: 27 دقيقة تسمعوا في برنامج يوم سعيد حتى العاشرة صباحا. هو يوم الأحد 28 جوان 2026. حمزة صفار في الهندسة الصوتية، عبتي فلوس التي في التنسيق العام الحصة، سيف الترابلسي في الأخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل. توا باش ندخلوا عالم البحار. قلت لكم انه في برنامج يوم سعيد اليوم في برشا بحار راهو. اليوم نمشي وفي فقرة مواسم إلى بحيرة بغرارة.
0: مواسم
1: ساعات المواسم، مواسم الصيد البحري مثلا تكون وفيرة، ولكن تنجم تخلي بعض الآثار في البيئة البحرية. عن هذا اللي باش نتحدثوه توا مع ضيفتي لبنى بوداية، أستاذة جامعية بكلية العلوم بصفاقس ومختصة في التنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وعضوة بجمعية المحافظة على التنوع البيولوجي بخليج جابس، اللي هي الآن في رحلة بحرية في إطار مشروع جمع وإعادة تدوير دراين السلطعون المهجورة ببحيرة بغرارة. هكا ولي، أهلا وسهلا بك لبنى، صباح الأنوار، وتحية لكل الفريق العلمي اللي رافقك.
3: صباح الخير ريم، صباح الخير مستمعي إذاعة الوطنية، صباح الخير من بغرارة، من بحيرة بغرارة ومن منطقة بغرارة بالذات.
1: اللي هي وين؟ حددها جغرافيا.
3: منطقة بغرارة هي تنتمي لولاية مدنين. دونك هي دونك بلاصه ما نحكي لكمش على جمال المنظر اللي قدامي توا، فريمون بالحق منظر روعه، تحر محلاه، يعني بيزاج محلاه. منطقه بغراره هي منطقه معروفه زادة بالموقع الاثري جيكتيس، موقع روماني، موقع جيكتيس، منطقه معروفه بالخيرات نتاعها من حيث الفلاحه، الزيتون خاصه، وخاصه معروفه بالبحر وبالصيد البحري اللي يمثل اهم نشاط الاهالي للمنطقه.
1: ولكن
3: دونك نحطوا الموضوع في اطاره. دونك احنا اليوم في رحله بحريه علميه في اطار مشروع جمع واعاده تدوير درين السلطعون في بحيره بغراره. دونك نبداو الموضوع في اطاره. دونك احنا في نعرف فما نوع انواع جينا البحر الابيض المتوسط بصفه عامه، ومن بينهم تونس بحرنا. دونك الانواع هذه في بعض الاحيان تنجم تعيش وما تعملش حتى تاثير، وكيما تنجم تولي انواع غازيه، معناها تكثر بصفه كبيره وتولي تشكل خطر بالنسبه للبيئه البحريه نتاعنا والتنوع البيولوجي الموجود في بحرنا.
1: من بينهم السلطعون الازرق اللي هو من الانواع الغازيه،
3: ولكن احنا من بين الانواع هذه هي نوع السلطعون الازرق اللي هو تخلى حوالي سنه 2014 هكاك 2015، وقلق البحاره برشا خاطر ولا يعمل لهم تاثير كبير على الشباك نتاعهم، يقطع لهم الشباك نتاعهم.
1: اما لقوا له حل عاد البحاره.
3: صحيح، اي مع الوقت البحاره لقوا له حل وطوروا طريقه للصيد نتاعو اللي هي الدرين السيلندريك، يعني المدورين
1: الاستوانيه.
3: صحيح. أيوة. الدرين الاستوانيه.
1: سمحني نقف كان تسمح، مو باش الناس اللي تسمع فينا توا تتبع الدرينا شنية هي، نوع من القفص هكا استواني اللي يحل فيه السلطعون هكا ولا
3: هي قفص الساق نتاعو حديد، يعني نبداو معموله من الحديد وداير بها شبكه. هي مصائد معناها فيكس، يعني يحطها البحار، يحطها ماهيش شبكه، يعني يحط القفص هذا يخليها غادي يجي ويحط السلطعون الكراب، يعني يحط له الطعم وهو يحب يجي ياكل الطعم يحصل، ومن نجمش
1: يخرج.
3: ولهناك يحطوا، راهم يحطوش درينه واحده للبحار، يحط سلسله تاع درين توصل بالعشرات وحتى بالمئات في نفس الوقت. يعني يحط حبل طويل ويربط فيه العديد من العديد من الدرين. دونك يسميوهم بالونغ بالفرنسية، يعني مجموعة متاع درين
1: متسلسلة ومربوطة في بعضها،
3: باش
1: هو وقت اللي باش يجي يلم الصيد متاعه يلقاهم مربوطين في بعضه. يعني
3: صحيح تلقاهم مربوطين،
1: أسهل.
3: يعني
1: أي
3: مداوش اسهل له بالنسبه
1: أسهل.
3: لي له.
1: نعم.
3: دونك هي الطريقه نتاع الصيد هذه. دونك ملي يعني صنعوا للدرين هذوما الحق معناها السلطعون الازرق اللي كان مشكله بالنسبه للبحار ولا مورد رزق مهم، يعني خاصه في منطقه بغراره وبحيره بغراره، وذاك علاش احنا اخترنا في المشروع انه ناخذوا منطقه نموذجيه هي منطقه بحيره بغراره. لكن راهو السي هذه نلقاوها براتيكمون في خليج قابس الكل معناها.
1: انتوما معناها وقت باش نحدوا شنو هو التدخل نتاعكم بالضبط، انتوما تخدموا على مشروع جمع واعاده تدوير درين السلطعون المهجوره ببحيره بغراره، يعني اللي صاير هو انه يقع صيد هذا السلطعون الكراب هذا الازرق، ولكن هالدرين هذوما ما يعاودش ياخذهم البحار الكل، فما اللي يضيعوا هكا ولا
3: لا هو كيفاش يصير؟ هو ساعات يعني كالكسوة بطريقة إرادية وإلا غير إرادية ينجموا بعض الدرين من يرميهم، احنا قلنا يرميهم سلسلة كاملة، ينجموا البعض منهم يضيعوا بصفة يعني يتقطعوا
1: ينفصلوا على
3: الخيط، يا إما يعني بالعوامل الطبيعية وإلا مثلا درين تتشبك في بعضهم وإلا شباك بتاع بحار يشدوا فيهم، معناها فما عدة ظروف تخلي الدرين هذوما يتقطعوا ويقعدوا في البحار. وساعات فما بعض البحار الله يهديهم يخليهم معناها ما عادش يستعملهم يخليهم، مش الكل راهو باش ما نعممش، بعض البحارة يعملوا هكايا.
1: يعني هي ممارسات، يعني فما الممارسات الإرادية وغير الإرادية، يعني
3: اما ينسى اغلب الأحيان غير إرادية
1: بالطبيعة
3: اغلب الأحيان.
1: ولكن كي تبقى هالدرين هذه المهجورة في قاع البحر شنو يصير؟ شنو تأثيرها في البيئة البحرية؟
3: التأثير كبير كبير كبير. احنا هي درينا الواه مجعولة والواه مصنوعة، أول حاجة هي مصنوعة باش تصطاد، دونك أنت نهارك اللي مش تخليها في البحر ماكش مش تسكر الباب وتقول لها ما عادش تصطاد، دونك شنو تقعد تصطاد؟ هذه هي الأثر الأول، يعني نسميوها احنا الصيد المعروف بصيد الشبح. تقعدية خاصة انه الشباك اللي دايرة بها اللي تغلفها هي شباك من البلاستيك من نوع الرفيع. اش معناها من نوع الرفيع؟ يعني التفكك نتاعها يقعد اكثر من البلاستيك العادي، يعني دوم برشا. دونك انت شوف قداش من عام الدرينة هذيك مش تقعد تصطاد، وهذاك الخير اللي كان مش يمشي للبحار مش يولي يعني يموت ويطيش، ومش يطيش كهو مش يولي هو يمثل طعم يجيوا انواع اخرين يحبوا ياكلوه يوليوا يصطادوا وانت ماشي عاد، فهمت؟ دونك يكون عندها هذا التاثير الاول. التاثير الثاني احنا قلنا بلاستيك، دونك ولا ذاك البلاستيك باش يتمع تصيح لمده طويله، لكن مع طول الوقت في الاخر هو مش يتفكك ومش يتعدى، مش يلوث البيئه ومش يتعدى في السلسله الغذائيه. وكي العاده انا نعاودها هذه راهو البلاستيك هذاك مش كي مش يتعدى في السلسله الغذائيه في الاخر باش ناكلوه احنا. التاثير الاخر واللي عنده اهميه كبيره هو تاثير الدرين هذه على الثروه الكبيره اللي عندنا في البحر في خليج قابس. بخلاف الثروة السمكية عندنا ثروة أخرى، عندنا الضريع. الضريع اللي هو أساس الثروة السمكية اللي موجودة في خليج قابس، الضريع هو الأساس. دونك لهنا الدرينة هذية كي مش تقعد تضيع مش تقعد في نفس البلاصة مدة طويلة، ومش يجيو العديد من الكائنات طحالب والكل مش يجيو يلصقوا عليها، مش يحجبوا الضوء على الضريع، والضريع ما هو نفسه هي نفسها خضراء حشتوا بالضوء، دونك مش يموت. تخيل انت تو حسب احنا ما حكينا وحسب حسب ما حكينا مع البحارة وحسب الاحصائيات اللي حاولنا نعملوها، تخيل انت فما حوالي 20% من الدرين هذه قاعدة تضيع. تخيل انت دونك قديش مش يكون الامباكت على الضريع وعلى التنوع البيولوجي.
1: وهذاك علاش انتم دخلتوا في هالمشروع هذا وفي هالحل العملي، انتم عندكم مدة تقوموا بجمع هذه درين، وقاعدين نشوف في صور الآن مع الحوار معك ليلى لبنى بوديا، نذكر انك أستاذة جامعية بكلية العلوم بصفاقس مختصة في التنوع البيولوجي والبيئة البحرية وعضوة بجمعية المحافظة على التنوع البيولوجي بخليج قابس. انتم تشتغلوا في مشروع جمع وإعادة تدوير درين السلطة المهجورة ببحيرة بغرارة، قاعدين تخدموا على جمع الدرين هذه، لكن انتم عندكم نداء للبحارة، وهذيك علاش نحبك تخدم بالنداء هذايا هاهم يسمعوا فيك، خاطر توا شوية آخر فما النشرة الجوية، وتعرف أهمية النشرة الجوية بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للبحارة.
3: احنا المشروع بتاعنا دونك هو على جمع وإعادة الدرين خلينا كمثال الدرين السلطعون الأزرق، خاطر هي يسارها أكثر من الدرين بتاع القرنيط الدرين الصغار. دونك في المشروع هذايا حاولنا نحبوا في سرتون حسسوا بالمخاطر بتاع الدرين هذية، والنداء اللي نحب نوجهه للبحارة الساعة أول حاجة مرابينا كذا عنا درينا نحاولوا باللي نقدروا انه نهزوها وما نخليوهاش البحر في البحر. حتى اي شخص ما يطاردوا درينا ماذا بينا يهزها. احنا عندنا نهار نورمالمون ان شاء الله نهار 9 جويليه مش نعملوا حمله تطوعيه في ميناء بغراره باش نحاولوا ناخذوا منطقه صغيره من البحيره خاطر مش سهل باش ننظفوها الكل. دونك ناخذوا منطقه صغيره ومش نحاولوا نعملوا ننظفوها. دونك نداء للبحاره اللي نجم يجي يشارك معنا ماذا بينا يجي يشارك خاطر راهو هذا اللي مش نعملوا راهو للناس الكل. احنا صحيح باحثين احنا صحيح مشروع صغير ونحاولنا نعملوا هالنشاط النموذجي هذايا لكن راهو الاهم من هذا الكل هو ديمومه النشاط هذايا انه بعد نواصلوا فيه. دونك اليوم نحاولوا ماذا بينا يجيوا يشاركوا معنا البحارة اللي في بغرارة ولا حتى في المناطق اللي دايرة بحيرة بغرارة الكل اللي نجم يجي ماذا بينا يجي يشارك معنا وماذا بينا النشاط هذا حتى بعد يقعد يتواصل. دونك اللي يجي مرحبا تجمو تتصلوا بينا على موقع نتاع الفيسبوك. دونك الباج نتاع الفيسبوك تجمو تبعثوا لنا ميساج
1: شنو يحطوا على الفيسبوك الجمعية هكا اسمه مش كراب
3: سي ار ا بي خاطر كراب السلطة عون بالفرنسي بالفرنسية هو كراب فهمت. سينو نهار 9 جويليا بحول الله يكون موجود واحنا تو نحاولوا كان تسمح مدام ديم تعاودوا تذكروا البحارة كي نزيدوا نقربوا خاطر راهو لهنا. انا ناكد على دور الاعلام بالحق انتم راكم في الموضوع هذا موضوع التحسيس راهو مهم ياسر والتحسيس راهو خاصة اللي تلعب فيه دور كبير. هو احنا صحيح عن طريق الاجتماعات عن طريق حملات تحسيسية اللي نعملوهم كيف الميديا يعني
1: وسائل
3: الاعلام سامحني وسائل الاعلام راهي عندها دور كبير في التحسيس. وانت اليوم مدام ريم حبيت نشكرك انت والاذاعة الوطنية انكم اتحتونا الفرصة هذه باش نحكيوا على المشروع وباش نعلنوا على النشاط اللي نتمناو البحارة تشارك فيه. كيف احنا غدوة حي عنا تكوين مش نعملوها لكن لما حالة هذه موجهة خاصة للمجامع اللي موجودة في اللي دايرة بحيرة بغرارة حول السلامة في البحر. وفما كيف أبليكاسيون إن شاء الله تو نهبطوا لليام تاعها على البروجي. الأبليكاسيون هذه باش الناس اللي يلقى درينا جيست يدخل يحط لنا الموقع وقديش من عدد الدرين باش بعد نحاولوا كيفاش نرجعوا لهم ونشوفوا طريقة باش نهزوهم. بالله مازال ريم كان تسمح كان مازال عندي شوية وقت
1: مازال عندك 30 ثانية أي
3: 30 ثانية نتوجه بالشكر البحارة بغرارة خاطر بالحق عاونونا في الأشغال متاع المشروع هذايا وخاصة في النهارين أمس واليوم. في محمود بارك الله وفيه البحار اللي خرجنا الناس الكل بالحق الإطارات الأمنية حرس البحري اللي موجود إدارة المواني إدارة الصيد البحري بالحق راهم ما تتخيلش قديش سهلونا المهمة متاعنا كالكسوة في بحيرة بغرارة اليوم وامس والا حتى في المهمات اللي قمنا بهم في اجيم في قلاله في سدويكش الحق الكل وفي
1: الكل خدموا
3: كلهم الحق ما
1: الكل خدموا للصالح العام. وتحيه كبيره برشا البحاره مش سهله مهنتكم تحيه لكم وتحيه لك انت زيده والفريق اللي معاك لبنى بوديه شكرا لك. بعد شويه باش ناخذ اخبار الطقس مع سي صبحي بن احمد. نذكر ضيفتي هي لبنى بوديه استاذه جامعيه بكليه العلوم بصفاقس ومختصه في التنوع البيولوجي والبيئة البحرية. كنا نتحدث عن مشروع جمع وإعادة تدوير درين السلطعون المهجورة ببحيرة بغرارة.
0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM.
2: أحوال الطقس
1: مع صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
4: صباح الخير يم تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاع الوطنية.
1: شكرا جزيلا. أخبار طقس اليوم وبداية الأسبوع.
4: نعم بالنسبة لهذا اليوم اللي بشي ما يزاكتها الطقس وارتفاع في نسبة الرطوبة يوم الأمس ما أنت جراء الارتفاع هذا في نسبة الرطوبة تشكلت خلايا رعدية نشطة بجهة الوطن القبلي تقريبا في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر. اليوم التيارات باش تكون معناتها شرقية بمناطق الجنوب مع ظهور دوير رملية محلية والبحر باش يكون تقريبا متموج بسواحلنا الشمالية وقليل اضطراب ببقية السواحل. طقس في بداية نهار قليل السحب، ثم تتكاتف كالعادة معناتها السحب كما يوم الأمس تقريبا إمكانية واردة لتشكل خلايا رعدية بجهة الوطن القبلي بعد الظهر، وكذلك محليا جهة الساحل اليوم واردة. وبالنسبة للحرارة تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس، البارح سجلنا تقريبا 34 درجة بتونس العاصمة، ما ننساوش معناتها الرطوبة مرتفعة دونك تحس أكثر بكثير معناتها توصل حتى إحساس بالحرارة في حدود 40 درجة. اليوم كيف كيف تقريبا أكثر بقليل مع نسبة رطوبة مرتفعة كذلك اليوم باش تحس الحرارة برقدي اليوم. وبالنسبة لمعنتها بقية المناطق توصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي، كالعادة معنتها مناطق الشمال الغربي في حدود 38-39 درجة جهة الكاف جندوبة وكذلك بيجة. بالنسبة ليوم الغد مازال ارتفاع، مازال تمركز لمرتفع للضغط الجوي مهيمن على بلادنا، وبالتالي الارتفاع مازال طفيف في درجة الحرارة تقريبا درجة أو درجتين لا أكثر معنتها بأغلب مناطق البلاد ترتفع. إمكانية ظهور خلايا رعدية ذات الحمل الحراري معناتها سحب ذات الحمل الحراري واردة، معناتها جراء الارتفاع في درجات الحرارة تقريبا بالمناطق الغربية كالعادة يبدأ من يوم الغد العشية. بالنسبة للرياح من قطاع الشمالي البحر معناتها ضعيفة، في معتدل البحر يكون قليل اضطراب على معظم السواحل الغدوة. وان شاء الله بدايه من هالثلاثة نجم نقولوا حتى العشيه تبدا تقريبا توصل لنا بعض التقلبات الجويه اللي هي تتمثل في منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا، يتمركز جنوب ايطاليا ويسير لنا بعض التيارات الشماليه شرقية تسربات نتاع هواء بارد في الطبقات العليا اللي نجم يعطي خلايا رعدية بداية من هات الثلاثة في العشية، معناتها تولي نشطة خاصة المناطق الغربية تبدأ كالعادة، ثم تشمل الجهة الشرقية حتى مناطق الشمال وكذلك مناطق الجنوب إمكانية واردة لظهور هذه الخلايا الرعدية. واللي باش يميز أكثر حالة الطقس الأيام القادمة هو انخفاض في درجات الحرارة باش يكون تقريبا واضح خاصة يوم الأربعاء، مع كذلك سرعة الرياح باش تتقوى بالكدا، ردوا بنا بداية من هات الأربعة البحر باش يكون تقريبا مضطرب إلى شديد الاضطراب بمناطق الشمال، ثم تدريجيا يشمل أكثر مناطق شرقية لبلادنا إن شاء الله.
1: واضح، شكرا جزيلا صبحي بن أحمد، كنت معنا في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إذن هذه أخبار الطقس تلقاوها على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. 47 دقيقة الآن نرجع للأغاني.

سمعتوا رانيا بنويس وسمعتوا كذلك قبلها حمودة فلاح. نحاولوا أنه نعمل جولة ديما راهو في الاختيارات الموسيقية من خلال أغاني تونسية خاصة تونسية للجيل القديم وجيل المخضرم وجيل الجديد كذلك ولكل الأذواق. نحاولوا احنا بطبيعة وانتوما اعطيونا رأيكم. توا باش نتحدث مع سيمونير براهم فقرة نورني. قبل ما نعطيك الإشارة للشارع يا حمزة نذكروا أنه بداية من غدوة الإذاعة الوطنية التونسية تقترح عليكم الشبكة الصيفية لموسم 2026، وفي هذه الشبكة يوم سعيد اليوم السبت والأحد باش يكونوا مع زميلة وداد محمد. بطبيعة العديد البرامج اللي باش تحافظ على التوقيت متاحة كما برنامج يوم سعيد كيف العادة من السادسة إلى التاسعة صباحا، من الاثنين للخميس مع زميلة نبيل عبيد، ثم يوم سعيد يوم الجمعة يكون مع حبيب جغام، ويوم السبت والأحد يكون مع وداد محمد. يبقى برنامج صباح التوينسة مع الفريق اللي مش عليه من الميجري عبد الستار عميمو عواطف الشابي شكل بقاسم حليم المساحلي، وفما برامج جديدة كذلك كيما برنامج توينسة وعليه هنا الكلام اللي كوثر من دلالة مش يكون يوم الجمعة، برنامج بنات أفكاري يكون يوم السبت لصابرة لميسي، برنامج موعد الأحد يحافظ على موعده مع الحبيب جغام، المشهد الآن مع ليليا حسيني كل يوم من اثنين حتى الخميس من نص نهار حتى الماضي ساعة، وبرنامجكم الصيفي يرجع كيف العادة في

0: العشية من ساعتين للأربعة، برنامج على الموجة تقى فيه مجموعة من الزملاء وزميلات، أحلام مسيحلي، عبير بوليلا، ميني بولعريس، نادر عطية، و ستوديو الويكاند يحافظ على الموعد متاعو يوم السبت مع أماني بولعريس. فما المواعيد الرياضية، فما البرامج الخدماتية تحافظ على عناوينها وتجيكم من الأربعة حتى الخمسة متاع العشية، وفما برنامج مستحدث اللي هو برنامج لمة صيف، هي منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب من الخمسة حتى للسبعة ونص متاع العشية. ثم فما برامج مسجلة كما أسفار كالأنهار، عبق الرشيدية، كنوز النغم، المسرح، حياة الفنون الوجيزة، روائع الفن العربي، ساعة من زمان، هذوما كلهم تلقاوهم من التسعة حتى من الثمانية متاع الليل حتى التسعة متاع الليل. ثم السهرة تكون مع ليالي تونس من التسعة حتى النص الليل، من الاثنين حتى للسبت، وحتى الليلة جمعة كاملة سامحوني من التسعة حتى النصف الليل. هذه فقط باش نقول لكم منه راهو التدخل مع سيمونير براهم باش يكون تدخل ختامي، لأنه نسكروا معه هو فقرة نورني لهذا الموسم، ونرجع أكيد في الموسم القادم. هذيك علاش حبيت أنه ناخذ وقتي في هذه المقدمة. تفضل. نورني. طبعا نذكر المستمعين والمستمعات هذا جزء فقط من الشبكة الصيفية لموسم 2026 اللي كنت قدمت، أعطيتكم بعض العناوين الجديدة وبعض العناوين اللي ترجع، وتو نبقى مع سيمونير براهم في فقرة نورني. صباح النور سيمونير.
1: سلام الغالي، نهاركم فل وياسمين.
0: فل وياسمين، وهذا الفل والياسمين هو نور الصيف، نور وبدا يعطي في الريحة.
1: إشارة دي لنا احنا باش نخليه
0: احنا حبينا في الموعد الأخير هذايا نعطيه بعض القواعد الذهبية، زادة من نسيه وشراه، واحنا في فصل الصيف وبرشة حيرة لعشاق الحدائق والبستنة مع ارتفاع درجات الحرارة. قل لك والله ما نجمت، حطيتها في الظل، ذبلت، حطيتها نقلتها، فما شكون يغلط يمكن ينقص من الأشجار مش في وقته، وإلا يعطي بعض الأسمدة ومش في وقته. عاود ذكرنا سيمونير بأهم القواعد الذهبية وكلمة الختام خليها لك أنت.
1: واضح. حكينا نحن على شبكات التظليل، بعض النباتات اللي ما تستحملش، ولكن قبل هذا الكل هو فما احتياط بسيط برشا اللي عندهم في أسس، وفما أنواع اللي ورقتها رهيفة وما تستحملش السخان على خطر تفوت 42 وماشية ماشية وتزيد. معناها إذا كان عندي بلاصة فيها ظل راو ما تموتش في الظل، ما تموتش، العكس هو اللي صحيح. فما عنا اللي حكينا على نظام الري، ماذا بيك هذه في نصف نهار وفي لفتة العشرة من المستحسن خاصة نتاع الأسس، هذه زراعة الأسس رانا نتجنبها. العشية تبرد الدنيا بعد الثمانية، نحسب روحي أنا باش نعمل قهوة، نعمل عشوية وندور على الأسس نتاعي نسقيهم. هذا كان ما عنديش أنا نظام تنقيط أكل الآلي، معناها هو ديكلانشي وحده في الليل. فاتتني الله غالب وما سقيتش عندي نهارين، نفيق الصباح بكري من الأربعة ونص الخمسة نسقي ما فيها حتى باس. فما حاجة أخرى زادة ما حكيناش عليها في الاحتياطات هذه الكل، وبقينا هو المغروم، معناها الباسيوني هو لدرنية عتر السيرفي، أنك ما تجازفش بالأعمال في غرغور القائلة.
0: خلينا من النباتات نحكيه على الجنين تو.
1: على الجنين هي رو بالحق، نحن في أي مهنة اللي يحب مهنته راه ينسى روحه، ومن بعد
0: وغرامه زيادة
1: بالضبط. دونك نتجنب الفترة هذيك نتاع الحر، ولا إذا كان لازم مش ندخله يعمل احتياطات ويلبس مظلة، يلبس كاسكيت، يحاول يلبس مونش كاملة معناها تعرف سخانة الترا فيولي، معناها عافانا الله كونسير دو بو، لا يقدر ولا يبلي. هذه بالنسبة للهاوي بيدو المعني بالأمر. فما زاد بعض، نحن نتوا وقت حصاد، راهو اللي عندهم أسس عندهم حصاد، أي زهرة تعمل النوارة ومن بعد تعمل لك بذرات راك تنجم تلمهم وتعاود تزرعها، ما تبقاش تشري كل عام. فما اللي زرع بوصيلات نتاع التوليب نتاع الماريس الماريليس نتاع الليس انيك الانواع الكل هذوك مرام من الاحسن اللي في الاسس مش في التراب، اللي في الاسس يلمهم كيما يتلم البصل الصيفي هذاك ويتحطوا في بلاصه شايحه في لي ولا خيرها تبقى حاجه تبلككه تبدا معلقه في بلاصه متهويه في سبتمبر، في سبتمبر نعاود نحطهم في بلاصتهم باش ما يضيعوا الناس ولا ما يفسدوا الناس، خاطر نجم نسقيهم واحد تتخمر وتفسد تخسرها. أماريليس نجم توصل حتى ل 50,000 البصيله ماهيش رخيصه دونك نجم نحافظ عليها وتنجم هي بيدها تتكاثر فرصه باش تفركهم من بعضهم ويولوا عندك برشا اسس ما كنا وعيت هذيك. الزهور كيف كيف العطريات زاده اللي عنده الفيجل واللي عنده النعناع واللي عنده الاحبق راهو يعمل الزريعه وتتلم وتتزرع في وقت معين في فيفري الجاي ان شاء الله تتزرع تولي عندك انت وتود حتى جيرانك واصحابك.
0: واضح يعني هي فترة جمع البذور وجمع البصيلات باش في الموسم القادم تكون حاضرة للزراعة. كل نباتات تعمل بذور
1: أغلبها بدرجة كبيرة أغلبها ذيك النباتات الزهرية ذيك والعطرية.
0: وين تتخبى؟ تخبى في الفريجيدير سيمونير ولا؟
1: لا لا لا لا كما قلت لك في بلاصة مهوية ما تأثرش عليها سخانها برشا بعد ما هي شيحت بتبيعها في رسمها في نبتتها بتتلم تتجمع في أكياس صغيرة هكي مش بلاستيكية
0: قماش
1: تكون متهوية قماش بالضبط تربط نقولوا نحن قبل الناس بكري يقولوا السرة تتخبى في السرة حتى الصحابين كانوا يقولوا في السرة تتعلق في بلاصة متهوية حتى في في فيراندا ولا بلاصة هكي ما فيهاش سخانة برشا ولا مؤثرات معناها مناخية. بحول الله نعود نزرعهم بداية من سبتمبر معناها راهو عندنا كنز هذاك كنز وهو ديجا عسل يعمل لنا على إيقية وتواصل مع المغرومين الاخرين يعملوا تبادل رانا كيما حكينا قبل رانا نعملوا تبادل وندوروا على 14 ولايه معناها تود غيرك بالحاجات النادره اللي عندك انت والعكس بالعكس كيف كيف صحيح.
0: واضح. كلمة الختام عندك سيمونير، كان استحق لك حد في فصل الصيف واحنا باش تحتجب الفقرة هذه ينجموا يتواصلوا معاك؟
1: أكيد ديما هو عمل متواصل على طول العام، مستعدين نتلقوا أسئلتكم اقتراحاتكم للموسم القادم إن شاء الله وديما موجودين. وإذا كان فما في المحيط نتاعي نتاع 60 كيلومتر راني نتنقل وما عنديش حتى مزية نعملوا من نوعية ورشات بالنسبة لك الناس الكبار ومغرومين ومش يعملوا أعمال شاقة شوية رانا نتنقلوا وكيف كيف اي حاجه تسهله نعطيك معلومه تقنيه ومثبته ما نرتجلش نعطي حاجه صحيحه سواء من تجربتي ولا من تجربه المحيط نتاعي.
0: واضح. يعطيك الصحه وحبيت نشكرك برشا برشا برشا على السخاء والكرم اللامشروط اللي وديتنا به ديلة هذا الموسم. كل الصور وكل المعلومات اللي قدمتهمنا كانت فيها الإفادة والمتعة لذا نشكرك برشا برشا سيمونير إبراهيم. نذكر سيمونير هو خبير في البستنة والزراعة البيولوجية والمستدامة كان معنا طيلة هذا الموسم موسم الشبكة الخريفية الشتوية الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد ليوم الأحد. إن شاء الله نهارك زين سيمونير ونتلقاو الموسم القادم.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره في الاذاعه الوطنيه لكل مستمع موعد
3: منوعات تصنع الفرحة
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع
3: فقرات ثقافية تثري الفكر
1: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم
2: إشهار
4: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة
2: إشهار
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نشوف حريق انفجر اليوم على مستوى سوق الخضر والغلال بسيدي عبد السلام بباب سعدون بالعاصمة دون أضرار بشرية وفق مراسل الإذاعة التونسية فيصل شابو.
6: نحكي على المرشي الداخل من محطة المترو الخفيفة نشوف حريق في سوق سيدي عبد السلام مع تواجد الحماية المدنية تعزيزات كبيرة الحقيقة للحماية المدنية وأيضا تعزيزات من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتأكيد أنه الأسباب ربما ترجح أنه فما حدوث هذا الحريق بسبب تماس للكهرباء جاءوا أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز قاموا بعملية فرص الكهرباء حتى يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد الحرائق بتقريبا خلينا نقول أتت نسبة 99% على كامل سوق سيدي عبد السلام وبالنسبة للأضرار الحمد لله ما فماش أضرار بشري.
5: ارتفاع طفيف اليوم في درجة الحرارة مع ظهور الشيل محليا ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات المرتبطة بموجة الحر. في أول انتخابات دون حبر تنتظم اليوم بالدائرة الجزئية الانتخابية الكبرية من ولاية تونس الانتخابات التشريعية الجزئية لانتخاب ممثل عن الدائرة الانتخابية الكبرية بالبرلمان. تواصل أشغال المنتدى الوطني للهندسة والتوجيه الجامعي 26 و2000 وعميد المهندسين محسن الغرسي يفيد في تصريح للأخبار بأن بعض برامج التكوين في عدد من المدارس الخاصة لا تواكب التطورات العالمية في التعليم الهندسي. في أخبار العالم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل أفراد من حزب الله اللبناني فجر اليوم قال إنهم كانوا مسلحين بقذائف صاروخية وقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة نبطية بجنوب لبنان. واشنطن وطهران تواصلان اليوم التصعيد العسكري وتبادل الاتهامات بشأن خرق مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وختاما ومع تبادل الضربات بين أمريكا وإيران للمرة الثانية خلال يومين الحرس الثوري الإيراني يهدد بوقف مسار المفاوضات. شكرا على حسن الإصغاء مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر؟ القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد معريم المدب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا. تعرفوا أنه اليوم الأحد 28 جوان تنطلق الانتخابات الجزئية بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، ومعايا خولة السليتي اللي كانت حاضرة وقت فتح المكاتب. صباح النور خولة.
3: صباح النور ريم، صباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالضبط ريم، نحن الآن موجودين أمام مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الكبارية 3. ما عيناه أوليا هو فتح أبواب هذا المركز في التوقيت، يعني على الساعة 8:00، ونذكر في هذا الصدد بأنه فتح مراكز الاقتراع محدد من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 6:00 مساء، وستجرى عملية التصويت في 23 مكتب اقتراع موزعين على 17 مركز اقتراع. ريم، لو نتحدث عن هذه الانتخابات التشريعية الجزئية بالأرقام، فإن عدد الناخبين المسجلين يعادل حوالي 60,111 ناخبا، ويتنافس في هذه الانتخابات التشريعية الجزئية عن الكبارية 5 مترشحين، هم بالتحديد 4 رجال وامرأة واحدة. تنظيم هذه الانتخابات الجزئية يأتي على خلفية معاينة مكتب البرلمان لحالة شغور إثر وفاة النائب صالح المباركي ربي يرحمه، طبعا امتثالا للإجراءات القانونية، فإنه تم الإعلام الهيئة بذلك. وطبعا لذلك رئاسة الجمهورية أصدرت أمرا يدعو الناخبين لاختيار نائب وسد الشغور لمقعد الجهة بالبرلمان. أشير ريم أنه في هذه الانتخابات الجزئية لأول مرة ستنتظم عملية اقتراع دون استعمال الحبر الانتخابي، وأذكر أخيرا أنه عملية التصويت متواصلة إلى حدود 6:00 مساء، تغطية طبعا متواصلة على الإذاعة الوطنية.
1: شكرا جزيلا خولة سليتي، احنا باش نتابعوا هذه الانتخابات. للتذكير، الناخبين ينجموا يتثبتوا من مركز الاقتراع بإدخال الرمز 195 نجمة، تحطوا رقم بطاقة تعريف وبعد تحطوا دياز. هي الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من 8:00 مساء إلى 6:00 مساء. 8:11 الآن، والآن فقرة مواقع
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: يوم سعيد
3: يوم سعيد
4: يوم سعيد مع ريم المدب.
3: يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا، توا 8:13 دقيقة. كما قلت لكم منذ قليل، الحديث متاعنا باش يكون عن مواقع، لكن مواقع تحت الماء، لأنه احنا طيلة برنامج يوم سعيد اليوم الأحد في كل مرة نزوروا موقع من المواقع الطبيعية، وعادة تكون في البر. صحيح كنا على بعض المناطق الرطبة، سواء كانت بحيرات، سدود، سباخ، هي تعتبر من المنظومات البيئية والطبيعية المهمة جدا في تونس. مشينا للجبال، مشينا للمنتزهات، مشينا للحدائق، مشينا إلى عديد وعديد المناطق في شهر رمضان، تحدثنا على مواقع أثرية متاخمة لمواقع طبيعية. ولكن كيف يجي الصيف ويجي وقت البحر، نفهموا إنه هالبحر هذايا عنده بعض الأسرار اللي هي غير مرئية، واللي في العادة ما نخموش فيها وما نجموش بسهولة نعملوا فسحة في هذه المواقع. هذيك علاش احنا اليوم حبينا انه مع غواص، وكان حضر معنا قبل في برنامج يوم سعيد وحكينا على رياضة الغوص السحرية، يجب أن نقولها ذي سيسامي بن نصر، حبينا ندخل معاه إلى مواقع تحت الماء اللي هو يعرفها بالكدي، لأنه تقريبا دار تونس الكل وكان هذايا عبر الغوص. فما عديد وعديد المواقع من الشمال إلى الجنوب، مواقع من طبرقة، البنزرة، التونس، الهوارية، الحمامات، سوسة، المستير، المهدية، جربة، كلها هذه فيها مواقع تنجموا تزوروها كمبتدئين في رياضة الغوص. يعني مش بالضرورة تكونوا متحكمين ياسر في هذه الرياضة، نجموا في معناها الغطسة الأولى والغطسة الثانية تمشي وتزوروا بالطبيعة في مجموعات، والمسألة مؤطرة، ويكون هذا عبر نوادي اللي هما يعاونوكم للغوص، وتزوروا مناطق اللي هي موجودة واللي باش يحكينا عليها بعد شوية سامي بن نصر. سامي موجود؟ مازال مش موجود؟ باهي، على كل حال احنا نعمل ترتيحة غنائية ونمشيو نلوجوا على سامي بن نصر.

0: مواقع مواقع لكن تحت الماء، هذا اللي اخترناه اليوم في يوم سعيد. اليوم الأحد 28 جوان، كما قلت لكم اخترنا أنه الحديث يكون مع مختص في الغوص وزار هذه المواقع، سي سامي بن نصر، عضو باللجنة الفنية الوطنية للغوص، رئيس اللجنة الرياضية بالكونفدرالية الإفريقية للغوص، رئيس جمعية أعماق البحر للغوص الرياضي، مدرب وطني درجة ثانية اختصاص غوص. يعني عارف على شنو تحكي يا سامي، هكا ولا؟
1: صباح النور.
0: صباح النور. صباح البحر.
1: أي، واليوم جدا طقس باهي للتبحيرة وللبحر. عندي فكرة صغيرة، عندي فكرة صغيرة السنين هذه، وشنو النجم وين نجم نغطسو. وتوا دخلنا في الموسم نتاع الغوص نتاع السياحة نتاعنا، والنجم نعملوا بكم دورة صغيرة في الولايات اللي موجودة فيها نوادي الغوص في تونس.
0: هذا هو، احنا اخترنا ولايات ومواقع اللي فيها نوادي غوص اللي هما ينجموا يأطروا زائري هذه المواقع. نبدأ بالشمال، نتبعك انا راني.
1: ونحن هابطين. اي باش نحكيوا على الاماكن اللي موجوده فيها نوادي الغوص اللي مخرطه في الجامعه نتاعنا، اللي تنجموا تمشيوا وتكتشفوا معها رياضه الغوص هذه. نجموا نبداو من تبرقه. من تبرقه اليوم اخترنا لكم لو سيت نتاع لي تونيل. لي تونيل اللي هما موجودين في تبرقه، محلولين اكسيسيبل للناس الكل. جوست الجماعه اللي عندهم شهادة متاع غوص، خاطر غارقين شوية. ولكن هو واحد من أحسن السيت اللي موجودين في تونس. معروف يجيوه العباد من جمهورية كاملة وحتى من خارج أراضي الوطن جوست بشغطسوا فيه. تنجموا تزوروه، تلقوه على اليوتيوب، فما فيديو توثق جميع التونيل اللي موجودين في تبرقة.
0: هي عبارة على قنوات ضيقة شوية، لكن زيدة هكا كل مغاور تحت الماء تتحوس فيها.
1: أي قنوات ماهوش ضيقين برشا، ولكن فما برشا قنوات. القنوات اللي يمكن الغوص فيها هي القنوات المفتوحة اللي كي ندخلوا فيها النجم ونخرجوا في أي وقت. ولكن تعطينا الإحساس متاع الغوص في الماء، ولكن تحت الأرض، تحت سطح الماء.
0: بيه، احنا سامي اتفقنا انه في تقريبا 10 دقائق نعملوا دورة من الشمال للجنوب. بيه،
1: دونك النجم نتعداو بنزرت. في بنزرت مع تونيس مارين النجم نمشي ونكتشفوا ليزيل كاني. هي رحلة بحرية.
0: الكاني هذي شو اسمه؟
1: جزر القاني.
0: القاني هكا.
1: اي نكتشفوا جزر القاني، هي رحلة تدوم بيوم كامل. تنجموا تغطسوا في جزر القاني وتعوموا، مفتوحة للمبتدئين ومفتوحة لأي إنسان يحب يجرب حتى الغوص لأول مرة. من جزر القاني نجموا نتعداو الكابس بيب، ونعنا سيت نتصور الناس كل تعرفوا اللي هو الجوابي. كي نخرجوا الجوابي نجموا نستمتعوا بهم من الأرض ديركتومو، والا النجم نخرج فوالا، والا النجم نخرج بالفلوكه. مع نادي الغوص.
0: مش بالضروره تغطس معناه.
1: اي مش بالضروره تغطس، ولكن مع نادي الغوص موجا كابسبيب النجم نغطس فيهم. هما كهوف جوابي عاش اللي ما يعرفهمش، هما كهوف
0: فما صور وندخل. فما صور انا حضرتها، ومشكور برشا سيف طرابلسي معايا في الاخراج الرقمي، قاعدين نشوفوا في صور بعض المواقع اللي انت تحدثت عليها، لكن الجويبي موجودين.
1: ومن بعد في تونس عندنا مكان مزيان برشا للغوص اللي هو ليزيل بلا. ليزيل بلان.
0: بلان.
1: ليزيل بلان فيهم اون ايباف مزيانة برشا،
0: يعني حطام سفينة.
1: حطام تاع سفينة. مزيانة برشا، نجمو نزوروها من النادي اللي موجود في تونس العاصمة في قمرت. في الهوارية عندنا من أحسن وأجمل الحطامات اللي نجمو نروهم في تونس، اللي هو ليباف لو سيمونتيي.
0: هذه قلت لي ناقله سيمين في الستينات غرقت وتنجموا تشوفوا شكاير سيمين كيما هي
1: مازالوا كيما هما اي مازالوا كيما هما. والحاجه الباهيه فيها اللي هي معناها ما هيش غارقه برشا معناها المبتدئين ينجموا حتى اول مره يغطس ينجموا يمشوا يغطسوا عليها. هو هذاك شنو قاعد يصير في الهواريه تنجموا تمشيوا تزوراها مع النادي اللي موجود في الهواريه سهله ومحلوله للناس الكل وسي مانيفيك.
0: هي معناها ناقلة سيمين مع الأسف غرقت ويبدو أنه حطام البواخر وإلا السفن هي من بين المواقع اللي حبوها الغواصين. هذا قوس نحل ونسكره يعني لأنه يولي فما معناها إيكوسيستيم كامل داير بالحطام هذا بمفعول الوقت بالطبيعة. هذه في الهوارية
1: هذايا في الهواري هما الحطام تاع السفن يحبوهم الغواصين خاطر يولي فما ليكوسيستيم حاجه الاولى والحاجه الثانيه تربط الجماليه بالتاريخ نتاع الحاجه اللي غاطسه
0: بالضبط
1: معناها تولي
0: فما حكايه
1: وراء ليباف اللي انت قاعد تغطس فيها وراء الحطام. من الهواري النجم نتعداو للحمامات وين عندنا لو سيت روشي سلطان مع نادي موجود غاديك في النادي موجود في تيل السلطان أوديسي الحمامات. النادي هذا ينجم يحل لنا الباب له السيت هذا اللي هو من أسهل السيت اللي موجودة في تونس ومن أكثر السيت سيكوريزي بالنسبة للديبيوتان بالنسبة للفورماسيون
0: وخاصة الناس تحب تمشي الحمامات تصيف فرصة ولا. فرصة تكتشف الغوص
1: أكيد أكيد أكيد وأن سيت سهل سيكوريزي والنجم نبدأ به مرحلتنا الأولانية ومزيان برشا كاسيد زادا. في سوسة عندنا لي غروت دو لا مارسا
0: هكا اسمهم
1: غروت دو لا مارسا
0: كهوف ولا مغاور المرسى
1: مغاور المرسى هكا مسمينه في سوسة. لي غروت دو لا مارسا نجمو نلقاوهم مع نادي القنطاوي اللي هما كهوف ماهمش غارقين برشا راهو في 6 امتار والنجم ما همش كيما لي تونيل على النجم اكسيسيبل للناس الكل الناس كل تنجم تدخل لهم وتشوفهم حوايج مزيانه برشا مع نادي اللي موجود في سوسه. في المستير عندنا ليل دي بيجون
0: هذه اسمها سنين
1: جزيره الحمام
0: جزيره الحمام
1: جزيره الحمام
0: ريسميس جزيره الحمام
1: جزيرة الحمام عندها البعد التاريخي والبعد الجمالي نتاعها مع النوادي اللي موجودة في مستير تنجم تستمتعوا بهم. وكما نحكيو اليوم اخترنا لي سيت اللي هما محلولين للناس الكل اللي هما محلولين للي ديبيوتون اللي عباد تغطس اول مره المبتدئين اللي يحبوا يجربوا يعملوا اللي حكينا عليه مع المره اللي فاتت لي باتام
0: هي
1: الغطسه الاولى
0: اي الغطسة الأولى اللي هي مهمة جدا بالنسبة لمسيرة كغواص
1: أكيد هي اللي باش تحلك الباب باش نجم من بعد تكمل وتعمل الشهادة نتاعك وتتقدم في الرياضة هذه. من المسير نجم نتعداو للمهدية
0: المهدية أنت موجود في المهدية هكا ولا
1: أنا موجود في المهدية
0: أيواش هكاك نعرفوا شكون باش يهزنا الموقع المهدي اللي هو حتى المهدي ايش فيه المير ان حيط
1: نحن سميناه لو سيت مير ان على خاطر كي تغطس تشوف حيط كانه مبني
0: اما هو من الطبيعي معناها من الصخور
1: اما هو طبيعي من الصخور لكن يبدا من 6 متر تحت الماء يوصل حتى ل 14 متر تحت الماء والسيت كبير برشا مكانة على الغوص هذا كبير برشا معناها فيه جميع أنواع الحوت اللي نجم نشوفوهم في البحر الأبيض المتوسط دونك بيوديفرسيتي كبيرة برشا في وصل. من المهدية النجم نتعدى والجربة عندنا الغوشي راس تاقرمس
0: فما منارة زيدة منارة تاقرمس
1: أكيد لي غوشي راس تاقرمس هما من أحسن المواقع كيما اللي هي طبيعية معناها ماهيش حطام اللي تربط زادة ما بين التاريخ وما بين الحجر فيه بيوديفرسيتي متنوعة برشا ماء متاعو دافي الفيزيبيليتي اللي اكسلونت يوسط والحياه البحريه معناها مخلطه تشوف جميع انواع الحياه البحريه. وهو السيت اللي نشوف فيه دي فوا لي ري مارين حصيره البحر.
0: حصيره البحر اللي هي جميله ياسر ياسر ياسر. قل لي يا سامي هذه جولتنا وجوله طبعا سريعه جدا نجري ورانا احنا
1: سريعه جدا جدا خلينا باش نقعدوا على لي سيت نحكيوا على لي سيت نجموا نقعدوا ساعتين ولا ثلاثه
0: نجري وجرينا جرينا جرينا من طبرقه وكمان في جربه عبر بعض المواقع اللي تنجموا توصلها كيما تعمل لك المشي نتاعك في الجبل ولا في المنتزهات ولا في الحدائق نجم تعمل كتحويسة لكن تحت الماء للناس المغرومين بالبحر واللي يحبوا يكتشفوا شو اللي في كرش البحر. سامي إذا النشاط هذا توا وقته يعني باهي أنه في الصيف نعيش التجربة هذه.
1: أكيد هو توا الوقت متاع النشاط توا الماء يبدأ سخون الرؤية تبدأ باهية وحتى اللي يحب يزور المواقع هذه ما غير ما يهبط للماء باش يشوفها نجم يراها في وسط الكتاب نتاع لا تونيزي سومارين اللي هو ناخذوه نحن كريفيرونس اللي هو لا تونيزي سومارين هيستوار سيت اي تراديسيون تاع سي سليم بكار وسي سي فرانسوا بران يلقى فيه لي سيت حتى لي سيت اللي كان حكينا عليهم موجودين بالتفصيل بالتواريخ نحن ما عندناش برشا وقت باش نعطيو لي ديتاي نتاعهم لكن لي سيت موجودين
0: اكيد نرجعوا له مره اخرى سيت اخرين أكيد نرجع له مرة أخرى. نشكرك برشا برشا برشا برشا لأنه خذيت الوقت واخترت بعض المواقع باش ترغبنا وتشرهنا وتشوقنا أنه نزوروها عبر رياضة الغوص. سامي بن نصر كان ضيفي هو عضو باللجنة الفنية الوطنية للغوص رئيس اللجنة الرياضية بالكونفدرالية الإفريقية للغوص رئيس جمعية أعماق البحر للغوص الرياضي ومدرب وطني درجة ثانية اختصاص غوص. حديثنا على البحر مازال باش يتواصل في يوم سعيد لك نتوا أخبار الرياضة مع نجوى الطالبي.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان.

0: Слиндом.
1: ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناس الصمود.

0: me bëgjina. Unë mua s'linë në trik. Tu në se jemi e frimi.
1: Flash Sport.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الرياضي الأول. والبداية بالتأكيد ستكون بالمونديال، في نجاح إفريقي قياسي بصعود 9 منتخبات على 10 إلا تونس. المنتخبات التسعة اللي صعدوا بطبيعة للدور القادم مع عبور عربي يشمل 3 منتخبات، كانت في البداية مع منتخب مصر، المغرب والبارح الجزائر. ما السيناريو البارح في آخر يوم من الجولة الثالثة والأخيرة مع ترشح الجزائر كثالث منتخب عربي؟ التعادل مع النمسا في مقابلة وفات 3-3 تتيح بمن؟ تتيح بالمنتخب الإيراني، لأن المنتخب الجزائري كان حتى اللحظات الأخيرة دقيقة 94 رياض محرز كان سجل هدف الثالث 3-2، لكن المنتخب النمساوي يتمكن من تعديل نتيجة 3-3. كان تبعته البارح الموعد الصباحي هذا كنت حاضرة فيه، قلت بشي عبروا الزوز الجزائر والنمسا، رغم أنه بطبيعة الجمهور منساش ما حدث سنة 82 مع جيل آخر بطبيعة في مونديال 82 في إسبانيا. وقتها الجزائر النمسا ألمانيا عندهم نفس الرصيد من النقاط، الفوز متاع المنتخب الألماني 1-0 باتفاق مؤكد هذايا مع المنتخب النمساوي كان طيح المنتخب الجزائري، كانت وقتها تعرف بفضيحة خيخون. من وقتها الفيفا أخذت القرار وأن مقابلة الجولة الثالثة والأخيرة يتلعبوا في نفس التوقيت. الجزائر إذن تعبر هي والنمسا في المجموعة هذية، النمسا اللي كانت قبل لحظات أخيرة مقصات، والمنتخب الإيراني كما قلت خرج من دور هذية بحلم دقائق قليلة. لقاء الأرجنتين والأردن، انتهى المنتخب الأرجنتيني بثلاث أهداف مقابل هدف. المنتخب الأردني ما قصرش بطبيعة أمام بطل العالم، قعد مدة طويلة نتيجة 2-1، وليونيل ميسي اللي دخل في دقيقة 60 سجل هدف إثر مخالفة وأصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 7 مباريات متتالية في المونديال باحتساب بطبيعة المونديال الماضي. نجي الآن للترشح التاريخي الإغديسية، الكونغو الديمقراطية في مقابلة ممتازة فاز فيها على أوزباكستان بثلاث أهداف مقابل هدف، كان خاسر 1-0 وقتها. ملاعب كبير اسمه يوان ويسا يتمكن من تعديل النتيجة بضربة جزاء، كان وقتها الضغط الكل مسلط عليه وعلى منتخب بلاده، براحة كبيرة يتمكن من التعديل ويسجل هدف أيضا في دقيقة 90. برافو يوان ويسا، هو أحسن لاعب في الفريق، لاعب فريق نيوكاسل، صاحب دوبلي والهدف اللي تسجل البارح يولي عنده 3 أهداف. قال وأنه يلزم يستغلوا الظرف هذا، لأنه يعني مش في كل مرة مش في كل مونديال باش يكونوا بالمستوى هذايا، وقال أنا ماني إلا قطعة من بوزل في مجموعة كبيرة كيما ملاعبية كيما فيستون مايلي لاعب هذايا أيضا اللي كان سجل البارح ويعتبر من نجوم الكونغو الديمقراطية. ذكركم الكونغو الديمقراطية مدربة كان يدرب في تونس في الترجي الرياضي التونسي سيباستيان دو سابر. كولومبيا كملت الأولانية في مجموعة البرتغال بعد التعادل 0-0. البرتغال الحقيقة ما وريتش حاجة كبيرة لحد الآن في المونديال هذا، وكولومبيا كملت الأولانية وكان ينجم يكون الرصيد أكبر لأنه سجلت هدف والفار ألغى الهدف، خطأ جديد بالنسبة للفار في المونديال هذا بعد الخطأ الكبير اللي صار بالنسبة للمنتخب الإيراني. غانا تترشح بطبيعة، كنا عرفنا هذية من الجولة الماضية، لكن كملت بهزيمة ضد منتخب كرواتيا 2-1 تخلي كرواتيا تترشح. ورجل المباراة شكون؟ ملاعبي عمره 41 سنة هو لوكا مودريتش، للنجم قولوا في المواسم الأخرانية وفي الدورات الأخرانية مونديال كرواتيا ما فيقوش بها، نلقاوها ديما في الكاري الأخراني، ممكن نلقاو كرواتيا تتقدم أكثر ما يمكن في المونديال. المغرب مصر الجزائر الكونغو الديمقراطية جنوب أفريقيا الكوت ديفوار الكاب فير غانا والسنغال بطبيعة 9 منتخبات إلا تونس. نعرف أنه قاعدة ننزل على الجرح هذا وممكن قاعدة نزيد عليه في شوية ملح، لكن الحقيقة كابوس لحد الآن ومازال ما نجموش نهضموه، يلزم نجاح يصير باش نجمو ننسيو اللي فات، نجاح هذا ما يتبنى كان بالعمل. من أخبار المونديال وأخبار المنتخب المصري تحديدا بعد إصابة محمد صلاح في الجولة الثالثة ضد المنتخب الإيراني، الناس الكل يديهم على قلوبهم في المنتخب المصري والجمهور أيضا، هل سيكون حاضر في لقاء الدور 32؟ طبيب الفريق قال أنه الأشعة أثبتت أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية ويقع العمل على تجهيزه للقاء المنتظر ضد المنتخب السويسري. بعد إقصاء منتخب الأوروغواي من الدور الأول، الاتحاد الأوروغواياني ألغى الطائرة الخاصة والرحلة اللي بشهز الفريق بتبيع على البلاد وطلب من كل لاعب أنه يروح في رحلة عادية وعلى النفقة متاعه. طبعا إقصاء جاء عكس الانتظارات. نعطيكم توا المهم هو جدول المباريات بالنسبة للدور 32، قولوا دور 32 لأنه فيه 32 منتخب، والدور 16 أيضا لأنه 16 مقابلة. بتبيع في بداية المباريات جنوب أفريقيا باش تفتتح اليوم 8 متاع الليل ضد منتخب كندا، ثم تتوالى بقية المقابلات، البرازيل ستواجه اليابان، ألمانيا ضد الباراغواي، الكوت ديفوار ضد النرويج، المغرب ضد هولندا، بلجيكا ستواجه السنغال، السنغال اللي ما كانش فاعل في الدور الأولاني لكن أسعف بتبيع واحد من المنتخبات الثمانية اللي صعد بثلاثة نقاط، الكونغو الديمقراطية ستواجه إنجلترا، إسبانيا ضد النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد البوسنة والهرسك، فرنسا ضد السويد، أستراليا تلعب ضد المنتخب المصري، الجزائر سويسرا، البرتغال ضد كرواتيا، بشوفوا رونالدو ضد زميله السابق لوكا مودريتش، غانا ستواجه كولومبيا، ثم المكسيك تلعب ضد الإكوادور، والأرجنتين ضد الكاب فير. ويبدو أن المسيرة متاع بطل العالم الأرجنتين ميسرة إذا كان تجاوز المنتخب الأسترالي، المنتخب المصري يلعب ضد أستراليا ثم ممكن يلعب ضد كرواتيا، فمسيرة واضح أنه سهلة شوية على الأقل مقارنة ببقية المنتخبات. نجي لين لأجوانا التونسية، نهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة وكأس الجامعة باش يكونوا في البحيرة اليوم بالنسبة للسيدات، وأيضا في الأكابر. أبدأ بكأس الجامعة في البحيرة خاصة بالسيدات، 8 متاع الليل النجم الرياضي بسليانة ضد نادي المروج. وفي الأكابر نهائي كأس تونس 6 رواد لكرة القدم المصغرة ضد الرياض الرياضي بسوسة، وعندكم متابعة اليوم العشية في رياضة وهداف لهذا الدور النهائي مع زميلي رفقي بوستة. أختم بالتايكواندو، والبارح كانت عودة منتخب الأكابر بعد التربص الأخير والمشاركة في الدورة الدولية في كازاخستان، الحصيلة زوز ميداليات فضية في راس القطوسي وفارس البوجميعي، وأيضا ميدالية برونزية لأيوب الجندوبي ومحمد خليل الجندوبي اللي كان تعرض لإصابة، إن شاء الله يرجع بتبعة قريبا للمنافسة. هكذا كملت معكم موعد هذا، بشواصلوا بتبيعة مع ريم حمزة عبد اللطيف وصيف، وين نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي. فلاش سبور.
3: يوم سعيد، يوم سعيد، يوم سعيد مع ريم المدب.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: إشهار.
3: صيف السينما في بغتتي أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: إشهار.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: يوم سعيد.
6: يوم سعيد.
5: يوم سعيد مع ريم المدب.
6: يوم سعيد يهتم كذلك بصحتكم كما كل يوم أحد. نتحدث اليوم عن مسألة الدوالي، احنا نسميوها دائما ليفاريس، وهي مشكلة صحية تعاني منها خاصة النساء. معنا دكتورة مريم طرابلسي الكيلاني اللي هي أخصائية في طب الأوردة والشرايين. صباح النور دكتورة.
7: صباح النور، نهارك سعيد.
6: شكرا جزيلا. إذا مشكلة تترافق برشا مع الصيف، وعلاش يكون ألم أو تداعيات أو تأثيرات الدوالي الفاريس تكثر أكثر في الصيف، نحس بهم أكثر في الصيف؟
7: ديجا نشكرك رين على الاستضافة، ويظهر لي السوجي نتاع اليوم جاي في وقته بالسخانة اللي نعيشوا فيها الأيامين.
6: مالا كيفاش؟
7: ألوغ en fait les varices الدوالي نتاعنا هو تمطط على مستوى الأوردة اللي تبدأ

0: مريضة. دونك بالسخانة تزيد تتمطط أكثر. وفي وسط الأوردة هذوما فما صمامات. الصمامات هذوما بيسكو الوريد يتمطط أكثر، دونك ما عادش تكون ناجعة الصمامات هذيا باش تطلع الدم من الساقين للفوق. نعرفوا اللي الدورة الدموية متاعنا الدم ينزل عبر الشرايين ويصعد عبر الأوردة. دونك عندنا الوريد العميق اللي هو يطلع 90% من الدم، وعندنا الوريد السطحي اللي يطلع 10% من الدم. والخلل اللي هو في الوريد السطحي هذا اللي يطلع 10% من الدم يصير فيه تمطط. دونك الصمامات ما عادش يطلعوا بالقد الدم. دونك الدم شنو يعمل؟ يصير فيه ركود لوطا، يصير التهاب في وسط الوريد هذيا ويعطي لي فاريس.
1: وهل انه معناها اختلال الوظيفه هذه السبب نتاعها الحراره، ارتفاع درجه الحراره، لا. ام العمر، ام عده اسباب؟
0: اكزاكتومون ريم، هو ان فيت هما عباد يقول لك جات السخانه يا اخي طلعوا لي لي فاريس. لا راهو لا شالور ما بروفوك با لي فاريس، اما تعكرهم يعني لي زاغراف، اما ماهيش هي سبب باش يخليهم يطلعوا.
1: تفكرك فيهم السخان.
0: فوالا جوست تفكرك يصير تمطط. اما هما الحقيقه لي فاريس يجيو الاكثريه عند النساء نعرفوها. لي فاريس يسمى عامل وراثي، فما عائلات عندهم لي فاريس. عند العبيد اللي يخدموا برشا بالواقفه ولا برشا بالقاعده. عندنا الحبليه اللي ياثروا على الدوالي نتاعنا. عندنا ايفيكتيفمون دونك العبيد زاد ياخذوا لي زورمان هذوكم زاد الهرمونات منع الحمل ماذا بينا نتفاديوهم. والعبيد اللي عندهم زياده في الميزان دونك لوبيزيتي زاد سيت ان فاكتور
1: السمنه او زاده الوزن. يعني الدوالي لي فاريس عندها الاسباب نتاعها، لكن قلت انه يظهر اكثر عند النساء، حتى عند الرجال يظهر لكن اكثر عند النساء لسبب هرموني او
0: النساء على خاطر اكزاكتومون النساء عندنا لو فاكتور هرمونال. وعندنا عند النساء زاد ثم هاني قلت لك لا غروسيس الحبلات لو قوف ياسر، دونك هذوما الكل يخليو النساء يكونوا عرضه اكثر باش الدوالي يظهروا.
1: به هذه اذا اهم اسباب ظهور الدوالي، والدوالي او ليفاريس يتحيروا اكثر وجعتهم تتحير اكثر في السخانه. كيفاش تتحير الوجيعه وكيفاش الاعراض تظهر؟ كيفاش تفيق بخلاف انه ترى بعض العلامات في الارجل؟ هل فما امكانيه انك تفيق انه عندك الدوالي قبل ما تظهر في الساقين؟
0: هما العبيد اللي عندهم الدوالي اكثريه باش يجي يتشكيو لك من ثقل على مستوى الرجلين، نقول لك ساقيه
1: رزان
0: ما عادش نجم نهز روحي خاصه في السخانه. اخر نهار يصير انتفاخ، نقول لك ساقيه تتنفخ، توجعني، عندي دي كرامب. في بعض الاحيان زاد العبيد اللي عندها لي فاريس اللي كومبليتمون يتراو زيدا هذوكم باش يظهروا اكثر وباش يحسوا فيهم السخانه البلايص هذيك. واحمرار، وبربي ردوا بالنا فهاراهو كي تصير فيما احمرار وتحس البلاصه يبسط شويه، يفو ابسولومون كونسلتي وتشوف واش تقول لي الفاريس بطبيعتها تو خاطر الدنيا سخونه، لي على خاطر الفاريس هذيك تنجم تكون هي سبب في تخثر دم على مستوى الوريد هذيك اللي نحن نعيطولها لا ترومبوز سوبرفيسيال، اللي هي تنجم تتطور. دونك راهو يلفو كونسلتي، لازمكم
1: تشوفوا مختص
0: تشخصوا عليها.
1: باهي اذا فهمنا حكايه الفاريس مع فصل الصيف والسخانه، وشكون اكثر عرضه لهالمشكل الصحي هذايا. شنو اهم الحلول؟
0: Alors, الحقيقة أول حاجة سي لي ميزور ديجيان دو في، نحاولوا في الصيف نبردوا ساقينا بالكدا، نحاولوا نتفاداو ياسر، نحاولوا قدر ما نقدروا جماعة نتفاداو السخانة، نحاولوا نلبسوا الجوارب الضاغطة اللي يعطيه لنا الطبيب نتاعنا. الحركة مهمة. علاش يا ريم؟ على خاطر فما زادة لو جو مسكولير كيتحرك الخطر الدم صحيح يطلع بالصمامات نتاع الوريد مي زيد فما لو موسكل العضله هي اللي تعاون الدم باش يطلع دونك نقولوا للعبيد دوما يفو فير اون اكتيفيتي فيزيك يفو فير دو لا مارش دونك هذيا
1: يعني المشي والنشاط البدني والجوارب والجوارب اللي هي صعيبه شويه عند بعض الناس مش سهل مش بسك الجوارب تضغط على الساق وممكن الناس ما تحملهاش
0: يا ليم الحقيقة كي يبدو اللي مزيغ بتاعهم بهين وخاصة راهو في الصيف فما أنواع بهين اللي يبدو أن كوتان وإلا أن فيبر دو لان توا في تونس ولو عنا أنواع بهين
1: نوع من القمرية والكتان وقطن
0: نستخدموهم بالكدي خاصة اللي هما يعاونونا بالكدي دونك هذوما نحن نقولوا هذوما حاجات أو كوتيديان لكن
1: يوميا نايتا
0: تاع يوميا لكن راهو كي نبداو متقلقين ياسر لازمنا نمشيو نشخصو وعند الطبيب نتاعنا نجمو نعاونو المرضى اول حاجه نعملو التشخيص بصدى الدوبلر باش نعرفو نحنا فين درجه من الدوالي خاطر تعرف اللي مرض الدوالي هو اول حاجه مرض مزمن وفيه درجات ونحنا على حسب الدرجة اللي فيها المريض نجمو نقترحو علاجات اللي هما يعاونوا المريض بالقدين العلاجات هذوما باش تبدأ من العلاج بالدواء في بعض الأحيان نجمو نلتجئوا إلى حقن التصلب سكليروثيرابي وبربي هنا باش نعرج على حاجة خاطر فما برشا يقولك لي ما يتعاملوش في الصيف هو ما يتعاملوش ماهوش السخانة اللي تأثر ما يتعاملوش عند العبيد اللي يمشيوا مثال يحبوا السكسبوز وصولي ديريكتو ما يحبوا يعوموا ويكون متعرضين ياسر للشمس عند هذوكم ما نعملوهمش لكن في حالات اللي المريض ما يتعرضش للشمس ويتحفظ ما فما حتى مشكل باش نعملوا الحقن هذوما اللي هما ينجموا يفرهدونا وفي حالات متطورة أكثر وقتها نجمو نلتجئ إلى قسطرة الوريد بالليزر اللي هي
1: تدخل طبي جراحي
0: هو يكون دون فتح الحقيقة دونك اللي هو ينجم يحسننا بالقدي
1: لكن فما إمكانية أنه ما نوصلوش إلى مراحل متقدمة من ضغط الدوالي يعني أنت قلت مهم جدا النشاط البدني مهم جدا الجوارب الخاصة بالدوالي لكن إذا كان مثلا معناها بداية الأوردة هذه بداية الدوالي هذه تظهر باش ما تتقدمش شنو يلزم نعمل
0: باش ما تقدمش أول حاجة يدينا أني قلت لك لازم نشخصهم باش نحاولوا نعالجوهم في مرحلة أولى والعلاجات هاني قلت لك يتعدوا يا بالدواء يا مالاسكليروثيرابي وسورتو المريض من الأول كي راهم نحاولوا أون فالو سانسيبيليزي باش نقولوا راهو كان عندك زيادة في الميزان راك لازمك تنقص كان فما قلة حركة راهو لازمك تتحرك فما ليدغاتاسيون لازمنا نشربوا الماء زيادة دونك لازمنا نحاولوا مثل العبيد اللي عندها زادة دي تريتمون هرمونال نحاولوا نحيوهم دونك هذوما في المراحل الأولى ديما الحقيقة نحاولوا نحسنوا المريض من غير ما نلتجئوا إلى طرق تكون يعني فيها تدخلات أكثر يعني تدخلات انفانزيف نحاول نكونوا
1: الحقيقه
0: نون
1: انفانزيف
0: من
1: الاول يعني فما امكانيه للتخفيف من ضغط الدوالي بنمط عيش سليم كما نقولوا ديما شكرا لك دكتوره مريم طرابلسي كيلاني نذكر انك اخصائيه في طب الاورده والشرايين حديثنا كان على الدوالي اليوم في فصل الصيف ساعات هي اللي تقلقنا برشا عند برشا نساء وبرشا فما زاد رجال يعني من المشكل هذايا الحديث تلقاه على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه خليكم مع الاغاني ومن بعد الحديث باش يكون عن رياضه عش تحبوها ولا مغرومين بها ولا تسمعوا عليها اكيد هي المصيد بعد شوية حدثنا عليه كريم الدخلاوي اللي هو صياد هاوي ورياضي ورئيس جمعية اتحاد الصيادين من القصبة وكذلك هو صاحب شركة لبيع مواد الصيد على كل برشا حديث اليوم على البحر، هذاك علاش نسمعوا زيادة محمد منير يغني عليه.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم مع ظهور شيل محليا، ووزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات المرتبطة بموجة الحر. الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. وتنضم إلينا مباشرة من مكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية ابن سينا 1 مبعوثة الأخبار خولة سليتي للحديث عن سير العملية الانتخابية بعد حوالي ساعة من انطلاقها. أهلا بك خولة.
3: صباح الخير هاجر، وصباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالضبط نحن موجودون بالتحديد في مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية ابن سينا 1، وقبلها يعني حوالي ساعة تقريبا مرت على انطلاق عملية التصويت، ما عيناه في عدد من مراكز الاقتراع إلى حد هذه اللحظة هاجر هو وجود توافد من طرف عدد من المواطنين، خاصة من فئة الكهول. هذا ما لاحظناه إلى حد هذه اللحظة. عينا أيضا فتح مراكز الاقتراع في التوقيت، مع التذكير أن عملية التصويت متواصلة إلى حدود الساعة 6 مساء. هذه العملية أو الانتخابات تنتظم في 23 مكتب اقتراع موزعين على 17 مركز اقتراع، وعدد الناخبين المسجلين بالكبارية هو يعادل 60,111 ناخبا لاختيار مرشح من مجموع 5 مترشحين، هم بالتحديد 4 رجال وامرأة. وبتنظيم هذه الانتخابات التشريعية الجزئية من المنتظر أن يتم سد الشغور أو شغور مقعد الجهة بالبرلمان. وأشير هاجر أنه في هذه الانتخابات لأول مرة ستنتظم عملية اقتراع دون استعمال الحبر الانتخابي. إذن نحن ما زلنا موجودين في هذا المركز، ومن المنتظر أن يلتحق رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر لتنظيم لقاء إعلامي، والأكيد أننا موجودين أو موجودون للمواكبة.
2: نعم، شكرا لك خولة سليتي، كنت معنا مباشرة من مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية ابن سينا 1 في متابعة للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية. وزارة الصحة تطلق قريبا دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص خاصة لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها. في العالم، الخارجية الإيرانية تدين الاعتداءات الأمريكية التي طالت فجر اليوم عددا من منشآت الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي للبلاد، وتؤكد عزم طهران على الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 8 مواقع عسكرية أمريكية في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين فجر هذا اليوم، ردا على انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة تفاهم بشأن إنهاء الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن ليلة أمس وفجر اليوم اقتحامات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل وعمليات اعتقال. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراضها وتدمير 213 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة أمس وقتل ضابط استخبارات أوكرانية، قالت إنه متورط في التخطيط لهجوم إرهابي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

يوم سعيد. يوم سعيد مع ريم المدب.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها زهر الندى زهيب دافع طورها هب الهوى يحمل شذاف

لكن لكن بكت لي شكت من اللي عكس عظامها كان سلمت كان سلمت

قالت كوتني الضار مثل السيل واحد دعاني معاه نشرب كاس واللي طلب مني عشية صيد رحلة بعيدة.

تباني الحب بين عيونها، إني الوحيد اللي ما طلبت غرامها، ورغم اللي باين عندي لون المحبة الوردي

0: Güzelli. يوم سعيد
1: يوم سعيد
0: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد على موجة إذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا، ما زلنا معكم حتى العاشرة صباحا. وكما قلت لكم منذ قليل، يوم يوم سعيد يحتفل بالبحر. مشينا لبرشا مناطق، عملنا شوية غوص وطوى للمغارمة بالمسجد. الحديث متاعنا باش يكون مع سي كريم الدخلاوي وزوجته كذلك منى مبكري، اللي هما زوز صيادة.
0: حديث الأحد،
1: حديثنا باش يكون عن المسجد. وأنا كنت نتخيل أنه مع فصل الصيف يبدأ موسم المسجد، وعدلت من المعلومات متاعي، لأنه حسب قال لي سي كريم اللي هو يعتبر مرجع في هذا المجال، سي كريم الدخلاوي، قالوا لي اللي هو مرجع. وصحيح ولا مدام منى؟ صباح النور الساعة سي كريم الدخلاوي ومدام منى أبو بكري دخلاوي. إذن أنت مدام منى صيادة وزوجة سي كريم، وتو نعرفوا حكايتك زيادة مع المسجد. حديثنا مع سي كريم الدخلاوي بالأساس اللي هو صياد هاوي ورياضي، انت حبيت هكا التسمية،
2: صياد هاوي ورياضي،
1: ورئيس جمعية اتحاد الصيادين بالقصبة، وهي وكذلك عندك شركة لبيع كل معدات
2: الصيد البحري الرياضي.
1: الصيد البحري الرياضي. وكيف تحدثنا خارج في الأوف، يعني تحدثنا عن أيامات احنا فهمت انه هذا المجال هو مجال متعدد الاختصاصات، يعني الصيد الرياضي هذا فيه مجالات عديدة.
2: عديد.
1: فما اللي يصطاد مشط كيفكم كيف كنتي، معناها هذا اللي تحبوه انتم اكثر، وفما اللي يصطاد على الفلوكة، وفما اللي يصطاد في الاعماق، وفما شو اخر،
2: فما صيد بالطفافة كذلك. معناها
1: شنو صيد بالطفافة؟
2: بيش اوف لوتر، معناها كيما نقولوا في اللبرات الانجليز والا لابولونيز والا بيش اوكو، وإلا معناها وفما معناها نجم نصطادوا بالطفيفة في البحر وفي البراجات ولا في الوديان. معناها
1: اللي هي شنية طفيفة؟
2: طفيفة هو الفلوتور، معناها يعني الكلمة العربية متاع الفلوتور،
1: تقعد طافحة.
2: طافحة معناها هو المصيد. شنو معناها؟ مش نعطيه توا معناها زوز إمكانيات باش نفهموا ما معنى الطفيفة وش معناها المصيد بالرصاص. احنا نوصلوا الطعم، معناها الطعم اللي اون فادير طعم حي والا ارتيفيسيال، نوصلوه لبلاصه معينه باش نكونوا موعد مع سمكه باش تتعد.
1: موعد شنو الموعد؟ باش تشدها.
2: اي
1: موعد
2: معناها كيفاش احنا باش نشدوها؟ معناها هو اون فاكري رونديفو
1: ديت.
2: صحيح، فهمت؟ معناها موعد، انت باش تحط، انت باش ترمي مثلا دوده، باش ترمي دوده برصاصه مثلا كان في المصيد في الشاطئ، والا بالطفافه. هما الزوز اللي باش يوصلوا الطعم، هما معناها كيما نقولوا التيت دو فاغون اللي باش يوصل الطعم للبلاصه المعينه.
1: واضح. يعني اللي حبيت نقوله هو انه مجالات عديده، يعني
2: عديدة
1: فما اختصاصات عديده عديده جدا. انت وليت تسمي لي الانجليز وبولونيز وغيره، يعني فما عوالم كبيره برشا. احنا في تونس مع معناها من حسن حظنا انه عندنا بحر مزيان برشا، ساحل ممتد
2: طويل.
1: وطويل
2: طويل
1: وعلى ما ترضى.
2: اي والطقس نتاعنا طقس تجم العام 12 تصطاد،
1: وهذا اللي يصير لكم انتم
2: بطبيعة الحال. بيان سور.
1: انت اختصاصك الحاجه اللي تحبها اكثر هي
2: الصيد بالقصبة من الشاطئ.
1: من الشاطئ. ومدام منى كيف كيف
3: كيف كيف
1: شكون اللي هز الاخر للمسجد؟
3: هو هزني.
1: هو به قبل الزواج ولا بعد الزواج؟
3: قبل الزواج.
1: قبل. من الأول أنت كي شفته يصطاد اعتبرت أنه حاجة غريبة عجبتك؟
3: لأن في الأول لا تعجبني، أنا ما عنديش الصبر، دونك فوالا قلت مستحيل. دونك جيتي كابيتان وقتها، هو مازال يلعب في الإيكيب، فهمت؟ عشتيت كابيتان. من بعد في الشروم نربط، تعلمت نربط
1: خدمتوا مع بعضكم انتوما تخدموا بعضكم معناها في المهنه نتاعكم.
3: بديت بالاصعب حاجه بالمقلوب عكس الصياده فهمت دونك بديت تعلمت نربط نربط نهار
1: قال لي
2: تقنيات
3: تقنيات
2: تقنيات معناها كيفاش نصنعوا لي كيفاش نربطوا الصناره معناها الشص هذاك باللغه العربيه والا لامسون باللغه الفرنسيه وبديت تتعلم معناها في تقنيات اللي بدليني معناها اللي نصطادوا بهم الحوتات اللي اون لو بروبوز او بواسون المنديف احنا نقول
1: ايواش بديت بالقلت لي بالاصعب انت اي
3: لو جور اللي قال لي علاش ما تجربش تصطاد قلت له برا نجرب اول رمي انا جبت 3 كعبات بوري
1: ذي حظ المبتدئ
3: ولا حظ المبتدئ
2: الاغلبيه السياحه نتاع المبتدئين نعطيوهم كي تشد كي تحب تهز واحد وتحب معناها
1: تحبوا في
2: تحب تشد فيه الحكايه مثلا انت صادتي وياه كي تشوف كعبه حوت تشدت تقول له بربي اجبد لي سلك لي الحوت اجبد الحوت معناها اجبد يوسفي عطيته القصبه وفي ذا كعبه حوت ويبدا يجبد فيها وقتها الضوء ذاك يضربوا احنا الكورون يقول له ومن وقتها
1: الضوء بعدها الغرام
2: ولا الغرام
3: من وقتها
2: يتشد من وقتها يتشد بصفه عامه صعيب ياسر ما يتشدش صعيب ياسر ما يتشدش اللهم معناها تلقى معناها يسونفو معناها فريمون سي با
1: مش الجو نتاعو هو اذا قلت لي انت ما كانش عندك الصبر وتو
3: تو عندي صبر برشا وليت بالحق وليت صبوره اللي انا دابيتود نو ما نصبرش معناتها كي تقول لي الحاجه هذيك تو يلزمها تو بار كونتر تو تقول لي تو نعملها نقعد نستنى ونستنى وليت باسيونت على الاخر زاد
1: يعني نجمو نعتبروا انه الرياضه هذه والهوايه هي عباره على علاج لبعض المشاكل النفسيه او لتعديل المزاج اذا كان شخص متقلق وستريسي والا كيف كنت
3: تنسى كل شيء تنسى كل شيء كل شيء تنساه في البحر معاش تولي كونسنتري سوفك على البحر تتنفس الحوت باش تعمر تنسى كل شيء
1: سي كريم موافق
2: موافق ونجم نقول لك اللي معناها في العالم اجمع في العالم اجمع معناها بعض الاطباء معناها ولا حتى ما نقولش حتى اطباء يعطيوا العلاج هذايا معناها التيرابي نتاع البيش سبورتيف لاغلبيه العباد اللي يلقاو عندهم توتر وعندهم برشا معناها شارج دو ترافاي والا شارج معناها ايموسيونيل تلقاه مثلا عنده مشاكل عائليه وعنده مشاكل معناها يعطيوه الامكانيه هذه سورتو كان هو مثلا مش ولا بد يكون بجنب بحر مثلا في باريس تو باريس ما فيهاش بحر ما فيها السين هذاك وهما يعطيوهم قصبات معناها وحتى تسميه مسمينها معناها وليت اسمها بيش ايتينيغير
1: معناها
2: عابره يقولوا تهز قصبه صغيره وفيها كالكولور وتطلع في المترو تهبط في بلاصه اللي تحب عليها ويبوغ علي لاري الاخرى تمشي على ساقيك وانت تصطاد على الويت منك تتفرج في الويد منك تشد حوته وتسيبها خاطر ما غادي كما يكونسوميش يسيبوها
1: فهمتني يقيسوا يظهر ويوزنوا ويسيبوها
2: ايه؟ فهمتني معناها هنا اش عمل له هو جابه في نهار تحد ولا في نهار تراحته وخذيله من وقته خذيله من وقته 4 ولا 5 ولا 6 ساعات خرجوا من المود نتاع الحياه اليوميه والاكتئاب اليومي فهمتني ولا
1: وهذايا اللي بالنسبه لكم انتم تعيشوه يوميا سي كريم دخلاوي ومدام منى ابو بكري دخلاوي حديثنا عن الصيد الرياضي اللي هو متعه وهوايه وموجود برشا في تونس
2: موجود بطريقه غريبه برشا في تونس
1: نشوفوهم احنا الصيادة
2: موجودين
1: على دورة العام نعش بالنسبه لتونس العاصمه اذا كنت تشدوا ثنيه حلق الويد تلقاهم
2: في رادس
1: موجودين برضو. بنزارت اذا كنت
2: بنزارت
1: اذا كنت تمشيو المناطق اللي فيها البحر
2: وفما تطلع فوق القنطره بتاع بنزارت تهز عينك يمين ويسار تلقى كاين صياد
1: هكا ولا به اذا هو الصيد هذايا اللي صيد بالقصبه هو جزء من الصيد الرياضي اللي فيه كما قلت لي الصيد بالطفيفه صيد بالقوارب صيد في البحر صيد في المياه العذبه يعني برشا مجالات واللي يحب يتعمق فيه كل شيء موجود
2: كل شيء يعني موجود
1: اختصاصات كل موجودة أما احنا باش نقفوا عند الرياضة اللي انت تمارسها سي كريم انت ومدام موني واللي هو الصيد من الشاطئ قلت لي انه خلافا لما اعتقدت انا الصيف ما هوش متاع صيد من الشاطئ
2: اي
1: اي شتي ملا
2: احنا الصيف بالنسبة لي نحنا اللي هو معناه تسمى لابيريود استيفال معناها الموسم الصيفي هو مجعول بالاساس العائلات اللي تمشي للبحر في النهار معنا نحكيه حتى الصيد نتاعنا في الصيف يولي صيد ليلي، نمشي للبحر نصطادوا معناها في سوايع، في سوايع متاخره معناها كيما نقولوا بعد المغرب، مش يقبل المغرب مستني عوامة تخرج ومن بعد نصطاد باش نصطادوا. كان نحبوا نعملوا سيسيون معناها اذا نحبوا نعملوا طرح مصيد،
1: طرح مصيد هكا تسميوها انتوما.
2: الاغلبيه الساحقه معناها الاغلبيه نتاع الصياده احنا نقولوا صياده الصياده الموسميين. احنا فما الصياده اللي عام 12 شهر وثم الصياده الموسميين، وكل عام يتزيدوا عباد جدد. الصياده الموسميين اللي كيما نقولوا عندهم 3 سنين خبره معناها بداو يفهموا معناها وبداو يتاقلموا وكذا، يمشيوا بالوقت ويرجعوا يوليوا صياده نتاع 12 شهر،
1: يولي ما عادش ينجم يسلم في الغرام هذا. انت قلت لي انه ما تصطادوش وقت اللي يبداو فما المصطافين في في الشط، لانه من اخلاقيات المصيد
2: بطبيعه الحال.
1: كيفاش مدام يعني بالطبيعه
3: ديجا فما اختار عليهم زاد، فما لي زامسون اللي هو يشد الحوت هذاك، وفما الرصاص. دونك ما تنجمش انت تجي تلقى عباد قاعده تعوم وتجي انت ترمي رصاص على قدر الله تضرب واحد ولا يشد فيه لامسون ما تجيش معناتها. دونك فوالا فهمت.
1: تختاروا انكم تصطادوا اذا كنت حاب تمارس الرياضه نتاعك في الصيف، في الصيف الليل والا في مناطق ما فيهاش
3: عوام، ما فيهاش عوام.
2: احنا لي بلاج اللي عندنا، الشطوط اللي عندنا، عندنا شطوط المهيئه البلديه فهمتني ولا، اللي يجي فيهم معظم المصطافين. ماهوش من المعقول باش انسان يهبط قصبه ويهبط يصطاد فيها، حتى كان بيجي هو عائلته يحب يصطاد يلزمه يبعد مسافه امان.
1: فما اخلاقيات، فما مبادئ اساسيه عند
2: بطبيعه الحال
1: المغروم،
2: اي
1: الصياد الحقيقي،
2: اي الصياد الحقيقي تلقى عنده مبادئ طيبه ياسر.
1: بخلاف هذه الاخلاقيات، المبادئ الاساسيه للمصيد، شنو يلزمني انا باش نتغرم ولا باش نمارس الرياضه هذه؟ هل هي مكلفه الساعه؟
2: هي شوف احنا هنا باش نكونوا معناها باش نحكيو بطريقه معناها رولاتيف فهمتني ولا بالعربيه
1: نسبية. يعني كل واحد شنو يحب.
2: شوف انا كي بديت نصطاد وانا صغير بديت نصطاد بخفافه
1: كيما الصغار الكل،
2: والخفافه اللي كنت نشريها هي ارخص خفاف في الليبوك اللي كنت فيه، كانوا فما الخفافات الطيارات على الاخر بدينار و500، انا نشري نتاع 250 ملي وكنت نعم بها جو على الاخر، وكنت نسكن في شارع مدريد ونطلع في الترام تاع تي جي ام، نمشي حتى للبلوك تاع حلق الواد ونشري ب 200 فرنك دود ونصطاد. وانا عامل جو في حياتي برشا
1: توينسه هكا،
2: انا عامل جو في حياتي بطريقه غير طبيعيه. والطرح هذيك تلقاني جمعه وانا الخفيفه هذيك نحل فيها ونربط ونزيد في امصون، وهذا امصون ما عادش ماضي نبدله ونمشي للحانوت. ما كانوش عندنا برشا حوانت في تونس في الليبوك هذيك، كانوا عندنا ثلاثه، عندنا واحد في مارشي سنترال، واحد في شارع حبيب بورقيبه، وعنا واحد بحذا وتيل الدبلومات أكهو. معناه بالنسبة لي أنا وأنا صغير في العمر بتاع 7 سنين 6 سنين، من 6 سنين وأنا ماشي كنت نقرأ في نهج الهند، نسمو في شارع مدريد معناه
1: ود الحومة متاع لفيت
2: هنا فهمتني ولا. وكنت معناه نهارة الجمعة كي أمي تعطيني شوية مصروف نمشي نلصق في الفيترينة بتاع حانوت المصيد، نلصق فيه لسقانة كيك فهمتني ولا، ونبدأ نتفرج في الشيء الغريب والعجيب والغالي اللي أنا ما نجيبش نشريه.
1: ومن بعد بشويه
2: من الخفافه طلعت شويه، شريت الخفافه الباهيه اللي ترمي اكثر فهمتني ولا، وتتعرف على عباد وتشوف عباد تتعرف. احنا قبل البلوك نتاع حق الواد كانوا فيه قره زاده يجي فهمتني ولا، في طلين في فرنسيس تتعرف.
1: يعني هي رياضه زاده وهوايه تخليك تتعرف على المغرومين،
2: تعرف على المغرومين
1: من فئات الكل،
2: فئات الكل تجم تكون معناها انت معناها طبيب جراح كبير اصلا ما تنجمش تاخذ معاه موعد، ويبدا صاحبك في المصيد ويبدا يكلم فيك باش يمشي تاع معاه تروح مصيد باش نعطيك معناها. ديما نحكيو في معناها في النسبيه
1: بالطبيعه. ونسى هنا مدام منهي اللي باش تحكي لي، هل فما برشا نسى يصطادوا؟ هل بالضروره مع ازواجهم كذلك؟ خاطر نعرفوها اكثر ذكوريه المصيد، لكن النساء ولاو زاده موجودين
3: النساء
2: فما من قديم الزمان راه
1: مقبله.
3: اي فما اللي مع رجلها تمشي تصطاد، وفما اللي هي مغرومه رجلها لي مي هو يحاول يهزها باش هي معناتها تتمتع بك تروح المصيد اللي باش تعمله.
1: مش بالضروره مع الزوج، نجم تكون مع عائلتها مع خويتها
2: مع اصدقائها،
3: نجم حتى وحدها فهمت. فما عندي
2: شكون وحدها المتسكنين اللي بداوا قراب للمناطق الشاطئيه مثلا، تو كيما نقولوا مثلا الجماعه نتاع اللي يسكنوا في حلق الواد اللي بحذاهم القنطره نتاع خير الدين، راه كي تمشي في الصيف نساو رجال تصطاد. وراهو ما نحكيوش على تو، نحكيو على 30 و35 سنة التالي.
1: يعني هي رياضة للنساء وكذلك للرجال، قلت لي هي زادة رياضة مش بضرورة مكلفة برشا، يعني لا. تنجم انت حاجة بسيطة
2: في معظم الأحيان، في معظم الأحيان
1: العباد
2: في معظم الأحيان العباد يشوفوها مكلفة، وهي أنا قلت لك نسبيا تجم تكون مكلفة. أنا بالنسبة لي أنا الإنسان يعرف مكتوبش فيه، يمد اللحاف على قد ساقيه. معناها اش معناها؟ أنا مثلا عندي بيجي تاو، معناها نحكيه في عام 26 متاع 150 دينار
1: شهريا،
2: مش شهريا لا 150 دينار باش نشري معدات باش نبدا نصطاد.
1: 150 دينار قداش تشدك معدات؟
2: معدات باش تجيب لك مثلا انت 150 دينار بالنسبه للانسان عنده كاين 150 دينار نجم يجي يشري قصبه
1: أي؟
2: ومولينة موتور ويشري شويه معدات ويقعدوا له هذوكم، خاطر ذيك القصبه والموتور والخيط وكل القصبه والموتور يقعدوا حتى 10 سنوات حتى 15 سنه هو وكيفيه الاستعمال
1: تستحفظ عليهم،
2: خاطر راهو الانسان كي يبدا ما في حالوش ويبدا معناها انسان فطين، معناها واعي ويعرف كيفاش يستحفظ
1: حتى في حاله زاد راهو اي مفيد تستحفظ على الحاجه
2: هذيك. كيما عبد ساعه ساعه تلقى عبد يشري حوايج يجي يشريهم حتى من الفريب لكن يردهم لامعين وكانهم جدد كي يلبسهم يعطيهم قيمة.
1: إذا كي تستحفظ على المعدات هذه
2: كي تعطي قيمة للحاجة، كي تعطي هي شنية مش تعطيها قيمة، قد ما تعطيها قيمة قد ما تستحفظ عليها مادام كنت تحبها، فماشي واحد يحب حاجة ما يعطيهاش قيمة، قد ما تعطيها قيمة قد ما هي باش تقعد عمرها يطول معاك. فلذا المعدات حتى كي تكون معدات معناها الثمن نتاعها مش غالي مش ولا بد راهي ما تصطادش تصطاد، معناها المصيد في الاخر ماهوش معناها مربوط كبير، معناها احنا هنا نحكيو في في في في البيش دو الوزير المصيد نتاع الغرام،
1: الغرام
2: نتاع الغرام راك ما تستحقش. انا قلت لك انا كان جيت لو فرضنا انا تحطني في الوقت هذا تجردني من اللي عندي الكل ونبدا انا مغروم بالمصيد، صدقني خفافه وخيط ورصاصه بامسون ونصطاد بالطريقه هذيك على قد ما عندي.
1: بي قولوا لي توا مدام موني بو بكري دخلي وسي كريم دخلي، وشنو هو المتعه في المصيد؟ نبدا بمدام موني خليني نفهم متعه ابا بخلاف حكايه الصبر، شنو هي المتعه كيف تعدي سوايع وانت تستنى في حوته؟
3: المتعه والحاجه ساعة بلاد الطبيعه نتاعك ونفس تتفرهد، واهم حاجه بيان سور اللي انا مع راجلي ديما نفس الغرام، خاطر هذيك امبورطونت على الاخر زاده، معناتها ايماجين هو يحب يصطاد وانا لا وما تجيش، دونك نتمتع بالطبيعه ونتمتع مع راجلي. والمتعه انك انت تبدا تستنى فك الحوته اون ديري، معناتها انت عندك حاجه جايتك الكادو، حد قال لك باش نجيب لك كادو باش نمد لك، تبدا اشك فوا تستنى في جراند بريز في حوته كبيره، وفهمت ساعات راه نعدي نهار كامل ما نجبت حتى حوته ونتغش شويه نقول اه ما جبتش مي في الاخر ربي سبحانه نجبت كعبه به، نقول له فوالا البحر قال لي ارجع، دونك باش نرجع انا نصطاد الشيخه.
1: قداش وقت تعدي مثلا، قداش تخصص وقت في الاسبوع للغرام نتاعك؟
3: انا عندك هذيك هي احد واثنين ما نخدموش لازم نمشي، مستحيل ما نمشيش ما نجمش.
1: سيف ولا شتي
3: حتى موان دو موان تروا وصلنا معناتها في البحر ونصطاد بردينا ونصطاد.
1: شنو هي المتعه سكري بخلاف اللي قالته مدام مناي؟
2: متعه المصيد اول حاجه في التحضير، تحضير طرح المصيد اصلا هو متعه بيه. بعد بالنسبه للانسان اللي باش يعمل تراجكتوار معناها باش يعمل طريق، تعرف احنا في تونس تخرج من العاصمه وانت ماشي طريق باش تعمل 30 40 50 كيلومتر مهما كان الطريق، سواء الشمال الغربي سواء الوطن القبلي
1: كل مدينة.
2: صدقني معناها تشوف حاجات، تشوف البلارش اللي هو سيغون، تشوف الغله والخضره، وقت موسم الحصاد تشوف العبيد كيفاش تحصد، تشوف لي تيران كيفاش معناها تحصدوا، تشوف بولة القرد، تشوف ناس، تشوف عبيد محليه، شوف عبيد راهو معناها تجار ولا سواقين ولا كذا، دي العبيد اللي تعطيك التيكي في البياج ساعة ساعة يصبح عليك ويعطيك ضحكة بالدنيا، فهمتني ولا؟ بعد البريباراسيون وقت الطريق باش تخرج للبحر، باهي من بعد في البحر كي باش تخرج للبحر ديجا معناها باش تدخل في عزلة نوعية بينك بين البحر والطبيعة، ما فما حتى شيء، معناها فما يكونش الهيشة البكمة اللي تمشي وتجي، كان ثم معناها كلاب ولا بهيم ولا بقرة ولا ثعلب ولا هذي كل احنا نشوفوه، والعصافر عصافر البحرية وفما عصافر حتى معناها متاع البر، ومن بعد تبدا تستقط. المصيد نتاعك يبدا مثلا البريباراسيون زاد راهي ولات بريباراسيون تو دو نوجور، حتى بريباراسيون معناها سور لو سور معناها على الميتيو على الطقس على كيفيه السيكل لونيير معناها المليه الملي نتاع البحر
1: المد والجزر
2: نتاعو
1: وسرعه الرياح واتجاه الرياح.
2: تلقانا احنا تلقانا احنا معناها
1: الحياه والاموات
2: تلقانا احنا فهمتني ولا اون بريبار
1: مصطلحات هذه بحريه.
2: احنا تلقانا نحضروا هذايا الطرح نتاعنا باش يكون ريوسي باش يكون ناجح فهمتني ولا. وساعه ساعه راهو نمشيو في ظروف النجاح فيها راهو بريسك صفر، اما احنا ماشيين على خاطرنا مغرومين. كما جينيش مغرومين شمهز ما يقول واحد اللي باش نخسروا ايسونس وطعم وكذا نقعد في الدار. فلذا هذاك هو الغرام، الغرام يسوفي تشديد في حاجه. كيما الانسان مثلا تو احنا عندنا بعض الاخيين تلقاه مغروم بالكارت في القهوه، راهو نهار ما يلعبش طرح كارت راهو عباره راهو معناها نقصته جرعه من فس فهمتني ولا.
1: هذايا بالنسبه لكم انتوما يعني تعيشوه انتوما.
2: احنا عباره على معناها بالنسبه لي انا ومنى مع بعضنا في الحياه هذه معناها احنا عباره فلسفه نتاع حياه.
1: كل شيء يدور حول المصيد في
2: حياتكم. كل شيء يدور حول المصيد في حياتي. كل شيء يدور حول المصيد، معناها المصيد هو المتنفس اول حاجه في بلادنا. معناها عندنا برشا متنفسات اخرين، اما احنا فيو اللي احنا مغرومين بالمصيد الور هو المتنفس. معناها تلقانا نخدموا جمعه كامله باش في اخر الجمعه نمشيو نصطادوا، والا كي نبداو مثلا كي تبدا زاد ثم مسابقه والا ثم كذا. معناها احنا المصيد نتاعنا متفرع ديجا، معناها احنا نصطادوا بيش دو الوزير ونعملوا بيش اون كومبيتيسيون مع الفرق.
1: اذا التنافس موجود خاطر فما زاد سباقات
2: هي.
1: بين الصيادين هذه منظمه بطبيعه
2: بطبيعه الحال. عندنا نوادي وعندنا جامعه وعندنا نوادي توا ولاو محترمه للغايه، وفما مسابقات معناها انترناسيونال، معناها عندهم صيت كبير ياسر ياسر ياسر في تونس فهمتني ولا. يجيهم راهو من كل العالم فهمتني ولا. منظمه بالكدي بالكدي معناها سو لو بلان سبورتيف منظمه.
1: وقت اللي يتنافس صياد مع صياد على شنو يتنافس؟
2: به التنافس يكون على شكون يشد اكثر من صاحبه عدد اسماك.
1: عدد مش احجام.
2: حجم وعدد هو شنو يدخل من بعد نعطيك فما بارومتر كامل في المسابقات. فما مسابقات بالوزن وفما مسابقات بالقياس معناها بطول السمكه، لكن الطول هذاك معناها نهزوه معناها في جدول باش يعطينا القيمه نتاع السمكه بالنقاط. يقولوا نقاط ولا ميزان ولا كيف الفرق ما بيناتهم. اللي في المسابقات اللي يرجعوا فيهم الحوتة، حتى احنا فما مسابقات نرجعوا فيهم الحوتة حي.
1: مش ما تخليهش عندك
2: بطبيعة الحال. هذيك يتسميو الكاتش اند ريليز، معناها هذيك المسابقات نمشيو بالقياس. يجي الحكم فهمتني ولا ياخذ السمكه لازمها تكون حيه في السطل نتاع الماء مش ميته. ولازمك حتى كان باش نحيلها الصناره الشص هذاك لازمك تقصه كان يبلعته باش ما تموتش. يقيسها على المسطره ياخذ الطول نتاعها ويحطه في جدول، عنده جدول فيه ايكواسيون باش تعطي عدد النقاط.
1: اذا هذه مسابقات. هل انتم ما بين بعضكم تتنافسوا كي تخرجوا تصطادوا؟
2: نتنافس باش نعملوا جو اكثر.
1: والله عرفت
3: على الجو
2: نتنافس باش نعملوا جو اكثر.
1: شكون يربح
3: كل مره؟
2: كيفاش
1: اكثر شكون اكثر نقاط؟ شكون
2: منات تربح في بعض الاحيان وانا نربح، مش ما نربحش باش نقول لك راهو شكون خير من الاخر. بلاش ما
1: تحبش تعمل مشاكل.
3: لا لا لا لا
2: ما عنديش ما عنديش قيمه كبيره على خاطر معناها على خاطر في الاخر احنا ماهيش مسابقه رسميه، هي مسابقه معناها دوادي احنا نقولوا بيناتنا فهمتني ولا. اما تربحني برشا مرات راه
1: تربح.
2: اي تربح ما شاء الله عليه.
1: به على كل حال احنا حبينا نعملوا جوله صغيره برشا في هالرياضه هذه وفي الهوايه هذه اللي هي تنجم تكون للكبار والصغار، تنجم تكون للنساء والرجال، تنجم تكون في الصيف والشتاء
2: بطبيعه الحال.
1: المهم تكون مغروم وتعطيها وقتها وتعطيها معناها ما لازمها
2: في حدود اللازم. تعطيها ما لازمها في حدود اللازم.
1: واضح. أنا نشكركم برشا على حضوركم معنا اليوم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد، وأكيد باش نعاودوا نحكيوا على الرياضة هذية، خاصة يبدو أنه في الشتاء فما أكثر حوت من الصيف.
2: أي.
1: صحيح ولا
2: صحيح؟ صحيح.
1: صحيحة. شرطوا عندي المعلومة.
2: الكاليتي تولي خير.
1: وانت والمواسم بالطبيعة.
2: اي بالمواسم بطبيعة الحال، معناها نولي ومعناها تولي ما تشدش برشا حوتات، لكن كي تشد حوتات كبار.
1: واضح. كريم الدخلاوي ومنير أبو بكري الدخلاوي، الزوجين اللي مغرومين بالمصيد ومهنتهم المصيد كذلك، خاطر حتى في المهنة متاعهم تخصوا في المجال اللي يحبوه يبيعوا في أدوات المصيد كذلك. سعدت برشا اني ريتكم وتعرفت عليكم وحكيتونا على هذه الرياضة والهواية. تفضل حمزة.
2: شكرا.
4: الدكتور حكيم.
5: خبز على الكونتوار قريب من الداخل والخارج، ومش مغطي، وكل واحد ما يشري خبزة إلا ما يمس ثلاثة وأربعة، هذا ينجم يتسبب في تلوث الخبز ويكون مصدر أمراض. ننصح باش البيع يغطي الخبز ويعطيه بيد نظيفة.
4: الدكتور حكيم.

0: 39 دقيقة تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية. احنا نتابع عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية في الدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. مكاتب مركز الاقتراع فتحت أبوابها من 8 صباحا وتبقى مفتوحة حتى 6 مساء. نعطي الكلمة لزميلتي منى المجري اللي موجودة في مركز اقتراع ابن سينا 1.
1: صباح النور ري، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. انا من الاستوديو الخارجي للاذاعه الوطنيه اللي متواجدين توا كما قلت انت داخل مركز اقتراع ابن سينا من دائره الكباريه ولايه تونس، من نواكب مباشره انطلاق الانتخابات التشريعيه الجزئيه. الانتخابات هذه اللي تجي بعد شهور المقعد النيابي عن دائره الكباريه من ولايه تونس. وللحديث اكثر على ظروف انطلاق الموعد الانتخابي هذايا يشرفنا حضور رئيس الهيئه العليا المستقلة للانتخابات السيد فاروق بوعسكر. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا بكم، تحية كبيرة لمستمعي الإذاعة الوطنية، تحية للإذاعة الوطنية اللي خصت هذا الاستوديو المتنقل لتغطية الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، وسعيد بتواجدي معكم.
1: مرحبا بك سي فاروق. بعد الجولة اللي قمت بها داخل مركز الاقتراع، كيفاش تقيموا انطلاق العملية الانتخابية اليوم؟
2: طبعا الكل يعلم اليوم، خاصة متساكني معتمدي الكبارية، انه اليوم هو يوم التصويت لاختيار نائب جديد يشغل مقعد الكبارية في مصنوع الشعب على اثر وفاة النائب السابق رحمه الله. القانون الانتخابي نص على ضرورة 6 شهور عبر انتخابات تشريعية جزئية، وتم تحديد هذا اليوم لتنظيم هذه العملية. العملية كما يعرفوا اهالي الكبارية ستجرى في المدارس الابتدائية اللي هي مراكز الاقتراع. هي الانتخابات تقريبا عدت 17 مركز اقتراع لاستقبال حوالي 60,000 ناخب مسجل اللي هما اهالي الكبارية اللي عندهم حق التصويت. يعني كل مواطن تونسي مقيم في عمادات الكبارية سنه فوق 18 سنة عنده بطاقة التعريف الوطنية ينجم يتجه اليوم لأي مدرسة ابتدائية ويختار مترشح من بين 5 مترشحين. ثم 4 رجال وامرأة، إن شاء الله يتم الاختيار على الأفضل لتمثيل هذه الدائرة الهامة في مجلس نواب الشعب إن شاء الله.
1: سي فاروق، فما خصوصية الانتخابات هذه التشريعية عندها المميزة نتاعها، عند الخصوصية شنو جديدة؟
2: صحيح، تاريخيا معناها الكبارية سوف تذكر في تاريخ الإجراءات الانتخابية بالفعل، لأنه لأول مرة في الانتخابات التونسية منذ 2011 سيتم تطبيق قرار مجلس الهيئة في الاستغناء عن الحبل الانتخابي. يعني كما تعود التوانسة من 2011 لتو في كل عملية

0: لقيت انه الناخبين على علم بهذا الاجراء وما استغربوش وما تسائلوش، ويبدو لي انه الوقع نتاع الاجراء هذا كان وقع ايجابي، لانه اولا الحبر الانتخابي هو تقريبا بقت دول قليله جدا تستعمل هذا الحبر، اللي هي الدول اللي ما عندهاش يعني قواعد بيانات متطوره. فهيئه الانتخابات للامانه راكم التجارب الانتخابيه منذ 2011، يعني قواعد بياناتنا الانتخابيه، قواعد بيانات بطاقه التعريف الوطنيه، قواعد بيانات يعني يعتد بها في تونس، وحتى الكل يشهد بمصداقيتها على مستوى اقليمي وعربي. خلينا فماش حتى داعي انه نعمل الحبر الانتخابي، لانه يعني فماش حتى امكانيه انه الناخب يلقى اسمه موجود في اكثر من مكتب اقتراع او يصوت مرتين. هذا الجانب الاول. ثم الجانب الثاني هو جانب بيئي صحي، يعني دائما وابدا الحبر الانتخابي اولا يطرح اشكالات بيئيه في كيفيه التخلص من الحبر الذي يزول الانتفاع به او توفى مده صلوحيه نتاعو، اشكالات كبيره في التخلص منه، فضلا على انه زاد اقتناؤه مكلف جدا للماليه العموميه، ونجيبوه من الخارج، يعني تم يعني توريد هذه الماده من الصين او من بعض الدول وبقيمه ماديه كبيره. فقلنا لما لا نقتصدوا ونحوكم مصاريفنا الانتخابيه و يعني نتخلاو على بعض الجوانب السلبيه في هذه الماده الانتخابيه.
1: اي معناها المواطن يسمع فينا والناخب ما يتقلقش، فما ضمانات، راه فما حاجه تعوض الحبر الانتخابي، العمليه الانتخابيه امنه وشفافه، معناها ما نتشككوش فيها، خاطر برشا ناس يقعدوا في بالهم يقول لك مالها كيفاش.
0: لا واحد بسط، هو الحبر الانتخابي
1: شو يضمن لي معناها؟
0: هو علاش يتعمل الحبر الانتخابي؟ كل قايل توا المواطن التونسي كي يدخل علاش يحط صبعه في الاحبار؟ ما لازم يتسائل علاش. هي ضمانه باش يتفادى انه يتم يصوت مرتين، مرة أخرى يصوت، يعني المفروض كي مش يمشي هو لبلاصه اخرى مش يلقاو صبعه ازرق مش يقولوا له لا. لكن هذه مساله تجاوزت الاحداث، لانه في كل الاحوال احنا الناخب كيف يدخل المكتب الاقتراع مش يقدم بطاقه التعريف الوطنيه نتاعو، باش يتم التثبت من هويته، مش يلقى اسمه مكتوب في الدفتر. واسم الناخب ينجم يكون مكتوب كان في دفتر واحد، يعني في مكتب واحد، اذا كان صوت في مكتب يمشي لاي مكان اخر مش باش يلقى اسم. دونك هذه مساله بديهيه، ما فما حتى اشكاليه او ما فما حتى امكانيه انه الناخب يصوت مرتين. بقى ولا تقليد الحبر الانتخابي للامانه، حتى في مناسبات سابقه هذه الانتخابات حاولت تتخلى عليه، ولكن حسيناه تخلى في المخيال الشعبي المواطن التونسي، ولينا خليناه لاسباب معناها الامانه مش قويه ومش ذات اهميه. ولكن في كل الاحوال لقينا انه حتى في التجارب الانتخابيه المقارنه لقينا دول ضعيفه جدا ودول مازالت بدائيه وقليله تستعمل الحبر الانتخابي. فتونس انها تكون موجوده من ضمن الدول هذا يظل لي مش حاجه جيده بالنسبه لنا كتونس وكتطور رقمي في البلاد وتطور في قواعد البيانات نتاعها.
1: ذي سي فاروق، تحب شو رساله تحب توجهها اهالي الكباري، الجمهور الناخبين اللي يسمعوا فينا توا، دعوه منك انت باش يجيو، معناها مازال عندهم الوقت اليوم باش يجيو ينتخبوا ويختاروا ممثل نتاعهم في مجلس نواب الشعب.
0: قبل الرساله فما خصوصيه ثانيه بخلاف الحب الانتخابي اللي هي زاد لاول مره مراكز ومكاتب الاقتراع القائمين عليها، يعني اعوان المكاتب والمراكز هم من اعوان الهيئه فقط، يعني ما تمش اللجوء الى انتدابات. يعني تقريبا اعطينا تعليماتنا باش كل اعوان وموظفي الهيئه مهما كان الرتبه الاداريه نتاعو يشد مكتب اقتراع. وهذايا اولا يهدف الى انه طبعا الضغط على المصاريف، لانه المصاريف الانتخابيه راهو جزء هام منها يمشي ل تأجير المنح نتاع اعوان المكاتب والمراكز، وزاد باش يتم الاعتماد على الذات. وتو تلاحظوا انه الاثر نتاع حذف الحبر الانتخابي هو بالفلوس، والاثر نتاع الاعتماد على اعوان الهيئه ايضا مش نلاحظوه في التقليص والتخفيض من مصاريف الانتخابات، لانه ديما اللي يتقال على الانتخابات شنو هو المواطن التونسي؟ انتخابات مكلفه ومصاريف وماليه عموميه ولواه، هذا اللي قاعد يتقال ونشوفوه. لكن كي نقولوا نهايه الانتخابات راهو تقريبا في التجارب نتاعها نتاع صاحب الوكاله اللي عملناهم في المهديه والانتخابات التشريعيه الجزئيه تقريبا قلصنا بشكل كبير في المصاريف الانتخابيه. هذه زاد خصوصيه لانه الكباري تقريبا زاد اول محطه انتخابيه يتم الاعتماد فيها على اعوان هيئه الانتخابات. تلقاو تو اطاراتنا حتى مديرين مركزيين شادين مكاتب الاقتراع في العمليه. طبعا رسالتي اهالينا في معتمديه الكباريه، في عمادات الكباريه 8 عمادات، شوف راهو مقعدكم في مجلس نواب الشعب مساله هامه وهامه جدا، اللي مش تختاروه اليوم مش يكمل المشعل اللي حمله النائب اللي توفى رحمه الله، ومش يبلغ اصواتكم في في مجلس نواب الشعب.

0: فيما تبقى هذه المده، لانه زاد باش تكون واضحه بالنسبه للكباريه، النائب هذا مش واصل حتى تنتهي المده الحاليه المسموحه بالشعب، بطبيعه الحال ينجم يعاود يترشح مجددا. فما تخليوش يعني اماكنكم شاغره، راهو النائب كيف يسعد المسموحه بالشعب زاد لازم يكون عنده مشروعيه شعبيه، والمشروعيه الشعبيه هذه تتاتى من نسب الاقبال ومن عدد الناس اللي صوتت له. يمشي النائب يحكي على هموم الكباريه ومشاغلها، اول حاجه يساله انت قداش صوتوا لك؟ شنو هي نسبه التمثيليه نتاعك؟ فما تخليوش نائبكم في موقف كيما هكا وصوتوا له بعددكم، اختاروا اللي تحبوا عليه، عندكم خمسه ما شاء الله، فما الاختيار موجود، ولكن صوتوا بنسب عاليه باش تعطيوا الشرعيه، وباش النائب نتاعكم كيف يتحدث باسم الكباريه لدى الحكومه ولا لدى الوزراء ولا لدى السلطات الجهويه يكون عنده القوه اللي يستمدها من الحاضنه الشعبيه اللي صوتت له ووصلت له وصلته لكرسي البرلمان.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حضورك معنا وعلى التوضيحات هذه الكل، وإن شاء الله يكون نهار انتخابي ناجح وموعد ديمقراطي يمر في أفضل الظروف. فإحنا ريم راجعين بعد أكيد مازلنا في مواكبة للعملية الانتخابية اللي مازلت متواصلة حتى للستة متاع العشية، هي العملية دونك إيجي وصوتوا هالي الكبارية الكل يسمعوا فينا، صوتكم مهم برشا راهو.
2: شكرا لك يا منى. إذن هذا كان حوار قامت به منى المجري مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر. احنا اليوم في الإذاعة الوطنية التونسية نتابع عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية في الدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. مراكز الاقتراع فتحت أبوابها بداية من الثامنة صباحا وتبقى مفتوحة حتى السادسة مساءً.

0: لطفي بوشناق انت شمسي 9:54 دقيقة، مازالوا 3 دقائق ونختم برنامج يوم سعيد ونستغلهم للحديث عن الورشات الصيفية اللي باش تصير بداية من يوم 29 جوان غدوة حتى 30 جويلية 2016 بمقر جمعية الشارع فن. سفيان ويسي مؤسس الجمعية جمعية الشارع فن وكذلك فنان وكوريغراف هو اللي باش حدثنا عن هذه الورشات. صباح النور سفيان.
1: صباح النور،
0: اهلا وسهلا بك.
1: يعيشك.
0: كل اسبوع عندكم انشطه في المسرح،
1: أي.
0: في التطريز، في الرقص، أي. في القصص، أي. في لغه الاشاره، في الاقنعه، في الرقص مع الامهات، الرسوم المتحركه، الراب، النسيج البيئي، تنسيق الزهور، كل اشكال الفنون.
1: انا تو انت سميت الورشات، انا باش نسمي الفنانين على خاطر توانسه الحقيقه، ولازمنا نعدوا لهم الاعتبار الحقيقه خاطر هما زاد سي ان انجاجمون، وعندهم فما منهم اللي عندهم برشا يتعاملوا معنا ويتعاملوا مع الصغيرات ويكونوا في الصغيرات على خاطر هو الخط اللي خليناه احنا في جمعيه الشارع فن، كنا نخدموا مع الفئات، مع الجون بوبليك، مع الشباب ومع الاطفال. معناتها من ستة ل 16 سنة. معناتها نجم نسبي لبنى بنيكا، لبنى مليكا من المسرح، مروة بن موسى، نسمي انتصار بن خليفة، الهيب هوب، ليلى بن صالح، قصص مختصة في القصص للصغيرات من 6 ل 9 سنين، سيرين سرسارة، العديد إيمان الدريدي، سامي فاخت، نرجس بن عبد الغني، شيماء العوني، ندى دكدوق، محمد أمين الحمزاوي، العديد من الفنانين التوانسة اللي يشاركونا زادا في تكوين الصغيرات في المجالات الكل. وإحنا نعرف اللي جمعية الشارع فن هي تتعاطى للمجالات الفنية الكل والفكرية بصفة عامة، واختصاصها هي الفضاء العام وإعادة فهم شنو احترام هالفضاء وكيفاش نجمو نتعايشوا فيه وكيفاش نجمو نتلقاو فيه، وهذا هو الخط متاعنا معناتها. وإحنا فرحانين اللي الورشات باش تبدأ إن شاء الله غدوة يوم
0: غدوة الاثنين. هي ورشات صيفية، معدل الأعمار اللي شاركوا فيها من 6 سنين وأقصاهم 16 سنة، يعني أنت فترة الطفولة وكذلك المراهقة هي أنشطة اللي يشارك فيها من الأطفال هذم، هي أنشطة مجانية أم فيها بعض المساهمات؟
1: مجانية
0: ولكن الأماكن محدودة.
1: والأماكن محدودة هي مجانية والأماكن محدودة. علاش الأماكن؟ فما حاجات على المستوى البيداغوجي مهم، كون احنا عندنا مجموعات مختلفة، معناتها ست ما نخلطوش الأعمار من 6 ل 9 سنين المجموعة الأولى، المجموعة الثانية من 10 ل 12 سنة، والمجموعة الثالثة من 13 ل 16 سنة، وكلها مجانية. وعلاش اللي هي ساعة كلها معناتها قعدوا شوية بلايص لعبت، نجم تزيد تتصل بينا على الباج نتاعنا وتشوف مع الفريق، مع فريق جمعية الشارع فن، على خاطر باش نعطيو مادة دقيقة، ويزم تكون ما يكونش فيها معناتها تكون المعلومة دخلت للصغار الكل. فما ورشات فيهم 12 صغير، فما ورشات فيهم 10 صغيرات، فما ورشات فيهم 15 صغير، وفما ورشات على الفضاء العام باش يكون فيهم 100 صغير.
0: انت والنشاط، انت شنو يتطلب يعني عدد صغير والا ممكن يكونوا مجموعه كبيره؟ على كل احنا نوصلوا الى ختام حديثنا معك سفيان. سفيان ويسي، نذكر انك من مؤسسي جمعيه شارع فن، وكذلك انت فنان وكوريغراف وعندك عديد الاختصاصات. للي يحب يطلع على الورشات هذه يكتب شارع فن في الصفحة، تلقاو كل الورشات والمواعيد وكذلك الفنانين اللي باش يشرفوا على هذه الورشات.
1: وعندهم رقم زادة 27 21 21 24، نعاود 27 21 21 24، وينجموا يتصلوا بالمسؤوله والفريق نتاع اللي قايم على الورشات هذوما الكل نتاع فنون وتربيه في جمعية الشرف. مرحبا بالناس الكل.
0: يعطيك الصحة وشكرا جزيلا سيف. يتعدى كل فن. إذا أنا نقول لكم إلى اللقاء بعد شوية موجز الأخبار ثم برنامج مواد الحد. مواد الأحد اليوم مش مع حبيب جغام طيب يرجع الجمعة الجاية مع حسين الدين الهمامي. شكرا لك حمزة صفار عبتي فلوس ليتي سيف ترابلسي لاس عشبيل. شهركم زين. إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: دبلة جوا حبيب هي منكري لي نجمة حديدة هي وديري.
4: يوسف التميمي
7: عم معروف يا سنة عم معروف عم فيني
4: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام تحية متجددة من قسم الأخبار. غدا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل إلى غاية يوم الخميس 2 جويلية المقبل على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 جويلية. على هامش معاينته سير الانتخابات التشريعية الجزئية الكبرية في مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية ابن سينا 1، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد في تصريح لخولة سليتي أن الجديد في هذه الانتخابات هو عدم اعتماد الحبر الانتخابي بالإضافة إلى اعتماد الهيئة على مواردها الذاتية.
10: إجراءات التصويت المعتادة تبقى تقريبا هي المعلومة عن جميع الناخبين فيما عدا اليوم هو أول مرة يتم الاستغناء عن الحبر الانتخابي تبعا لقرار مجلس الهيئة في هذا الموضوع. كبارية تقريبا فيها 60,000 مسجل مدعوين اليوم أنهم يختاروا مترشح من بين 5 مترشحين. هيئة الانتخابات أعدت 17 مركز اقتراع لاستقبال الناخبين في مختلف المدارس اللي موجودة في عمادات الكبارية. الجديد أيضا إلى جانب إلغاء الحبر الانتخابي هو أنه الهيئة في هذا الموعد الانتخابي اعتمدت على موارد البشرية لتأثيث مراكز الاقتراع، يعني كل الموجودين في 17 مركز اقتراع هم من أعوان وموظفي الهيئة، وهذا بطبيعة الحال مش يمكن الهيئة أنها تضغط أكثر ما يمكن على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية.
9: رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف كونكت ملك العلوي يدعو إلى مراجعة كراسة شروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويشير إلى أن بعض الأنشطة على غرار خدمة جر السيارات ونقلها أصبحت تتطلب مهارات تقنية وتجهيزات متخصصة للتعامل مع السيارات الكهربائية والهجينة التي تختلف من حيث الخصائص الفنية ومتطلبات السلامة عن السيارات التقليدية، وهو ما يفرض مراجعة شروط ممارسة هذه المهن. انطلاق عملية بيع تذاكر عروض الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية اليوم الأحد بداية من الساعة 1 PM، وذلك بصفة حصرية عبر الموقع الرسمي للمهرجان. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل أفراد من حزب الله اللبناني فجر اليوم، قال إنهم كانوا مسلحين بقذائف صاروخية وقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة نبطية في جنوب لبنان. واشنطن وطهران تواصلان اليوم التصعيد العسكري وتبادل الاتهامات بشأن خرق مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. ومجلس التعاون الخليجي يدين الهجمة الإيرانية على البحرين والكويت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
2: مرحبا بكم الناس كلها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موعد الأحد مرحبا بشغام. اليوم بشيكون في حصة خاصة مع حسام الدين الهمامي في تعويض السي حبيب، إن شاء الله يكون موجود الأسبوع القادم. نفس الأركان، نفس البرنامج، نفس الفريق. اليوم معنا حمزة سفار، معنا عبد اللطيف الوسلاتي، معنا سيف الدين ترابلسي في الديجيتال، ومعنا فريق الكل إن شاء الله مواصل، وكل الأركان متاع البرنامج حتى الساعة 1 بعد زوال الأركان كما قلنا 3 ساعات إن شاء الله بيشتابعونا. وعنا زادة بعض الأخبار الأخرى ومتابعة لكافة الأحداث الأنية اللي صايرة حاليا. مازال أقعدوا معنا لأنه من بعد إن شاء الله عنا اتصال خاص إن شاء الله باش ناخذوا بعض الشنية فما قاعد يصير اليوم في البلاد. وزادة باش نحكيوا على المدام لطيفة، تحكينا على اليوم مع حصة خاصة، زادة باش تحكي لي موضوع مهم نتصور باش يمس برشا ناس، أسامة المدني في أخلاق التوانسة كما تعودنا، والمونجي بورك. وتتعرفوا زادة على ضيفنا إن شاء الله في الساعة الثانية، لأنه عنده حالة خاصة بالنسبة لبرشا كما التوانسة يمكن يحسوا بها. ولي عنده شكون نجح في الباك، هذا عنده مش واحد مش اثنين، عنده 3 نجحوا في الباك، إن شاء الله ربي يفضلهم له وإن شاء الله يوصلوا إلى أعلى المراكز. نبدأ باللغنية الأولى، كمال روف النقاتي اللي غادرنا منذ فترة غير بعيدة. كمال روف النقاتي في أغنية سيدي بوسعيد نسمعهم، وبعد شارعوكم مرحبا بكم الناس الكل.

0: هذا كمال روف النقاتي ان شاء الله ربي يرحمه في اغنيه سيدي بوسعيد. في متابعه كما قلنا للي قاعد يصير تويكا في البلاد، برشا يتسائلوا على شنو صاير بالضبط في سوق سيدي، في سوق سيدي عبد السلام. فما يقولوا فما حريقه صارت، الناس تسائل على حجم الاضرار اللي صايره. هذا كل ناخذوه بطبيعه من المصدر، والمصدر باش يكون السيد والمقدم خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه بالحمايه المدنيه. مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، صباح النور.
0: مرحبا، شحوالك؟ الو،
1: وي مرحبا، اهلا وسهلا، صباح النور.
0: صباح الخيرات. حبيت نتمنى عليك انت ونتمنى على اللي صاير بالضبط في سيدي عبد السلام، لانه جينا برشا اتصالات من المواطنين يحبوا يعرفوا شنو فما بالضبط. احنا بطبيعه نشوفوا كان المصدر يعطينا صحيح.
1: والله في الحقيقه هو ثم اندلاع حريق بالسوق المركزيه سيدي عبد السلام، هذه على الساعة الخامسة صباحا 51 دقيقة تم إعلام الإدارة الجهوية للحماية المدنية عن اندلاع حريق بسوق المركزية. احنا كحماية مدنية تم توجيه مباشرة 7 شاحنات طفي، 4 من الإدارة الجهوية تونس و3 من الوحدات المجاورة. بالتوازي تم التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي وصلوا سير بلاس وقاموا بقطع الكهرباء باش نجموا ندخلوا ونقوموا بعملية الطفي. في حدود 7:30 تمت السيطرة نهائيا على الحريق وتم إخماد الحريق، وشرعنا تو بداية من 7:30 في عمليات التبريد. الحقيقة الحريق أتى تقريبا على 1700 متر مربع السوق المركزية،
0: اللي هو باش نوضحه للسادة المستمعين، رئيس السوق المركزي اللي نحكي عليه للسوق نتاع الخضر والغلال.
1: الخضر والغلال،
0: السوق نتاع الخضر والغلال.
1: الحريق جاء على كمية من الخضر والغلال المخزنة في الصناديق والجيجويات المعروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من محلات بيع الدجاج دونك داخل السوق. الحمد لله ما انتشرش الحريق إلى خارج السوق، خاطر بجنبه كان فما مستودع بلدي مجاور فيه عديد من التجهيزات كما الشاحنات والتراكس، وفي حتى مواد
0: سريعه الاشتعال.
1: فوالا، دونك الحمد لله تم الحد من انتشار الحريق واختصرت الخسائر فقط على السوق داخل السوق. دونك الحمد لله تم
0: خسائر الحريق ماديه، نقول ان شاء الله ربي يعوض عليهم. الاسباب نتصور معناتها مبكر باش نجموا نعلن عليهم.
1: السلطات الامنيه والمعنيه بالبحث باسباب الحريق توا متواجده على عين المكان، ان شاء الله تحقيقات تخرج النتائج نتاعها، وان شاء الله نمدوكم بالاسباب في اقرب الوقت ان شاء الله.
0: ان شاء الله لاباس، هذاك المهم. هذاك وقبل كل شيء لهنا السيد المقدم، حبيت ان بعض النصائح للناس اللي ممكن في السخانه هذه الناس تقرا حسابها، لانه تتفقد زاده كيف الوصل نتاع التيارات الكهربائيه، تتفقد زاده الحاجات اللي ممكن تتسبب معتها في، حتى فما بعض يقول لك روح على السخانه هذه ساعات الوحده نتاع الديدورون تنجم تسبب مشكل، ساعات انه حاجات اللي سيارات تشعل بريكي
1: في السيارات هذيك، السيارات
0: اذا كانت
1: تبقى مسكره ولا تبقى معطله دونك تنجم تسبب مشكله. ولكن زاده في المنازل ولا في الـ في الـ في الاسواق الكبيره كيما هكا زاده نحاولوا نتفقدوا الشبكات
0: الكهربائيه،
1: ولا دونك سيرتو مع ارتفاع الحراره باش يكون الطلب على الكهرباء كبير برشا، دونك الشبكات اللي تكون مهتريه وقديمه باش الضغط عليها باش يكون يكثر، دونك البروبابيليتي انه تندلع فيها حريق معرضه اكبر، معناها تكون البروبابيليتي اعلى.
0: ان شاء الله
1: نحاولوا نردوا بالنا، وان شاء الله ان شاء الله لاباس.
0: هو للامانه انا تعديت من السوق معناتها من الزون هذيك، شفت الحق تواجد كبير لسيارات نتاع الحمايه المدنيه، تواجد كبير للسلطات الامنيه والحمايه المدنيه غاديك. هذا معناتها باهي، مروا كما نقولوا راهو الوقايه هذا هي قبل كل شيء.
1: احنا نقوموا الحق بحملات تحسيسيه تمس جميع المواطنين، سواء معناها ميدانيا ولا اعلاميا، ولكن الحمد لله قضاء ربي والطف نقول، والحماية المدنية متواجدة على عين المكان منذ ساعات الأولى منذ الإشعار الأول، دونك الوسائل الكل تم تسخيرها، معناها نابتو اون بويسونس، دونك كافه الوسائل تهبط. هذاك علاش
0: تم عزل الحريق، واهم حاجه سيت المقدم انه اللي صار انه تم عزل الحريق، ما ضرتش معناتها البنايات المجاوره. الاضرار حاليا ماديا كهو نقولوا تقعد اضرار في كل حالات، اما الحمد لله ما فماش معناتها خسائر.
1: مبدئيا الاضرار محصوره ماديا، ولكن ما زالت توا العام تعرف اللي مرحله ما بعد الحريق تتطلب اكثر وقت للرفش والتبريد والريكونيسونس الداخل باش نجموا ندخلوا الداخل، خاطر اول ما نوصلوا ما نجموش ندخلوا للسوق المركزي الداخل، دونك بالدخان بالنار نقوموا بعمليه الفيد، ثم بعد ما تتم السيطره على الحريق ندخلوا الداخل نعملوا راتيساج وتمشيط باش نتاكدوا اسكو ثم خسائر بشريه والا لا. دونك مبدئيا نقول الى حدود الساعه ما فماش، نستناو النتائج حتى يكمل معناها التدخل نهائيا، ومن بعد نعلنوا اذا كان ثم خسائر بشريه من عدمه.
0: شكرا لك سي خليل، يعطيك الصحة ومرحبا بك في الإذاعة الوطنية التونسية. مازلنا مواصلين معكم في موعد لحد شوية آخر إن شاء الله مع مدام لطيفة.

0: من القيروان.
1: حديث ذو شجون.
2: حديث ذو شجون بتبيع بشكون مع مدام لطيفة من القيروان اللي عودتنا بس حكينا على تونس اللي نحبوها، تونس اللي نعرفوها، تونس اللي زمنية اللي عاش وممكن ذكرنا بابائنا، ذكرنا بامهاتنا، ذكرنا بجداتنا بالفترة هذيك ممكن اللي برشا عاشوها ويعرفوا علاش قاعدين نحكيه بالضبط. مدام لطيفة صباح النور.
3: صباح الخير يا حسام.
2: صباح
3: الخير ليك ولكل أسرة البرنامج، وصباح الخير لكل مستمعي الوطنية.
2: وسيلة حبيب كيفاش؟
3: صباح الخير اللي هاني. صباح الخير لسيلة حبيب اللي غايب علينا الحصة هذه.
2: لا أكيد رويا
3: مع بار إن شاء الله يسمع فينا.
2: فاطمة عبار وعبد اللطيف موجود معنا اليوم، معنا زادة حمزة صفار، معنا سيف، معنا ريم المدب، معنا تشكيل
3: كل أسرة البرنامج.
2: كل أسرة
3: أنا
2: البرنامج.
3: صبحت على فاطمة خاطر مش موجودة.
2: لا كنت موجودة قبيلة بعدين.
3: صباح الخير لكل اللي يسمعوا فينا.
2: الله يخليك. طمني عليك، شنو الأمور، شنو الأجواء؟
3: والله الحمد لله. السخانة اللي أنا ما نحبهاش الله باش باش نعم.
2: كيفاش السخانة ما تحبهاش معناتها؟
3: كما قالت علي من أحلى ما غنيت. أستر يا سطح.
2: اي نعم أستر يا
3: سطح.
2: والله رو اسمع، هو حديث يجيب حديث حتى كي حكينا على السخانة، معناتها فما موجة حر قاعدة تضرب الأيامات في الأوروب.
3: في أوروبا.
2: في أوروبا ككل، معناتها تحديدا فرنسا، لأنه في فرنسا معناتها عندنا برشا، معناتها عندنا ممكن أقارب أو عائلات تعيش هذيك.
3: عندنا أقاربنا برشا.
2: يقول لك معناتها ناس عبارة أول مرة يشوف السخانة، عبارة أول مرة يعرفوا.
3: والله أنا تفاجأت كي سمعت واحد من الجنوب توفى من السخانة. خاطر تو الجنوب يعيشوها السخانة، ربي يرحمه، واحد 40 قالوا من غمراسل، ربي يرحمه إن شاء الله. أما بالحقيقة ممكن
2: إن شاء الله للتثبت هو الموضوع، وهي يقال أن السخانة غاديك نوع آخر مش كما السخانة اللي نعرفوها احنا.
3: أي
2: وزيد ناقصين في المكيفات وناقصين حتى البني نتاعهم، معناتها مش مش متعودين يتحملوا.
3: متعودين السخانة احنا هنا متعودين، هما لا. ومع هذاك احنا في فترة معناها من العمر يولي العبد يحس فوق طاقته. طب بالنسبة للعباد الكبار اللي كيفي أنا، السخانة ما عادش يتحمله. نتذكر في الصغر
2: السخانة برشا، أنا حتى أمي نشوف أنا أمي ما عادش تحب السخانة برشا وما عادش تحب البرد برشا.
3: صحيح. الكبير لا يحب الطقس معتدل باش ينجم يواكب كل شيء فيه. أما السخانة الحقيقة كي نتذكر روحي كيفاش كنت نخدم في أوسو ونخرج ماضي ساعة من الخدمة ونقعد نستنى في النقل بالساعتين والثلاثة وانا تحت الشمس اللي تحرق، نقول سبحان الله ما كانتش كما هكا ولا كيفاه.
2: ليه هو الطقس كان كما هكا، ممكن تو اسخن شويه. صحيح مع
3: اسخن
2: مع الاحتباس الحراري تبدل شويه
3: المناخيه والكل، معناها السخانه تو الحقيقه ياسر قويه.
2: على كل احنا هاوك بالنسبه للسيد المستمعين، كان فما شكون معنا معناتها يكون في فرنسا او في اي بلاد من البلاد الاوروبيه ما ينجموا ناخذوه يدخل معنا يحكينا شويه، لانه مش كما نحكيوا عليها احنا نراو في فيديوهات وفي التصاور
3: كما يعيشوه،
2: كما هم قاعدين يعيشوه غاديك خاطر بريتو تونس هما نتاعنا.
3: أكيد. لكن هما متعودين في فرنسا كان بالثلج والطقس بارد. توا باريس توصل ل 38 و 39 درجة حرارة،
2: يقال 46 يقال
3: معناها أكثر من طاقتهم، مش متعودين. وربي إن شاء الله يبرد علينا،
2: إن شاء الله ربي يبرد علينا وإن شاء الله ربي يسر
3: في كامل أنحاء الأرض إحنا والناس الكل، ربي يبرد علينا.
2: أكيد. خلينا في تونس
3: نحكيو على احترام الجار اليوم. نعم. في تونس واحترام الجار اللي وصى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، وكانوا يقولوا بيتنا اللي الجار قبل الدار، ويقول لك ما تبني دارك الا ما تعرف جارك. تعرف جارك شكون اللي مش تسكن حذاه. توا تغيرت شويه يا حسين، توا الجار يفاجئك بحاجات ما تتوقعهاش باش تصير منه، يجبرك باش تعيش معاه كل الظروف اللي هو عايش. كانوا في فرح الضجيج والحس على طول، وما يهموش في راحتك سوى صغير سوى عبد يقرأ ويريب.
2: تي ما رأوا مدام لطيفة، مدام لطيفة الفرح أيه؟ هو نهار والنهارين نسيش خلي
3: لا لا يا حسين. التوى تعرف التوى في الليل الضجة والفوشيك على الباك، وفما وليدات قاعدين يريبزوا باش يعديوا الكونترول.
2: صحيح هي دي ما تجيش. صحيح.
3: وفي السطوحات وفي الشاي عبد يبدأ غافل يسمعك الشاي متاع الفوشيك، العبد يخرج من عقله. والمرمات ما يحترموكش فيها، المرمى يحلوها الخدامة يجيهم الخمسة متاع الصباح وشدوا له قدام الشباك ويبداو يحكيوا ويشعلوا كانون ويطيبوا وحسوا القربيه، وربما يجي قدامك ويقص الحديد ويبدا يضرب ويطرق ويعمل
2: والكلام، ممكن يبداو يحكيوا بصوت عالي ما تهمهمش وكذا. هو راي لهنا تعرف المشكل ما مدام كيفها، هو في المشكل الاتصالي بالاساس، لانه قبل مثلا العائلات قبل ما يبدا عنده فرح ولا يبدا عنده عرس يجي يعلم، خاطر كانت فما علاقه، كانت فما علاقه به بين الاجوار،
3: كانت علاقه كبيره وعلاقه.
2: يقول لهم مثلا مثلا يقول لهم راني انا اليوم احنا 28 جمعه، يقول لهم مثلا نهار 3 جويلي راهو ان شاء الله معناتها بقدره ربي كاتمان الكتاب ولا صداق ولا العرس نتاع ولدي اقراوا حسابكم. مش يعملوا جيران اللي يحس روحه متقلق او عنده خدمه يمشي، اللي يمشي لدار امه، اللي يمشي لدار خوه، اللي يمشي هذا فرضا نتقلق، فرضا هو ممكن يحس روحه ما يحبش الاجواء هذيك ودرسني. وفما شكون ينجم يعاون يحاول باللي نجم، تعرف انا نذكر في وقت من الاوقات
3: معاهم في كل شيء
2: بالوقفه بال يعاون مثلا حتى في الماكله يطيب، فما شكون يجيب حتى اكل قبل كانوا يبردوا بك الوحدات تاع الثلج الكبيره، فما شكون يجيب حتى مثلا الفرقه، فكل واحد اسمه كل واحد كان ينجم يركب الضوء
3: الخيام يبنيهم لهم يعملوا برشا.
2: تو اللي يصير شنو اللي يصير، تبدا انت مروحه لحومتك، بما انه برشا ناس ما تعرفش كيما قلت لك الاتصال ما عادش كيقبل، الناس ما عادش يعرفوا بعض،
3: ما عادش كيما قبل تو ما تعرفش الجيران ما يعرفوش بعضهم
2: للاسف.
3: تعبتين يبداو، كان قبل حتى كتطيب الحاجه اللي تفوح وتطلع ريحتها من شباكك تمشي تذوق منها جارك، تو لا ما عادش. قبل في الحومه دار الطيب ملوخيه الحومه كامله تذوق منها، دار مش طيب كل شيء من العصبان الناس الكل تذوق منه، تو لطف اللطف.
2: الناس تقدر، الناس تقدر قبل ما الناس تقدر هذاك راهو فلان ما نتكلمش قدامه، هذاك راهو فلتين ماذا بيه ما نعملش العيب قدامه، حتى دخان ما نكيفش قدامه،
3: صحيح
2: معناتها فما نوع من القدر
3: قدامه. اي وما نعليش صوتي قدامه، توا حتى يبداو متعدين شباب راجعين من السهريه يبدا الوحده كم تاع مضخم الصوت يبدا حاطط فيها اكل غنايات نتاع الراب ولا شنو ما نعرفش،
2: حدث ولا حرج، حدث ولا حرج،
3: ويبدا الصوت ما في ساعه ما ساعتين بعد
2: والموتورات قولك فيهم مدام لطيف.
3: مش موتور وليدي، دبابه فاش يعملوا.
2: انا راهو في النهار، انا في النهار واحد من الناس راهو ما يقلقونيش، اما راهو في الليل، في الليل تبدا راقد في غطايه النوم ومادي ساعتين ولا ما ثلاثه يتعدى الصوت نتاع الموتور تفيق حومه كامله،
3: مش حومه كامله ولا الحاجه الخضه اللي العبد يحسها في قلبه يكون بين نومينك ولا ناعس ويسمعها في التخدمه درك كيفاش يعملها، شنو نوعيتهم
2: هذي راه يعاقب عليه القانون.
3: وين القانون؟ قل لي هما
2: هو القانون موجود، اما تبقى الردع هو اللي مش موجود، الردع هو اللي ماذا زاد مش نحطوا لهم زاده معناتها حرس في كل بلاصه معناتها في كل كيس باش يقعد يعس على جنب
3: الشباب هذوك فاش يعملوا زمان هذاك في الليل. انا هذا سؤالي يدور في مخي، الشباب هذاك باك الموتور وك الازعاج ويبدا مش هاو تعدى ومشى، لا
2: اي مشى وجاي خيط الكيس
3: ويبعد الصوت ويعاود يرجع ويبعد ويعاود يرجع حتى للذان متاع الصبح يمكن باش يبدا يخففك الصوت شويه، تجي خدامه المراه القهوه وصوتو تكون قهوه قريبه منك، من بعد الصلاة ينصبوا الكراسي قدام القهوة ويقعدوا يزيدوا يرقصوا.
2: معناتها واحد ما يرقدش.
3: ما يرقدش في الصيف، أنا واحدة من الناس ما نجمش نرقد.
2: والله يا مدام لطيفة فما شكون حكي لي حكاية تضحك إلى محلها.
3: أي.
2: قال لي أنا مروح لحومتي نلقى النهج مسكر، في باله فما ترابو. أي. فما الزعرسات. قال لك عرس سكر النهج اللي نروح فيه لداري وعرس سكر النهج الآخر الباراليل. ما عادش نجم يروح لدار، ما في بالوش.
3: صحيح. أي واتحش أولادي مش بخلاف العرس. معنا موت وعرس هذو كان نصبين في خيمة
2: واحد من موت ما نجمش يقول حد شيء في الحالة ذي خاطر معناتها هذه حاجة مفاجئة
3: بالخيمة متعلمو.
2: أما العرس أعلم، العرس أعلم قول راني أنا باش نسكر النهج
3: يسكروه النهج من جهتي نريتو هذا وبعدايا وبخلاف هذاك يطلعوا لك للسطح الفوق وحطوا مضخم الصوت كان قبل يعلمك
2: يعلمك تقرأ حسابك علمني باش تقرأ حسابك
3: مش يعمل مرمى مش يبيض مش يظهر مش يقرقش الحيوط يجيك من لي يا جارتي راني غدوة عندي هكا وهكا سكر شبابك على الغبر الله عملك الحاج توا ليه توا تقوم الصباح على ضجة تلقى واحد شاري دار قديمة قدامي نلقى الكمامة الكبار والتركسات والدنيا ماكلة بعضها
2: وانا الشباب
3: مازالوا محلولين تعبيت بالتراب وبالغبرة وتسكت وما تقول شيء
2: ممكن تمشي تشكي يا مدام لطيفة تتولي من عطل الأسبوع.
3: شنو تشكي؟ شو مش تشكي؟
2: لأنه حقك هذا على فكرة.
3: تعمل أي كتعمل الرمارك صغيرة. قول لهم بربي بعد وقت الحجم تواليش قدام الدار. يتغشش ويعارتك ويولي طالبك في حقه. تقوم تخلي قدام دارك نظيف، تقوم تلقى قدس حاجة وليدي بالزبلة وتكنس قدام
2: بلاي. فما ظاهرة ما دام حكينا على هذه حكاية الوسيخ وكذا، فما ظاهرة خايبة ولا خايبة ياسر، أنا نحكي على الأقل في الكومتي الرفاه اللي هي تو أنت تلقى البوبيل حاجة من يتسنط وفما شكون يطيش الأوسيخ نتاعه تو البوبيل قدامه يبخل باش يمشي 50 متر باش يطيش في البوبيل، لا يطيشها في أقرب بلاصة، وفما الناس تاخذ كرهبة ويمشي يمكن كيلومتر بعيد على داره باش يطيش في بلاصه اللي هي بعيد على داره باش ما يوسخش الحومه اللي هو فيها، يعني ما تمسخ لي حومتي انا وهو حومته ما تمسش. انا في النهج اللي نسكن فيه يا مدام لطيفه تعرفين حاطين لوسيخ والله تسمع ولا مخك يقف تحت حيط المدرسه.
3: اي انا مدرسه كيف انا لتوم ماذا بيا نلقى كيفاش السلطه نكلمهم على المدرسه هذيك
2: راهو تحت حيط مدرسه راهو شيء ما يتقبلش راهو تحت حيط مدرسه ولادو يقراو فيها المدرسه كامل.
3: حيت المدرسة كامل بجنب البوبولات وبجنبها منه ومنك داس حشا وليدي الزبلة وزايدك عاملينها بالقري كيني حشا وليدي سجن. المدرسة هذيك غافت لي على قلبي وماذا بيا حد يسمعني يا ولادي
2: ولا نتصور المدير يتكلم وتصور والكونسيرج يتكلم وتصور
3: ألوان باهية تجلب الصغيرات وبعد كوبالات الزبلة من حذاه. مدرسة متأسسة من عام 58 علاش تتبهزلوها وتبدوها كما هكاك؟ المدرسة هذه أنا غايزتني كل ما نتعلم.
2: مسيش عطينا اسم، شنو اسم المدرسة؟ مسيش
3: مدرسة التربية.
2: مدرسة التربية اللي هي موجودة في ذريعة التمار.
3: مدرسة الهدى، لا مش في ذريعة التمار. مدرسة الهدى موجودة في القروان في الشارع رئيسي يهز للسيد ويهز للوسط البلاد الرمبوان سبحان الله.
2: الرمبوان كسمه
3: مدرسة
2: رمبوان.
3: الهدى.
2: مدرسة الهدى إن شاء الله السلطة البلدية كله يسمعوا فينا إن شاء الله.
3: مدهونة شبابتها بالقري وقبالات الزبلة بجنب المدرسة.
2: طيب معقول هكا طيب.
3: كثر ما نحب القروان ونغير عليها حزينة على مدرسة يكون مظهرها كما هكذا.
2: هو رو حقك عليش. حقك أنت هذي لأنه جيران معت المدرسة جارك معت الصغارك يقروا فيها أولادك أولاد أولادك أنت ممكن قريت فيها
3: مشي بحذايا بالضبط لأن
2: تي في حومتك معت مش بشرتي قريت فيها
3: مشي في حومتي يا حسام كي كنت قبل ساكنة غادي نتعدى منها ما توانا بعدت عليها ولحد الساعة كل ما نمشي بقضية للطريقة ذاك نتعدى ونشوفها نلقاها مازالت على حالها ذاك مدهونة بالقري وفبلت الفضلات كل محطوطة بجنبها. نجيو للجيران جاري دزمه قدام داره ويحط له قدام دارك ويخليه انا قداش من مرة نتكلم نطلع للشارع ونقول لهم انا مرة كبيرة وكلكم على نظركم تراوني نخرج اللم نعبي في الساشي نحطه في الكروسة ونمشي للبوبال البعيدة باش نحطه. علاش كدسولي هكا؟ كأني ما قلت شيء كأني ما قلت صدقني لا نستنى كاميون البلدية تيجي نهز وحدي نهزها ونمشي.
2: فما اوقات راهو فما اوقات راهو في البلدان معناتها المتقدمة واللي على فكرة راهو قوانيننا في تونس راهي متقدمة عندنا قانون يفرض عليك انه فما وقت معين تخرج فيه الفضلات نتاعك وفما وقت يتعدى فيه الكاميون تفوت الوقت هذاك عندك اختية اللي كان خرجت في معناتها نحكيو قوانين التنفيذ هذاك موضوع اخر لانه توا مع السخانه هذه راهو نقعد بها في واحد يطيش قدام داره مثلا الفضلات وبعد يقول لك الناموس منين قاعد يجي والذبان منين قاعد يجي والوسيخ منين قاعد تجي والمشاكل هذه كلها.
3: المشكله راهو كيف ما تخرجها مش قلت اللي يلوجوا في البلاستيك ومش قلت حتى ولدي القطاط يفرطوها. انا واحده من الناس عمري ولا نخرج الزبله قدام باب الدار
2: شفت
3: محطوطه في بقعتها ومغطيه كنجي خارج نهزها معايا ونهزها نفرخها ونجي
2: ولا تستنى وقت كميون مثلا تعرف كميون يتعدى مثلا 9 متاع الليل و 8 متاع الليل
3: ما عندوش وقت تخرج. مضبوط مرات يفاجئ تجي ال 11 العصر
2: لا تولي هنا تولي هنا مشكلة
3: مرات يجيك 9 متاع الليل ومرات يقعد بالجمعة ما تسمعوش زمر وتعدى ترى العباد مكدسة على بعضها. أنا ما نحملش هكاكا نكدس نهز وحدي ونمشي للبوبالات اللي في البطحة بعيدة ونحط غاد
2: هذيك علاش راهو مدام لطيف نرجع لكل أصل الموضوع هو شنية تنسيق بين الجيران كجاو الجيران منسقين مع بعضهم رم يتفاهموا على أساس أنه فما أوقات معينة للنظافة عندنا أوقات معينة للفرح عندنا أوقات معينة باش نجموا معناتها واحد ينظف حومته ولا يتلهى باللي عنده كان فما واحد مستحق في حومتكم او في نهجكم او في معناتها تنجم الناس الكل تعرف تعاونوا من غير ما يكسروا بخاطره بالطبيعه
3: بالحق.
2: معناتها هذا كله راهو يرجع للكلام الناس تحكي مع بعضها وراهو مشكل انه في الجيران تويكا معناتها لانه حتى كان طولنا شويه في الحديث
3: ما عادش
2: انه ما عادش حتى الناس تسلم على بعضها راهو الناس ما عادش تسلم على بعضها
3: ما عادش شيء من بعيد لبعيد انه ساعات كلمه صباح الخير
2: تحسها فوق من قلبه خارجه
3: اي فوق من قلبه ما عادش وتراه ما شاء الله في كرهبه تبارك الله عليه ومتعدي خرج راسه ويغزل ويخرج الساشيه بالله ويرمله ويتعدى هذا قداش من مره بخلاف عاد اش نقولوا اللي يرمي دبوس ماء ولا كعبه يغرت ولده
2: إيه ولا دخان مازال سيجارو مازال يشعل
3: ولا دخان ولا سيجارو مازال يشعل في وقت السخانه والخوف من الحرائق نورمال ما يرميوش يرميه اما راهو زاده يتعدى من حذل بوبال وما يكلفش خاطره يحرك ساقيه ويهبط يوقف ينقص في الكهرباء ويرمي الساشي يجيب جنب البوبال ويزيد يتحل هذو ما برشا
2: والله هذا انا نجم نرد عليهم كان حاجه واحده هل ترضى الشيء ذي تعمله في دارك ولا كان هو يرضى الشيء يعمله في داره تولي كيكا لا سبيل انه باش نصلحوه السيد هذاك
3: ساعات انا كيف تصادف باش نراه مثلا كيما هذا وبالاشاره نعمل له هكا عليه شكاكه ينطر بيدو ويتعد ما حاجه ما تهموش
2: بالنسبه لي هو انت قاعده سامحني في الكلمه قاعده تكولف معناتها مش قاعده تتكلم انت في الحق ولا تقول الصحيح ولا قاعده
3: تعمل له عليش معناها بيدك هكا الاشاره عليش عملت كيكه ولا يقعدوا سهرين في بقعة مخصصة لعباد باش تشم طريف هواء يبدا البنك وبجنبك الكوبالات اللي بالحديدك ما بينك وبينهم متر ولا زوز متر ومش أكثر معنى تعمل يدك هكا وتحط فيها ماء ياكلوا الكسكروت وياكلوا البلاص وياكلوا القلوب ويهبطوا في ساقيهم ويقوموا يخليوهم
2: مشكلة التربية هذه كله مشكلة التربية
3: الوعي
2: الوعي هو راهي التربية تكون في الدار هي المدرسة الأولى هي الدار وبعدين كانوا تتربى زاد على السلوك الحضاري في المدرسه وفي الخدمه وكذا ومن بعد لكن انت ما تربيتش لا في الدار لا في المدرسه لا في المعهد لا في البلاصه اللي تخدم فيها وقت يجي القانون وقت يجي الرضا
3: القانون واذا كان كذا اشطر الشعب الكل ماشي
2: والله هذاك هو قانون هذاك القانون كيفاش نجموا نعيشوا كل في بلاد واحده معناتها يلزم يطبق القانون وكاو
3: انا نداء للامهات اللي ربي عينهم منولك اكثر صغيرك خرجت بيه الساشي اللي في يدك من فيها كان تاع الكلاص
2: يطيشها كان في البوبيل ولا كان في البلاصه اللي حشنا به على كل شكرا مدام لطيفه يظهر لي الاتصال ممكن انقطع معها الفكره وصلت ان شاء الله الاجوار ان شاء الله يكونوا متكاتفين مع بعضهم ان شاء الله يسهل الاتصال بيناتهم ماناش طالبين الناس تكون مثلا تحكي مع بعضها كل يوم وكذا ما على الاقل ما اتصاليا السلام سلام ما كان فما حاجه لمصلحتهم ولمصلحه الناس الكل لمصلحه المشترك بيناتهم يكون الناس يحكيوا مع بعضهم هذا هو حديثنا اليوم مع مدام لطيفه شويه

0: موعد الأحد. الأحد
1: أخلاق التوانسة.
0: أخلاق التوانسة.
2: قيم وعبر
0: مع أسامة المدني.
2: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني نسمع بعض نحكيوا على أخلاق التوانسة مع بعض المراجع الدينية. أسامة المدني باش حكينا على ديننا الحنيف بعض الحاجات ممكن اللي عندها علاقة، لأنه ما شاء الله في كل موضوع اللي نعيشوه حاليا عندنا بتبيع مراجع دينية في الموضوع هذا. سي أسامة شنو حوالك؟
4: معكم بالخير خويا حسام، صباح الخير للسادة المستمعين والسيدات المستمعات في هاليوم المبارك. صباح الخير مني لكل المصطفين اللي توجهوا للبحر باش يعوموا ويتفرهدوا في اليوم زاد الطيب. صباح الخير لخويا وسيدي الحبيب جغام اللي هو بيدو يعتبر من المصطفين
3: اليوم. بحذيك مش بعيد عليكم.
4: اي مش بعيد علينا بالضبط. السواحل التونسيه الحمد لله تمتد على 1300 كيلومتر الكلها، والحمد لله عامره بالتوانسه، لكن لازم ولابد نحافظوا عليها وردوا بالنا عليها. احنا سبق الحصه من الحصص الفارطه في حسام والساده المستمعين تحدثنا على الموسم السياحي. الموسم السياحي كيفاش نحافظوا به على زوارنا وعلى الاجانب اللي يجيونا، ونحافظوا به في اخلاقنا وسلوكنا اليومي في الشارع. اليوم باش نقرا على الساده المستمعين ايه كريمه في سوره الانعام. ربي يقول في القران: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ويقول زاد في سوره الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. بالمنطلق هذا سي حسام نحب نتحدث اليوم على ظاهرة موجودة وتوجدت

0: لازم بشديد توجد، لازم ولا بد نحط عليها إصبعنا، ولازم ولا بد تضاف للجهود في ثقافتنا الدينية وثقافتنا التربوية وفي أعلامنا وحتى في قوانين متاعنا. هو المحيط، هو الشطوط متاعنا، هو المحيط السياحي، هو المساحات الخضراء، هو الجردة اللي موجودة في الإقامات خاصة في المدن الكبيرة.
1: أيوة المناطق الأثرية زادة كيف كيف.
0: فعلا في حسام احنا المحيط متاعنا خاصة تو على موسم اصطياف وعلى موسم سياحي، الشطوط متاعنا نتمتع بها صحيح، يعني نتاهبوا في الحركة صحيح، نفرهدوا صغيراتنا صحيح، لكن لازم ولابد تكون عندنا ثقافة النظافة. بعد ما نعديه يوم مبارك ونعومه ونتنوره وناكله ونشربه، لازم ولابد يا إما ثم حاشا السامعين سلة مهملات نحطوا فيها، ولا نهزوا فضلات متاعنا ونطيشوها بعيد، نخليه لغيرنا أماكن نظيفة باش نعملوا اللي يرضي ربي ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم علينا في المحافظة على الطبيعة والمحافظة على البيئة. خاطر تعرف مليح أن الله سبحانه وتعالى والرسول الأكرم نهانا على الإفساد والفساد في الأرض، ونهانا باش نضر غيرنا، لأنه لما تخلي فضلات العامل هذا كسيدي وتاج راسي، وقت اللي باش يجي يلم الفضلات ويلقى زجاج مكسر ويلقى حاجة، شكون باش يضر؟ باش يضر هو، باش يلقى روائح كريهة باش يضر هو. العامل هذاك راهو سيدنا وتاجنا.
1: نمشيو أبعد من غادي سي أسامة، نمشيو أبعد حتى من هذا الكل. كان أنت باش تطيش بلاستيك في البحر ولا تطيش أي حاجة من المخلفات اللي عندك في البحر، راهو ذاك الكل باش يرجع، فما فكرون باش يموت، فما نواع متاع حوت باش تسمم، فما بحر باش يضر، فما بلاستيك يقعد سنين معناتها باش يذوب وباش يمشي في الطبيعة، مش سنين، يقعد مئات السنين حتى ممكن أكثر من هك. في وقت من الأوقات الناس دعات قالت إنه فما بعض الشتوت وليت ريزيرفي معناتها للوتلة، وليت ريزيرفي للبعض متاع أكل تاكل اللي زعما عامل باراسول ويعمل هكا بنانا ويبدا يدور يخلص على العباد، راهو هذايا راهو البلاصة هذه ب 25 دينار، البلاصة هذه ب 30 دينار. الحمد لله صارت حملة عديد الشطوط هذه اللي بين قوسين يسميوها الشط الريزيرفي اللي هي متاع اوتيل ومتاع حاجة تسيبت للمواطنين، لأنه هذاك حقك أنا، سمحني أنا الشط متاع بليدي عندي فيه حق، كمان مثلا من تونس عندي الحق في شطوط متاع الساحل الكل، عندي الحق في شطوط الحمامات، عندي الحق في شطوط متاع هرقلة متاع جربة متاع بنزرت متاع أي بلاصة تتصورها، الكل عندي الحق نمشي لهم. كما زاد عندي الحق
0: في حسام في واقع الأمر، الشطوط هذه المهيئة في من البلديات هي من دافع الضرائب، دافع الضرائب هو أنت والعبد لله وخويا وسيدي وولاد بلادي، كلنا عندنا الحق فيها، والشطوط هذه تتهيأ باش احنا نتمتعوا بها، وطبعا مني ومنك تتصلح شؤون بلادنا.
1: أما نجيو لهنا
0: صحيح بالقوانين وتتصلح طبعا بالسلطة، لازم ولا بد الشطوط المهيئة هذه احنا نردوا بالنا عليها، ولازم ولا بد نتمتع بها بكلنا.
1: يلزم المراقبة، يلزم تكون فما مراقبة، لأن سامحني سي أسامة
0: هذه هي دور بطبيعة البلديات ودور بطبيعة وكالة
1: المحافظة على الشريط
0: الساحلي، وثم بطبيعة مؤسسات اللي هي تعنى بالمسائل هذه. بالنسبة للمواطن اللي هو محور حديثي اليوم، اللي هو طبعا ولدي واللي هو خويا وبابا وبنتي وولد بلادي في واقع الأمر، لازم
1: وننصح روحي أنا قبل كل شيء
0: طبعا، لأنه بلادنا هذه هي دارنا الكبيرة، كما نصفوا دارنا الصغيرة لازم نصفوا دارنا الكبيرة، وقبل هذا الكل لازم ولابد نصفوا قلوبنا، لأنه نظافة القلوب وإشعاعها هو اللي باش يتجلى في سلوك الإنسان، ويولي الإنسان بحول الله من الوسخ. حاشاكم وحاشا السامعين
1: تكمل، يعني أنا نشوف في تمشي لجنينة ساعات تشوف بلايس تاع القلوب متايش، تشوف ساشيات متاع الماكلة محطوطة، بقيت ساندويتش متايش، تمشي ساعات الشط، لأنه الشط كما قلنا عائلات، وإحنا ما نتوينس كلنا كيف كيف، معناتها كي تمشي تهز معك حاجة باش تاكلها، تهز معك فما شكون يهز دلاعة تهز، ومن حقك هذا ما نجمش نقول لك إي ولا تبقى كي باش تروح هز له سخ لا أكثر لا أقل، ما طلبنيش مثلا باش تمشي للشط زاد مش معقول تهز معك كلب مفترس، هذا ممنوع زاد راهو، راهو ساعات تشوف تشوف حاشا خويا تشوف كلب راهو تتفجع، راهو تتفجع في شط معناتها مش معقول.
0: لا مثلا المواطنين كلا يبدا داخل بالفرس نتاعو في وسط شط ويبدا
1: فما شتوت، لا فما شتوت فيها مثلا، فما انا نحكيو على شتوت المشتركه نتاع العائلات، فما شتوت النجم يقولوا اللي هي مخصصه لبعض الوتلي يعملوا فيها بعض الانشطه اللي هي عندها علاقه بالخيال، هذيك النجم نفهمها.
0: هذاك داخل في التنشيط السياحي.
1: داخل في التنشيط السياحي.
0: بشكل عام على المواطنين متاعنا وعلى أخواتنا وأولادنا وأولاد بلادنا لازم ولابد نرجع للحديث متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث قليل المبنى ولكن قوي المعنى ونعرفوه الناس كل. يقول عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة. يا سيدي نبعدوك الحزيرة، نبعدوك الدبوس المكسرة، نبعدوك الساشي، علاش؟ خلينا ناخذ صدقة، خلي ربي يرضى علينا والرسول صلى الله عليه وسلم يرضى علينا، وبكلنا مطالبين لأنه احنا باش ننفذوا أمر من أوامر السيد الأعظم وقت اللي يقول إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني شوف الدقة والقيمة متاع غرس الأشجار والمحافظة على البيئة والمحافظة على شطوتنا والمحافظة على بلادنا، لازم ولا بد ولو باش تقوم الساعة يا خويا كملها.
1: هو راهو للأمانة سي أسامة فما بعض الجمعيات قاعد تعمل في أنشطة كبيرة برشا، يلموا صغيرات ولا يلموا معناتها المنضمين للجمعيات هذيا ويمشوا يعملوا تنظيف لبعض الشتوت اللي للاسف بعض المواطنين اللي هم مواطنين كيفهم، معناتها احنا في الاخر معناتها تقريبا يا جماعه نفس الوطن كلنا كيف كيف، اللي يوسخوا فما الناس تجي تنظف وراهم، هم يعملوا فيها كجمعيات اما فما شتوت الجمعيات هذيا ما توصل لهمش، مانيش نقعدوا نستناو حد تجي جمعيه تنظف لك وسخك، معناتها انت ما كملت هز اللي الشيء معناتها اللي انت كنت معناتها مانيش باش نقول لك اعمل ولا ما تعملش ولا جيب ولا ما تجيبش، لانه بريتو الشط الناس باش تمشي تفرهد، فما ناس تخرج تلموت تفد من السخانه تمشي للشط حتى في الليل، فما عبيد ما تنجمش تمشي في النهار من السخانه وكل شيء، يمشيوا في الليل يقعدوا في الشط، واحد حتى يشم شويه نسمه به، واحد يبدل شويه حتى الاجواء، ما نلوموش عليهم هذوما الكل، وحقك هذه وبلادك، تبقى النظافه. النظافه قبل كل شيء، راهو تبدا ماشي عشان تبدا خايف، راهو تنجم تعفس على كزازه، تنجم تعفس على بقيه ساندويتش، تنجم تعفس للاسف في الشيء هذا، راهو بالاخص في بعض الشواطئ المكتظه والشواطئ الشعبيه بين قوسين اللي هي ممكن قريبه لمستوى الدخل تاع بعض المواطنين، يمشيوا للشط يهز عائلته ويمشي يقعد كذا، وهذا من حقه. اولا حكايه النظافه هذيك حكينا فيها، الحاجه الثانيه وهذه مهمه جدا لانه مربوطه بالموضوع حكينا مع مدام لطيفه قبيله اللي هو الاحترام. خويا احنا عائله قاعدين مع بعض، تو تسمع ساعات شويه كلام ما يجيش، تشوف عبيد تحليلهم كان لعبه بالكوره في وسط العائلات زاد هذاك ما يجيش، عندك بلايص برا مشي يلعب ولا قول ايش تحب ولا اعمل ايش تحب، فما زاد بعض الممارسات اللي يعملوهم، فما شكون يجيب بعض المشروبات ويعمل بعض الحاجات اللي ما تجيش في شط مشترك، زاد كيف كيف راهو قبل ما نقولوا وين المراقبه وين الردع وين كذا، زاد انت راهو وعي روحك وحدك وحدك، ما تعملوا مش شط نتاع عائلات، فما حاجات ما تعملش.
0: شوف خويا حسام والساده المستمعين، توا كلنا قاعدين نسمع مع بعضنا في الاذاعه الاولى في تونس اللي هي الاذاعه تونس الوطنيه نتاعنا، وقت اللي نسمعوها ونعملوا بكلامها، وقت اللي يجيونا بعض من الاعلاميين ويتحدثوا على مواضيع كيفنك حساسه، المتعه مشتركه والاحترام مشترك
1: والمنفعه مشتركه،
0: الواجب زاد كيف كيف مشترك، لازم ولا بد نقوموا بالواجبات هذه، وراهو ما عندناش مزيه على بلادنا وما عندناش مزيه على بعضنا، راهو الاحترام ما بين الناس في الفضاءات المشتركة لازم يتجلى ولازم يكون ثقافة في سلوكنا. متفقين ثم تربية بيئية دخلت للبرنامج التربوي، متفقين الإعلام قايم بواجبه أو بعض من واجبه، متفقين أن الجمعيات قايم بواجبها، ونذكر على سبيل المثال أزرقنا الكبير في جهة المنستير قايمة بواجب كبير ياسر، خاصة في الحفاظ على السلحفاة البحرية،
1: فما تونسي فما كليناب فما برشا
0: البيئة، بالطبيعة ثم والحمد لله ثم مجهود جماعي كبير، لكن على الله النجاح، واحنا نطلب من الله باش يزيد ينور قلوبنا باش نزيدوا نستحفظوا على بلادنا ونزيدوا الفضاء المشترك هذا مشطوط والا من الحدائق العموميه والا من الحدائق الخاصه في الاقامات، لازم نردوا بالنا عليها ونستحفظوا عليها على خاطر هذيك حاضرنا ومستقبل اولادنا، وهذيك باش تكون هي نورت قلوبنا وتكون بالنسبه لنا احنا فضاء نتمتعوا فيه ونتمتعوا به بحول الله تعالى، وديما نرجع ونقول ربي ان شاء الله يحفظ بلادنا بسر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ويحفظ اولادنا ان شاء الله.
1: أكيد. شكرا لك سي أسامة، وإن شاء الله المساج يكون وصل للسادة المستمعين والناس اللي قاعدة تبع فينا، لأنه كما قلنا الشات هذا فضاء مشترك للناس الكل، كيما نطالبوا باش يكون فضاء مشترك للناس الكل ومن حق الناس الكل فيه، كيما زاد كيف كيف من واجباتك أنك تخليه كيما لقيته، معناتها نحكيو في النظافة، تحاول زاد كيف كيف أنه ما تقلقش الناس اللي موجودة بحثيك، تحاول أقصى ما يمكن أنك تكون مواطن صالح، تكون مواطن نظيف، تكون مواطن واعي باللي اللي الشط هذاك منهاش نحكيو شطك هاو نحكيو حتى كي تكون في جنينه بيبليك، كي تكون مثلا في منطقه اثريه، فما شكون شفته منطقه اثريه يبدا يكتب هكا على حيط عمره 3000 سنه، تجي انت تكتب عليه بحاجه، تكتب اسمك كذا مع كذا، معناتها لهنا راه فما الوعي عنده دور كبير ياسر في الموضوع هذا، واحنا نحاولوا هنا نوعيوا باللي نجفوا.
0: نختم معك بهالكلمه هذه، خير الناس انفعهم للناس.
1: اكيد اكيد. شكرا لك، شكرا لك سي وسام.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. إشهار
4: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
3: إشهار. تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال،
5: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
3: صفوة
6: دبلة جوا حبيب هي مديري يا مديري.
3: يوسف التميمي
7: عمارو يا سنة عمارو
3: لذا الوطنية تونسية 100%. تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم على مستوى سوق الخضر والغلال بسيدي عبد السلام بباب سعدون بالعاصمة، وفرق الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد حسب ما أكده للأخبار رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري.
9: الحمد لله تمت السيطرة على الحريق نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا، ومنع انتشار النيران إلى الأجواء، خاصة أنه ثم مستودع بلدي مجاور للسوق المركزية، تم منع النار أنها توصله وحماية التجهيزات نتاعه. الحماية المدنية ما زالت متواجدة على عين المكان تقوم بعملية التبريد. الخسائر جات على تقريبا 1700 متر من السوق المركزية، فيها كميات من الخضر والغلال المخزنة داخل الصناديق المعروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من المحلات لبيع الدجاج.
8: الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس يختارون ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. خولة سليتي التقت عددا من الناخبين.
10: عندنا برشا مشاكل خاصة في البلدية وفي البيئة والوسائل الترفيه، برشا نقص الحياة دي. احنا نجيو ننتخبوه وان شاء الله هو يكون قد المسؤولية.
11: انا جيت منتخب اللي فيه المصلحة ويخدم البلاد على قاعدة.
12: نحب ماذا بيا منطقتي تعمل برشا مراكز ثقافية، نوادي، رياضة مع النيش، تنظاف زيادة. نقصها شوية هكا خدمة، شوية نغزر ولا نتلفت ولا تولي منطقتنا باهية بالقديم.
13: كمواطن تونسي صالح جاني ميساج على التليفون جيت انتخب، ديما انتخب. لازمك تكون مشارك، جيت تأدي واجبك.
14: شارك في الشأن العام وبعت لي طالب، أما أنت تقعد في القهاوي وتحبوا هات أعطوني عملوا لي، أنت ساهمك واختار من يصلح للبلاد والعباد.
8: غدا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتوصل إلى غاية يوم الخميس 2 جويلية المقبل بمشاركة أكثر من 50,000 مترشح. اليوم اختتام المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي تحت شعار معا نبني مهندسي الغد بمقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ولإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وفي العالم، إيران تجدد تنديدها بالغارة الأمريكية التي استهدفت فجر اليوم جنوب البلاد، وتؤكد أنها تمثل انتهاكا واضحا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وللبند الأول من مذكرة التفاهم التي وقعت في 18 جوان الجارية. وختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يشدد على أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
16: في الطريق الى موعد الاحد،
17: وكن في الطريق عفيف الخطى،
16: شريف السماع، كريم النظر،
17: وكن رجلا ان اتوا بعده يقولون مره. وهذا الاثر
16: عندما يأتي موعد الأحد
17: يأتي ومعه صاحبه.
16: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: مواصلين معكم في موعد الأحد مع الحبيب شغام حسام الدين الهمامي، اليوم في تعويض للزميل الحبيب شغام إن شاء الله باش يكون موجود معنا بداية من الأسبوع القادم، نفس الفريق نفس التشكيلة نفس الأركان. ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا كما الفقرات اللي تعودتوا بهم. فما اليوم زيادة إن شاء الله باش يكون عندنا استثنائيا ربط مباشر مع زميلة منى المجري من مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس. منى باش تعطينا أكثر تفاصيل الموضوع هذا. منى مرحبا.
4: مرحبا بك حسام ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مواصلين تغطيتنا المباشرة من الاستوديو الخارجي للإذاعة الوطنية، متواجدين داخل مركز اقتراع ابن سينا واحد في مواكبة بطبيعة للانتخابات التشريعية الجزئية الدائرة الانتخابية الكبارية. باش نعطي شوية أرقام واحنا على المركز اللي احنا متواجدين فيه، وباش تعطينا شوية توضيحات مدام شيراز عرفيو اللي هي مدير جهوي للإدارة الفرعية بنابل ومساعد مركز اختراع ابن سينا واحد. صباح النور، مرحبا بك.
5: مرحبا بك منى ومرحبا بكافة المستمعين.
4: مرحبا مدام شيراز، وصف لنا شنو الاجواء داخل المركز من الصباح، معناها من 8 متاع الصباح، الحركيه الاجواء التنظيميه كيفاش كانت؟
5: الحقيقة المدرسة الابتدائية ابن سينا هي مركز من بين 17 مركز اقتراع بدائرة الكبارية، وهو مركز فيه نسبة مسجلين مرتفعة نسبيا اللي هي تتجاوز 7000 مسجل. وعلى هذاك كما لاحظتوا فما نسبة إقبال طيبة على الصباح، تم افتتاح مراكز المركز الاقتراع على الثامنة صباحا وتمت العملية بسلاسة. لاحظنا توافد الناخبين، هذه مؤشرات باهية لنهار سخون كما اليوم الحقيقة.
4: أي والناس جاو وقاموا بالحق بكري وجاو
5: يدخلوا وجاو توجهوا. احنا زادة وفرنا لهم الخدمات، قاعدين نثبتوا لهم في المكاتب نتاعهم، بما انه مدرسة ابن سينا كمركز اقتراع فيها زوز مكاتب، قاعدين نثبتوا في ترتيب الناخبين باش تتم العملية بسرعة ونتفاداو الاكتظاظ. وهذه عملية دابت عليها الهيئة في كل الاستحقاقات الانتخابية. كذلك نلاحظوا أنه الانتخابات هذه على أهميتها تطلب أنه الناس الكل تتواجد ويختاروا ويوصلوا صوتهم.
4: اي باش نحكيوا على الشرائح العمريه، معناها اللي لاحظتهم اللي جاي واليوم الاكثريه شباب، فما موجود فما النساء اكثر الرجال حسب معناها ما قاعده تشوف انت، خاطر النسبه الدقيقه مازالت مش عندنا، معناتها بعد نقدم لكم الارقام.
5: الحقيقة النسبة طيبة وفي نسق تصاعدي قاعدين مقبلة معناه يتوافدوا. نلاحظوا كيف الشرائح العمرية بطبيعة مع تغليب كبار السن، اللي هي كذلك إحصائيات مستنسين بها أنه في الفترة الصباحية الكبار يجي ومن بعد نشهدوا إقبال أكثر للشباب، وهذا لا يمنع من توافد الشباب موجودين. المرأة كذلك حاضرة وحريصة أنه باش توصل صوتها، عاملين مجهود. هذا اللي لاحظناه، نعاودوا نشوفوا خصوصية الطقس اليوم والحرارة الموجودة. نحييو كل اللي جاي يعطيهم صحة.
4: به مدام شيراز، سألوش المواطنين علاش وينو الحبارة، استنسنا احنا بالحبر الانتخابي دونك مجاش تساؤلات من الناس وفسرتو لهم، حاولتو تفسروا لهم علاش مش موجودة.
5: هذه العادة اللي دقبت عليها للهيئة وتم بت فيها والقرار مشى انه عدم اعتماد الحبر الانتخابي. كما قلت انت في المناسبات كانت حتى يجيبوا صغيرات ويوريوهم انه الحبر الانتخابي والمشاركة في العملية الانتخابية، ولكن اليوم بما انه الكبار موجودين كانوا متفاهمين وتوا في عطلة، ما لاحظناش برشا أطفال على خلاف الاستحقاقات اللي قبل يجيبوا صغيراتهم معهم.
4: دونك توا حرارة الطقس زيادة
5: يمكن هذية، دونك الصغار الكبار متفاهمين أنه غير موجود الحبر. بالعكس حاسينهم متمكنين من الإجراءات أنه يجبد بطاقة تعريفه، أنا جيت في المركز الفلاني من فضلك تنجم تشوف لي. حاسينهم متفاهمين أكثر لسير العملية الانتخابية.
4: أي فاهمين، فماش حتى تعقيدات ولا
5: ما فماش. احنا حاولنا وضع كافة الطاقم معناتها وأعوان مكاتب يجب الاقتراع ونحاول نثمنوا البادرة هذه اللي الهيئة بمواردها البشرية الذاتية قامت بتغطية الاستحقاق هذه ودعم الانتخابات هذه بالموارد البشرية اللي احنا
4: تقريبا عددهم قديش داخل مركز اقتراع ابن سينا؟ عدد
5: في كل مكتب اقتراع عندنا 3 بطبيعة إلى جانب المساعدي رئيس المركز الاقتراع ورئيس المركز. قمنا معناتها كما جرت العادة بكافة الإجراءات المنصوص عليها قانونيا ولكن بموارد ذاتية. هذية بطبيعة سهل أنه الناس كل متمكنة من الإجراءات وكذلك المواطنين خذوا راحتهم ونجمنا نفسروا لهم
4: يعطيكم الصحة. باهي مدام شيراز، كلمة منك أنت ورسالة لكل الناس اللي يسمعوا فينا في تابعين الكبارية اللي يسكنوا هوني، شنو تقول لهم باش يجيو ينتخبوا؟ شنو ولا الرسالة تحب توصلها؟
5: احنا بطبيعة نشجعوا الناس الكل باش تمارس حقها، الانتخاب هو حق وواجب، الناس الكل باش توصل صوتها وتختار شكون يمثلها، لأنه توا الناس الكل فما تغييرات جديدة وفما مواكبة للتطورات، وأي صوت باش يوصل ينتخب اللي يمثله واللي بلغ له صوته من أي فئة، خاصة أن المترشحين هذوما متنوعين، هناك 5 مترشحين على دائرة الكبارية، كل واحد أكيد جدا باش يلقى شكون يمثله. بالتوفيق لجميع المترشحين وندعو الناخبين لممارستهم حقهم الانتخابي لما هو في خير لمصلحة المعتمدين.
4: نجم سجل مثلا، نجم بالوقت يجي سجل وينتخب؟
5: لا لا، التسجيل احنا السجل الانتخابي عنده قوانين وضوابط وقوانين هذية، ويغلق السجل الانتخابي ويتم التثبت فيه بصفة دورية، وهناك فتح أجل التحيين، وقامت الإدارة الفرعية بتونس بفتح باب التسجيل التحيين وتغيير مراكز الاقتراع حسب تواجد الناخبين فيها، وتم غلق السجل الانتخابي. والناس الكل الحقيقة اللي جاونا الكل ما لاحظناش أنه واحد غير متواجد، الناس كل متواجد بما أنه التسجيل ولا آلي، ولكن قاموا بالتحيين اللازم كذلك.
4: يعطيك الصحة مدام شيراز، دعوة زادة أنا زادة بصوتي نقول الناس الكل اللي تبعوا فينا عن دائرة الكبارية إيجي وانتخبوا وصلوا صوتكم، راهو مهم برشا اليوم باش تعطي صوتك باش تلقى شكون يمثلك في مجلس نواب الشعب اللي يحكي على مشاكلك على هموم المنطقة الكل. مازلت الأبواب مفتوحة اليوم نهار كامل حتى الستة متاع العشية. يعطيك صحة مدام شيراز عرفيبي، مدير جهة بالإدارة الفرعية بنابل ومساعد مركز اقتراع ابن سينا واحد، شكرا لك على التوضيحات هذه. نعطيك الكلمة حسام.
3: شكرا لك منى، كان هذا ربط مع سميرة منير ماشري من مركز الاقتراع بدائرة الكبارية. شكرا لك على المتابعة ومسيلة المتابعة، حتى نذكر أنه الانتخابات حتى للستة متاع العشية، ومتابعة ومواكبة متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ومضى وبعد إن شاء الله مازلنا مواصلين معكم، لأنه بعد فقرة المنوعة سمحنا سيلمونجي بورغو وخرنا لي شوي، لأنه ودية متعرف فما بعض الأحداث الآنية اللي قاعدة تصير اللي تتطلب منا أنه نحاول ساعات بعض التغيير في البرمجة. إن شاء الله شوية أخرى يكون معنا مونجي بورغو في تونسي أعرف إبلادك. نسمع لهم ده نرجوكم.
6: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
7: منوعات، برامج اجتماعية،
6: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
7: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
6: وترافقكم أينما كنتم.
7: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
8: موعد الأحد، موعد الأحد.
6: يا تونسي أعرف بلادك،
9: يا تونسي
7: أعرف بلادك
9: مع المونجي بورغو.
7: مع المونجي بورغو
3: يا تونسي أعرف بلادك مع المونجي بورغو. مرحبا يا المونجي في غير التوقيت متاعك، سمحنا.
10: مرحبا سي حسين في كل الأوقات، أشرقت الأنوار بيك وبالفريق التقني وبأوفياء الوطنية في كل مكان.
3: مرحبا يا سي المنشي.
10: سي حسين تسمح لي نحب نستغل لطفك وتفاعل مع اللي كنت تكلم فيه مع سي أسامة.
3: نعم.
10: فيما يخص التلوث وما تعرف اللي هذا كان اختصاصي تنجم تقول الدقيق راهو، وخاصة فيما يخص البلاستيك كلنا هنا نمشيه للشط وكلنا نخليه القوارير ونخليه البوشون بتاع القارورة، راهو البلاستيك موجود يلزم نتصوره في الهواء وفي الأكل وفي الماء. ثم دراسة عالمية في حسام وتبنتها البلاد التونسية، تعرف أنه مقدار الأكل متاع واحد كل واحد منا في الشهر من البلاستيك في جسمه ما يعادل بطاقة بنكية. عرفتك البطاقة البنكية اللي دخلوها
3: الكارت،
10: صحيح. يعني ايش معناتها؟
3: معناتها يعني البلاستيك انت يشوف البحر يعاود يرجع لنا من بعد كي ليكل الحوت ويجيني لنا احنا.
10: بارك الله فيك. بحيث النجم نقولوا في السنه قاعدين ناكلوا في ورقه نتاع كراسه بلاستيك، واحنا معدل العمر بتاع تونس التونسي ماهي بين 74 و 75 ولا يعني تقريبا في آخر عمره ما شاء الله عليه كلاه تقريبا ما يقارب كراسه نمره 12 كامله بوراقها كلها بلاستيك.
3: والله هو المشهد يضحك اما للاسف انه صحيح.
10: ما نعطوا امثله كامل الواقع باش نكونوا نفهموا ونكونوا نتحسوا الاشياء هذه. صحيح. اللي عندها راهو سي حسام نجم نقولوا تبعات خطيره برشا على جسمنا مع الاسف.
3: بالطبيعه بلاستيك راهو قاعدين نحكيو على بلاستيك، هو راهو لهنا هو راهو شيء بالشيء يذكر. تشوف ساعات انت فما الناس يتشكيوا ويقول لك من الحريق هذاك قناديل البحر، يا اخي قناديل البحر منين جاي؟ ما هو خاطر ما فماش فاكرون ياكلها، والفاكرون وينو؟ ما هو خاطر ياكل في البلاستيك يموت.
10: التلوث.
3: لا هذاك الكل لانها فما دايره قاعدين ندوروا فيها عندنا برشا اللي هي هذيك، معناتها التلوث راهو باش يرجع لك راهو. في كل الحالات راهو باش يرجع لك. نتمناوا الوعي راهو سي المنجح، نحاولوا نحكيوا على الموضوع هذا. والوعي يبدا بنا احنا.
10: نحاولوا قدر الامكان انا وانت والاخر وكلنا باش نحاولوا قدر الامكان نقسم الاشياء هذه.
3: وان شاء الله نوصلوا لها بقدره ربي، ان شاء الله نوصلوا لها. هاي سي المنجي تو ان شاء الله تكون موجود بحذانا نهار ونحكي ونستفيدوا اكثر في اختصاصك، لانه انت ما شاء الله عليك معناتها متعدد الاختصاصات، اما نحكي ونعطيكم اكثر فرصه باش تحكي. اليوم نمشيو نعرفوا بلاصه اخرى من بلادنا كما عودنا. فين نمشيو اليوم؟
10: سي حسام انا نحب نقترح عليك وعلى السيدات والساده اوفياء الوطنيه بقعه يمكن ماهيش موجوده في التيك توك سي حسام.
3: تيك توك وانستغرام
10: نلقاها كان شيء اللي بعيني ريته وفي قلبي خبيته. هي بلدة اسمها سوغاس. سوغاس اللي هي فيها برشا حكايات ونشوفه سي حسام، وانا نظرا لانها منطقة نجم نقولوا نسيتها شوية الاغاني، لكن هي منطقة جميلة وفيها ناس تعيش وفيها انواع متاع مشاهد. تسمح لي باش نذكر ربما حتى الاسماء ونذكر حتى العائلات
3: على الاقل.
10: ولا بارك الله فيك. سوغاس هذه تو الكلمه نقولوا شنو هي سوغاس باش نجم نفهموا، هي راهي كلمه امازيغيه تفيد الارض الصعبه او كاسمها على جسمها. الارض الصعبه فين موجوده؟ الارض الصعبه هذه سوغاس موجوده في معتمديه الناظور. الناظور هذه ما هي هيك المعتمديه اللي تتبع زغوان، واللي كانت تتسمى تو خوينا الكبار يعرفوا اسمها جبيبينا، تصغير لكلمه جبانه ورغت من بعد تتسمى الناظور وتتبع ولايه زغوان. هذه موجوده البلده هذه موجوده على السفح الجنوبي الشرقي لسلسله الجبليه نتاعك الظهريه، وتشرف على سهول القروان. نجم نقولوا من الشمال سي حسام تحدى معتمديه الفحص.
3: هي منطقة ذيك منطقة هي عالية بطبيعتها، ما راي تشرف العديد الولايات الدائرة بها.
10: خصوصا وين هك الولايات اللي دائرة بها لا سيما من جهة القيروان، هي أرض منبسطة في بعض الأسماء بقعة كبيرة اسمها المتبسطة، يعني الأرض المنبسطة. فهمتني؟ نحب نظرا لأنه الأرض هذه قلنا هي أرض صعبة، تتصورش في بالك سي حسام أن سوغاس هي من المناطق القليلة في البلاد التونسية التي لم يتمكن الاستعمار من الدخول إليها
3: لوعورة المكان ولا للمقاومة.
10: هي نظرا لصعوبة أراضيها، فهي تحتلك السفوح الوعرة وتحيط بها غابة من كل الجهات، والغابة هذه كتوب شراو عندها الناس عندهم معها علاقة كبيرة. الغابة
3: هذه طبعا من الستار الطبيعي اللي يحميهم معتها من الحكاية هذه.
10: بارك الله.
3: ونتصور مش من الاستعمار بركة، نتصور حتى قبل الاستعمار معناتها.
10: هي بطبع هم مادام قلت لك عندها أصول بربرية أمازيغية، ما هي البربر والأمازيغ احتموا بالمناطق هذيك، احتموا بالجزر أو احتموا بالجبال التي تصعب على الآخر. الغابة هذه سيدي حسام متكونة من ثلاثة طبقات، هك الطبقة الفوقانية مصنوبر يعني صنوبر وما الخروب والطرفة، واللي تحتها متكون من الزبوج. الزبوج هو الزيتون الوحشي.
3: زيتون الوحشي اللي يقال اللي فيه منافع كبيرة ياسر،
10: وهو كذلك والسماك ولا ما يعرفه في المنطقة بالجداري.
3: السماك اسمه هكا.
10: السماق او ما يعرف هو يسميه الجداري هم العربية السماق. والطبقة السفلى هك النباتات العشبية والشجيرية اللي بشروا كيفاش قاعدين يستغلوها كما الحلفة والديس والقندول وغيره. ورغم قدم التعمير والتسمية البربرية هذه في حسام التجمع السكني نتاع الصغار راهو حديث نسبيا، على خاطر ثم دراسات ميدانية ورات أنه النواة الأولى نتاع التجمع هذا ما بدات كانش في الخمسينات من القرن العشرين، أول مجموعة استقرت خاطر السكان الكلهم كانوا راهو
3: عرش واحد.
10: شمانتها عرش واحد، شمانتها هطاية، يعني يهطون وينتقلون من مكان إلى آخر.
3: هطاية هم ذيك من الرحل.
10: صح عليك بارك الله فيك.
3: هو فما فرق بين الهطاية وبين العشابة؟
10: العشابة هذوكم باش يمشوا للعشب فقط، والهطاية لعدة أسباب أخرى ينجموا حتى باش يمشيوا
3: للخفر. فما عنا ما نحكيو فيه برشا الموضوع هذا، خلينا نقولوا جوست التسمية نتاعهم وكاهو.
10: صح بارك الله فيك. المجموعة الأولى اللي استقرت هذيها مثلا هي مجموعة الوزارلة، هذه حطت الرحال وهي اللي بدات الاستقرار، وتابعوها أولاد تو يسمعوا فينا هم الكل خاطر نعرفهم يحبوا
3: يذكر
10: اسمهم على الأقل في الإذاعة. اتبعها أولاد الهمامة، هذوك استقروا بجبل القليعة ببقعة اسمها سيدي بوتيور، قريبة برشا من جبل سوغاس. وشيئا فشيئا نجم يقولك بدأت جموع الخرافة كما يسموهم هم في حسام، الخرافة يعني هطاي فصل الخريف.
3: اللي يجيو في الخريف
10: يسموا الخرافة، لأن
3: المخ يمشي خرافة نقولوا لعلك
10: لا إيه لا أنا علاش قلت لك نحب نتكلم أنا بلغة الأهالي،
3: بلغتهم هم أكيد.
10: صحيح. ومن جملة الخرافة أولاد الزوابي، أولاد الزوابي هذوما من أولاد رياح، رياح ما هيك اللي جاوا في
3: فرع من أي فرع من قبيلة أولاد رياح هاي.
10: بارك الله فيه. واستقروا في شيئا فشيئا بمنطقة قريبة ياسر حتى هي السغاس، ومن بعد انسهروا فيها اسمها منطقة بلسود، هذه معروفة في هيك المنطقة هذه. كي نرجعوا للغابة في حسي حسام، لأن التضاريس الجبلية قلنا صعبة، وقلنا هيمنة إدارة الغابات على ملكية الأراضي وضعف كمية الأمطار، الأمطار فيها كانش 300 مليمتر في السنة، خلات السكان يلتجئون بالضرورة إلى استنباط أنشطة في ارتباط وثيق بالغابة. علاش بالضرورة؟ لأنه ما تعرف الغابة محمية ديما لأنها تتبع مصلحة إدارة الغابات. وكيك هك أولاد الهمام اللي تحدثنا عليهم يا حسام، هذوكم اختصوا في تربية الماشية، وفي علاقة بذلك يتولون غراسة الهندي على سفوح جبل القليعة، هك جبل اللي تقلنا عليهم بكريكا بجهة بوتيور
3: بشي دا اللي دوروا لي. هو راهو اللي نعرفه زيد انه معناتها حتى مع الرعي والحكايات هذوما زيد كانت عندهم بعض الحرف اليدويه غاديك
10: صحيح باش يقولوا هاي. قلت لك الهندي هذاك يغرسوه هما ليش؟ لاستعماله كعلف للحيوانات. وثم اهالي الزواب اللي تحدثنا عليهم ومعهم اولاد الصيد واولاد الناوي، هذوك مختصين في صناعه الفحم من اشجارك الذرو والجبوز والجداري نتحدثنا عليهم، ويسكنوا بقعة اسمها منطقة فايز زبنات. شفت الأسامي محلاها ووادي الجنان،
3: وأكيد لو عندهم حكايات الأسامي ذو ما بتبيع.
10: وين يبيعوه سلحة في حسام؟ يبيعوه في الأسواق القريبة كيما السيسب. السيسب هذه منطقة قريبة ياسر من نادور.
3: السيسب نعرف اسم نعرفه على
10: القبل. ولا المناطق البعيدة يمشوا حتى للقروان والفحص والسبيخة، وأنا ريتهم يبيعوا فيها حتى في تونس العاصمة. أما ثم أولاد الزوابي هذوما اللي بمنطقة بلسود اختصوا في حاجة خاصة، هي تربية النحل وترويج مادة العسل. وبحكم المعرفة الميدان في حسام ما يخفاك،
3: بحكم الغابات اللي موجودة بحذيهم وحكم كذا أكيد حاجة
10: بيو في حسام في بقعتين، يا إما سغاش يا إما سجنان.
3: اللي يحب العسل عسل.
10: بالطبيعة. وفما شغل آخر في حسام
3: هذي
10: شغل ابتدعه الأهالي واختصوا فيه وحدهم، هو صناعة القطران. هاتوا نقول لك شنو معناتها القطران.
3: نعرف هذاك المورد حط ساعات هذاك اللي بعض الحشرات وكل حكيت.
10: يحطوا حتى في الماء في أواني الماء.
3: في الماء يعطي مطعم خاص.
10: وهو كذلك هم يسموه صابون البل، صابون البل يعني صابون الإبل.
3: الإبل
10: صحيح. المادة هذه تحصل عليها من شجر الصنوبر والعرعار. والعرعار يستعملوها في حسام كمادة كما قلت سيادتك لطلاء الأواني الفخارية، وخاصة كدواء لمعالجة أمراض تصيب الإبل.
3: هو تعقيم للأواني الفخارية.
10: صحيح بارك الله فيك.
3: تعقيم بيو على طريقة
10: قبل ثم الطعم معين يقعد الإنسان يتطعم فيه.
3: لا والله الطعم التو ما زلت نعرفه الطعم نتاعو نتاع تاع الأواني الفخارية نتاع قبل نتاع الخابي نتاع
10: كي الحلاب هاك الفخار
3: حاجة حاجة أكيد راه برشا من اللي يسمعوا فينا يعرفوا علاش قاعدين نحكيو.
10: ومن الأعمال اللي اختص فيها أهالي سوغاز هي صنع مادة الجير، أخذ الجبل، هو الجبل المتكون من الصخور الكلسية، بحيث تم العديد من الكوش الدائرة بالمنطقة، والكوش هذيك تصلح لصناعة الجير. نحب نكمل فكرة هامة، نظرا لأن صعوبة الأراضي قلت لك في الغالب وصعوبة الظروف العيش في سوغات في حسام، تم أعداد كبيرة ياسر من السكان غادرت منطقة سوغات في اتجاه الفحص والنظور. هي تو سوغات عام تعداد 2014 كان فيها 4790، في تعداد 2024 5663، ولكن في حسام في الصيف هو طب شو نقولك علاش ترجع 10,000. علاش ترجع 10,000؟ خاطر ثم أعداد هائلة من السكان غادرت في اتجاه مدن الفحص والنظور والقروان وخاصة تونس العاصمة، ولكن وفيها حتى شكون تحولت إلى عديد البلدان الأوروبية، ونجم نقولوا العودة نتاعهم وقتاش تصير، تصير في هاك المناسبات الكبيرة
3: أكيد رفما زردة في الفترة
10: وفي الأعياد وخاصة في فصل الصيف تويكة راهي مناسبة تتجلى خلالها مشاعر الانتماء، ويظهر نجم يقولوا مسحة من الفرح بعديد الأماكن.
3: والله يا سلمنجي أنا شخصيا نحب المناطق كما هكا لخاطر عنده مناطق عندهم انتماء لمنطقتهم وعندهم خاصيات معتها مقارنة ببلايس أخرين، عندهم خاصية إنهم هم مثلا عرش كامل ولا ناس كل يتلموا في بلاسة واحدة، ناس كل مهما يمشيوا ويتغربوا ولا يمشيوا لأي بلاسة أخرى لخدمة أو لعمل أو لزواج أو اللي هو في الأخرى ويرجعوا لبلادهم.
10: تعرف لمين يرجعوا لك المناطق اللي هم ديما يتداولوا بها بلسانهم ويحبوا يسمعوها، ينشير فيض لبنات، سيد العدودي، جبل فرتوت، أولاد الزوابي، واد الرمل، عين الصنوبر، عين البطول، جبل القليعي وما إلى ذلك. على كل حال نجم نقولوا أنه بصمات أبناء المهاجرين في حسام من غصاء من صغات تظهر خاصة في هاك القفزة النوعية للبنايات الجديدة التي أصبحت تحل الآن بلدة صغات.
3: وانت انا عندي راي، انا واحد من الناس ما تعدي راي انا ولا اعلم، هم اهلي سغاس هم ادرى بشعابي قال شو اسمه، انا مع ان البنايات تكون بنايات على الطريقه القديمه او بطريقه ايكولوجيه تمشي مع المنطقه
10: ومندمجه في المشهد الطبيعي،
3: يعطيك الصحه
10: وامره كذلك،
3: خاطر البنايات الجديده راهي تنجم تفسد شويه المشهد ما تمشيش
10: لا
3: اكثر
10: لا تكون متنافره مع المشهد الطبيعي ولا عاد كما عملنا حتى شيء. هم مازال عندهم هاك الحنان الى الى الى المكان، ومازالوا قاعدين يبحثوا ديما في الاعمال نتاعهم على نبض الزمان.
3: اكيد شكرا لك سلمونجي، تحيه لك انت وتحيه لكل مستمعينا من منطقه سوغاس في ولايه زغوين، وان شاء الله بطبيعه في دورتنا هذه مع تونس يعرف بلادك نمشيو للمناطق هذه، ما نش نقول لك اللي نسيتهم الاغاني لانه احنا ما ننساوهم، الجمله ديما نحكيو عليهم من واجبنا نعرفوا بهم للتونس الكل، لانه كل منطقه في تونس وراها حكايه وراها معناتها عرش او فيها مجموعه سكانيه وراها عاداتها وراها تاريخ، خدمه الكل نحكيوهم ان شاء الله في برنامج. مرحبا بكم الناس الكل في موعد الاحد، نسمع تبيك محمد العربي الكلميمي في اغنيه صغير وريقو شيح.

0: شبيت النسمة الكافية كنا نسمع في محمد العربي الكلمامي في أغنية صغير أوريجو الشيح مرعبة بالناس كل اللي اتصل بينا اللي تفاعل معنا في مواضيع اللي كنا حكيناها قبيلة بتفاعل عنا ما نحكيه في سواء في الموضوع حكينا مع دام لطيفة والتفاعلات كانت معها كبيرة برشا الاحترام الجار زيدا على الموضوع متاع نظافة الشواطئ من قبيلة برشا تفاعلات جاونا من برشا ناس يظهر لي موضوع يلزم يتحل ويزم تحكي عليه برشا لأنه برشا ناس مضرورين منه ناس تحكي لي على شطوط كيفاش كانت وكيفاش وليت تحكي لي على حدائق عامة كيفاش كانت وكيفاش وليت ويحكيوا زادة على منطقة ثرية كيفاش كانت وكيفاش وليت وقيد زادة ننهضوا ببلادنا بأنه كل واحد يبدأ بروحه. على كل نمشيوا في الموضوع لأنه الأسبوع الفارط كنا عادينا واللي قبله عادينا زادة كيف التفاعلات مع الناس اللي تحضر البكالوريا ثم اللي خذيت الباك مواصلة في نفس الأجواء هذه وإن شاء الله ربي ينجح الناس الكل وإن شاء الله ربي يفرح الناس الكل. كان التركيز متاعنا على التلامذة ما اليوم باش نحكيو على الأولياء. ولي اليوم هو صديق البرنامج لأنه كان حضر معنا قبل ما باش نكتشفوا جزء أو ناحية أخرى منه اللي هو سينا الرواتبي الروائي اللي كان حضر معنا قبل في البرنامج اليوم مرة هذه باش حكينا على حاجة أخرى. سياسين مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شنو أحوالك سياسين؟ تسمع فيه سياسين؟ ننتظر إن شاء الله الاتصال نحاولوا بطريقة ما نحاولوا نعود الاتصال به سياسين الرواتبي لأنه باش نحكي اليوم كما قلنا التركيز كان الأكثر على جماعة البكالوريا والناس اللي تنجح واللي تعبت وقلت أنا من الأسبوع الفارط لأنه فما تعب كبير مش من تلامذة تعب من الأولياء لأنه الأولياء معناتها يوفرك الراحة النفسية الراحة المادية يوفر لك كل الظروف باش تنجح والولي كما ينجح الوليد الولي زاد ينجح لأنه عبارة زرع حاجة والحاجة ذيك كبرت ووصلت وأثمرت في الأخر. فرحة الباك هي فرحة لكافة العائلة مش للتلميذ كهو لأنه كما قلت هي فرحة للتلميذ فرحة للعائلة فرحة للحومة فرحة للمعلمين والأساتذة اللي قروه وفرحة للناس الكل. سياسين كان متوفر إن شاء الله نشوفوه اللي هو لأنه نحاول نعاود الاتصال به ومازلنا مواصلين في برنامج

0: أنا في النشوة بتاع الفرح
1: اي
0: مساء شوية بعدين
1: النشوة مازالت متواصلة. اي
0: أي متواصلة
1: ان شاء الله انا باش تحط الناس في تعلم سياسي الرويتبي هو اب لي ثلاث توأم ان شاء الله ربي يفضلهم لك، وثلاثة خذوا الباك سنة وثلاثة فرحوك، وثلاثة الأهم في هذا الكل انهم كل واحد في اختصاص، معناتها مش كلهم مشاو معناتها سيونس ولا مشاو مات ولا لا، كل واحد في اختصاص. خليك انت تحكي اكثر على الموضوع هذا.
0: هو فرحوني اي خاطر اولا اولادي نجحوا، معناها هو النجاح معناها نجاح هو
1: تتويج يعني لثمر اللي عمله
0: معناها هو بطبعه هكاك، وهما ثلاثه كل واحد في اختصاصه، كل واحد عمل لي شواء متاعه معناها اللي يحب عليها، وثم كانت معدلاتهم معناها نوعا ما متميزه شويه معناها
1: كانت متميزه ما شاء الله.
0: اي الحمد لله دونك معناها حاجه تفرح وي
1: حاجه تفرح، وبالخاص انا للامانه هذه نقولها لك الكلمه دي معناتها كي قال لي سي الحبيب راهو ياسين اللي كان حضر معنا، وقلت له ياسين ولاده باك خليه معناتها دورت لي صغير نوعا ما على انه يكون عندك ولادك عند وسط النيفو تاع الباك.
0: بعد هرت لك يمكن
1: لا لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لانه معناتها تكون قريب لصغارك تكون انت شباب في حد ذاته، هذا حاجه معناتها تعاون برشا نتصور، معناتها تكون تقرب قريب لصغارك تخمم كيفهم تتصرف كيفهم تفهمهم اكثر، ونتصور حتى التوجيه توجههم خير.
0: هو شوف هو الريتم تاع التقدم العلمي اليوم والريتم تاع الحياه بصفه عامه يخلي معناها حتى النهار بحسابه معناها في الفرق. ان اولادي من اول يوم ان يوم هم كانت معناها كانت ديما عندنا علاقه بلوتو صداقه اكثر منها اولياء، دونك كنا نحكيو تقريبا في كل شيء، نتشاوروا ان يومهم في فتره الطفوله بتاعهم معناها تشاورنا على لانهم كان سبيسيال معناها انك تربي ثلاثه سواء مع بعض
1: نعرف
0: ما كانش سهل معناها، فكان الموضوع يتحل ونحكيو فيه برشا، والحمد لله اليوم وقت واحد يشوف في مرحله اولى معناها شويه ثمار كما كان يستناها ويمكن حتى احسن شويه ايبانويسمون.
1: هو نتصور مرحله الطفوله بدا انه ما نقولش التوجيه نتاعهم بدا انه خليت لهم شوا كل واحد شي يحب يعمل، اللي تغرم بالرياضة، اللي تغرم بالموسيقى نتصور، اللي تغرم بالقراية معناتها نوع معين في القراية مش كل شيء، اللي يحب يطالع، اللي يحب ليزيكواسيون، اللي يحب أكثر هكا شوية بربيش هكا يمشي للتكنيك، نتصور هكا معناتها نتصور
0: هكا بالضبط. هو من مرحلة الطفولة بتاعهم هما من قوسين تولدوا خارج أرض وطن، تولدوا في أبو ظبي فكانت معناها يعني كانت العبء كبير برشا على امهم، دونك نخدم وهي لاي تي اوبليجي معناها باش تعدي معاهم اكثر وقت في الفتره اللي كانوا محتاجينها برشا، دونك من وقتها بدينا نحكيو ما عندناش مواضيع اخرى معناها برشا نحكيو فيها أطار تربيه الاولاد، ومعناها خذينا قرارات من وقتها كما قلت معناها ما حبيناهمش يكونوا نسخة معناها من بعضهم، حبينا
1: خاطر احنا التصوير التيبيك اللي عندنا كتوانسة وممكن تصور كبشر ككل نتوامل كل شيء لبعض، نفس الاختيارات نفس الأذواق نفس كل شيء.
0: هذا تماما اللي معناها أولادي الحمد لله، وحاجة مهمة معناها اللي كما قلت قبل خدمنا عليها معناها حطيناها في اعتبارنا من الأول أنه ما يلزمش يكونوا ثلاثة نسخ أو نحاولوا على الأقل معناها
1: تعطيهم الاختيار على الأقل تعطيهم الاختيار يعملوا شيء يحبوا.
0: هي معناها من الصغرى حتى بأشياء بسيطة معناها حتى بالعمرنا اللي لبسناهم كيف كما حكيت قبل وقلت الكلام هذا عمرنا ما فكرنا أنه فما ثلاثة توام، فكرنا أنه عندنا ثلاثة أولاد
1: كل واحد شخصيته كل واحد
0: صحيح معناها خليناهم أحرار جدا معناها في تكوين شخصيتهم،
1: وهذا اللي يوصلهم وهذا اللي يوصلهم تصور الاثنية ذي معناتها كل واحد به. عرفنا على الصغار كل واحد مثلا لسم شنية اختصاص وإلا بلزموا بشنية مغروم بشنية معروف بشنية الحاجة اللي عملها معتها بصفة موازية مع القراية، وخلي نزيدوا نتعرفوا أكثر على الأولاد. شو قولك الكبير حتى بشو قولك الكبير
0: نبدأ بالصغير هما مو بيناتهم ثواني أما كمهم فما ترتيب
1: نعطيه الترتيب اللي تعرفوا أنت.
0: الصغير هو بهاء الرويتبي عمل بكالوريا تقنية وجاب 17-31 أظن
1: ما شاء الله.
0: بهاء الحقيقة هو طبعا معناه متميز في قرايته، متميز في كل ما هو تقنية والإلكتريسيتي والحرارة.

0: الحكايات هذيك. مي او ميم طون مطلع، يحاول يكون مطلع جدا، معناها يحكي في مواضيع الكل، يحاول يعرف كل شيء ويسأل أتوري أترافير، معناه يحاول يكون ملم بكل موضوع يتجبد قدامه وإلس دوكيومنت، معناه الوقت الكل هو يبحث ويجي
1: يلوج فما أي. تساؤلات يسأل معناتها
0: صحيح، يسأل على كل شيء، يشك في كل شيء، معناها نعتقد أنه ماشي في ثنية باهية باش تصلح له إن شاء الله في
1: المستقبل. إن شاء الله، ليه مهم جدا رأي الحب للتلاعب هذيك، مهم على الآخر في الميادين الكل زاد.
0: أي وسورتو عند معناها عند لي سيونتيفيك اللي هم عادة معناها يكونوا موجهين شوية الفكرة صحيح وغالط.
1: هذه صحيحة، هذه تلقى عند جماعة الفلسفة راه اللي ترير برشا يمشي
0: هو تلقى جستو، ما هو هذاك هو معناها تكلم بهين نحل معاه مواضيع في الفلسفة ولا في التاريخ ولا في الاجتماعيات ولا في أي شيء، تلقاه ديما يحكي في كونسيبت يكونوا تعرف من خلال نقاشه أنه قاعد يطلع وقاعد يقرأ ويجيب دي زيكزامبل في بلاصتهم.
1: وممكن كي تحكيوا على موضوع
0: يفرحهم شخصيته برشا،
1: تويتي كي تحكيوا على موضوع يمكن ما يعرفوش يمشي يلوج يسأل
0: يلسو دوكيومنت
1: ويرجع لك يبدا يحكي
0: بعد مدة، معناه يمشي يلوج وبعد مدة يرجع معناه ويقول لك اي الموضوع الفلاني
1: ما شاء الله عليه كذا ما شاء الله عليه.
0: وهذه حاجة تعرف معناها في وقتنا توا مع
1: الكسل المعرفي والكسل
0: اي معناها مع وسائل التواصل الاجتماعي الموجوده اليوم تنقص برشا عن الصغار، تنقص يوليو معناها دي كونسوماتور دو معناها دي كور فيديو واحد يعني
1: موجهين نوعا ما
0: فكره البحث. اي فكره البحث معناها كي تلقاها عند ان جون اليوم دو 18 عام ولا 19 عام تفرح معناها حاجه باهي
1: تقول على الاقل فما منهم. اي صحيح صحيح هذا به لولاني. اي الثاني اصغر واحد
0: هو صغير معناه الاصغر، الثاني بالحسن بلوتو سبورتيف، هو بالحسن بكالوريا اقتصاد وتصرف معدل 11.56
1: اقتصاد جاتهم صعيبه، اللي نعرف انه جيستيون كانت صعيبه نوعا ما ماده اساسيه.
0: هو في كل الحالات الحمد لله انه نجح، نعرف اللي معناها بالمجهود وهذا يكفي بالنسبة لي كافي معناها. هو بالحسن متوجه ياسر للسبور اللي سبورتيف معناها من تقريبا من صغرته ومواصل ما يخليه.
1: شنو يعمل رياضة؟ شنو هي رياضة مثلا اللي يعمل؟
0: في لول عمل الفوتبول وتوا يعمل ما عرفش تسمى كمال الأجسام يظهر
1: لي. اي الفيتنس والحكاية هذوك
0: الفيتنس فوالا معناها عايش ما بين البيروه والصالة
1: والتغذية الصحية والدرسنية وداي هذوكم
0: اي التغذية الصحية اللي معناها بالمناسبة نقول لهم مثال سامحوا عليها تعبها برشا في الحكاية هذه.
1: لا يلزم وحده، لا يلزم وحده
0: اي يعني يتبع في ريجيم وحده ومغروم زاد يقرا برشا وينكشني كي نقول له احيانا بعض لي برودوي راهم ماهمش ثبت مليح ينجم يكونوا مش صحيين اتسيتيرا.
1: مغروم بالشيء هذا وهذا على فكرة الميدان هذا راهو ناجح برشا راهو البرا راهو ما في تونس ماشي وتكبر شويه الحكايه مي حتى البرا نجح برشا الميدان.
0: اي بالاحسن اللي دون سو موند معناها هكاك
1: ما شاء الله عليه. باهي ثالث اصغر الكبير باهي ما نقولوش ثالث اصغر
0: الكبير الكبير الكبير ببضعه ثواني معناها
1: الكبير يتسمى
0: يوسف عايش في سو موند فيرتويل ما بين الكلافي والبي سي وال
1: انفورماتيك دي باز
0: هذا انفورماتيك عمل باك انفورماتيك جاب 15-27 تقريبا
1: ما شاء الله.
0: كيف يوسف من الصغر نعرف اللي هو اللي دون سو موند معناها في من يعني من الجيم من الالعاب اللي يلعبها
1: من الالعاب اي الجيمينغ يدخل لفوروم متبع معناتها الانفورماتيك ويسال وكان حاجه ما تعديتش يقعد يلوج ليله كامله باش يلقى لها حل وكذا.
0: اي نتذكر معناها مازال يظهر لي مازال ما بقاش بالكل في وقت الكوفيد يظهر لي معناه إزافية 12 سنة تقريب شري بلاي ستيشن وقعدت معناها نلوج على شكون من باش يباتشي واني ما نفهمش ياسر في حكاية هذه نلوج وندور وفي وقت الكوفيد كل مسكرين روحت نهار نلقى حل وشاف ولوج وعمل له باتشا ويلعب
1: تصرف عمل كل شيء وحده
0: صحيح معناها من وقتها كي نحكيه ان يوم ونقولها راهو معناه لو فات باش تكون عنده الميثودولوجي هذه في مخه ويشوف
1: انه يلقى الحل انه يلقى الحل.
0: ايه وهذاك التكوين الصحيح راهو اون باراليل مع اون باراليل مع القرايه، معناها مع اللي يتلقاه في القسم. نتصور انه معناها جزء كبير ياسر من تكوين الشخصيه هو انك تحلوا المجال انه يشوف ويبحث ويلوج
1: كثيرا وانه يعمل على روحه، راهي مهمه جدا بالنسبه للصغار توا، خاطر الرافيس ياسين هذه ما تعرفي حتى من وليدي ولا من برشا من اللي راهم نوعهم يعملوا ياسر على الوالدين نتاعهم، اللي هو نورمالمون تتحرك انت كصغير تحاول تكون اوتونوم، معناتها تحاول تكون مبادر وتكون انت وحدك، معناتها بامكانياتك الذاتيه تتحرك تعمل لهم تلوج، تصنع لعبتك، تصنع الحاجه، تطيب فطورك وحدك، تعمل احواجك، تبدل ولا تنسق احواجك وحدهم. هذم رم يتعلموا من الصغر ومن بعد تعلمهم شويه المنهجيه. المنهجيه راهي مش ماهيش في الاداب كهور، المنهجيه هي طبعاً منهجيه طبعاً حياه تنجم تنجح طبعاً. كما ولدك هذا في الرياضه وتطبيق لي بلون تاع سبور وتطبيق البلان تاع الماكله، راهي ماهيش سهل، ماهيش سهله جمله، راهي يلزم انسان يكون فاهم بالكدا بالكداش قاعد يعمل، وانسان يكون عنده برشا صبر وبرشا نظام. ولدك اللي يعمل تكنيك نتصور كيف كيف راهو معناتها باش لوفيت انك يكون عندك معناتها ريزونمون، معناتها في التكنيك كيفاش تمشي الامور او كيفاش تسال هذه كيفاش صارت وهذيك كيفاش تعملت وهذيك فين توصل كان نعملوا هكا وهذيك هات نبدلوا كان نجربوا حاجه اخرى. هذا كيف كيف راهو هذوما اساليب نتاع اللي يتعلموا يتزرعوا من الصغر، من بعد لكن زرعت فيه الحكايه هذه ماش تخاف عليه.
0: صحيح، هي هذه شو نقول لك، هو ذاك دور انا اعتقد معناها في في
1: من تجربتك الخاصه على الاقل
0: دور الولي في البدايه، معناها حط على الثنيه نتاع انه ما يعملش عليك انت 100%، ما يكون معناها يكون ديما هو قادر على حل مشاكل صغيره اللي تعرضوا. بون بيان سور باش توجهوا انت، وبيان سور فما اشياء باش تنبهوا منها، باش
1: تعاونوا بالطبيعه
0: بحكم التجربه، اما تتبعوا كمان معناها تخليه من بعيد وخليه معناها خليه هو يسعى، خاطر هذا الكل تو احنا نقولوا بعد ساعات سبور ولا هذاك باش يعلم المثابره وباش يعلم لابيرسيفرانس
1: معناها بالطبيعه
0: الانديورانس، وانه ما يتعبش ويلاش با ما
1: يحط هدف باش يوصل لازم يوصل
0: له ولا، وهذاك بعد باش تلقاه باش تطبع يكون عنده معناها تاثير على طريقته في قرايته في مراجعته في بحثه ايتترا.
1: سي ياسين مازال بكري باش نحكيو على التوجيه.
0: بون معناها اللي حكيها على التوجيه يضر لي ديما معاهم هما، خاطر بالحق من هما توا
1: ماكش باش تدخل معناتها
0: في اني عندي ثقه، لا عندي ثقه كبيره ياسر في فهمهم معناها للوضع العام، دونك مانيش باش نتدخل الحقيقه، على خاطر التوجيه اللي نعرفه معناها يعني
1: تبدلت الدنيا، تبدلت الدنيا صحيح
0: يضر لي 30 عام التالي ولا
1: لا لا تبدلت برشا الدنيا
0: اي، وباللي نحاولوا نكونوا على باج راه كيما قلت لك معناها لو ريتم دو كرواسونس اللي نشوفوا فيه في كل شيء داير بينا يخلينا معناها حتى توخر جمعه تحس روحك
1: ديفا. صحيح صحيح، لا وهذه نصيحه راه عن طريقك انت وعن طريقك اولادك انه الناس تمشي بالحق للاولياء، ما تحاولش تفرض على ولدك انه يعمل اختصاص معين او حاجه معينه. صحيح دي توجه تقول له ذاك اختك منه راه ممكن ما فيهوش مثلا فيقه كبيره ياسر، ولا ممكن راه تمشي تعمل هذا خير او تمشي تعمل هذا، ممكن نفس الاختصاص ما يكون متطور اكثر، اما راه تطور الدنيا تبدلت اصلا. الدليل نتاع التوجيه نتاع سنين مش هو نفسه نتاع منول، تبدلت ياسر الدنيا. فلذا ان شاء الله بقدره ربي ناخذ واحد من اولادك وناخذهم ثلاثه يقولوا لنا
0: شنو. البارحه على سبيل المثال نقرا في ارتيكل جاي قدامي في الصين تو تلغاو 120 اختصاص. ألغاوهم تماما من الجامعة الصينية
1: لأنه لا أفاق
0: لا لا مش لا أفاق، هذا صحيح سوني بليو معناها لاترومان اللي يزم يعملوا
1: هذا ذكاء الصناعي يخذروا ليه فيه صحيح
0: هي. ما فماش علاش نقرأ ونتبع ويتترى، دونك خلي الإنسان خليه يقرأ الحواج اللي ما يعملها كالإنسان.
1: شفت كيف شفت كيف إن شاء الله إن شاء الله شيء ذي يروه معناها
0: يروه قاعد يصير روه في العالم الكل، فما ديميتي قاعدين يتنحاو معناها هما وجيل هذا اللي بالمناسبة اللي ندعو الأولياء أنه بالحق كونوا عندكم ثقة في الجيل هذا طبعا في
1: لأنهم عندهم ثقة في رواحهم ويعرفوا شنو يعملوا
0: بتاتر عندهم هاو الانكونفينيون اللي غلطنا احنا، هما ممكن ما ينجموش يعبروا على اللي عندهم
1: ليه مش ما ينجموش يعبروا لي كود نتاعهم تبدلت بارابول احنا ما نفهموهمش
0: لي كود تبدلت بالضبط لي كود تبدلت معناها اون بلو ديكود معناها احنا اون بلو ديكودي الكلام نتاعهم
1: الكلام نتاعهم يعطيك الصحه يعطيك الصحة. شكرا لك سي ياسين، الكلام تاعك معاك ممتع وماذا بيك كنت نجم نزيد نحكيه أكثر. إن شاء الله في فرصة لاحقة ناخذوك أنت ولا يجيو معاك الأولاد ونحكيه أكثر معناتها في المواضيع هذه. شكرا لك ومرحبا بك في موعد الأحد
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة للنظر في 5 مشاريع قوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و 2030 و 2000. وفق تصنيف للولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، ولايتا جندوبة وبجة تصنفان ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكف وبنزرت وسليان ضمن مستوى الخطر المرتفع، بينما شمل مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس ومدنين والتطاوين وتوزر وقبلي. هذا التصنيف الذي أعادته الجامعة التونسية لشركة التأمين يستند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات، من بينها كثافة الزراعات الكبرى للحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة. انطلاق الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السبراني بمنطقة ياسمين الحمامات. التظاهرة تجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السبراني. مزيد من التفاصيل تقدمها رئيسة الأولمبياد درصف البنا لزميلة فاطمة بن عثمان.
9: شارك في هذه المسابقة أكثر من 20 دولة، قاموا بتصفيات وطنية، ثم خلال هذه التصفيات تحصلوا على المشاركة في الأولمبياد العالمي. التلاميذ هم أعمارهم تتراوح بين 14 و 19 سنة. الأهداف العامة طبعا هي أولا تعريف بهذا المجال، مجال الأمن السبراني وكيفية حماية التطبيقات والمواقع من أي هجوم سيبراني، كون جيل جديد من الخبراء في هذا المجال مستعدين لمجابهة مثل هذه المخاطر. هي تدوم ليومين، والفكرة العامة هو أن نقدم موقعا محصنا ونطلب من المشارك أن يخترقه.
8: في العالم، إدانة عربية للهجمة الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت. والحرس الثوري الإيراني يقول اليوم إنه قصف 8 مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين ردا على انتهاك الولايات المتحدة مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب واستهدافها عددا من منشآت الرصد والمراقبة على الساحل الجنوبي لإيران. مواقع إخبارية إسرائيلية تفيد بأن الجيش الأمريكي يدرس إقامة قواعد عسكرية في إسرائيل ضمن مراجعة يجريها لانتشاره بالشرق الأوسط. وختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبية لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: نجم
10: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. في الطريق إلى موعد الأحد،
11: وكن في الطريق عفيف الخطى،
10: شريف السماع، كريم النظر،
11: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
10: عندما يأتي موعد الأحد
11: يأتي ومعه صاحبه.
10: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: كنا نسمع في كادم سير في لقعد لك على الدرب قعود من مهرجان كرتاج 2024. بتبيع متابعة بشكون للإذاعة الوطنية لمهرجان كرتاج اللي سينطلق قريبا، وأكيد بشكون فهم متابعة يومية والاشتراك مع الإذاعة الوطنية التونسية. بش نحكيه من بعد إن شاء الله، بش نعديكم من بعد بقدرة الله مع التسجيل للأستاذ والمؤرخ الغنائي المنصف شرف الدين يتحدث عن الفنان والكوميدي والمسرحي الكبير حمادي الجزيري. حوار كان عمله معه حبيب شغام قديم شوية، الكاليتين تاعو تنجم تسمع لأنه فيها معتها بما أنه قديم وتسجيل قديم معتها ممكن أقل شوية من المسلسين نعديوه. بعدها إن شاء الله باش نرجع ومسلم واسير معاكم في برنامجنا موعد الأحد مع حبيب شغام وحسين مدينة أمامي.
2: أنا كنت نسمع بحمادي الجزيري وقت كان ينشط، هو بدأ نشاطه المسرحي في جمعية قدماء الصديقية.
3: نعم.
2: ثم نضم إلى جمعية الاتحاد المسرحي وشارك في مسرحيتين، مسرحية اسمها القبلة القاتلة والمسرحية الثانية هي الذبائح، وكان نجح في الأدوار اللي قام بها في المسرحيتين، وتقرر كونه بلدية تونس تمكنوا من منحة يسافر بها إلى فرنسا ليزاول التعلم نتاعو في معهد الفن المسرحي بفرنسا بباريس الكونسرفاتوار. وفعلا كان هذايا في الخمسينات، معنا في أواخر الأربعينات، هو وفى التعليم الثانوي نتاعو سنة 1949. قلت سافر إلى باريس وأقام هناك 4 سنوات، أولا يزاول في تعلمه بمعنى يستفيد بكل ما يتعلق بالمسرح، ثم في نفس الوقت يقوم ببعض الأدوار في الكوميدي فرانسيز، فرقة الكوميدي فرانسيز، وخطر جميع الطلبة اللي يزاولوا تعلمهم في الكونسيرفاتوار يستعملوهم للأدوار الثانوية في المسرحيات اللي تقدمها الكوميدي فرانسيز. ثم عاد إلى تونس سنة 1952 وكلفته البلدية، بلدية تونس، بالعمل في الحقل المسرحي، وبين قوسين هو اللي بدأ النواة الأولى متاع فرقة مدينة تونس، وثم أسس فرقة خاصة به قدمت العديد من الأعمال، وكان يمتاز كونه كان يجعل أسعار الدخول رمزية، معنى ما كانش يطلب ياسر، وقدم في أعمال في مستوى لبس به في الجملة،
4: إيمانا منه بأنه المسرح يجب أن يكون يعني في متناول كل الناس.
2: فعلا الفرقة متاعه كانت اسمها فرقة حمادي الجزيري للتمثيل والموسيقى. ثم من بعد تخلى الإذاعة، وابتداء من جوان 58 كلف بتنسيق القسم الفني بالإذاعة، معناها كان هو لاهي بالأغاني وبالموسيقى وبالتمثيل ما جملة، هو أول من بدأت الحصص اللي المستمعين يطلبوا فيها الأغاني،
4: أغنية لكل مستمع،
2: لا كملوا السماء، هو حديقة الأغاني.
4: حديقة الأغاني،
2: كان يطلب من المستمعين باش يحطوا طابع بريدي في الجواب متاعهم، معناها مقابل الأغنية اللي يطلبوها. من بعد ولات قصصات في مجلة الإذاعة وغيرها، معناها من مجلة الإذاعة.
4: نعم.
2: عادوا وبعدها انضم هو إلى فرقتي أنصار المسرح، ثم المسرح الشعبي. أنا شفته أول ما شفته يمثل في سوسة في مسرحية راجل للبيع، قدمتها جمعية أنصار المسرح، هي مقتبسة عن توفيق الحكيم، وقام فيها هو بالدور الرئيسي مع ممثلة كانت اسمها كواكب أو كوكب، وكانت في نفس الوقت هي راقصة ممتازة. عاد أول ما شفته وبعدها شفته في العديد من المسرحيات، كان ممثل رحمه الله، معنى ممثل مقتدر، وكان يظهر لي هو أحسن من الممثلين التوانسة فيما يتعلق بالتمثيل الصامت، كانت عنده حركات، كان عنده إيحاءات وغيرها، معناها تعبر عن ما يختلج هكا في نفسه من معنى من أفكار وغيرها، أحسن تعبير. وكان بطبيعة يمتاز هو بالطبع الفكاهي أكثر من غيره، رغم اللي هو في بداية حياته كان يحب يمثل المسرحيات الجادة التراجيديا، معنى التراجيديا. هذا إذا بعد شفناه في التلفزة، وأنا أذكر من بين ما أذكره عنه في التلفزة مسرحية متاع الكاتب الروسي أنطون تشيكوف اسمها الدب، كان فيها هو بدور الرئيسي، وأنا معناها أعجبت بها إلى درجة كوني نسبة كتبت نعلق على المسرحية وننوه بالبراعة متاع أحمد الجزيري في أداء الدور متاعه معنا.
3: نعم.
2: وثم شفناها في مسلسلات وفي غيرها، وهو في الواقع كان معناها في الميدان الفني مش مقتصر على المسرح فقط، من جملة كان صحفي ممتاز عنده برشا كتابات. ثم هو أسس مجلتين، ثم مجلة الستار بالعربية، ثم مجلة إسيلة فريق معناها اللي استمرت تصدر سنوات طويلة.
3: نعم.
2: وأخيرا اقتحم كذلك ميدان الأغنية الفكاهية، ويظهر لي معنا الناس كل شافوا له وسمعوا له العديد من الأغاني الفكاهية كان هو يألفها، معنا من عرش الحنة يمكن هو نفسه كذلك.
3: نعم.
2: وكانت معنا ممتازة يتناول فيها في مواضيع اجتماعية.
3: نعم.
2: هذا معنا بعجالة ما أعرفه عن حمد الجزيري معنا.
4: إذا واضح أنه حمد الجزيري يجمع فنون شتى، يعني نعم التمثيل والغناء.
2: زاد فاتني أن أقول كونه تولى التدريس هو في مدرسة التمثيل العربي.
3: نعم.
2: درس زاد مدة عنده برشة تلمذوا عليه هو.
4: نعم. سي منصف المعروف كذلك أنه يتقن لغات عديدة.
2: نعم، أنا بالطبيعة نعرف كتاباته بالعربية وبالفرنسية وأسلوبه معناه ممتاز. لما هو كان يحسن فعلا، وهو بيدو قال يحسن العديد من اللغات.
4: نعم. هل مثل في السينما؟
2: ما نذكروش، ما نثبتش أنا شخصيا، ما نثبتش شفت له حاجة في الميدان السينما.
4: نعم. إذن شكرا سي منصف على هذه الكلمة الوجيزة.
2: شكرا على واجب، معنى هذا من باب التعريف بالفضل لكل من خدم الميدان الفني في تونس.
4: شكرا وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: الإذاعة الوطنية التونسية، ما زلنا مواصلين معكم. كنا نسمع في حمادي الجزيري تسجيل مع الحبيب شغام اللي كان مع المنصف شرف الدين الروائي الكبير والمؤرخ للحركة المسرحية في تونس. حمادي الجزيري هو واحد من كبار المسرح التونسي، فنان ممثل مقدم تلفزيوني، خدم كمقدم للتلفزة، خدم كعليمي في تونس، من ولد الإذاعة، من جيل الرواد في الحركة المسرحية والتلفزية في تونس. يظهر لي حتى الوصفة اللي أعطاها هذه كمتاع ديما نضحك ديما زيه، وصفة تقديمة فلابل للأوقات الكل. معناتها بالحق كان واحد يقعد على أعصابه، معناتها في من نبزة يقعد على أعصابه في سيركولاسيون، يقعد على أعصابه أنه واحد قص قبله في كوشة، يقعد على أعصابه أنه مشي باش يقضي ويلقى السوية ما يش كما مسينس ياخوها، ولا واحد تصرف معاه درك كيفاش. وذل الوصفة متاع الحكاية هذه كله أنه واحد يتجاوز، صحيح ما يفرطش في حقه، أما يحاول يتجاوز لماكسيموم. الضحك راهو حاجة بليش، حاجة مع عند ربي، تبسم أضحك، لوج على حاجة اللي تفرحك، لوج على الحاجة اللي تخليك تبدل المود متاعك. أكيد كل واحد فينا عنده شكون كي يمشي له يتبدل، فما اللي يمشي للوالدية، فما يمشي لأصحابه، فما اللي صغاره، فما اللي شكون عنده شكون في الحومة يرتاح له، ممكن يحس نوع من التيرابي، نوع من العلاج النفسي. هذا من الكل نلقاوهم في الضحك، في التبسيمة، في الجود فايبس كما نقولوا احنا، الموجات الإيجابية. خلي الناس نفوتوا هذا الكل، لأنه ما تسخانه واحد على أعصابه، واحد يرى في عوج في برشا حاجات، واحد يحاول معتها بشي. وكي تلقى برشا الناس للأسف عندك الأفكار اللي تحاول ديما توريك الثنية، معتها حاجة مسكرة وما فهمها حتى شي باهي وكل شيء مش ماشي وكذا. مراهو حاول ديما تراها إيجابية، وكل وراء كل شيء إيجابي بقدرة ربي نقدمه بما نجمه. قبيل حكينا على مهرجان قرطاج، إن شاء الله الدورة بتاع السنة باش تكون الدورة 60، باش تكون فما احتفالية خاصة لأنه باش تكون دورة استثنائية، 60 المهرجان. برمجة لحد الآن ما عندناش معناتها تفاصيل كبيرة ياسر بالنسبة لحفل الافتتاح والاختتام، ما يقال أنه باش يكون صابر الرباعي في الافتتاح وماجدة الرومي في الاختتام، ما نعرفش المفاوضات نتاعها في الوسط. وعروض باش تكون كبيرة، عروض عالمية، فما إليسا، فما شاب خالد، ميادة، نبيها كراولي، معناتها برشا من الفنانين التوانسة الكبار اللي استنسنا بهم. مهرجانات كارتاج، الحمامات، بنزرت، جيبس، سوسة، قفصة، جربة، المهرجان هذا الكل يظهر لي متنفس لتونسي برا، تفرهد برا، بدل الجو. ونعاود نقول مرة أخرى، راهو تفرهيد، راهو أنك باش تلقى الحاجة الباهية باش ترتاح حسابك، راهي بلاش فلوس. بون في المهرجان تتكلف شوية فلوس، أما مثالش، لأنه هذه باش تحاول تكسر شوية الريتم اللي قاعد تعيش به. أما المهم والمهم جدا، نظف بلاستيك تجي خارج. راه ولينا نتقلقوا برشا من المشاهد اللي قاعدين نراوهم في عديد البلايص اللي يقعدوا فيهم الناس، مشيت تفرهد معناتها في اوقات نعرف الدنيا سخونه، الناس تخرج في الليل باش تبدل الجو. البلاصه اللي مشيت فيها نظف، حاول تحترم العبيد اللي قاعده موجوده غاديك، العبيد اللي قاعده تخدم غادي، تحاول تحترم الاطار اللي انت موجود فيه، لانه هكا نجمو نقدموا مع بعضنا. بالنسبه لمهرجان كارتاج، الدوره زاده كيف كيف باش تكون الدوره 60 للمتاع السنية. الفعاليات باش تكون من بداية من 11 جويلي حتى 13 أوت. برنامج باش يكون فني متنوع، حد لين شفنا لفيش، مازال ما شفناش حاجة كبيرة على البرمجة، إن شاء الله نحكيو عليها تباعا كي نبداو كتاب ده متوفرة. أما عنا برمجة أخرى إن شاء الله باش نحكيو عليها إن شاء الله بعد البرمجة بتاع الخاصة بتاع الإذاعة الوطنية، البرمجة الصيفية، الشبكة، إن شاء الله نعطيكم أبرز الملامح متاعها بعد شوية. نسمو عبد الحليم حافظ في دق الشمسي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.

نسمع في السيدة سوليف في أغنية هلي هلي من الأغاني اللي ممكن متعديوش برشا على موجات الإذاعة الوطنية نسموها في برنامج موعد الأحد. كما قلت باش نعطيكم فكرة على بعض أبرز الملامح في شبكة الصيف اللي إن شاء الله باش نعتمدوها غدوة في الإذاعة الوطنية الجديد اللي ممكن بالنسبة لنا احنا بالنسبة للسادة المستمعين والأوفياء للإذاعة الوطنية أكيد راهم باش يعرفوا اللي عنا يوم سعيد مواصل من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة مع حتى يوم الخميس مع نبيل عبيد ويوم السبت إن شاء الله مع حبيب شغام في العديد باش تكون رانيا بوتوريا معها. وصل صوتك في نفس التوقيت من 9 حتى للعشرة متاع الصباح صباح تويسة لتنشيط ليريم بشعلية عبد الستار عمامو ومنى المجري والاعداد باش يكون معاهم عواطف الشابي شكر بن بلقاسم واحلام المسيحلي. المشهد الان مع ليلى الحسيني وفريق العمل اللي معها سامي العرفاوي وجيه النمر وحنان بوربيا. البرامج متاع فتره القيلوله باش تكون برامج على الموجه نهار الاثنين احلام المسيحلي، نهار الثلاثاء عبير بوليله، نهار الاربعاء اماني بولعريس، ونهار الخميس نادره عطيه المجله التربويه. كالعاده كل نهار الاثنين من الاربعاء حتى للخمسة اصحاب الهمم نهار الثلاثاء في نفس التوقيت، في نفس التوقيت استشارات قانونيه لبسمة الدربالي نهار الاربعاء ونهار الخميس 100% تونسي اللي هي بلاي ليست تونسيه من اعداد زميلنا من شبيل. لما تسيف اللي هو جديد هذا بالنسبة لبرمجة الإذاعة الوطنية، لما تسيف هي منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب باش يكون في تنشيط كريم الوسلاتي ملك اليزيد سامي نويسر وبشير خلف الله. هذا باش يكون من كل يوم من الخمسة حتى للسبعة ونصف بلتو من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس لأن نهار الجمعة باش تولي برمجة أخرى من ثمانية حتى للتسعة برامج منوعة لأنه من مختلف الإذاعات. نأخذ مثلا أسفار كالأنهار هو برنامج لسيرين بالقاسم من إذاعة الثقافية، عبق الرشيدية نهار الثلاثة من 8 إلى 9 لمختار المستيسر، وأحلام مسيحلي في كنوز النغم معها بشير السلمي من 8 إلى 9 نهار الأربعاء، والمسرح حياة مع هاجر حمودة نهار الخميس. بالنسبة لي ليالي تونس باش تكون معنا صابرة الهميسي في من 9 حتى نص الليل، 9 نص الليل نهار الثلاثاء اللي عزيزين بن محمود، 9 نص الليل نهار الرابعة باش يكون سيف الدين الكافي، وليالي تونس من 9 نص الليل نهار الخميس مع عبير بوليلة. البرجة نهار الجمعة باش تكون يوم سعيد كما قلنا مع الحبيب شغام توينسا وعلينا الكلام، برنامج جديد لكوثر مدليلة من العشرة حتى المنتصف النهار، اسمع واستمتع بلاي ليست غنائية مع أمين شبيل. باش تكون رحمة للعالمين برنامج معز الغربي ومعاه محمود جبلة من ماذا ساعتين حتى للأربعة، جئتك عاشقا في موعدها اللي استانسنا بيه من الأربعة للستة غدرجين مع يسر الحزقي، بدو بتمام لعب ستار عميمو برنامج جديد من ستة حتى للثمانية، الفنون الوجيزة لكريم الترابلسي ومنوعة ليلي تونس مع نادرة أعطية. سبت وحد هات نعطيكم أهم الملامح. استوديو الويكاند باش يكون من يوم سعيد باش يكون مع وداد محمد في نفس التوقيت اللي استنسنا به الناس كل من 6 حتى 9، 6 حتى 10 بلتو عندنا بنات أفكاري مع صابرة الهميسي من 10 حتى الماضي ساعة إن شاء الله تكون صابرة بحثينا باش نفهموا أكثر البرنامج عطينا عليه أكثر فكرة. استوديو الويكاند مع أمين أبو العريس من 9 حتى 5، مرة ساعة البلاي ليست متاع أمين شبيل من 5 حتى 6 باش يكون موجود نهار السبت ونهار الأحد، روائع الفن العربي مع صالح المهدي ساعة من الزمان مع انتصار المانع، هذوما البرامج المسجلة باش يكونوا موجودين ما بين 8 والتسعة، وليالي تونس نهارة السبت مع ملك ليزيد، نهارة الأحد مع نورة بوعليق. هذه أهم الملامح بالنسبة للبرمجة متاعنا شبكة الصيف للإذاعة الوطنية 2026 غدوة، تكتشفوها أكثر بتبيعة مع أبطال والمنشطين باش يكونوا موجودين واللي باش يأثوا البرمجة، لأن البرمجة راهي ما هيش منشطين بركة، فيها معدين وفيها مشرفين وفيها تقنيين وفيها المنسقين والناس اللي خدمت هذا كل باش وصلنا نعملوا البرمجة هذه. نسمعوا أغنية هي أغنية فكاهية كما عودنا محمد الجراري، ومحمد الجراري حتى في حياته فما نوع من التريفة نوعا ما، لأنه محمد الجراري عاش في تونس عارس في تونس، مشى المغرب خذ واحدة من المغرب، مشى لفرنسا عارس واحدة من فرنسا، ما تحيته أصلا معناتها في حد ذاتها فيها عديد المغامرات. الأغنية هذه ممكن
تلخص شوية من ناحية محمد جراري، هات نسمعوها الأغنية تقول قالوا النسوة زينة.

0: محال انا نسلم فيه.
1: انتم في الاستماع الى الاذاعه الوطنيه التونسيه.
2: في اذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم
2: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
3: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة. إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا نهاية الحصة متاعنا بالنسبة لليوم الموعد الأحد مع رحبي بشغام في تعويض. أنا حسام الدين الهميمي معكم اليوم. الفريق كامل كان موجود معنا اليوم، حمزة سفار رفقنا على امتداد الحصة، معنا فاطمة عبار في تعويض لعبد اللطيف السيد اللي كمل الحصة متاعه، وزاد معنا سيف الدين ترابلسي في الديجيتال، منى الماجري كانت معنا في ربط خاص من تغطية الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، وكان معنا بتبيع الفقرات متاعنا الكل، مدام لطيفة وسام المدني، معنا زاد المنجي بورغو، واخذينا ولي حكاية زاد على تجربته مع أولاده اللي خذوا الباك، وإن شاء الله ربي ينجح كل من يجتهد، لأنه أنا بالنسبة لي أنه الإنسان اللي يجتهد هو اللي يستاهل نجاح. للأسف الرو ساعات بعض العبيد اللي بالغش وبرشة أساليب أخرى تحاول وتظن أنه إذا كان نجاح في حد ذاته. شكرا لكل من تواصل معنا على موجات الإذاعة وتفاعل معنا بالأخص في الموضوع مواضيع اللي حكينا مع مدام لطيفة في احترام الجار واللي بعض الممارسات اللي قاعدين نراهم. علاش؟ لأنه هذا رو بين قوسين ما هوش كلوف، هذا احنا نحبوا بلادنا ونحبوا الكل نقدموا بها مع بعضنا، نسمع آراء بعضنا ونحاولوا نصلحوا، وأول واحد يصلح هو أنا وأنت والناس اللي تبدأ واعي أنه عملت حاجة بها، وإلا خايب أن غمل باش يكملوا به. لليوم عندك بحرية لوديع صافي مش يسمعوا المرة هذه بصوت ملحم زين البحر للي يحب يتفرهد واللي نجم يتفرهد، وإن شاء الله ربي يفرهد الناس كل أجواء ساخنة، أجواء معتها نوعا ما العباد معتها تحب تخرج من الجو من الضغط هذا، برا تفرهد برا مشي عمل جو اللي نجم يتحرك، اللي ما نجمش برا للبرود تفرهدوا الناس كل. مرحبا بكم في موعد الأحد على موجات الإذاعة في الأمان.

0: الدكتور حكيم.
1: خبز على الكونتوار قريب من الداخل والخارج ومش مغطي، وكل واحد ما يشري خبزة إلا ما يمس 3 و4. هذا ينجم يتسبب في تلوث الخبز ويكون مصدر أمراض. ننصحه باش البيع يغطي الخبز ويعطيه بيد نظيفة.
0: الدكتور حكيم إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة
4: إشهار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي أبرز عناوينها: وفاة شخص في حريق سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، وفرق الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على الحريق بالكامل. الناخبون بدائرة الكبارية يواصلون إلى حدود 6 مساء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزئية لاختيار ممثلهم الجديد في البرلمان. أكثر من 50,000 تلميذ يشرعون غدا في اجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. وفي العالم تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، والكيان الصهيوني يواصل اعتداءاته في جنوب لبنان. إلى التفاصيل. تحية طيبة. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسوق عبد السلام بالعاصمة عن وفاة أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة للحماية المدنية المقدم خليل المشري للأخبار السيطرة الكاملة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق.
8: الحمد لله تمت السيطرة على الحريق نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا، ومنع انتشار النيران إلى الأجواء، خاصة أنه ثم مستودع بلدي مجاور للسوق المركزية تم منع النار أنها توصل له، وحماية التجهيزات نتاعو من شاحنات وآلات تراكس وحتى المبنى الإداري. وحدات الحماية المدنية ما زالت متواجدة على عين المكان تقوم بعمليات التبريد. الخسائر جات على تقريبا 1700 متر من السوق المركزية، فيها كميات من الخضر والغلال المخزنة داخل الصناديق المعروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من المحلات لبيع الدجاج داخل السوق. عملية التبريد وعملية التمشيط ما زالت متواصلة داخل السوق. بالنسبة للأسباب، السلطات الأمنية المعنية تقوم فتح تحقيق في الأسباب، وإن شاء الله في أقرب الأجيال يكون عندنا نتائج التحقيق.
7: تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا مع ظهور الشيلي محليا ومع تسجيل تزايد في الحرارة، ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، منها بالخصوص شرب الماء بانتظام وبكميات كافية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. أحلام الجاسمي.
9: مع تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت وزارة الصحة إلى الانتباه والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية، خاصة منها تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء، مع ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال قبعة ونظارات شمسية عند الخروج. وأكدت وزارة الصحة ضرورة البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، وغلق النوافذ والستائر نهارا تهوئة المنزل ليلا. كما أشارت وزارة الصحة إلى أهمية تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة مع تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، منبهة إلى الاهتمام خاصة بالأطفال والرضع وكبار السن ونساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. وشددت على شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، ما توضح أهميته الأخصائية في التغذية هدى بن عثمان.
4: العبيد الكبار ينجم يسبب مشاكل صحيه خطيره مع التقدم في العمر، الاحساس بالعطش ينقص، الجسم يحتفظ بالماء اقل، الكلاوي تخدم بكفاءه اقل، حتى اذا العبيد الكبار ما حسوش بالعطش راهو الجسم ينجم يكون في حاله جفاف، ينجم يولي جفاف مزمن خفيف ومستمر. هذيك علاش الماء عند كبار السن هو اول دواء وابسط وقايه. تحسب ميزانك تضربه في 30 مليلتر تعرف قديش جسمك يستحق ماء في النهار.
9: ولفتت وزاره الصحه الانتباه الى علامات الخطر التي تستوجب التدخل العلاجي، منها الارتفاع الشديد في حرارة الجسم والصداع القوي والدوار والتقيؤ والتعب الشديد وتشوش أو فقدان الوعي أو تقلصات عضلية متكررة. ودعت وزارة الصحة عند ظهور هذه العلامات إلى نقل المصاب فورا إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء أو الكمادات والاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر الرقمين 190 أو 198. وأكدت وزارة الصحة أن الوقاية وشرب الماء وتجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة تبقى أفضل وسيلة لحماية الصحة خلال موجات الحر.
7: يواصل الداخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس اليوم الاقتراع إلى حدود السادسة مساء لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب بين 5 مترشحين في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. خولة سليتي في مواكبة للعملية الانتخابية منذ فتح مكاتب الاقتراع صباح اليوم.
10: 5 ساعات تقريبا تفصلنا على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية، وإلى حد هذه اللحظة لا توجد إحصائيات دقيقة عن نسبة الإقبال على التصويت، هذا وفق ما أكده لنا المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات رضا جيزاني، الذي قال إن الملاحظ هو تحسن نسبة الإقبال في عدد من مراكز الاقتراع بالمقارنة خاصة مع ساعات الصباح الأولى، وتوقع أن تتحسن نسبة الإقبال بعد عصر اليوم بفعل ارتفاع درجات الحرارة. المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات أكد أيضا عدم تسجيل ملاحظ الهيئة لأي خروقات انتخابية رغم ورود ملاحظات من بعض المترشحين مفادها مواصلة منافسيهم للحملة الانتخابية ومحاولة التأثير على الناخبين، أمر لم ترصده الهيئة وفق ممثلها الجيزاني الذي دعا أصحاب الادعاء إلى تقديم ما يثبت ادعاءاتهم. وأفادنا رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسك في تصريح إعلامي إمكانية تنظيم دور ثان لهذه الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أن الحسم في هذا الموضوع سيتم في اجتماع مكتب مجلس الهيئة المبرمج يوم غد.
11: كمنص القانون الانتخابي احنا عندنا 5 مترشحين، ولكن إذا ما فاز حتى واحد منهم بالأغلبية المطلقة من الأصوات 50% من الأصوات زائد واحد، هناك مرور للدور الثاني مش يجمع الفائز الأول والثاني، والدور الثاني تم تحديد تاريخه في مداولة مجلس الهيئة اليوم الغد، لأنه يعني يوم الغد مجلس الهيئة سيلتئم أولا للمصادقة على النتائج والإعلان عن النتائج واسم الفائز أو الفائزين في هذا الدور، ثم يتم تحديد موعد الدور الثاني اللي فيه يكون تقريبا في غضون 2 إلى 3 أسابيع على أقصى تقدير من تاريخ هذا اليوم.
10: هذا وتتواصل عملية التصويت إلى حدود الساعة 6 مساء في 23 مكتب اقتراع موزعين على 17 مركز اقتراع بجهة الكبارية.
7: يشرع بداية الغد أكثر من 50,000 تلميذ في اجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وذلك إلى غاية 2 جويلية القادم. يذكر أن نسبة المؤجلين لهذه الدورة قدرت ب 32.43%، فيما بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية 35.67%. وينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج دورة المراقبة في المعاهد يوم 12 جويلية المقبل. وتتواصل لليوم الثانية على التوالي بمقر عمادة المهندسين بالعاصمة فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي لتمكين الأولياء والطلبة من التعرف على البرامج الهندسية لكل مؤسسة تعليمية بما يساعدهم على حسن الاختيار. وأكد خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين خلال اليوم الافتتاحي للمنتدى أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصات الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية ما يعزز فرص العمل. هذا وفي خبر متصل أو آخر، أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاحه صباح اليوم بالحمامات أشغال الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السيبرني أهمية الأولمبياد الذي يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرنية، مشيرا في تصريح لفاطمة بن عثمان إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الهام، خاصة أنه يتنزل في إطار السيادة الرقمية.
12: أولمبياد الدورية حول الأمن السيبرني، الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول، وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. الموضوع تشتغل عليه كثير من الدول وتونس منخرطة في التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية. الموضوع هذا يتنزل بالنسبة لتونس في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي لـ5 مواقع ساحلية جنوب البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن طائرات أمريكية قصفت فجر اليوم مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح الحرس الثوري الإيراني أن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم، فيما قالت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلاً. وخلال زيارته اليوم إلى العراق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. على الجبهة اللبنانية، وبعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين لبنان والكيان الصهيوني تمهيدا لإنهاء الحرب، وصل جيش الاحتلال اليوم اعتداءاته في الجنوب اللبناني، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقة ومحيط بلدتي دير سريان والطيبة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل عناصر من حزب الله وقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية. وعلى الصعيد السياسي، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون هاتفيا نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن لبنان سيطلع بمسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري مع الكيان الصهيوني. بهذا الخبر مستمعينا الكرام، نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجز لكم في عناويننا. وفاة شخص في حريق سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، وفرق الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على الحريق بالكامل. الناخبون بدائرة الكبارية يواصلون إلى حدود 6 مساء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزئية لاختيار ممثلهم الجديد في البرلمان. أكثر من 50,000 تلميذ يشرعون غدا في اجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. وفي العالم، تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، والكيان الصهيوني يواصل اعتداءاته في جنوب لبنان. أجمل تحيات، كوثر العربوبي، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تاوين على 106.4 88.9 و93 FM. في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM. في جبلي على 104.6 FM. في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: فلاش سبورت. مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي. البداية كالعادة بمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك بعد نهاية دور المجموعات. اتضحت الرؤية بالنسبة لمباريات الدور 16، والبداية باش تكون الليلة مع 8 مباراة أولى. وكالعادة جنوب أفريقيا هي اللي تفتتح المباريات، شفناها في المباراة الأولى جنوب أفريقيا والمكسيك مباراة الافتتاح. أيضا في الأدوار الإقصائية البداية بجنوب أفريقيا مع كندا، مباراة بداية من 8 تعليل بتوقيت تونس. غدوة بداية من 6 العشية نجم نتابع مباراة البرازيل مع اليابان. اليابان اللي كان موجود معنا في نفس المجموعة بشي قابل المنتخب البرازيلي، والتسعة ونص مباراة ألمانيا مع الباراغواي. ثم نهار الثلاثة ماضي ساعتين الفجر المتابعة للمنتخب المغربي في مواجهة للمنتخب الهولندي اللي كنا لعبنا معاه أيضا وانهزمنا 3-1. 6 العشية كوت ديفوار مع النرويج، والعشرة متعليل مباراة فرنسا مع السويد. نهار الأربعاء دفعة أخرى بالبداية أيضا ماضي ساعتين الفجر المكسيك مع الإكوادور. 5 العشية أنجلترا مع الكونغو الديمقراطية، وإنجاز تاريخي لمنتخب الكونغو الديمقراطية اللي موجود في الدور هذا. أيضا 9 متعليل نهار الأربعاء السنغال مع بلجيكا. نهار الخميس مجموعة أخرى من المباريات، الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، إسبانيا مع النمسا، البرتغال مع كرواتيا. ثم نهار الجمعة المتابعة للمنتخب الجزائري في مواجهة لمنتخب سويسرا. المنتخب الجزائري البارح شفناه في مباراته مع النمسا كان تسابق وتلاحق، في الأخيرة تعادل 3-3. منتخب الجزائر كان منتصر إلى حدود الثواني الأخيرة ل90+4، وقتها كان ينجم يقابل المنتخب الإسباني، لكن التعديل لمنتخب النمسا في آخر الثواني خلى المواجهة باش تكون أسهل نوعا ما مع منتخب سويسرا. أيضا مصر باش يصطدم بالمنتخب الأسترالي، مواجهة في المتناول لمنتخب مصر اللي نجم يمشي بعيد في المونديال هذا. كاب فير في مواجهة صعبة أمام الأرجنتين، وأيضا المنتخب الغاني في مواجهة لمنتخب كولومبيا. بالنسبة لبرنامج الثمن النهائي ولقاءات قوية في الانتظار، يعني في ظل المواجهات الموجودة في الدور 16، بعدها الدور الثمن النهائي باش نلقاو المتأهل من بين ألمانيا والباراغواي في مواجهة لفرنسا أو السويد. يعني نجم نلقاو مباراة بين ألمانيا وفرنسا في الدور القادم، كندا أو جنوب أفريقيا مع المغرب أو هولندا. المنتخب المغربي إذا يتأهل باش يلقى روحه في مواجهة ممكن أفريقية مع جنوب أفريقيا إذا كان أيضا تأهل، البرتغال أو كرواتيا مع إسبانيا أو النمسا. يعني ننتظر إسبانيا باش تصطدم بالبرتغال أو كرواتيا، الولايات المتحدة أو البوسنة في مواجهة لبلجيكا أو السنغال، البرازيل أو اليابان مع الكوت ديفوار أو النرويج، المكسيك أو الإكوادور مع إنجلترا أو الكونغو الديمقراطية، الأرجنتين أو الكاب فير. والتأهل واضح أنه بنسبة كبيرة باش يمشي للأرجنتين باش تكون في مواجهة للمنتخب المصري أو المنتخب الأسترالي، وأخيرا الجزائر أو سويسرا مع كولومبيا أو غانا. النجم نشوف في مواجهة أفريقية بين الجزائر وغانا في الدور القادم. نشوفوا على مستوى المنتخبات الأفريقية، 10 منتخبات بدأوا السباق في المونديال، 9 تأهلوا للدور 16، منتخب وحيد هو اللي يغادر منتخب تونس. إن شاء الله نشوفوا المنتخبات الإفريقية تقدم أكثر في المونديال هذا، وكيف ما قلنا أنه ثم مباريات في المتناول وثم منتخبات عندها مباريات صعبة، ولكن إن شاء الله الفرجة تكون موجودة للمنتخبات هذم، خاصة بعد الكلام الكبير اللي تقال قبل المونديال على جدوى تواجد 10 منتخبات إفريقية في المونديال هذا منذ البداية، وشفنا أنه تطور كبير لكرة القدم الإفريقية عكس كرة القدم التونسية. نرجع لأخبارنا المحلية. مستقبل المرسى ينطلق في التحضير للموسم القادم بداية من نهار 3 جويلية تحت قيادة المدرب عماد بن يونس، وبرمج طرابلس تحضيري من 20 حتى 25 جويلية بمركز الطرابلسات بتبرقة، ويمشي يلعب أيضا وديا مع نادي الحزمة السعودي لدربه التونسي جلال القادري. في كرة القدم المصغر اليوم بالبحيرة 2:2 يتلعب نهائي كأس تونس أكابر بين نادي رواد لكرة القدم المصغر والرياض الرياضي بسوسة، وبش يكون النقل المباشر على موجات الإذاعة الوطنية للمباراة هذه. ثم 8 متاع الليل نهائي كأس الجامعة كبريات النجم الرياضي بسليانة مع نادي المروج. في كرة اليد الشاطئية بطولة العالم بكرواتيا، المنتخب التونسي كان في مواجهة مع المنتخب الإيطالي في مباراة تحديد صاحب المركز 11 وانهزم منذ قليل على نتيجة شوطين لشوط، وبالتالي منتخبنا يكمل في المركز 12. دائما مع كرة اليد، المرة هذه بطولة العالم أقل من 20 سنة فتيات بالصين، المنتخب التونسي بعد احتلال المركز الثالث للمجموعة السابعة في الدور الأول باش يلعب كأس رئيس الاتحاد الدولي. البداية باش تكون غدوة 5 نتاع غير ربع بتوقيت تونس نتاع الصباح، 5 غير ربع الفجر تونس مع كرواتيا، ثم نهار الثلاثة في نفس التوقيت نلعب ضد فاروي إيزلاند. في كرة السلة نحكي على البطولة العربية لأقل من 18 سنة واللي تحتضنها صفاقس من 27 جوان حتى 4 جويلية بقاعة الرائد البجاوي. في اليوم الثاني اليوم بداية من ماضي 3:30 الذكور، المنتخب التونسي في يكون في مواجهة لمنتخب البحرين. البارح في المباراة الأولى لمنتخبنا كان الفوز على المنتخب الليبي 61-50. أيضا الستة غير بوع في الفتيات، منتخب التونسي بش يكون في مواجهة للمنتخب الجزائري، منتخبنا بش يلعب مباراته الأولى اليوم باعتبار أنه البارح كان معفى في انتظار بقية المواجهات. نكمل بالكرة الطائرة، منتخب الأكابر يشارك في الدورة التأهيلية للبطولة الإفريقية للمنطقة الأولى صحبة المغرب والجزائر. دورة هذه تتلعب في شكل بطولة ذهاب وإياب اليوم 6، المنتخب التونسي بش يكون في مواجهة للمنتخب الجزائري. غدوة باش نكونوا في مواجهة مع المنتخب المغربي، ثم بعد نرجعوا لمباراة العودة، يعني بعد الذهاب باش يكون ثم إياب وكلهم يتلعبوا في المغرب. هما في الحقيقة يوم 1 جويلية نعودوا نلعبوا مع المنتخب الجزائري، ونهار 2 جويلية نكملوا بمواجهة المنتخب المغربي، ومباريات الكل ينطلقوا بداية من 6. احنا هكا نكونوا كملنا اخبار الرياضه، الموعد الثاني ان شاء الله يجيكم رفقي بوسته بدايه من الاربعاء حتى الثمانيه على موجات الاذاعه الوطنيه في رياضه واهداف، الحديث على الرياضات الفرديه وايضا على مشاركه المنتخب في مونديال 2026، المشاركه المخيبه للامال بطبيعه، ومن بعد كيف ما قلنا باش يكون النقل لكره القدم المصغره على موجات الاذاعه الوطنيه. في الامان.
1: فلاش سبور، كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
0: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
0: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
1: وترافقكم أينما كنتم.
0: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
5: شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jam në efirë mje.
1: Mujëzë lë mbë, min i dhahat lë gjumhurijet të Tunisia.
2: Tahija, mu të gjedida, min qësme lë akhbar. وفاة شخص في حريق بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة اليوم والحماية المدنية تؤكد السيطرة الكاملة على الحريق. المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس يدعو ناخبي الكبارية إلى الإقبال على التصويت لاختيار ممثلهم بالبرلمان. أكثر من 50,000 تلميذ يشرعون غدا في اجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا إلى غاية 2 جويلية المقبل. تغيير أماكن التربص بالنسبة لطلبة المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية سيكون ابتداء من غرة جويليا القادم وفق وزارة الصحة. الجامعة التونسية لشركات التأمين تنجز تصنيفا للولايات حسب مستوى خطر حرائق المحاصيل خلال موسم الحصاد. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهية العمرانية بالبرلمان تعقد غدا جلسة للنظر في 5 مشاريع قوانين، بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030. في العالم، إيران والولايات المتحدة الأمريكية تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر في قصف صهيوني على قطاع غزة. وأكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا وفق منظمة الصحة العالمية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجعلك لازم نرجعلك أنا لازم نرجعلك.
3: صفوة
5: دبلج واحدين هي مديريني دبلج واحدين هي مديريني.
3: يوسف التميمي
6: عم المعروف يا سنة عم المعروف أو كني وروف يا سنة أو كني.
3: لذا الوطنية تونسية 100%.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
8: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
8: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
8: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية وهذا لقاء مباشر معاكم من توا حتى للأربعة متاع العشية. سويعتين من زمان ما بعضنا، مرحبا بكل من اختار موجاتنا. كونوا بخير حيثما كنتم، في حفظ الله إن شاء الله. الناس اللي في الطريق الآن، ولا اللي في الشطوط، ولا اللي في منازلهم، في أي مكان كنتوا، ربي يرعاكم إن شاء الله ويحفظكم. كل الأماني بالتوفيق لوليداتنا وبنياتنا اللي غدوة باش يخوضوا دورة الأبطال بنجاح إن شاء الله يا ربي ليهم. تحياتي ليكم الناس الكل، والتحايا تجيكم من عند الزملاء اللي رافقوني في تأمين هذا الموعد المباشر. كريم المدب في الهندسة التقنية، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، وفريق الزارعي في الإخراج المرئي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: هي هكذا بالفعل. الإذاعة الوطنية تونسكم ومعاكم وين ما كنتم، وإن شاء الله يا رب نكونوا أخفف ظل عليكم في هالقيلولة. خليكم محتاطين شوية، الطقس سخون عليكم بشرب الماء وترتيب الأمكنة، هكا ينصحوا الخبراء، لأنه الحرارة مرتفعة شوية. ما تنساوش خاصة أوصيكم أنكم تتفكروا كبار السن منكم، لأنه المسنين في العالم عادة ما يشعروش راهو بالعطش، بعض الحواس تخف شوية، العمل متاعها يضعف شوية، فماذا بينا نتفقدوهم من حين إلى آخر بشرب ماء. ما تنتظروش أنه المسن أنه بشي يقول لكم أعطيني نشرب عطش، تراهو لا ما يشعرش، نجم يقعد نهار كامل من غير ماء. فأنتم تفقدوه وتفقدوا كباركم، وكيفاش يقولوا البل على كبارها، وربي يفضلهم إن شاء الله وربي يخليهم. أنا سعيدة الآن بس إضافة فنان كبير، بالفعل فنان كبير يشرفني برشا بحضوره الآن في استوديو الإذاعة الوطنية، الفنان عادل بوعليك. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بيك.
3: عيشك.
2: شكرا لك أنت على قبول الدعوة رغم انشغالاتك المتعددة. سعادة أنت معنا اليوم باش نحكيه على أبجديات الحب. محليه العنوان ولا الشعار أبجديات الحب، ياليتنا نتعلموه من الناس الكل. تعرف عنا فقر راهو في فقر عاطفي كبير برشا، أبجديات الحب ضيعناهم في الأثناء.
3: صحيح.
2: أي والله في الحوادث هذه اللي صارت لنا الكل، ما عادش نعرفوا نحبوا بعضنا كما يلزم.
3: هي ثم معادلة بسيطة جدا.
2: نعم.
3: الإنسان بين الحق الطبيعي والحق الاجتماعي.
2: أيوة.
3: الحب ينتمي إلى الحق الطبيعي. والحب يتجاوز الحدود. لأن الحدود هي بفعل التقسيمات الجغرافية السياسية.
2: صحيح.
3: أبجدية حب A B C. A هي الفن، art. B birth يعني الحدود.
2: نعم.
3: و C community التجمعات السكنية. فحاولنا احنا بفعل الفن ان نتجاوز هذه الحدود ونتقاسم على الاخر لحظات حب.
2: بالضبط. هنا استاذ الفلسفة اللي يحكي، ولا عالم الاجتماع، ولا الفنان الموسيقي. يقول لي مع بعضهم خلطة.
3: مع بعضهم يعني نجم نقول لك هو أهمية المسار متاعي تتمثل في ربطي بين المعرفة الأكاديمية.
2: نعم. نعم.
3: والممارسة الثقافية الفنية.
2: بالضبط. وانت جمعت ما بيناتهم وتواطيلة 25 سنة أو أكثر.
3: 25 سنة تجربة أجراس للموسيقى.
2: أجراس، فرقة أجراس. نعم.
3: اليوم باش نتلموا مجموعة كاملة من أصحاب المشاريع الموسيقية.
2: أي نعم.
3: في ذكرى أربعينية فقيدنا عمار القاسمي
2: الله يرحمه
3: من الحمائم البيض.
2: أي نعم.
3: يعني تونس غنية جدا.
2: بالضبط.
3: وهذه تجارب موجودة كان في تونس على مستوى الوطن العربي وحتى عالميا، كيف يسمعوا أنه ثم مجموعة موسيقية عمرها ربع قرن أو عمرها 40 سنة يستغربوا.
2: نعم.
3: فتونس موجود فيها هذا الكم من المشاريع الموسيقية اللي تسمي روحها مجموعات.
2: نعم.
3: وليست فرق من فرق يفرق.
2: نعم.
3: نحن نعرف الفرق في تونس تتلم في الصيف ومن بعد تتفرق.
2: صحيح.
3: في حين أنه المشاريع الحقيقية هي التي تدوم. وتصور أنه وجود أنور إبراهيم خارج أسوار الوطن.
2: أي.
3: ووجود ظافر يوسف خارج أصوات الوطن.
2: أي نعم.
3: ووجود أجراس والحمائم البيض وغيرها صوتا وموسيقى خارج أصوات الوطن رغم أنها عايشة في تونس.
2: داخل أصوات
3: الوطن. هذا دليل أنه ثمة مشكلة متاع استيعاب هذه المشاريع. هل أن وزارة الثقافة أو المشروع السياسي الثقافي التونسي قادر على استيعاب مبدعيه أم لا؟
2: نعم فعلا هذا سؤال كبير، وكنا نحكيه توا في الأوف قبل ما ننطلقوا في حوارنا المباشر على عدم وجود إنتاج أجراس يعني في الخزينة مثلا عنا احنا، ولا عدم إذاعتها بصفة عامة، ما هيش موجودة حتى على مستوى عام يعني في سواء في الإعلام العام او الإعلام الخاص، قليل وجوده رغم اني متأكدة انه عندكم إنتاج.
3: انا اقول اطلبوه، هو موجود. اخر عمل مهم جدا عملناه.
2: نعم.
3: حول بحيرة بنزرت. ما عندوش شهر. رو كيف نحكي آخر عمل يعني كلمات ولحن وتجسيد ركحي. أقول مش من مهمتي أنا أني نجي نقول لك بجاه والديك يجهز. مهمة الصحفي ومهمة الإذاعات أنها تمشي تفك.
2: نعم.
3: تفك لأنه هذا منتوج مادي.
2: نعم.
3: باش تأثث به وجودها. مش مهمة الفنان أنه يجري وراء الصحفي يقول له راه عندي إنتاج جديد. مش مهمته. الصحفي هو الإذاعي هو اللي يمشي يلوج على الإنتاجات الجديدة والبرامج الجديدة، ومن بينها المشروع هذا أبجدية حب اللي هو موجود
2: حب.
3: من
2: نعم.
3: أفريل الفارط موجود في مدينة الثقافة، في مدينة الكاف، في مدينة مكفر. قليل أنه يسمعوا به رو صحفيين يقول لك علاش ما قلت ليش، شو يقول لك برا مشي يبحث.
2: نعم.
3: وبرا امشي هاي ثم فضاءات ومؤسسات تابعة الدولة قاعدة تنشط، برا قلهم كل شهر عطوني برنامجكم. مش أنا كفنان باش نبقى نعمل في هالوظائف هذه، هي وظائف تهم مؤسسات أخرى.
2: إيه ما شوية اتصال راه مطلوب من عند الفنان في العصر هذايا، لابد من التواصل.
3: احنا نعملوا فيه التواصل، ولكن راهو الزخم الكبير متاع احنا شوف تحس أنه تحويل الوجهة في تونس سهل جدا. طو الناس الكل على وقع كأس العالم، طو الناس الكل على وقع المهرجانات الصيفية، ما تلقاش فضو، ما ثمش تنوع الحقيقي، ثم وكأنه تنشيط عام مبرمج ها كل موسم أشيزم باش يزمك تهتم.
2: على كل حال
3: في ظل هذا
2: نعم.
3: في ظل
2: نعم.
3: هذا
2: نعم.
3: يلزم لهنا ثم نوع من التنوع
2: بالضبط.
3: حتى على مستوى المحتويات. أنا نشكرك شكر كبير جدا أنه بديت بأغنية لشخص أحترمه جدا، عدنان الشواشي، اللي هو صاحب موقف في تبني نمط معين موسيقي.
2: نعم.
3: وعميق جدا في طريقة الأداء، وأنا مختص في التعبير الصوتي الجسدي.
2: نعم.
3: نعرف عدنان الشواشي في مستوى أدائه وفي مستوى الطابع اللي شد فيه.
2: نعم.
3: وهذاك علاش يغيب ياسر على المهرجانات.
2: صحيح. على كل حال في إطار التنوع اللي كنت تحكي عليه، والإذاعة الوطنية تحاول أو تحرص على كل حال أنه يكونوا فقراتها ويكون مضمون برامجها كلها متنوعة. أنت موجود معنا للحديث عن أبجدية الحب اللي قلت أنه انطلق في أبريل ومازال متواصل، هات نعرفه بالمشروع هذايا.
3: المشروع فيه 5 دول.
2: نعم.
3: هي بولندا، مونتينيغرو، إيطاليا، إسبانيا وتونس.
2: نعم.
3: وممول من الاتحاد الأوروبي. حملت هذا المشروع هي إيطاليا من خلال مؤسسة اسمها لاستراغالي ديل تياترو. أنا إلى جانب اختصاصي في الفلسفة وعلم الاجتماع والموسيقى حامل دكتوراه في مجال المسرح وأساسا التعبير الصوتي الجسدي. فهذه الدول اجتمعت بالعمق الفني الموجود في مناطق معينة.
2: نعم.
3: اختيار الكاف ومكثر لهذا المشروع هو اختيار لتعبيرات صوتية جسدية في هذه التجمعات السكنية اللي تاريخيا تاريخ الوافدين. من خلال الألقاب كي تمشي الكاف أو مكثر تحس أنها مدينة احتضنت من مختلف سكان الكرة الأرضية. كيف نقول هذا؟ راهو تلقى الأصول الإيطالية في الكاف،
2: صحيح،
3: تلقى الأصول الروسية.
2: نعم.
3: الجزائرية الجنوبية الجنوبية، ثم الجنوب التونسي، ثم الكاف اللي تعتبر محطة مهمة هي ومكثر في العلاقة بين الجنوب والشمال.
2: نعم.
3: فحاولنا أن نكون متماهين مع الذات الكافية والمكثرية العيارية يقولوا، لأنه أولاد عيار هم 50 كيلومتر مربع، ممتدين على امتداد 50 كيلومتر مربع، وهي مدن ريفية في الأصل تلم هالسكان هاته الأرياف الكل. فمن خلال دراسة معينة سوسيو أنتروبولوجية فهمنا أنه هذه المدن يمكن أن تستوعب هذا المشروع اللي كما قلت ينطلق من ممارسة الفن لكسر الحدود أمام مجموعات سكنية عالمية.
2: يعني اللي فهمته من كلامك سعاد البوعليق أنه المشروع هذا المشروع الدولي الفني الثقافي اللي يجمع ما بين دول كنت تذكر فيها انطلق من العاصمة ومشيت مركز في الكيف ومكثر.
3: هو العاصمة
2: باش يتواصل غادي.
3: هو انطلق من مدينة الثقافة.
2: نعم.
3: كاستينج صار لاختيار ممثلين باش يشاركوا في عمل يهم الخمسة دول هذايا، عمل مسرحي فرجوي.
2: نعم.
3: اللي باش يتعرض في ديسمبر القادم في تونس. واو. في الكيف. يعني هما قاعدين يدوروا في البلدان الخمس هذية، تونس وإسبانيا بولندا ومونتينيغرو وإيطاليا، وفي الأخر باش يتعرض العمل في تونس.
2: نعم.
3: في ديسمبر القادم في مدينة الكيف.
2: نعم.
3: هذا الانطلاق، ثم تبدأ ورشات في كل هذه الدول. ما معنى ورشات لهنا؟ احنا لهنا الجمهور ما ناخذوهوش من منطلق استهلاك غبي للعروض الفنية.
2: نعم.
3: فنقول انه هذا الجمهور من حقه ان يتكون وان يفهم أبجدية الوصول الى العمل الذي سيعرض.
2: واضح.
3: يعني
2: معناتها المشروع يهدف إلى التكوين والتثقيف.
3: والتثقيف والمشاهدة الواعية.
2: نعم.
3: والمشاهدة الذكية. خاطر لهنا زاد حاجة أخرى من مهامنا أحنا في الفعل الثقافي، أن نكون ضد الاستهلاك الغبي. فنحس أن تونس مشات أشواط كبيرة في التنشيط العام الذي يهدف إلى استهلاك غبي، يعني استهلاك ما وراهوش فايض قيمة.
2: نعم.
3: واعي وقادر أن المواطن التونسي يرتقي جماليا أو يساهم
2: في فرض
3: الذوق فقط، ولكن أنه تولي نظرته للعمل الفني نظرة فيها قراءة.
2: نعم.
3: ويولي مش مجرد استهلاك،
2: رؤية انتقائية. زي
3: انتقائية طبعا،
2: مش اللي يجي يمشي
3: طبعاً
2: واللي يختار.
3: فنحس أنه مشيت تونس أشواط عديدة في التنشيط العام والاستهلاك الغبي للمنتوج الفني الثقافي.
2: نعم.
3: نحاولوا احنا من موقعنا كمشاريع موسيقية أو ثقافية، لأنه أجراس اللي عندها 25 سنة من الوجود في تونس عندها زادة فضاء ثقافي.
2: نعم.
3: فيه مكتبة فيها 10,000 كتاب.
2: صحيح.
3: وأيضا هذا الفضاء ثقافي.
2: قل لنا وين، خلي السادة المستمعين ربما اللي
3: هو في العمران، في ما كان يسمى بفرانس فيل، يعني العمران باب العسل.
2: نعم.
3: أيكار واحد نهج ميخائيل نعيم.
2: نعم.
3: ثم مكتب على ذمة
2: خطوتين على ذا مش بعيد برشا،
3: مكتب على ذمة لشيخ. وأنا اليوم نوجه تحية إلى أستاذي وأستاذ فلسفة اللي جاي من صفاقس بالذمة باش يقابل الطلبة متاعه. قال لهم يجاو الأيكار باش نلقاو المكتبة اللي باش نعتمدوا عليها في دروسنا، هي دروس تكميلية في الدكتوراه،
2: مفتوحة للعموم.
3: مفتوحة للعموم. ونزيد نعطي معلومة مهمة جدا، ثم بعض الكتب موجودة كان عنا احنا، لان اصحابها اللي نتعاملوا معاهم انطلاقا من جمعية اسمها الجمعية التونسية الانشائية والجماليات.
2: نعم.
3: اللي رئيستها الشرفية هي رشيدة تريكي، ورئيستها المباشرة هي منيرة بن مصطفى اللي هي رئيسة قسم الفلسفة في كلية 9 أبريل.
2: هيك.
3: وانا الكاتب العام تاع هذه الجمعية.
2: نعم.
3: فالجمعية في حد ذاتها في علاقة ب الفعل الفني الثقافي تقوم بالقراءات وتقوم بنوع من التثقيف، كيف نقرأ هذه الأعمال الفنية التي تروج في دور الثقافة، في المهرجانات،
2: مسرح، موسيقى،
3: كل شيء.
2: حتى ما يعرض من الفنون التشكيلية،
3: من لوحات، من هي قراءات علمية بكتب قيمة ومحكمة علمية. عندنا توا 30 كتاب.
2: نعم.
3: 30 كتاب هذوما يقع اعتمادهم في الجامعات الأجنبية والتونسية.
2: نعم.
3: فنقول أنه لابد من الاهتمام بهذا الجانب في فعلنا الثقافي الفني. علاش؟ لأنه هو بيدو ينجم يجلب سياحة من نوع آخر.
2: أكيد، مؤكد طبعا.
3: توا الشمس هاني وصلت برشا لأوروبا ولا عندهم البحر والشمس خير منا أحنا. فنقول تونس يلزمها تعمل على المؤتمرات اللي فيها الجانب المعرفي مع التطبيقي
2: نعم
3: كوجه سياحي
2: منتوج آخر بخلاف طبعًا الشمس
3: طبعًا
2: والبحر
3: طبعًا. على طول السنة
2: واضح. نرجع لأبجديات الحب الآن في أي مرحلة هو؟
3: المرحلة اللي احنا فيها هو من فيفري مارس أفريل ماي جوان، خمسة أشهر من الفعل الفني الثقافي في مدينة الكافو مكثر بتربصات حضروا فيها الأجانب اللي كنت نقول جاءوا من بولندا. كي نقول بولندا راهو من مؤسسة تعتبر مهمة جدا في مجال المسرح، هي مؤسسة جروتوفسكي، مدرسة جروتوفسكي هذه اللي نعتمد عليها احنا منهجيا في تدريس الفن الممثل في تونس وحتى في العالم، تعتبر مهمة جدا في التدريس.
2: نعم.
3: جاونا من بولندا من مؤسسة جروتوفسكي وعملوا تربصات في شهر مارس شهر ماي وشهر جوان. جاونا من مونتينيغرو أيضا أساتذة في المسرح.
2: نعم.
3: من إيطاليا ومن إسبانيا، وقاموا بعروض فنية، هي عروض أولا اختتام التربص بعرض، ولكن ثم عرض فني جينا أساسا من جامعات أجنبية وحتى من معناها فنانين أجانب في تجارب فيها تضافر الإبداعات. آخر عرض في من اللي هو من إيطاليا.
2: نعم.
3: التقت فيه الموسيقى بالمسرح بالرقص، وفي من هذايا اختتمنا به هذه الدورة يعني في جوان حضور الأجانب، اختتمناه يوم 21 جوان، كان مقرر أنه يكون عرض في سليانا.
2: نعم.
3: المركب الثقافي بسليانا، و22 جوان عرض في مدينة الكاف اللي تم، ونشكر لهنا كل من سهر على مدينة الكاف من أمن من ولاية من مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف اللي كان فاعل رغم أنه ما عندوش التفويض طوى، معناها ثم شلل تام على مستوى مراكز الفنون الدرامية والركحية بكامل تونس.
2: أيه.
3: رغم ذلك مدينة الكاف مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف اللي تأجل تظاهرت 24 ساعة مسرح ثلاثة مرات وما جالوا أجلوا فيها، فنقول شكرا له أنه تمم هذه المشاريع، واختتمنا بعرض في من في الكاف نهار 22 جوان الذي ألغي في مدينة سليانة. والمندوبية
2: علاش ألغي؟
3: المندوبية أخذت الإجراءات كلها ولكن المعتمدة الأولى تدخلت لتمنع العرض، وأتصور أنها سابقة في تاريخ تونس أنه معتمدة تلغي عرض فني ثقافي متاع مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وما خو تراخيص كلها، فهذه السابقة.
2: وشنية الحجة يعني علاش ألغاته؟
3: الخاتو قالت رجعوه بعد جمعتين في فضوى خير، يعني ما ثماش، هي تعلات وهمية، ولكن أقول أقول أقول أقول أنه أقول أنه لأول مرة في تاريخ تونس.
2: نعم.
3: معتمدة تتدخل في إلغاء عرض والمندوب.
2: نعم.
3: لا يحتج، وأهالي سليانة ما احتجوش، هذه سابقة خطيرة جدا، وتصور أنه سيادة رئيس الدولة يلزم يتدخل في هذه المهزلة اللي قامت بها معتمدة في ولاية سليانة.
2: للأسف كلام الحقيقة يوجع، يعني في حق الفن في حق الموسيقى في
3: خطير
2: حق
3: جدا خطير جدا
2: خطير خطير. نعم نعم.
3: يعني عندي مكالمات وكان سمح للناس.
2: نعم.
3: مهزلة أنه شلل على مستوى إدارة مندوبية الثقافة بسليانة أمام معتمدة، هذا خطير جدا.
2: ومع هذا مازال متواصل مشروع أبجديات
3: الحرب. المشروع متواصل، وأقول لها هذه المعتمدة نفس العرض عرض في الكاف.
2: نعم.
3: وكان ثم نجاح قوي جدا، وأتصور أنه يلزم لنا إيقاف هذه المهازل.
2: ما فماش علاش نجيو نمنعوا عرض ما فيه حتى شنو المانع اللي معناتها اللي يشكلوا العرض يعني شنو مني علاش يعني من الحقيقة ما نجمش نستوعب ما نجمش نفهم علاش نجيو نوقفوا عرض ثقافي مسرحي فني
3: تسألوا لهنا يلزم تسألوا الوالي ومندوب الثقافة متعصل لأنه يمكن يجاوبكم.
2: على كل حال قلنا أنه مشروع بجديات الحب مازال متواصل الختام في ديسمبر.
3: هو متواصل توا ثم 5 أشهر باش نعملوهم في بولندا أيوة. ثم ثم 5 أشهر أخرين في مونتينيغرو ولهنا ثم مجموعة لهنا رسالة حتى الولاية سليانة ثم مجموعة من سليانة بتشارك في بعمل مسرحي مركز فنون درامية والركحية بسليانة باش يشارك بعمل مسرحي فني وتربص باش يقوموا بها اولاد سليانا في بولندا
2: اللي تبنى عرضهم
3: في بولندا بولندا وفي ايطاليا
2: نعم
3: ونقول لهم راه مستحيل كان يمنعوهم باش يعرضوا
2: اكيد اكيد
3: لانه قاتل فضيحه الحقيقه لقات فضيحه خاطر يقول لك علاش العرض تم في الكيف وما تمش في سليان
2: ما فهمش علاش فعلا فعلا السؤال يقعد معلق سعاد البوعلاق وما نجمش ننهي الحوار معاك من غير ما نسالك على اجراس
3: أجراس عندها عروض عندها ماشية
2: فما عروض صيفية؟
3: ثم مش برشا احنا ما نعملوش ياسر على العروض الصيفية
2: نعم
3: لأنها عروض تنشيطية ولكن عندنا ديما على طول السنة ثم عروض عرض الافتتاح متاع اختتام مشروع أبجدية حب كان بأجراس
2: نعم
3: عرض اسمه أبجدية حب مع الشاعر الكبير آدم فتحي وكان عرض متميز ثم عملنا عرض زادة في بنزرت حول بحيرة بنزرت
2: نعم.
3: كان مشروع بيئي ثقافي
2: نعم.
3: فأحنا ثم عروض هي شبه مشاريع يعني يقع الاتصال بينا للقيام بدراسة بإنتاج شعري موسيقي فرجوي يعرض بعد للجمهور فكان هذا هو آخر العروض اللي عملناها توا عنا عرض أجراس الطفولة باش يتم في مكثر في إطار أبجدية حب
2: نعم.
3: وأيضا ثم مشية إلى بولندا في سبتمبر القادم ومشية المونتينيغرو باش نقوموا بعروض موسيقية
2: واضح بالتوفيق ليك سعادة البو عليك بعد شوية باش تلتحق بالقاعة الريو فما
3: أربعينيت
2: المرحوم عمار
3: القاسمي
2: معلم الصبيين هكا مسمينه معلم الصبيين الله يرحمه مسيرة طويلة معاه ومع فرقة
3: مجموعة الحمائم البيض
2: نعم عطات برشا للموسيقى كيفاش نقولوا الموسيقى البديلة الفرق البديلة الفرق الملتزمة عندهم تسمية تختلف في التسميات لكن
3: هي تجارب موسيقية
2: نعم
3: راهو
2: نعم
3: كيف نقول البحث الموسيقي أو
2: نعم
3: تجربة الحمائم بتجربة أجراس هي تجارب موسيقية
2: نعم مع عشاق الوطن
3: مع العلم أنه هذه التجارب الموسيقية وصلت العالمية يعني إذا كان نقول أنه مجموعة الحمائم بيض رشحت لأحسن عمل موسيقي لفيلم إفريقي فيلم السيد
2: نعم
3: في جنوب إفريقيا
2: نعم
3: 97 خذت الجائزة الأولى في اكتشافات تونس 21 في مهرجان الجم
2: نعم
3: اللي بعد عام خذتها أجراس
2: صحيح
3: يعني إذا كانت التجارب هذية ما نشوفوهاش بالقيمة هذه نقول وراء باش نخسروا عدة مبدعين في تونس باش يهجروا
2: صحيح صحيح
3: ولذلك لابد من إيجاد صياغ
2: مؤكد لأن المجموعات هذه قاعدة
3: في وزارة الثقافة أنه صياغ
2: تقفل بشوية بشوية صياغ قاعدة تضمح
3: الاستيعاب
2: نعم
3: الإبداع نقول
2: نعم
3: استيعاب
2: نعم
3: الإبداع باش ما نبقاوش نكروا في الماضي بطريقه رديئه راه ما يقد الماضي كان اللي عاشوا بالفعل
2: نعم فهمت نعم
3: صليحه ما
2: احنا لازلنا نصنع المستقبل توا نغزر
3: نصنع المستقبل اللي هو مرتبط بالماضي
2: اي
3: في معادله مهمه جدا فلسفيا هي التجذر والتجاوز
2: مهم
3: يعني لا يمكن ان اتجاوز بدون تجذر في تراثي
2: واضح.
3: وهذا اللي نعمله فيه احنا في تجاربنا من بينها تجربة أجراس
2: بالضبط بهالجملة هذه اللي في قالب حكمة لابد من التجذر للتجاوز ننهي حوارنا معك سعاد البوعلاق كنت سعيدة جدا باستضافتك نورتنا أهلا وسهلا ومرحبا نمشي وكريم أنا عشت فعش حرة

0: وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا للأشجار.
1: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و 97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: جدد الترحاب كل من التحق بنا في الاستماع. هذه مساحة حرة مباشرة من ماضي ساعتين حتى الأربعة متاع العشية. بداية من الغد المساحة هذه باش تحمل عنوان على الموجة. على الموجة نجيكم هنا نهار الاثنين ونتداولوا عليها مجموعة من الزميلات من الاثنين للأحد، نعملوا دورة كاملة، دورة الأسبوع 7 على 7 على الموجة يوميا. هذه المساحة التنشيطية الخفيفة رافقوكم وانتم موجودين على الشط، وانتم موجودين مروحين، وانتم مقايلين حتى وبجنبكم الراديو. احنا ديما معاكم الإذاعة الوطنية مونستكم ان عشت فعش حرا. كنا نسمع في سميح شقير ومزلنا معاكم واصلين بالأنغام. نمشيوا للتونسي عليا بالعيد تغني على حس الرحى ومن بعد شاد للحاجي.

ساعتين وخمسين دقيقة تشهد حركة المرور الآن في تونس اليوم لحد 28 جوان، فما توا سيولة نسبية، فما انسيابية في معظم الطرقات الرئيسية والشبكة الوطنية للطرقات على مستوى الجمهورية، لكن داخل المدن فما بعض الكثافة، وهي كثافة معتادة تقريبا في أوقات الذروة نلقاها وموجودة في أغلب الأوقات، علما أنه حاليا ثم جملة من المشاريع لتهيئة وتدعيم عدد من الطرقات في ولايات الجمهورية، وهو ما يتطلب من سواق الحذر ومزيد من الحذر. وديما نقولوا لابد من احترام السرعة القصوى خاصة في الطرقات السيارة، ما تفوتش 110، لو كنقولوا 110 مش 160 و180.

البارح في أوتوروت المرسى نتيجة لإفراط السرعة، كان صار حادث قاتل. اللطف الله لا يعيده، فردوا بالكم 110 ولا 90 التزموا بها، وكما يقولوا جدودنا 100 خطوة ولا تنجيزة. أيضا ملاحظة لأصحاب الدراجات النارية، بربي انتبهوا للطريق، انتبهوا بالباهي، انتبهوا بزايد، لأنه فما استهتار كبير، فما تهور كبير في سياقة الدراجات النارية بدون أدنى التزام بقواعد المرور، وزيد ما فماش كاسك، وساعات يبدأ يسوق في الموتور وفي يده البورتابل الهاتف الجوال وهو يبعث في الاسماس ولا يتكلم. البارح كيف كيف على مستوى الضوء متاع عين زغوان كيف كيف، والحمد لله من ألطاف الله أنه ما فماش أضرار بشرية، لكن كانت فما أضرار مادية كبيرة برشا بسبب موتور انزلق في الكياس، والحمد لله كما قلت ما فماش أضرار بشرية. فبربي ردوا بالكم، الانتباه مطلوب، وأيضا الحذر مطلوب، واحترام قواعد المرور مطلوبة أكثر. 52 دقيقة بعد الساعة الثانية ظهرا نمشي لأحمد حمزة.

قلبي ملكته من اول ما لقى سهبته عن نسوة جملة دساته على الخطر حزارة بزايد وهي اللي قلبي ملكته من اول ما لقى سهبته عن نسوة جملة دساته على

حورية لا حورية ولا جنية ولا الزينة اللي خبرها شايد نشبحها ونرخي عيني وغير الشهلة ماني رايد نشبحها ونرخي عيني وغير الشهلة ماني رايد.

عطيته وقلب الشهلة عندي خذيته، قلب حنين علي لقيته، كي حزته نيدرت وعايده، وخذيت قلبي ونايل اللي عطيته، وقلب الشهلة عندي خذيته، قلب حنين علي لقيته، وكي حزته

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وفاة شخص في حريق بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة اليوم، والحماية المدنية تؤكد السيطرة الكاملة على الحريق وفق ما أكدته مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وذكر مصدر من الحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ الصباح الباكر. تواصل عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكمبارية في ظروف عادية وسلسة وفق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية. والمدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني يدعو الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكمبارية إلى الإقبال على مراكز الاقتراع والمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية لاختيار من يمثلهم بمجلس نواب الشعب. غدا انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتتواصل الاختبارات إلى غاية 2 جويلية المقبل على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من الشهر ذاته. وزارة المالية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، ويفتح باب التسجيل في المناظرة ابتداء من 1 سبتمبر القادم، ويتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ويوم 3 أوت هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة طفل بنيران الاحتلال في قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. سفير أمريكا بالأمم المتحدة يؤكد استمرار تحركات لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز. وختاماً، طهران تكرر التأكيد على أن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
4: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.

حبيبي حنعيش يا حبيبي.

0: بكرة يا حبيبي كنت تغني وردة، حنرسم سوا طريق الأماني ومعطر بالهواء، وغدوة وليداتنا وبنياتنا باش يأثوا طريقهم طريق المستقبل، يأثوه بالنجاح إن شاء الله بقدرة ربي. غدوة تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. غدوة تتواصل اختبارات دورة المراقبة، وتتواصل أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويليا، والتصريح بالنتائج باش يكون النهار 12 جويليا. إن شاء الله يا ربي بنجاح لكل مجتهد، وإن شاء الله لكل مجتهد نصيب من هذه الاختبارات. يا ربي يذكر أنه نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67% بعد ما نجح في الدورة الرئيسية كما قلنا 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الكلهم الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. نعرفوا أنه السنة على عكس العادة تصدرت شعبة الرياضيات نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا، لأنه في الأعوام السابقة شعبة الرياضيات تراجعت شوية، السنة عاودت طلعت في رأس القائمة، والسنة برشا مفاجآت الحقيقة في الدورة الأولى. حتى نسب أعلى نسب النجاح كانت تتميز بها جهة ما عن جهة، السنة شفنا ولايات أخرى غير معتادين عليها، لكن السنة أثبتت وجودها وعن جدارة في امتحانات البكالوريا وحققت نسب عالية، سجلت أعلى نسبة نجاح وطنية ب 79.41%، كما قلت سجلتها شعبة الرياضيات، وشعبة الرياضة تجي بعدها من الرياضيات للرياضة وما بينهما علوم الإعلامية بنسبة نجاح بلغت 44%. هذوما ثلاثة شعب اللي تصدروا نسب النجاح العليا في دورة 2026 دورة رئيسية للبكالوريا اللي قلنا غدوة تنطلق إن شاء الله دورة المراقبة. ومع البكالوريا مازلنا نعيش على إيقاع كرة كأس العالم، كرة القدم وكأس العالم، رغم خسارة تونس ورغم خروجها مازلنا متابعينها للنهاية. وعلى إيقاع هذه الدورة زميلتنا انتصار المانع حضرت لنا فقرة نيشان اللي تعنى فيه بتقديم بورتري خاص باللاعب الله يرحمه الهادي بالرخيصة.
1: نيشان كل حكاية انترينمون تترنى الرهق وتزيد تقدم عمرك، ما تقول غني وصلت لتاب هذه، ولا قد ما تمشي قد ما ترنى وقد ما تفهم وقد ما تتعلم الكرة.
2: مسيرة كروية قصيرة لكنها كانت مليانة بالتتويجات، ثلاثة بطولات مع الترجي 1991 1993 و 1994، بطولة عربية للأندية عام 94، زوز ألقاب إفريقية للأندية 94 و95، كأس أفرو أسيوية وأفضل لاعب عربي في 1995، والمرتبة الثانية في الألعاب الإفريقية مع المنتخب الأولمبي 1991، والمرتبة الثانية في نهائيات كأس إفريقيا للأمم عام 1996. نيشان اليوم نقدموه القلب الأسد الهادي برخيصة.
3: الهادي برخيصة يدخل ويراوغ والهدف الثالث، الهدف الثالث من هادي برخيصة، يوزع وفرصة الهدف الأول عن طريق المدافع الهادي برخيصة، الهادي برخيصة والهدف الأول في الدقيقة الأولى، يعني السيناريو الأحسن والأحسن.
2: في جزيرة قرقنة تولد الهادي برخيصة نهار 28 جوان عام 1972، وفي نفس العام هاجرت عائلته لفرنسا وينعدى فيها 6 سنين، رجع لتونس ثم عاود التحق بعائلته مرة أخرى خطر ما نجمش يعيش بعيد على أم وبوه، وعدى في فرنسا 10 سنين تغرم فيها بالرياضة كما التنس والباسكت والفولي، أما حب أكثر كرة القدم. وفي عمر 18 سنة يرجع الهادي برخيصة لتونس ويلتحق بنادي الترجي الرياضي التونسي، وهكا تبدأ رحلة رياضية مختلفة ضربت بدايتها بأول مقابلة ليه نهار 31 جانفي 1991، وصار بلها المدافع الشرس على صفوف الترجي والمنتخب الوطني.
3: هادي برخيصة، هادي برخيصة، والهدف الثالث، والهدف
2: 4 جانفي 1997، مباراة ودية بين الترجي الرياضي التونسي ونادي أولمبيك ليون الفرنسي، ماتش تقرر أنه يكون للاحتفال والفرجة في استاد الشادلي زويتن، لكن يتوقف قلب الهادي برخيصة في وسط الملعب ويتوفى في عمر 24 سنة، وما يحضرش مباراة تصفيات نهائيات كأس العالم فرنسا 1998 اللي كان يحلم أنه يشارك فيها. وفات المقابلة وهدات الملعبية والجماهير التونسية الانتصار والترشح للروح بلها الهادي برخيصة.
3: هذا الانتصار من لاعب المنتخب إلى زميلهم إلى المرحوم الهادي برخيصة، انتهزوا رقم المريون بتاعه واتجهوا به للجماهير. هيا منكم الصورة، الصورة معبرة، هذا المثال الرائع.
4: نيشان تسمعوا برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

هذه إيقاعاتنا وهذه أنغامنا على موجات الإذاعة التونسية، الإذاعة الوطنية التونسية، فيها برشا بهجة برشا فرحة، وإن شاء الله يا رب التونس الكل فرحانين، ويا رب يتدخل الفرحة لكل دار تونسية مهما كان مصدر الفرحة، نجاح عرس طهور مهما يكون، افرحوا افرحوا وما تفرطوش في الفرحة كيف ما كانت ومهما كان السبب متاعها. في جربة فما أغنية اسمها صيف جربة محافل وعراس، هو في الحقيقة مش صيف جربة بركة محافل وعراس، لأنه صيف تونس الكل محافل وعراس، هكا تعودنا أنه وقت اللي يجي الصيف هذيك صيف الفرحة، صيف البهجة، صيف الاستياف، صيف العراس، نعملوا فيها محافلنا وعراسنا ونفرحوا فيه. بدأ موسم الأعراس بالتوازي مع الامتحانات، يعني كل دار تونسية أكيد تلقى فيها فرحة ما إن شاء الله يا ربي. بالمناسبة نقدم تهنئة خاصة للعرايس اللي بعد شوية مش يكتبوا عقد القران متاعهم، مازال تقريبا ساعتين من زمان، عرايسنا اللي نهديو لهم الأغنية الموالية، هما استنى ساعة نشوف الأسماء، هما إسلام الغربي، إسلام الغربي والعروس، والعروس حسام الوسلاتي. إذن إسلام الغربي حسام الوسلاتي، تحية من القلب من الإذاعة الوطنية لعرايسنا اليوم، والتحية أيضا يقدمها لهم منذر وفوزية والد العروس حسام الوسلاتي، وحبيب ونبيها والد العروسة إسلام الغربي. تهنئة إن شاء الله بالهنا وإن شاء الله بالسعادة، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يهنيكم إن شاء الله ويبقي عليكم الستر إسلام وحسام، وألف مبروك.

ماضي 3:43 دقيقة كما تشير الساعة الآن في استوديو نبيل بن زكري الله يرحمه، وليدة ليلي الله يرحمه. مساءكم سعيد مرة أخرى، وإليكم أبرز المواعيد الثقافية والفنية اليوم وغدوة. اليوم لحد 28 جوان تختتم اليوم فعاليات الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي انتظم من 11 إلى 28 جوان، وشمل جولة في عدد من الولايات التونسية بمشاركة فنانين من تونس وعدة بلدان قدموا عروض في السيرك المعاصر وفنون الشارع. غدوة الاثنين 29 جوان بمدينة المنستير تختتم أيضا فعاليات تظاهرة خرج المسرح اللي فيك، هكا عنوانها خرج المسرح اللي فيك، اللي انتظمت من 26 إلى 29 جوان وشملت عروض مسرحية في الفضاءات المفتوحة ورشات تكوينية ولقاءات مع مسرحيين في مبادرة كانت تهدف إلى تقريب الفن الرابع من الجمهور. في الموسيقى تتواصل بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة العروض الختامية للورشات التكوينية اللي نظمها مسرح الأوبرا أوبرا تونس للموسم الثقافي 2025-2026، وصلنا لنهايته حيث يقدم المشاركون أعمال موسيقية ومسرحية وعروض رقص تعكس حصيلة سنة كاملة من التكوين. المهرجانات الصيفية بدأت تكشف بعض المهرجانات على البرامج متاحة، في حين تتواصل الاستعدادات لانطلاق بعض المهرجانات الأخرى اللي مازالت بصدد تحذير البرامج. مهرجان الحمامات الدولي أعلن على البرنامج متاعه اللي باش يأثر في الدورة 60 من المهرجان عمره 60 سنة، والدورة ستنتظم من 11 جويلية إلى 13 أوت، فيما ينتظم مهرجان قرداج الدولي من 17 جويلية إلى 21 أوت كما قلت، وسط انتظار الإعلان عن بقية البرمجة الفنية لمهرجان قرطاج. مازالت بعض السهرات لم يتم الإعلان عليها بعد. المعارض والفضاءات في الفضاءات الثقافية تتواصل كذلك خلال هذا الأسبوع، وأيضا تتواصل العديد من الأنشطة الثقافية بدور الثقافة والمكتبات العمومية وعدد من الفضاءات الفنية من خلال معرض للفنون التشكيلية ورشات الأطفال ولقاءات أدبية. هذا الكل موجود في مختلف جهات

السؤال الكبير ديما نطرحوه مع تكرر الحالات، إلى متى سنتغلب على هذه العقلية اللي للأسف عند بعض الناس ما نعرفش علاش موجود، علاش النزعة هذه نحو التحطيم والتكسير عند التونسي والتهشيم لحاجات احنا في حاجة لها. كيفاش تجي تكسر حاجة متاعك انت باش تستعملها؟ علاش تعتدي على كار تكسر لها البلار ولا مترو؟ عليه وبعد شنو هذيك متاعك انت باش تستعملها؟ هذيك ملك العام، ملك الشعب التونسي. للأسف هذا اللي صار البارحة، عربة على الخط رقم 5، عربة من عربات المترو، تعرضت للاعتداء حوالي الساعة 8:30 مساء بين محطتي الياسمين والتحرير، كما تعرضت العربة الثانية إلى اعتداء مماثل في حدود الساعة 8:40 دقيقة مساء على مستوى نفق المروج، تقريبا في نفس التوقيت زوز متروات يتم الاعتداء عليهم وتهشيمهم. مش معقول شركة نقل تونس تندد بهالحادثة هذه وبهالتصرفات غير المسؤولة اللي من فكت تلحق أضرار بأسطولها وتهدد سلامة الأعوان والمسافرين، فضلا على أنه تأثيرها سلبي، خاصة تأثر جدا على استمرارية خدمات هذا المرفق العمومي. وبعد نقولوا شوفوا حالة المترو كيفاش ولا حالة الكار كيفاش، إذا كان قيتوهم حالة معناتها ما هيش به يرهو أحنا السبب، أحنا المتضررين، ما كانوش هكيكة في الكياس وتم الاعتداء عليهم. علاش هكي؟ الشركة شركة نقل تونس تدعو كافة المواطنين إلى المحافظة على وسائل النقل العمومي، وهذا راهو واجبنا ما هوش مزية، وفي نفس الوقت لابد من الإبلاغ عن كل سلوك من شأنه الإضرار بهال الملك العمومي هذا، حافلات نقل ولا المترو ولا غيرها، راه واجب أن نبلغ على كل معتدي، لأنه السلوك هذا من شأنه الإضرار بها بهالأملاك هذه وتعريض مستعمليها للخطر، وحتى الناس اللي فيها ينجموا يتضروا فضلا عن أعوان المترو أو الحافلة. وأنه الشركة راه تأكد في البلاغ اللي أصدرته منذ قليل، تأكد احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، وإحنا نقول لابد من تتبع المفسدين وتتبع المعتدين، يلزم كل حد يعمل حاجة هكا يتعاقب، ذاك هو لا فيصل إلا القانون، ما يلزمش نخليه حاجات كيف نهكية تتمادى. إحنا هكا نوصل لنهاية حصتنا كريم. أصالة تقول لا تشكو للناس، ما تشكيش للناس، همك اشكي لربي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وفاة شخص في حريق بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة اليوم، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ لها، موضحة أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على الحريق. وقد تدخلت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثمان شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، نجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، حيث تمت السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا. وتتولى الوحدات الأمنية حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لدى تحديد أسباب الحريق هذا، وتواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. تتواصل عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية. رئيسة مركز الاقتراع الكبارية واحد يسرى النفزي تؤكد في تصريح للزميل حاتم كريسعان سير العملية الانتخابية في ظروف طيبة دون تسجيل أي إخلالات.

0: في نسق تصاعدي، وإن شاء الله نتصور بعد العصر باش يزيد الإقبال أكثر وقت.
1: ومن جهته تحدث مدير اللوجستيك بهيئة الانتخابات ورئيس مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الوردية 2 جمال شلاقة عن الإقبال المعتدل للمواطنين في الحصة المسائية.
2: بالنسبة للعملية الانتخابية بالمدرسة الابتدائية الوردية 2 كانت سيرة بشكل عادي، ما فماش ما تعرضناش لمشاكل لا لوجستية لا مشاكل من المترشحين أو ممثل المترشحين. المواطنين قبلوا معناها انه ما فماش حبر انتخابي، ما فما حتى رياكسيون نيجاتيف اونفير الحبر الانتخابي، والحكايه تجربه اولى كانت ناجحه. بالنسبه للاقبال، الاقبال كان معتدل. معنا
1: غدا انطلاق دوره المراقبه لامتحان البكالوريا، وتتواصل الاختبارات الى غايه 2 جويليا المقبل، على ان يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من الشهر ذاته. وإلى آخر أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وحماية سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتوعد في رسالة بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران بملاحقة أمريكا وإسرائيل على خلفية الحرب الأخيرة التي شنتها على بلاده وأدت إلى مقتل والده المرشد السابق وعشرات القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e fërmje. Tismol إذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: تصريحات
3: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
4: مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكل مستمعينا، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية المرة هذه في وقت استثنائي من الأربعة حتى للثمانية متاع الليل، ولكن كما عودناكم إن شاء الله تسليط الضوء على آخر المستجدات في الرياضات الفردية. أيضا لنا عودة على آخر أخبار المونديال، مونديال 2026، وانطلاقا من 6 متاع العشية إن شاء الله نقل مباشر لنهائي كرة القدم المصغرة بين نادي رواد لكرة القدم المصغرة ونادي الرياض الرياضي بسوسة، باش يكون في ملعب البحيرة كل من لطفي خالد ومهدي عبيد باش يأمنون النقل المباشر للدورة النهائي. تحية كبيرة الكريمة المد في الإخراج، تحية الفاطمة عبار في التنسيق العام، رفقي بوستة يوجه لكم التحية ويرحب بمحللنا الكرونيكور الخاص بالرياضات الفردية كما عودناكم كل نهار أحد، صديقنا وزميلنا شاكر بالحاج. سي شاكر مرحبا بك.
5: مرحبا بك رفقي وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
4: كما عودناكم إن شاء الله آخر المستجدات بالنسبة للرياضات الفردية، وأيضا كما عودناكم الحديث على المونديال إن شاء الله الرياضات الفردية من طوى حتى للخمسة ونص متاع العشية، وانطلاق من الخمسة ونص الحديث على المونديال واللي ساير في المونديال. تبع في مونديال كرة القدم سي شاكر.
5: أي والله العزيز رفقي، خاصة منتخبات الإفريقية بكل صراحة ما كناش نتوقعوا 48 فريق، كنا خايفين كي ترشحوا 10 نتائجهم تكون شوية معناها تطيح من قيمتهم، رغم اللي هما نشوفوا اللي يلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية ومعناها متميزين، أما الإشكال كي يمشيوا للمنتخبات متاعهم وفي ظل إفريقيا معناها الجامعات متاعها الإفريقية والاتحادات الإفريقية متاعها، نخافوا كل جيستيون هذيك في قبل المونديال تولي تعطي معناها نقولوا احنا انعكاسات ماهيش باهيه للكورجيه اللي ناجحين على اعلى مستوى معناها في الشامبيونز ليج في الكوبا امريكا بارتو موجودين تبارك الله.
4: تالق المنتخبات الافريقيه من 10 منتخبات 9 مروا الدور ال 16، واللي يحز في النفس انه 10 منتخبات افريقيه 9 يمروا للدور المقبل الدور القادم، فقط منتخب يغادر منذ الدور الأول بنتائج كارثية هو المنتخب الوطني التونسي. الحقيقة خلينا نقول ولينا نتبعه في المونديال هذايا بمرارة
5: صحيح.
4: اللي صار المنتخب الوطني التونسي، الأداء اللي قدمه والنتائج الحقيقة نتائج سلبية لأول مرة، 3 هزائم في تاريخ مشاركاتنا، 7 مرات نشاركوا في المونديال، 0 نقطة، 3 هزائم وهزائم عريضة. الحقيقة خلينا نقول مونديال للنسيان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، طبعا بعد نحكيه على المونديال.
5: رفقي
4: فعل معايا سي شاكر
5: أي مهم ياسر كنت تقول فيها، خاطر رفقي راهو كي ما تنجحش الكرة في تونس ونضيعوا مونديال كيف نهكا، راهي عندها انعكاسات على الرياضة التونسية، راهو تحب ولا تكره حتى من الحكومة والدولة ووزارة المالية معناها تولي في الأمور هذه تقرأ حسابها وتنقص في الاعتمادات اللي ترصدت، تعرف بلادنا عندها دوتر بريوريتي، وشكون بش تضر في هذا الكل؟ الألعاب الفردية معناها هي اللي بش تضر، على خاطرية تستنى فيها امتحانات كبيرة، وراهو شو اللي صاير للكورة بيانتو يا رفقي جاي، راهو صحيح فما ديزيكسبلوا
4: صحيح فما نجاحات,
5: فما نجاحات. هذا مش مشكل. فهموا الرياضيين نتاعنا في الألعاب الفردية اللي باش يسكروا وذين نتاعهم ويخدموا على رواحهم, ما يهمهم جات الفلوس ما جاتش فلوس, اللي عنده طرف فلوس
4: يعاونوا على انفسهم
5: يعاونوا على
4: هذا
5: هو على ذاك هما راهو توا مسلكينها اما جوسكا اون سيرتين ليميت. وتو نشوفوا برشا ناس ماهيش فاهم المستوى العالي, يحكيوا على العاب اولمبيه 5 و6 ميداليات ذهبيه, ما هم فاهمين شيء من المستوى العالي رغم وجودهم معناه في الاستركتور سبورتيف عنده اكثر من 20 سنه, ما فهموش معناه المستوى. مازالوا يحكيوا على باش نعملوا 5 ذهب و6 ذهب في 2028. هذوما ناس يكونفونتي ومسؤولين راهو على القطاعات الرياضيه تحكي في حكايات خرافية معناها ما تعرف شيء من المستوى العالي, ما هيش منكبة على مشاكل الرياضيين بتاع المستوى العالي ومعنى تطمن في الرأي العام اللي رانا شو بقي عنا. مشى الملولي ده وجاء الحفناوي, مشى الحفناوي جاء الجوادي, مشات حبيبة الغريبي, جات مروة بوسياني, تونس ولادك تونس تجم تولد أكثر من هكا. كان المسؤولين من نوع هذا شدوا ديارهم وخلوا البلاصة للناس أخرين وناس اللي يخدموا مسبح لليل مش قاعدين يعملوا معناها في حوق ما مش في بلاصتها. والطش حبيت نقول لك ريزومي, الطش جاي للألعاب الفردية
4: واضح. واحنا مش ننطلقوا في أركان بعد قليل, أركان اللي عودنا بها شاكر بالحاج مع تسليط الضوء على آخر مستجدات في مختلف الاختصاصات. قبل هذا مستمعينا الكرام يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM, في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM, في جبلي على 104.6 FM, في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.
2: عودة من جديد لرياضة وأهداف، ومشوارنا مع آخر مستجدات الرياضات الفردية متواصل مع زميلنا شاكر بالحاج. ننطلق في أركاننا، والبداية بالدخلة. شنية الدخلة؟ شنو اخترت لنا اليوم للحديث على ظاهرة وإلا معلومات كما عودناكم على قصة، خلينا نقول بالمستجدات اللي أكيد تنفع برشا عباد تسمع فيه.
3: صحيح، وهي بعلاقة راهو مع اللي صاير في كرة القدم وفي الرياضة الدولية ولا الوطنية، معناها الحوكمة الرشيدة، كيفاش جامعات دولية فهموا التوسكي تو سياسي، متعرف تو الاشكال متاع السياسة اللي تدخل في الرياضة، وهان راهو مشاكل كأس العالم الفيزا، وجاي مشاكل تاع الفيزا زادة كيف تاع في العاب الأولمبية. معناها الحوكمة هذه الناس تراجع روحها بروحها، ما تخليش، على خاطر احنا عايشين في عهد صعيب وعهد متاع التشكيك، كل واحد يشكك في الآخر، كيما اللي يخدم كيما اللي يخدمش، كيما اللي ينظيف اللي ماهوش نظيف، تخلطت الامور مع لي ريزو سوسيو. دونك فما توا معناها كيما تقول انت شركات دوليه انديبوندونت، معناها عملت كيما تقول انت المراجعه السادسه، كل عامين يعملوا مراجعه نتاع الحوكمه في الجامعات الدوليه. الجامعات الدوليه هذوما اللي تابعين اتحاد دونك الجامعات الدوليه للرياضات الصيفيه الاولمبيه، معناها لي جوز اولمبيك ديتي اللي هما الالعاب الاولمبيه اللي نعرفوهم احنا، فما صيف وفما شتاء. هذا بالنسبه للصيف اللي يهمنا اكثر حاجه، باسكو ما عندناش احنا جامعات معناها في الرياضات الشتويه. هذا اظهر لي فما تقدم مستمر، الناس قاعده تاخذ بالمبادره. مثلا المساواه بين الجنسين، هما راهو فما يا رفقي عندك 60 مؤشر، كانوا 50 ولاو 60 مؤشر، وكل مؤشر عنده عدد، والناس هذه تجي وتقيم الامور. مثلا قواعد نتاع الحملات الانتخابيه، تعرف باش تعمل حمله انتخابيه انت رئيس جامعه وباش تقدم روحك، مش كيما اللي جاي باش يقدم روحه وهو وانت شاد البوست. دونك يلزم فما مينيموم،
2: فما ضوابط.
3: عندنا مثلا الليميتاسيون تاع لي موندا، راهو الجامعات الدوليه هي وحدها تعمل ليميتاسيون تاع الموندا، ما تستناش اللجنه الدوليه الاولمبيه تقول لها اعمل هكا وهكا. معنا احنا في تونس نستناو الوزاره باش تقول لنا اعملوا 3 موندا تاع 4 سنين، لا وحد كل جامعه وحدها. وبيان سور لازم تعطي المثال هي اللجنه الوطنيه الاولمبيه باش الجامعات يتبعوا، اما كما تعطيش المثال اللجنه الوطنيه الاولمبيه ما عملنا شيء، هذاك يا خيبه المسعى. عندنا كذلك الاجراءات للاطلاع على المخالفات، مثلا رياضي تعدى عليه مدرب، تعدى عليه مسؤول جامعي، ما تعرف باش يمشي تشكي الجامعه، باش يمشي تشكي للوزاره، نحكي بصفه عامه ما نحكيش على تونس. راه فما كل جامعه دوليه عندها نافذه اللي انت تجم تعلن على اللي صاير لك الكل، وتاقع انكيت، ومعناها مش لازم معناها حتى تعرف بروحك، معناها تفسر وتفهم باش انت ياخذوا لك حقك. هذا موجود في الجامعات الدوليه، معناها وقت اللي فما اشكاليات من نوع هذايا على الرياضيين. الشفافيه في عمليه الشراء، تعرف اللي مارشي كبار هذو دي مليار دي مليار، فما شفافيه، فما جامعات دوليه كانوا يتعاملوا مع ان بريستاتير معين. ريت لي نحكي فيه الكل هذايا، الشفافيه، النزاهه، الديمقراطيه، هل والتنميه المستدامه. معناها انت اليوم تخمم على المشاكل الريشوفمون كليماتيك، اليوم فما برشا بطولات عالم قاعده ما عادش تصير في جوليا اوت رفقي، تصير ولات في اكتوبر نوفمبر، علاش يقول قايل مش في وقتها؟ على حكايه زاده الريشوفمون كليماتيك، معناها الدنيا سخونه اكثر توا البيريود هذه في فرنسا، بطوله فرنسا تاع السباحه رغم اللي هي في مسبح، اما مسبح مغطى ماخذين بعض التدابير شويه بركة. الملتقى الدولي نهار 28 جوان باش يقع في باريس نتاع دايمون ليك في الالعاب القواب، كيف فما تدابير وهذا الكل تتابعنا. نحكي لك اللي معناها ان شاء الله نهار الجامعات نتاعنا يستأنسوا باللي تعمل فيه الجامعه الدوليه، وان شاء الله يتوصل نهار الجامعه الدوليه الامبوز للجامعات الوطنيه في كل رياضه، باش تعمل هالليتود هذه باش يعرفوا اللي فما حوكمة رشيدة ولا لا. اليوم صار تصنيف مثلا 14 جامعة دولية، منهم الفيفا، منهم الكرة الطائرة، منهم السسمة التجديف، منهم العاب القوى، السباحة، الركبي، ترياتلون، هذين جايين في الأقام أنا نقول المجموعة الأولى. وبعد فما مجموعة ثانية اللي فيها الجيمناستيك والتيكواندو وفيها الفوال، فما مجموعة ثالثة اللي فيها الكاياك، فيها مثلا التير والتيرا لارك والسكيت والسكواتش، فهمت؟ ومن بعد عندك المجموعة الأخرى اللي الجامعة الدولية متاع البوكس الجديدة، اللي هذا حبيت نحكيه على التصنيف متاع الحوكمة اللي قاعد يصير واللي يعطي فكرة على معناها فما معناها مساواة ما بين الجنسين، ومعناها هالجامعات الدولية ذي تقوم
2: مبدأ التناسف، معناها
3: التناسف صحيح اكزاكتومون، التناسف مش في المشاركات متاع الفتيات والفتيان، معناها المكتب معناها الاتحاد الدولي في صلبه على الأقل يلزم فما 40 موظفين ولا مسؤولين نساء و 60% رجال حتى نوصلوا ال 50%. اليوم الناس قاعدة تقدم، كان نعملوا ليتود هذه في تونس ونجيبوها الشركة هذه، معناها يا رفقي ما تجم تلقى حتى معطيات باش تجم تصنف الجامعات متاعنا، ولا تجم تحكي حتى على كلمة اسمها حوكمة رشيدة ولا نزاهة ولا شفافية. معناه شو هذا الكل مربوط ببعضه، اللي صاير في الكورة راهو صاير في الجامعات الكل، راهو كله مربوط ببعضه. نقيم روحي أنا قبل ما الناس تقيمني، أنا نقيم روحي، وباش نقيم روحي بناس نوتر، شركات دولية اللي تقيم الخدمة بتاعي وتعطيني نوت، وكل عامين كل أربع سنين أنا نقدم. هذا شكون اللي يعطي فيه المثال؟ هي اللجنة الوطنية الأولمبية اللي هي بيدها مش تعمل فيه الروحة، خلي باش تعملوا للجامعات الوطنية. هذا ما تجمش كل شيء تعملوا الوزارة مالوريزمون. هذا هو واضح. الدخلة متاعنا اليوم
2: واضح أكيد، معلومات ضافية وشافية ومعلومات مفيدة دخلت اليوم. إلى الركن الثاني التوب في علاقة بالمنحة المالية، خلينا يعني نعمل شوية تشويق، نحكيه شوية على الفلوس وبقيت التفاصيل من عندك سي شكر.
3: دونك هي خطوة أولى نحو الخروج من العصور الوسطى والوصول المعنى للعصر هذا المعنى المودرن، على خاطر اللجنة الدولية الأولمبية من عام 1896 حتى 2026 130 سنة ما حبش تستعرف الفلوس اللي تدخلها من الألعاب الأولمبية. شكون الأكتور برانسيبال؟
2: هو الرياضي.
3: الرياضي إبان الرياضي ما يأخذ حتى شيء. فهم 2500 دولار توا عندهم 3-4 أولمبياد يعطيوا فيها اللجان الوطنية الأولمبية من غير أوبليغاسيون، باش تقول لهم أعطيوها للرياضي. إيش تقول هي؟
2: معناها باش اللي يسمع فينا الرياضي اللي يشارك يطلع على البوديو.
3: لا ما وصلناش لغاتي.
2: مشارك اللي يشارك في الألعاب الأولمبية،
3: اللجنة الدولية الأولمبية في آخر الأولمبياد توفى الأولمبياد في جويلية أوت، في شهر نوفمبر ديسمبر تبعث لك 2500 دولار في
2: للجنة المحلية.
3: اللجنة المحلية في عدد الرياضية تجيك.
2: واضح.
3: هذايا
2: دون إلزام اللجنة أنها تعطي الأموال هذيك للرياضية.
3: وهي تعرف شو اسمها هي معناها اللوكيسيون هذه، معناها السبفنسيون هذه اسمها نجاح الألعاب الأولمبية. معناها أنت كلجنة وطنية أولمبية ماك شاركت، باش كون شاركت يا أخي؟ شاركت بالمسؤولين مو شاركت بالرياضيين.
2: شكون الأبطال والبطلات؟
3: الأبطال شكون ينجح الأبطال؟ شكون نجح بعد في النتائج النهائية؟ القطوسي، فارس فرجاني، الجندوبي، الحفناوي، هذوما هما اللي جابوا الميداليات
2: تو الجوادي
3: ديرنيير اولمبياد. وان شاء الله في المستقبل الجوادي في 2028 كان عشنا ومروه بوسياني وفاه مزغوني والباقي الكل اللي قاعدين يبرزوا تو في الرياضه التونسيه. الاشكال اللي ل 2500 دولار هذه كي نجي نعمل الحساب نلقى في 2021 شاركنا ب 63 رياضي، وفي 2016 شاركنا ب 61 رياضي. تونس معناها جاتها 310,000 دولار، كان تضربهم في ثلاثة يجيوا 900 مليون، 850 900 مليون، هذوما ما تعطاوش للرياضيين. دونك اليوم اللجنة الدولية الأولمبية كي قالت نعطيو 10,000 دولار باش تولي أوبليغاسيون، عاش تجم لجنة وطنية أولمبية مثلا احنا شاركنا ب 26 في باريس باش تجينا 26,000 دولار 260,000 دولار
2: في العشرة.
3: هي 10,000 حسبت $1,000 لا. 260,000 دولار تاع 260,000 دولار براتيكمون نجم نقولوا 500 مليون
2: بالضبط
3: إلزامية باش تعطيهم. قبل كانت يتصبوا الفلوس ونعطي ما نعطيش، فهمتني؟ وهذا معنى كومبليسيتي ما بين لجنة دولية أولمبية وليسينو. ليسينو شكون يفوتيو هما؟ مو ليسينو شكون شادين لجنة دولية أولمبية؟ ليسينو. دونك فما تواطئ ما بيناتهم في كو 2500 دولار بيان سوفان ما تمشيش للرياضيين. فما زاد من القرارات المهمة اللي خذوها اللي البرنامج النهائي متاع بريزبان نلعب أولمبيا 2032 باش ينقصوا برشا رياضات وبرشا مسابقات، خاطر كثروا لها في 2028 مع الامريكان حلوا اللعب. مو اللجنه الدوليه باش تعمل هي كي تجي امريكا تحل اللعب ومن بعد تبدا تقول اه لا يلزمني نقص تو الرياضات ونقص المسابقات ونقص عدد الرياضيين هكا باقي تعمل هي. فهمتني؟ تو جات في راس استراليا عام 2032 باش نقص لها رياضات وباش نقص مسابقات. عام 2036 الالعاب الاولمبيه بعد 3 سنين عام 2029 باش تعطي هي بعد ما يصير انتخاب تاع بلد اللي باش يحتضن ان شاء الله الالعاب، واسيا بقوه داخله الالعاب، قطر، السعوديه، الهند، هما ذوما اللي براتيكمون ما بيناتهم ثلاثه اللي الالعاب الاولمبيه نتاع 36 ديجا حكاو عليها. حكاو كيما حكينا زاد على مشكله الاحتباس هذايا الحراري روشوفمون كلياتيك والتغييرات هذيا اللي قاعدة المناخية اللي قاعدة تقلق في الرياضة، تحبوا ولا نكر قاعدة تقلق في الرياضة. الحساب اللي عملوهم تاع 10,000 دولار كي تضربها في 10,500 رياضي جي أبوبري 140 مليون دولار محسوب 500 مليار تونسية. هذا باهي من شيرة باهي، أما جيت روتار بعد 130 سنة وفما راهو رياضيين في العالم اللي عاملين دي بروبوزيسيون قالك 10,000 دولار شوية 25,000 دولار معناها منها مشاركه وتعطيني زاده برايز موني.
2: والموعد تاع تفعيل هالقرار هذا مهم جدا المعلومه، وقتاش يبدا
3: من العاب اولمبيه 2026 اللي صارت في الشتويه اللي صارت في ميلان وكورتينا، ما احنا ما شاركناش فيها. دونك حتى التونسي ما هو باش ياخذ 10,000 دولار خساره، وضيعنا فرصه راهو كانوا عندنا زوز ثلاثه تونسه كانوا يجموا يشاركوا، حياتهم لما تتبدل كانت بال 10,000 دولار الله غالب ترصت لهم مشاو جنسوا هذو. 2028 ان شاء الله باش نبداو معناها اللي اللي اللي معناها يشارك في الالعاب اولمبيان نسميوه ياخذ هالمنحه هذه.
2: القرار هذا ما ينطبقش على
3: الالعاب الاولمبيه للشباب؟ لا لا، الالعاب الاولمبيه الشباب حكيت عليه اللجنه الدوليه الاولمبيه حطت لجنه كامله، شو حطت ثلاثه لجان عمل، فما مجموعات تعمل على الالعاب الاولمبيه نتاع الشباب اللي انحرفت. ناخذ لك مثال في التايكوندو، المره الاخرى حكاو لنا كيفاش الجامعه الدوليه مع اللجنه الدوليه الاولمبيه ولجنه التنظيم اختاروا لهم الفئات نتاع الوزن نتاعهم هما. تصور انت تجيك تبعث لك جامعه دوليه وتقول لك تشارك في الكاتيجوري 55 و63 هكا هو، وتجم تكون انت ماكش كومبيتيتيف فيها. في السباحه وصلوا عملوها للمنتخب الامريكي جبد روحه. في السباحه يقول لك تشارك في سباق 100 متر على الصدر 200 متر على الصدر، وتجم تكون انت النيفو نتاعك تاعب انترناسيونال، ما تجم تعمل حتى
2: شيء، اختصاصك
3: مش اختصاصاتك. شو وين وصلنا؟ معناها البروسيس دو كاليفيكاسيون انعدم ولات كاينها بار انفيتاسيون، وهذه معناها العاب هذه نفكروا بعضنا في شهر نوفمبر العاب راهو للنسيان هذه، وتونس قاعده تصرف عليها راه الله غالب سلطه الاشراف مازالت ما عندهاش الماتوريتي والكومبيتونس باش المدير العام يفهم راهي الالعاب هذه حكايتها فارغه، قاعد ينفستيسي عليها بوريان، فلوس حرام، احنا نقصين فلوس ونزيد ونلوحوا فلوسنا. كيما في الالعاب الافريقيه اللي صارت اللي قالوا لنا راهي ترشيحيه الالعاب الاولمبيه نتاع الشباب اللي بتاع انغولا، صرفنا فيها 800-700 مليون، كان لوحنا فلوسنا هكاكا من قله استشاره اهل الذكر، من قله معناها الكومبيتونس، من قله نقولوا احنا التعرف على اش قاعد صاير على في
2: المستوى
3: الدولي. على خاطر ما عادش عندنا في تونس رجال موجودين في الجامعات الدوليه وفي ليزانستونس انترناسيونال
2: تمثيليه
3: معناها في المستوى اللي تفيق سلطه الاشراف كل واحد يدبر بلاصة في
2: الغياب الجانب الاستشاري
3: فوالا كل واحد يدبر بلاصة كوميسيون يدخل جامعة
2: بشوي بشوي هزيتنا للركن الثاني الفلوب
3: الفلوب صحيح الفلوب
2: بديت تحكي على الأمور السلبية
3: صحيح الفلوب اكزاكتومون هذا هو معناه الريبريزونتاسيون تاعنا معناه في الرياضة معناه ضعفت برشا مع يا سيدي أنا بلي شيفر نحكي مش هكاك نحكي من لا شيء احنا اليوم رفكي في حتى رياضة أولمبية معنا رئيس اتحاد أفريقي الجزائر المصر المغرب الكل وصلوا عندهم شكون شد اتحاد دولي مش افريقي احنا اليوم ضيعناهم ضيعنا التنس التنس الطاولة الملاكمة الركبي معش عنا ولا تونسي رئيس اتحاد افريقي في لعبة اولمبية سافو تو دير الفلوب اللي قاعد صاير لجان تيساوي احنا في بالنا المشاكل اللي صايرة الاخرانية مع الرياضيين الاسوياء الفاليد مرمدين كي بداوا البرة فلوسهم توصل مخر المشاكل كل
2: اللي حكينا فيها برشا
3: يا اخي اول مره جا كام تاع البارا ولد تابع البارا بطل بارالمبي تصير له مشاكل كي هكا على الدنيا السلام اليوم اش مازلت باش تحكي على الموضوع هذا زايد معناها وصلنا للاسفل السافلين مع اللي صار في كره القدم واللي صاير الاسوياء وصل الشيء حتى للبارا على الدنيا السلام وفيها معناها الإنسانية معاش موجودة الخدمة معاش موجودة باقي شو لوجو في بوكي ميسير القوانين البنك المركزي بنك المركزي يخدم في خدمته توما ما كومش تخدموا في خدمتكم البنك المركزي في نهارين ثلاثة يخدم خدمته كي تبدأ خدمتك مختومة كيما يلزم هذا بالنسبة للفلوب اللي الحقيقة استياء كبير الجماعة هذه كلنا توانسة معناها اللي صار
2: وتعاطفنا مع
3: ما غير ما نعملوا انكيت عنده الحق ما عندوش الحق عندهم الحق بلاغاتهم دون تو لي كا دو فيغور احنا بيردون دون تو لي كا دو فيغور احنا بيردون عندنا ولد الله غالب تعرف وين قاعد يحضر الولد هذا وين يقرا في كولورادو سبرينكس تعرف سي رفقي كولورادو سبرينكس شنو تمثل للرياضة الأولمبية الأمريكية السياج متاع اللجنة الوطنية الأولمبية والبارالمبية الأمريكية باش تبدا تعرف القيمة اللي عملوها وش خص في تونس نوصلوا لها فما فيوزيون ما بين لجنة وطنية أولمبية وبارالمبية مع بعضهم باش يتعاونوا مع بعضهم وواحد من الصحافيين سأل كوفنتري في السيسما الكونفيرنس دو بريس قال علاه ما تعاونش زادة البارا قالت له إن شاء الله في المستقبل معناها باقي كيف كيف تيتي كي جاتك فرصة باش تعاون الفاليد بالعشرة آلاف دولار كملت أنت البارا
2: اللي يسمع فينا ويسمع كوفانت هي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
3: صحيح هي
2: عندك زمنا نوضح
3: عندك الحق خطر هي سباحة قديمة من جينيراسيون تاع الملولي هي مولي 83 ملولي 84 معناها يا شابة الحقيقة اللي دايرين بها في جينيراسيون مأثرين عليها ليه ما تعطيش الفلوس ما تعطيش البريمات ما سمعتهمش كوفانتري وعطات 10,000 دولار برافو يلزم تواصل كيف هكا وتعطي لي بريم والبرايز مانو موني وتعطي زاده للبارا واللي دايرين بها كيما باخ الطرحه اللي في 70 80 90 سنه اللي دايرين بها الفلوس هذيك ماذا بيهم في الكومب تاع اللجنه الدوليه الاولمبيه تعرش علاش خاطر كل عضو تاع اللجنه الدوليه الاولمبيه كي يحضر عيطوا لهم في لوزان قالوا لهم يجاو حضروا زوز رينيونات واحده بدات العشيه والاخرى من الغدوه الصباح كل واحد ياخذ 450 دولار واللي رئيس لجنه ياخذ 900 دولار في النهار فهمتني هاو فاش يخموا اعضاء اللجنه الدوليه الاولمبيه سونز اكسيبسيون وريت لي قلت لك عليهم المجموعات عمل اللي عملهم ولا عربي فيهم ولا عربي فيهم باش تفهم انت ما يعملوش عليهم في المجموعات العمل اللي مهمه على العاب اولمبيه على البرنامج الاولمبي على البروتكسيون نتاع الكاتيجوري نتاع الفتيات يلزم المراه معناها الرياضيه نبروتيجيوها خاطر بعض ساعات فما نساء زاد ماهمش نساء يشاركوا في الالعاب الاولمبيه يغيروا النتائج تبدا حكايه تاع ايتيك صارت لنا معناها هما نساء كي تراهم اما هما عندهم مؤشرات نتاع رجال دونك يفوسيلك الكومبيتيسيون دونك والامور كيما تقول انت الماركتينغ والتسويق نتاع الالعاب عملوا اربع كوميسيونات ولا فيها واحد من البلدان العربيه
2: واضح باهي الركن الموالي في مثل هذا اليوم في مثل هذا شنو اخترت
3: والله
2: يقابل في مثل هذا اليوم ولا في مثل البارح ولا الغدوة
3: والله باش ما نطولش عليك برشا رفقي عنا ضيوف هو كيما البارح مهم خاطر كيما البارح نهار 27 جوان 2022 نهار يعز علينا برشا وين أون جابرو المرة وصلت للمرتبة الثانية عالميا ومعناها حبينا بالفرصة هذه معناها نشجعوها باش ترجع ونحيوا
2: الذكرى هذيك.
3: ساعتك الصحة اللي عندها 4 سنين
2: وسهل
3: وغابت علينا أونس برشا. هاك ترى ما عادش نتبعوا رولان جاروس وين بلودون كي قبل بالله يتعدى رولان جاروس فقت به يتعدى رولان جاروس وين بلودون كيف كيف هاو باش يبدا حسيل ومعناه ان شاء الله ترجع أونس مبروك للبيبي نتاعها وان شاء الله يتربى في عزها هي وعائلتها وكريم كمون زوجها رياضي زادة معروف فهمتني وان شاء الله ترجع لنا هي رجعت التمارين وان شاء الله اخر الموسم تبدا تشارك في معناه لي تورنوا. اما كيما اليوم معناه نهار 28 جوان عندنا كمام حاجات مهمة صارت. يوسف السبعي في الرفع الأثقال مش يوسف سامحني عمر يحيى في الألعاب القوى يوسف نهار 27 جوان نحييه وزادة عمل ميدالية ذهبية ثالثة في ألميريا هذا كيما البارح يوسف عملها. نزيها حمزة زادة كيما البارح وحكينا على أم جابر وكان تحب لو تسمح هما رياضة فردية مش ننسيه وزادة مادام حكينا على البارح منى الباجي 27 جوان زادة كذلك 2013 فازت ميدالية ذهبية في الألعاب تاع ميرسين وعنا كذلك
2: تركيا
3: نادي صفاقس كيما البارح 2004 27 جوان 2004 ربح إسماعيلية دور نهائي البطولة العربية الأندية البطلة
2: دوري أبطال العرب
3: صحيت 4-3 في السسمة في
2: ركلات الجزاء
3: بعد ما ربحت الزمالك نادي صفاقس 2-1 و2-0 في النصف النهائي. الفاضل الجارديان فاضل
2: خالد فاضل
3: خالد فاضل حاج مسعود الغربي المرداسي العابدي ماري
2: باش تفهموا اللي سي شاكر مش كان رياضات فردية هو يسالة الضوء حتى على كرة القدم وعلى الإنجاز اللي
3: صحيح.
2: أكيد كل محب للنادي رياضي صفاقس يتذكر الإنجاز هذيك والحقيقة نسخة قوية متاع السياسات
3: سوفوكي ربحوا الزمالك مرتين البرقاوي عنا كشو الطرهوني التايب الليبي
2: طارق
3: التايب جمامدية حسيلو انداي مرابط حسيلو نحويه ومادام جبرنا على 7 ليتر من أون جابر طلعنا للنادي صفاقسي وسسمها نازيها حمزة اللي كانت معانا جماعة عديت يوسف سبعي. أما كيما اليوم عمر يحيى فاز في 2013 كيما اليوم فاز سباق 3000 متر موانع وحتى رقم القياسي التونسي 8:14.05 الرقم القديم عند فتحي البكوش من عام 87 رفقي معناها شد 27 سنة الرقم تاع فتحي البكوش نتمنى له الشفاء العاجل ونحييه فتحي اللي في هلسنكي عمل 8:15.07 استنينا 27 سنة 26 سنة باش عمر يحيى حتمه. وجدي بوعليك كذلك نهار 28 جوان في ألميريا فاز بالذهب الوحيد اللي عنا في الفتيان في السوتشوفال القفز على الحصان وعنا كذلك عبد العزيز بن عمار هز الذهب تحت 81 كيلو نهار كيما اليوم 28 جوان في تاراغونا 2018 راهو في الجودو في الألعاب المتوسطة عنا 3 ذهب عبد العزيز بن عمار 2018 لونيفي 2001 وهاجر البرهومي 2009 مو مش برشا على ذاك نحكيه باقي على الذهب على خاطر المجال والوقت ما يسمحناش نحكيه على الفضة
2: بالضبط.
3: والبرونز
2: مازال
3: أكاو حبيت بقاتلنا
2: تحية للأسماء اللي ذكرتها
3: اكزاكتومون تفكروهم دو تان زون تان
2: رقم اليوم
3: رقم اليوم الرقم اليوم هو رقم الحقيقة مهم على خاطر يعطينا فكرة 37 معناها في شهر جوان تونس ربحت 37 ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية هما الألعاب هذو يصيروا مرة في جوان مرة في جويليا مرة في أوت مرة في سبتمبر مرة في أكتوبر دونك أما باقي أكثريتهم في جوان المرة هذه بشي يصيروا في آخر أوت ديبي سبتمبر. أما أكثر مرة معناها ربحنا ميدالية ذهب هما في شهر سبتمبر 37 معناها عدد اليوم هو 37 اللي هو عدد الميداليات الذهبية المتوسطة اللي فازت بها تونس
2: في تاريخ مشاركاتنا
3: صحيح من 59 ل 2022 37 ميدالية ذهبية
2: ونتصور سي شكر وأنو الألعاب اللي صارت في تونس هي أكثر
3: صحيح
2: أكثر حصيلة متاع ميدالية ذهبية
3: 19 ذهب و 58 ميدالية
2: بالضبط
3: وخارج تونس أحسن حصيلة 13 ذهب
2: واضح. هذوما الفقرات والأركان اللي عودنا المستمعين أنهم يتبعوهم الحقيقة أركان متنوعة ومعلومات مفيدة قد نقدم هنا شاكر بالحاج بين الدخلة توب فلو في مثل هذا اليوم ورقم اليوم، مواصلين مع الرياضات الفردية والحديث على آخر المستجدات. إن شاء الله بعد شوية عندنا ضيف في رياضة التايكواندو فارس بوجمعي باش يكون حاضر لهنا في البلاتو، حاضر معنا إن شاء الله انطلاقا من الساعة 5 تقريبا يكون حاضر الحديث على دورة كازاخستان وآخر المستجدات. قبل هذا هات نبدأ بالسباحة، يظهر لي سي شكرا.
3: سباحة عنا بطولة فرنسا بدأت نهار 27 جوان، لكن كما تعرف المشاركة التونسية بدأت البارح بحدث بالحسن بن ميلاد اللي حتى من الرقم القياسي التونسي في 50 متر فراشة، عمل 24 ثانية و 67% ذي البارح، الرقم القديم عند أسامة الملولي من 20 ديسمبر 2011 وقت الألعاب العربية. أسامة وقتها التصفيات عملها خاطر في الدور النهائي وقت ربح ذهب ما عملش الرقم هذا 24 ثانية و90. برافو للحسن بن ميلاد. عنا بعد شوية إن شاء الله مع الخمسة وخمسة دور نهائي 200 متر على الظهر محمد ياسين بن عباس باش يكون موجود في النهائي. عنا كذلك بدأت سليمة حميد شاركة في 200 متر على الظهر، عملت 2 دقائق 23 ثانية و6%، أحسن رقم متاحة، لكن في المرتبة 22 ما نجمتش تسجل حضورها في الأدوار النهائية. عنا جميلة أبو لكباشي اللي تعدت امتحاناتها ونتمناولها النجاح، معناها في امتحاناتها ما خلطت كان اليوم للسانتيتيان باش تشارك من نهار 30 جوان في 1500 متر سباحة حرة، نهار 2 جويلية 400 متر سباحة حرة. هذوما الرياضيين متاعنا اللي برنامجهم من لليوم حتى 2 جويلية يشاركوا في بطولة فرنسا. بطولة فرنسا هذه ترشيحية المنتخب الفرنسي للبطولة أوروبا اللي بشتاقع في باريس في شهر أوت. هذا بالنسبة للسباحة، بدأت البارح كما يلزم. اللي لاحظناه وجود سباح تونسي أمه هولندية وبوه تونسي اللي هو معناه يشارك كان في البطولة الوطنية في تونس مدة سنوات، أميل فوزاعي اللي سجلنا حضوره مع المنتخب القطري. دونك هذا ثاني سباح بعد
2: الرحموني،
3: بعد رامي الرحموني اللي ولا مع السعودية. عنا أميل
2: فوزاعي، ذكرنا باسمه هذا سي شاكر،
3: أميل فوزاعي بطولة تونس مثلا 2023 حضرت فيها،
2: كان موجود
3: ربح سباق 200 متر فراشة وقتها هو الحفناوي مش سباق متاعه، وما شارك مع الترجي باش يجيب النقاط للترجي، هبط الحفناوي. دونك فوزاعي هو بطل في الفراشة خاصة، موجود في كان من احدى مشاركين منتخب القطري في بطولة فرنسا.
2: واضح
3: نون كومنت نون كومنت
2: دون تعليق، مش نرجعوا للاسباب وعلاش
3: زي كله زي. ريت لي صاير للكوره ونحكيوا عليه للكوره كله زي. تابع بعضه، راهو مشكله نتاع جوفرنانس، مشكله نتاع ناسك اللي تتحمل مسؤوليه معناها بنظافه، تتحمل مسؤوليه معناها بغرام، معناها توظف، معناها نقولوا احنا اللي تعرفوا الكل لك الرياضة ذيك ولا للرياضي ذيك كانوا في ألعاب فردية.
2: هي ملاحظة خارج المعلومات، ثم برشا يسمعوا فينا ويتبعوا مليحة، منهم زمينا طارق الساحل طارق اقرب للميكرو
3: تبارك الله عليك،
2: معلومات قيمة ما تبعدش عن الميكرو تضيعنا شوي.
3: مرحبا،
2: معلومات قيمة ومفيدة،
3: عايشك
2: مركز معنا طارق، تحية
3: يعطيه الصحة باقي طارق يتبع
2: ونكملوا معناها بقية المستجدات. شكرا ليك سي شاكر على القبول الملاحظه،
3: عايشك بيان سور افيك بليزير، وكونترير احنا في معناها كيما تقول معناها او سيرفيس، معناها
2: بالضبط
3: سيرفيس بوبليك او سيرفيس دو نوز اوديتور، معناها اللي يسمعونا
2: احنا الناس الكل،
3: مرحبا بهم ومرحبا بملاحظاتهم، زاد ملاحظاتهم قيمه. تعرف القويل هذه الناس مقيله ولا في البحر ولا مادام تسمع في الاذاعه الوطنيه، معناها يلزمنا نعطيهم قدرهم ويلزمنا نعطيهم المعلومه ويلزمنا نجتهدوا باش نزيدوا
2: الاضافه. هذا واجبنا، هذا واجبنا
3: على خاطر كل شيء موجود، هو تو رفقي على لي ريزو على لي سيت، يلزمنا نعملوا الاضافه، نعملوا مجهودات اكثر، نعملوا دي ريشيرش اكثر باش معناها ماناش لهنا باش نعطيو نتائج ونتعداو
2: النتائج، نقدموا اكثر في الحصه. نمشيو للرياضه الثانيه،
3: الرياضة زعانف تاع زعانف بطولة عالم قاعدة تقع توا في كوريا الجنوبية.
4: عنا محمد أمين العلوي اللي هو البطل الإفريقي الوحيد عم ناول اللي كي صارت بطولة إفريقيا في رأس في 200 متر شارك في سباق 200 متر وكمل في المرتبة 18 على 26 واليوم صباح حسن الترتيب متاعه عمل المرتبة 16 على 21 في 800 متر برافو للمحمد أمين العلوي هذه بطولة عالم وعلى الأقل ستاف توا يعرف مستوى أولادنا الأبطال متاعنا على الصعيد العالمي فما كذلك

0: المساكني هذوما تحت ال 21 سنه 55 كيلو قسنطيني، فوق 68 المساكني فازت بالذهب، تحت ال 21 عزيز بالحاج سعد تحت 67 كيلو عمل الفضه، وايوب بن سعيد تحت 84 كيلو في تحت ال 21 سنه عمل البرونز. هذايا معناها
1: قداش تعطيها على 10 المشاركه هذه
0: الحقيقه؟ ثلاثة على 10 الحقيقه. بيتش شارك
1: لانه هذايا نجم يعطينا مؤشر والماشين في رياضه الكاراتيه،
0: وراه فما محجوب، وراه محجوب الحقيقه. فما عمل يلزم يتعمل القاعدي، يلزم الامكانيات. سلطة الشرف ماهيش قاعده تعطي الامكانيات اللي يلزم الكاراتيه، رياضه معناها معروفه عالميا، جابت لنا تتويجات عالميه من بوثينة
1: حسنان، هي غادرة السباق
0: الأولمبي. وفما مساعي باش ترجع عام 2032 في بريسبان في أستراليا،
1: المرحلة استفادت منها مصر بالتتويج الأولمبي الأخير.
0: يعطيك الصحة. شاركنا حتى في البيتش كاتا فوق 16 سنة، عملنا مراتب الخامسة ومراتب السابعة، المراتب معناها ماهيش متاع الكاراتيه التونسي الحقيقة. الأشرعة بطولة العالم تاع الأوبتيميست. الأوبتيميست هذه للشبان، ما تعرف أي شاب في الأشرعة أول ما يبدأ معناها الرياضة هذه البحرية الأولانية، المدرسة الأولى نتاعو هي الأوبتيميست. هذه الكاتيجوري تاع الأوبتيميست معناها أمباركاسيون، معناها كما تقول أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله، نلقى في الكلمة بالعربي، هي الامباركاسيون معناها الأكل يطلعوا عليه الرياضيين باش يعملوا المسابقة متاعهم البحرية. هذاك معناها أول نجم نقوله معناها امباركاسيون يشاركوا بها. المنتخب تاعنا شارك في طنجة من 18-27 جوان في بطولة العالم هذه. تعرف الأشرعة رجع تراجع برشا المستوى متاعها، أحسن نتيجة متاعنا 268 عالميا، أيوب الخميري ومن بعد 269، أمير عروة ومن بعد 271، سيف القاسمي 288، منال رقيق. جينا نشوف ونلقاو معناها فما من ليبيا قدامنا، مصر، من تنزانيا، من عمان، من الإمارات، من السعودية، من أنغولا، مش تعرف رياضة التجريف التراجع متاعها. نخاف أنا المشاركات هذه في بطولة العالم للسن فذايا أوبتيميست متاع الشباب معناها يكون يأثر معناها على هالشبان هذو في الانطلاقة متاعهم. إن شاء الله تكون بالنسبة ليهم معناها للمسؤولين والفنيين على الأقل يقفوا على الاستعدادات هذه.
1: إن شاء الله ما يأثرش زاد على الرياضيين في الكاراتيه بالنتائج اللي ضعيفة اللي تحقق.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: لازم بالك شي فرصة زادة سي شاكر باش نراجعوا رواحنا بضرورة أنه نخدموا أكثر. صحيح. نحققوا نتائج أفضل، وربما نتائج سلبية نبنيوا عليها، نبنيوا على السلبيات ونحققوا من بعد نتائج إيجابية على شلاء.
0: إن شاء الله.
1: تتوفر الإرادة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. باش نكملوا هنا بالتنس الطاولة غدوة إن شاء الله، الوسيد وسيم السيد وآل السعيدي وأمير السيد ويوسف العيدلي باش يمشيوا للبيكان باش يعملوا تربص مغلق غادي في الصين، هذا مهم برشا، لمدة أسبوعين تحذيرا معناها للبطولة الإفريقية للشبان اللي بتنطلق نهار 19 جويليا في غانا، ويمشيوا للغانا نهار 19 يعملوا المشاركة متاعهم من 20-27 جويليا بطولة افريقيا، ومن بعد كأس الافريقية الشباب لنهار 28-29 جويليا كذلك في غانا. هذا بالنسبة للوسيم السيد وزملائه الكل اللي خذوا الباك، مبروك شهر جوان صعيب تحضيرات الباك، الحمد لله نجح وسيم توا باش يحط الباك هو وصحابه وصحباته معناها على بطولة افريقيا،
1: ونجح التحقيق ان شاء الله نتائج
0: التحضيرات وعلى التحضيرات هذه معناها بالنسبة لل من بعد الألعاب المتوسطية كذلك باش يكون موجود وسيم السيد.
1: وهذا هكا كملنا مع آخر المستجدات. احنا نعملوا ترتيحة مع الأنغام بعد موجز أنباء الساعة الخامسة، لنا عودة مواصلين مشوارنا حتى للخمسة ونص إن شاء الله في رياضة وادية في الجزء الخاص بالرياضات الفردية مع شاكر بالحاج. إن شاء الله الخمسة ونص عودة على آخر أخبار المونديال وقراءة فنية مع محررنا شاكر مفتاح، ونذكركم الستة متاع العشية الموعد مع نقل مباشر لنهائي كرة القدم.

المصغرة كأس تونس بين رواد لكرة القدم المصغرة ونادي الرياض الرياضي بسوسة بصوت لطفي خالد وأيضا مهدي عبيد، نعود بعد قليل.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: seen them.
1: ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناس صلوا

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا لتحديد أسباب الحريق بسوق سيدي عبد السلام الذي أسفر عن وفاة شخص، وتؤكد في بلاغ أصدرته اليوم مواصلة وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. تواصل عملية التصويت للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية إلى حدود الساعة 6 مساء لاختيار نائب من بين 5 مترشحين يتنافسون على المقعد الشاغر. غدا الاثنين انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، وتتواصل الاختبارات إلى غاية 2 جويلية المقبل على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من الشهر ذاته. لجنة المالية بمجلس نواب الشعب توافق على اتفاقيتي ضمان لقرضين بقيمة 430 مليون دولار لفائدة ستاغ. وزارة المالية تعلن أن حوالي 60% فقط من التونسيين يتعاملون مع المؤسسات المالية، ومؤشرات الإدماج المالي ما تزال ضعيفة. شركة النقل بتونس تعلن اليوم في بلاغ لها تسجيل اعتداءين متعمدين استهدفا عربتي مترو مساء أمس، مما أسفر عن تهشيم باللور كبير في كلتا العربتين، وجددت الشركة تنديدها بهذه التصرفات غير المسؤولة مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات من فكت تلحق أضرارا بأسطولها وتهدد سلامة الأعوان والمسافرين. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء هجمات جديدة للاحتلال الصهيوني بغزة. اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية عقب 4 أيام من المفاوضات التي عقدت بواشنطن. وزيرا الخارجية السعودي والباكستاني يعربان عن قلقهما إزاء التطورات الإقليمية، ويؤكدان العمل على ترسيخ السلام تنفيذا لمذكرة إسلام أباد. وختاماً، خامنائي يتوعد بملاحقة أمريكا أمام القضاء الدولي ويفاوضها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
4: دبلجوا حبيب يا من تريني
0: يوسف التميمي.
5: عم المعروف يا سنة، عم المعروف عم المعروف يا سنة.
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
6: تصريحات،
7: هذه المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
8: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية، مواصلين معكم في الجزء الخاص بآخر مستجدات الرياضات الفردية مع شاكر بالحاج. قبل ما نستقبلوا ضيفنا، يظل عندك معلومة تحب توصلها.
9: شكرا. ساعة
8: في علاقة بتنس الطاولة.
9: التنس الطاولة حبيت نقول لي المدرب الوطني سي غازي بالكاهية هو اللي بيمشي مع المنتخب تنس الطاولة اللي بيش يتحول غدوة للصين، ولقيناها الكلمة سامحني قبيلك.
8: أيوة.
9: الألواح الشراعية، معناها هذه هي الكلمة الفنية اللي تابعة رياضة الأشرعة.
8: بالضبط. والآن رياضة التايكواندو، وسعداء باستقبال ضيفنا بطلنا ان شاء الله مستقبل واعد للبطل هذايا اللي نال ميداليه فضيه في دوره كازاخستان. رحبوا بفارس بوجمعي على موجات الاذاعه الوطنيه. مرحبا بك فارس.
10: ميرسي بوكو على الاستضافه نتاعكم ويكون لي شرف اني اكون موجود في الاذاعه الوطنيه.
8: مرحبا فارس، واحد من بين الابطال اكيد باش تعطينا نبذ عليه سي شكر.
9: وي فارس الحقيقه هو موجود في فئه وزن معناتها نتاع وزن تحت 68 كيلو، وهذو من اصعب معناها الاوزان الاولمبيه في التايكوندو. الحقيقه شفت المسار نتاعو وفهمنا كي حكينا معه قبيله كما بعضنا في الاوف، اللي هو متخرج ملتي ميديا وماخذ الدبلوم نتاعو عنده عامين، خاطر شفت في السجل نتاعو فما سنواتك بعد فارس بعد ما برز وفاز معناها بميداليات معناها دوليه، خاصه عمل بطوله افريقيا، عمل لنا وقتها مرتبه اولى في بطوله افريقيا في داكار عام 2021. هو من مواليد عام 2000 هكا ولا لا عام 2000، معناها تصور انت عام واحد عمره 21 سنه عمل ذهب تحت 63 كيلو. هذا الاشكال نتاع الرياضات هذيا نتاع الاوزان، هذا الملاكمه تايكوندو ريت تحت 63 يلزم بعد يحضر روحه، ماهوش وزن اولمبي تحت 63 يلزم يطلع لتحت 68، فما عمل اخر وخدمه اخرى. عمل في 22 عمل مرتبة ثالثة.
8: شنو عمل باش وصل للوزن اللي حاجته؟
9: ولا هذا هو وين هالعوام هذه بعد، هو خاطر ممكن على قرايته ويفسر لنا هالوزن هذا صعيب، اللي الوزن اللي تعدى
8: نفس وزن خليل الجندوب.
9: هذا خليل هو من 8 تحت 58 طلع تحت 63، لكن تحت 63 كما حكينا ماهوش وزن اولمبي
8: بالضبط.
9: يحضر في روحه تحت 68. دونك اليوم عندنا زوز وليدات اللي معناها قاعدين يتنافسوا على مكان واحد في الألعاب الأولمبية، يترشحوا لها إن شاء الله عام 2028 في لوس أنجلوس.
8: واضح.
9: آخر حاجة حبيت نقولها سامحني، اللي عمل الفضة سنة كيما عمناه، لكن راهو الدورة بتاع سنة بتاع
8: أقوى
9: برشا من مش نعطيك فكرة بركة. اللي عمناه الدورة هذه شاركوا فيها 198 رياضي، ووقتها فازت بها كازاخستان 10 ذهب، وراها وقتها تونس 5 ذهب وتركيا 1 ذهب، خزينة 5 ذهب عمناول. السنة تغيرت المعطيات، شاركوا 333 رياضي.
8: يرتفع العدد باش يقوى النيفو.
9: يعطيك الصحة. وعملنا ذهب وفاء مزغوني اللي نحييوها، وإن شاء الله تكون معنا في موعد آخر. وفاء ما نجمتش الحقيقة، عندها التزامات. وزوز فضية عملنا، منها واحدة متاع كما قلنا فارس، الفضية الثانية فارس فاز بها في البطل الأولمبي فارس القتوسي في تحت 87 كيلو، ريت ماهوش زاد وزن أولمبي تحت 87 كيلو. وعنا ثلاثة برونز، خليل الجندوبي كذلك، أيوب الجندوبي هذا اسم جديد تحت 54 كيلو اللي ماهوش وزن أولمبي، وعنا بيان سور ما قصرتش عهود بن عون في 53 تحت 53 عملت ميداليه برونزيه. نمشيو فيس على الفارس يحكي لنا على مساره على استعداده
8: بعد اللقب اللي خذاه، كانوا بعد شويه ونمشي ومن بعد ظهر يحكي لنا.
10: والله اخر حاجه كنت نوقع راحي باش نحكي عليها، انا اول مشاركه ليا دوليه، انا عنصر منتخب وطني مع 2017
9: تبارك الله،
10: يعني عندي تو 9 سنين. اول مشاركه ليا دوليه اوفيسيال كانت عام 2021 في بطوله افريقيا، مشيت على اساس باش نكون نعمل مشاركه باهيه وعلاش ليه ما نعملش بداية برونز وكذا، برز اسمي وعملت ميداليه ذهبيه، وبعدها عملت ميداليه برونزيه في بطوله عربيه، وعملت ميداليه برونزيه في بطوله افريقيا، ومن بعد زاد كيف كنت لول في تونس ولعبت بطوله عالم. بعد بطولة عالم صارت لي مشكلة مع الجامعة القديمة، تعاقبت عامين كاملين ما لعبش.
9: على ذاك أنا
10: في عامين كاملين
8: هذاك سؤال وجيه
10: سؤال ما استي برشا نتيجة ذكرني في عامين صعاب على الأخر تعدولي في الكاريير متاعي. في العامين هذاك كانوا المدربين تاع المنتخب كل اللي جاوا كازاخستاني، كان تعرف باس تعرفوا اللي كان متوج مع خليل وفراس في لعب أولمبي، كان هو كان سي هشام، الناس كلها تطلب منها أنها أنا باش نشارك خاطر انا موجود في التمارين، وتعرضت لمظلمه كبيره اني وصلت حتى ترانيت مع الكادية والجينيور. وفكرة نحن كادية مش كما في سبورات اخرين جيدو ولا فوتو، نحن كادية صغار صغار، يعني انا عمري 24 سنة نترينا مع بيد عمرها 14 12 13 سنة. رغم ذلك كل انا ما سلمتش في
9: برافو عليك،
10: ما سلمتش، بقيت نترينا معاهم عادي، اصحابي ديما يسافروا وقت يحضروا لعب اولمبيه بقيت نسافر وكذا. ومن بعدها بشوي بشوي رجعت في كورسة بشوي بشوي. اول رجعة عمناول هي بطولة الدول القارية اللي تلعبت عمناول، تلعبت بطولة افريقيا ما باسم اخر اللي هي بريزيدنت كاب افريكا،
9: صحيح، تاع اثيوبيا
10: تاع اثيوبيا. وكنت في اول عودة ليا يعني عملت ميدالية ذهبية،
9: صحيح،
10: وتوجت بالميدالية الذهبية. رجعت تيتر افريقيا يعني بتاعي، رجعت لافريك للقاره، اي للقاره نتاع القاره، خاطر تغيب برشا برشا برشا ديك صعيبه باش تعرف. لعبت مع اللي لعبت معهم كلهم، لعبت مع كوت ديفواري كانت حصلت على 3 بطولات افريقيا في 68 ربحته، لعبت مع بيلاروسي هو روسي مجنس هز بطولة عالم ربحته،
8: تقاليد كبيره
10: تقاليد كبيره. ومن بعد لعبت مع بوركينا فاسو زاد عمل ميداي في اخر جراند بري ولعب العاب اولمبيه ربحت. ومن بعد لعبت مع مصري عمل دو ميداي مونديال جونيور وايفنتايا زاد كيف كيف الحمد لله ربي وفقني وربحت. ورجعت في الكورسه، رجعت في الكورسه بشوي بشوي، لعبت عبني كازاخستان اوبن عملت فيها ميداليه فضيه. ومن بعد طلع النيفو مشينا لعبنا بطوله عالم اللي كنت يعني نحب نعمل فيها ميداي وكذا، ذاك اللي قدره ربي. خسرت مع اللي عمل البرو، خسرت يعني كنت ميداي دو برونز، ميداي البرونز قولوا كنت قدامي، خسرت بسكور 7-7 ديسيزيون داربيتر ايكا. ومن بعد لعبت زادا جراند سلام ما وفقنيش ربي، رجعنا سنه، رجعنا في الكورسه كيف كيف، عملنا الاقصائيات نتاع المنتخب الحمد لله. جيت انا لاعب لول في 68 الحمد لله، وبدينا في المشوار، بدينا بشوي بشوي هاي الحمد لله كازاخستان اوبن عودنا لعبنا فيها مره اخرى، اما مش كيما المره الاولى جت اصعب برشا الحمد لله ربي وفق.
9: ربحت 4 معناها منافسات، ربحت بالروسي اوزبكي كازاخستاني الروسي معناها، وبعد في الدور النهائي انهزمت مع كازاخستاني. أما عملت 4 كومبيت ربحتهم الكل، معناها كي تقارن ما بين عمناول مستوى أقوى فارس
10: سنة، مستوى أقوى برشا سنة، خاصة في البلاصة هذيك في كازاخستان. وكانت روسيا وبلاروسا مع قبيل ما يلعبوش بالدربو متاعهم، ما كانوش يشاركوا في الكمبيتسيون صغار سنة، نحت لهم العقوبة رجعوا قويين يحبوا يثبتوا رواحهم. ونحن في التايكواندو سبور متاعنا يعني قويين برشا، أوزباكستان، أوزباكستان دي شامب اخر دو شامبيون، اخر شامبيون اولمبيك في طوكيو وفي باريس كان اوزباكستاني. وكازاخستان كيف كيف عندها تقاليد كبيره برشا، روسيا وما ادراك ما روسيا، وبيلاروسيا زاد اخر بطوله عالم ابدعت الحمد لله وفقني ربي بشوي بشوي. كنت لعبت زاد في الدور ربع النهائي في الانكار، لعبت مع بطل اسيا في وزن 74 كيلوغرام، حبيب بدل ميزانه زاد هو باش يطيح.
9: ريت كيفاش
8: سمحني ملاحظه مهمه،
9: قالك لعب مع تحت 74 هو في تحت 68، كيما زاد لعب في الدور النهائي مع الخامس العالمي تحت 63 كيلو هذاك الكازاخستاني هذا ابابا كاجيروف هذا اللي في اللي في الدور اللي قبل لعب مع جندوبي وخليل وقتها تضربت
10: تعرض
9: اللي
10: لعب هو خليل 5 مرات هذه السادسه، خليل ربحه 4 مرات وربح خليل عمناول لاعب ممتاز جدا. خليل ديجارب هو عمناه في الانكار دو فينال في بطولة العالم، شوريك يعني انكار دو فينال كانت كومباس عيبة على الاخر، وخليل يعني ربحه وكي ربحه هو ديجات عاد عمل الذهب اللي هي كانت اصعب محطة اللي هي مع سامير خان، كي ربحه تعدى عمل الذهب لاعب قوي برشا. اما ان شاء الله بيحاولوا ليه نخدموا له انا وخليل، وبيحاولوا ليه مرة شيء خاطر عمناه الفكي نهيره في بلاده، وان شاء الله عم بجاي زدنا فكويره في بلاده
9: ان شاء الله.
8: وحسيت فرق فارس بين دورة عمناول فنيا في مشوارك انت، اي فرق في المستوى بين نسخة السنة الفارطة ونسخة النسخة تاع السنة؟
10: والله نسخة السنة الفارطة كانت محترمة محترمة جدا، اما كانت مثلا انا لعبت مع 4 كازاخستانيين، كان فيهم واحد كومبا واحدة مع واحد ما هوش منتخب يعني من كلوب، اما 3 كومبوات الاخرين كنت لعبتهم على الا والبي والسي. الاول بي والسي نتاع كازاخستان كان دوره قويه وحضرنا بها بالكدي وكذا. اما السنه الدوره عباره داخل تلعب في بطوله عالم عباره تلعب في جراند بري.
9: تركيا جابت منتخب
10: تركيا
9: كبير.
10: تركيا جابت منتخب كبير، نحن معنا في ميزاننا بطل عالم 2023 تركي، ومعنا شامبيون البرونز اولمبيك تركي زادة، معنا ابطال واسامي كبيره برشا في
9: عملتوا استاج قبل
10: انا عملت استاج انا وفراس ومعتز انا وفراس وبدر الدين قرميتي وادم السيلمي عملنا استاج. الاولاد كنا نحبوا يكونوا معنا لكن كانوا يقراوا يعديوا في
9: امتحانات
10: الوقت خايب على الوقت
8: حساس. خليل التحق من بعد
10: واللي من بعده اكثر التحق معتز اللي هو بقى
8: سنه مش ناخذوه امتحانات موجود معتز اذا كان
9: شوفوا كان
8: معتز العيفاوي حاضر يكون معنا. تحية الفاطمة عبار أكيد في التنسيق العام ناخذ كلمة وتصريح من عند معتز العيفاوي. نحكيه على شنو ينتظر أبطالنا، شنو أهم الاستحقاقات. أكيد الدورة هذه عندها والإنجاز اللي عملته أنت وبقيت زملائك معنوين تكونوا حاضرين مش تحققوا نتائج أفضل في قدم الاستحقاقات.
10: والله إن شاء الله بحول الله نكونوا نحضروا بالباهي ونكونوا عند حسن ظنكم باش نفرحوكم ونفرحوا عائلة تايكواندو كل ونفرحوا الشعب التونسي كل. احنا ان شاء الله بحول الله عنا في قدم يعني الاستحقاقات عنا العاب بحر ابيض المتوسط. سينو العاب بحر ابيض المتوسط كما كان يحكي لك قال لك الميزان اولمبي لازم فما واحد بركة يلعب ان شاء الله اللي يكون حاضر اكثر خليل ولا انا ولا اكس ولا جريج ان شاء الله.
8: هذا ينطبق حتى العاب متوسطية
9: اي خاطر والله العزيز اللي صار هو في العاب متوسطية من المفروض يحطوا الاوزان نتاع بطولات العالم، معناها الاوزان 8 بنات 8 اولاد باش يخليوا فرصة تحت 63 وفرصة تحت 74، يولي خليل يلعب تحت 63 وهو يلعب تحت 68 فرصة. عملوا معناها للالعاب المتوسطية أوزان أولمبية اللي هي أربعة برك، وتعرف نقص في الوزن مش باهي اليوم إشكال كبير. دونك فما راهو كما نقولوا فارس وخليل ماشيين توا كما تقول عندهم حظوظ متواسية ما بيناتهم
8: متساوية
9: سامحني متساوية ما بيناتهم
8: بيسيرش.
9: دونك الحمد لله فما انت تصلح لي
8: الحمد لله ما فماش زابينك ايوه.
9: دونك ان شاء الله الاجدر هو اللي يتعدى من السهله، خاطر خليل من تحت 58 طلعت 63 تحت 63 وتحت 68 عمل كبير يستنى فيه فهمت هو وزملائه الكل.
8: هو نسمع معتز العيفاوي حاضر معنا في المباشر. معتز اهلا وسهلا بك.
11: السلام عليكم. السلام
8: مرحبا معتز، انت موجود في المباشر على موجات الاذاعه الوطنيه. نخليك مع سي شاكر اكيد تستقبلوا سي شاكر تفضل.
9: معتز اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ مبروك الباك ساعه.
8: الف مبروك معتز.
9: برافو عليك، يعطيك الصحه. نعرفوا اللي خلطت خلوت انت سي ديجا بيان اللي مشيت شاركت من الساهل واحد بعد ما يعدي شهر جوان يحضر في الامتحانات. احنا البيه الفايده نهار 3 ديسمبر 2025 غادي في نيروبي جبت لنا كل برونز فوق 87 كيلو، هذاك البيه الفايده. توا بدات التحضيرات، نعرف من الساهل وقت يبدا واحد يحضر في الباك وفما دي تورنوا يتعدى ودي ستاج يجي ويبدا ياكل في روحه وكاك وماذا به يكمل الباك. ماذا به راهو الباك عداه في شهر مارس افريل وخلطت على الاولاد. احكينا كيفاش عشت انت هالتحضير الباك والتحضيرات نتاعك بصفه عامه.
11: والله كما قلت انت ما كانت سهله جمله الحكايه. معناها اصحابك الكل والاولاد اللي تراهم معاك يمشوا يلعبوا وانت قاعد تقرا حتى في مخك تبدا ماكش مرتاح. معناها كانت حضرت الباك، معناها روحت من لعبت في مارس سنتين بلجيكا، روحت بقيت نقرا 3 شهور بلاس كنا نقرا للي كملنا الباك الحمد لله. خلطت عليهم كازاخستان وما صاحبش ربي في ميداي الواحد، معناها نزلت رجع بعد ما كمل الباك. ان شاء الله يا ربي مع تنسيق مع فيدراسيون الواحد شو عاوز الكومبيتيسيونات اللي فاتوه واستجيت قدرت ربي، وان شاء الله الاوبجيكتيف تاعو جامد. نزل معنا زوز جراند بريات في كوريا وباريس ان شاء الله ربي يجيبنا في السويد.
9: تري بيان معتز، كيفاش نقول لك، نقول لك حظ وافر ان شاء الله في الالعاب المتوسطيه. تو انت الالعاب المتوسطيه كيف كيف هذو ما كنا نحكيوا على الكاتيجوري اولمبيك، انت تو فوق 80، فوق 80 ان شاء الله،
11: بلس 80 ان شاء الله،
9: بوالور فوالا ان شاء الله بالتوفيق. نخليوك تكمل القايله نتاعك، نعرف تاعب من الفواياج.
11: عايشك
8: ان شاء الله، كيما خذيت الباك تجيب لنا نتائج ممتازه والاستحقاق القادم ان شاء الله العاب متوسطيه. شكرا ليك معتز العفاوي، وان شاء الله مزيد من التالق على شلاء يكون ضيفنا في الاستوديو المره الجايه كيما فارس بوجمعي نحييه، ونعجبني في فارس ثقه فما كاريزما تبارك الله عليه، حتى على مستوى الاتصال والتواصل ممتاز جدا، حييه الحقيقه، وهذا مهم جدا للابطال.
9: صافي بليزير الحقيقه، ريت اكل اكل ريت البطل الصحيح اللي وقت تجي المحن المشاكل يقف على ساقيه ويرجع، وهذه هو هذه هي الرياضه اش تعلمنا.
8: يقول لك نتدرب مع ناس عمرهم 12 و14 راه مش سهل. ثقه رجعها، المعلومات ارتفعت بفضل التضحيات اللي عملها، نقول له برافو ان شاء الله بالتوفيق. تفضل
10: في وسط العامين هذاكم في وسط الانترينمون ترينا زدت تضربت عملت عملية
9: زاد
10: في وسط 2024 فيفري 2024 انا معاقب وعمري بدي يكبر شوي، ودارنا بداوا يتقلقوا من يتقلقوا على مستقبلك ويتقلقوا على كل شيء، وفي وسط انا ليزي معاقب وزدت تضربت باش عملت عملية على ركبتي، وجدت كلها مع بعضها، وجي عم أولمبي، عم أولمبي تي تعرف عم أولمبي نجم أصحابك الكل ما يكونوش موجودين معاك في المركز عدد النخبة، ما يكونوش موجودين معاك، يكونوا كلهم سافرين يسافروا
8: برشا، وذي باش يأثر ذهنيا،
10: بتحس روحك يأثر يدخلك الشك، تحس اللي تحس روحك وحدك،
8: تحس روحك بعيد،
10: خاطركم يوم يكونوا أصحابك معاك، وإحنا تي تعرف أنا مع معتز خليل فراس خويت، احنا مانيش يعني تو نعرفوا بعضنا عنا
8: مش
10: زملاء، خويت اي خويت احنا مع بعضنا، وكانوا هما يحضروا وانا كنت نحبك ونحضر معاهم ونحضر معاهم وكذا، صارت لي عملية وبعد الحمد لله اني خلطت حضرت معاهم ستاج الاخرين اللي هو شهر كامل في الحمامات في قبل ما قبل باريس الحمد لله، كنت معاهم في الرحلة من أول النهار، الحمد لله كنت موجود في الجيل هذا اللي هو الجيل الذهبي متاع التايكواندو، الحمد لله كنت موجود 2021 قبل ميدالية تاريخية متاع خليل، الحمد لله كنت موجود قبل ميدالية تاريخية متاع فراس زادة كيف كيف، كنت موجود معاهم في الرحلة، وهذه حاجات
8: انتظار ميدالية تاريخية
10: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، هذه حاجات نفتخر بها أنا لروحي قبل ما نفتخر بها لأصحابي إني أنا كنت موجود وعاونت بلي نقدر، وفرحتهم كما فرحتي، وإن شاء الله بحول الله تكون ميدالية زادة كبيرة لفارس بوجمعي سواء في ألعاب أولمبية ولا بطولة عالم إن شاء الله بحول الله، ونفرح الناس كل إن شاء الله.
8: واضح، شكرا ليك فارس بوجمعي على القبول الدعوة، بارك الله عليك مرة أخرى على مستوى الاتصال، الحقيقة مرتاح ثقة كبيرة مع القصة اللي حكينا وكل التضحيات الكبيرة، معاقب عامين مع إصابة ويرجع وياخذ ميداليات ونتائج باهية، تحية ليك وإن شاء الله القادم أفضل. فارس خليل كلمة الختام سي شكرا.
9: والله إيش حاب نقول لك، اليوم ديكوفيرت ريت كل رياضي راهو يا رفقية ولا رياضية وراها قصة بنتائجها ولا بلاش نتائج، قصة كبيرة معبرة، قصة معناها اللي تقول دروس في الحياة اللي نحن الكل لصغارنا لخواتنا لبناتنا لولادنا، ونعرف اللي برشا رياضيين عندهم قصص كبار كيف هكاكا، وإن شاء الله جينا الفرص باش يكونوا موجودين هنا ويحكيوا ويقسموا معنا كيكي بارتاجيوا معنا هالقصص هذه اللي تفرحنا، وهذا مش غريب عليهم شبابنا اللي فريمون كل مرة كيكي يبدعوا وكل مرة يهذلون، معناها نكونوا امبريسيوني بار اللي يعملوا فيه الكل الحقيقة، وهذا مش غريب على شباب متاعنا.
8: واضح، شكرا لك سي شاكر، شكرا فارس، بعد قليل الحديث على مونديال 2026 نغم ثم نعود.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: رياضة وأهداف.
2: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف إلى مونديال 2026، آخر المستجدات، قراءة فنية بعد نهاية الدور الأول. نذكر أنه مونديال 2026 لأول مرة ب 48 منتخب. سعيد جدا يكون حاضر معايا في المباشر المدرب والمحلل الفني شاكر مفتاح. سي شاكر مرحبا بك.
3: مرحبا بك أخويا رفقي، مرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: شكرا لك سي شاكر. نبدأ بمنتخبنا الوطني التونسي، طبعا الكل تبع المنتخب، حبينا تكون مشاركة سابعة تاريخية في المونديال هذا، ولكن للأسف مشاركة للنسيان وخيبة أمل كبيرة بثلاثة هزائم، 5-1 ضد السويد، 4-0 ضد اليابان، و3-1 ضد المنتخب الهولندي. ولكن ممكن الرقم اللي يخلينا نحكيه مرارة على المشاركة هذه، وأنه 10 منتخبات إفريقية تشارك، 9 منتخبات تضمن المرور إلى الدورة القادم، والمنتخب الوحيد اللي يغادر منذ الدور الأول ويكمل المونديال في المرتبة 47 من جملة 48 منتخب هو المنتخب الوطني التونسي. شكر.
3: أكيد أكيد أخويا رفقي، معناتها على مستوى نتائج ضعيفة وضعيفة جدا، على مستوى المقارنة مع المنتخبات الإفريقية، معناتها مش نقارنوا رواحنا، بس احنا نقارنوا رواحنا بالمنتخبات الإفريقية والمنتخبات العربية، معناتها نلقاو رواحنا أضعف فريق في المنتخبات العربية وفي المنتخبات الإفريقية. على 10 منتخبات إفريقية معناتها يكون ترتيبنا 10، وعلى 48 يكون ترتيبنا 47، معناتها نتائج ما كناش نتصوروها. معناتها صحيح كان نتفكر أنا وياك معناتها كنا موجودين في المباراة الودية متاع ضد بلجيكا، وقلنا الفريق موش في أحسن حالاته ويمكن فيه إمكانية متاع باش يداركوا بعض النقائص، وباش تكون فيها ردة فعل، وباش تكون فيها مراجعات. هذا الكل ما صارش، ونتيجة معناتها باللي يكون ما كناش نتصوروا معناتها باش نوصلوا للنتيجة اللي وصلنا لها اليوم. معناتها بصراحة معناتها إهانة كرة القدم التونسية، بعد تاريخ كبير، بعد معناتها إنجازات كبيرة ضحات من أجلها معناتها عدة أطراف وعدة ناس، معناتها طيلة 50 سنة وأكثر، مشاركات على مستوى معناتها لكأس العالم، مشاركات إفريقية، مشاركات في الألعاب الأولمبية، مشاركات في الكؤوس العربية، كل المشاركات كانت في تونس، معناتها إلا وتونس عندها كلمتها، إذا ما تكونش هي معناتها في المراتب الأولى على الأقل معناتها المشاركة تكون معناتها مقبولة. إلا المشاركة في الكأس العالمية، هذه كأس عالمية رو مش معناتها هذه العالم الكل معناتها يتابع، كانت المشاركة بتاعنا بصراحة ضعيفة هزيلة، تحشم على جميع المستويات، وزيد معناتها وقت نقارنوها بالنتائج متاع المنتخبات الإفريقية، شوف الناس قاعدة تخدم، ناس محضرة الفرق منتخبات متاعها سواء معناتها للمنتخبات العربية ولا الإفريقية.
2: واضح احنا محضرناش سي شاكر، واضح وانه دخلنا المسابقة هذية دون تحذير، والدليل وانه حتى الملاعبية اللي كنا ننتظر مستوى مقبول على الأقل، ملاعبية كانوا نقطة ضعف في المنتخب الوطني التونسي، كنا خارج نطاق الخدمة فنيا بدنيا معنويا، ما مشى شيء.
3: أكيد هي نقطة الضعف الكبيرة في اللاعبين، راه خاطر راهو فما قاعدة في الكرة، راهي الكرة شكون اللي زاكتور فوق الملعب، شكون هم اللي يأديو، هم اللاعبين ماهمش المسؤولين اللي يأديو ولا الإطار الفني هو اللي يأدي. أوكي المسؤولين عندهم المسؤولية متاعهم ونرجعوا لها، يحتمل معناتها وين تتحدد المسؤولية، لكن خليني نبدأ، عندك ملاعبي ولا ما عندكش؟ الجودة متاع اللاعبين معناتها مفقودة في المنتخب، ما ثماش، وهذه راهو معناتها مش من المفروض راهو انتبهوا لها. اللي يشرفوا على المنتخب كمسؤولين ولا فنيين، معناتها ظاهره ماهيش جديده، معناتها قاعدين سبنا رواحنا.
2: فما بوادر نتاع غياب جوده،
3: ما سماش جوده، هذا هو ما سماش، ما عندكش لاعبين معناتها اللي عندهم الجوده، راهو في لي كومبارتيمون الكل، سواء على مستوى حراسه المرمى، على مستوى خط الدفاع، على مستوى وسط الملعب، هذاك محدث ولا حرج، على مستوى الهجوم قعدنا نبنيه في فريق على اللاعبين اللي ينشطوا معناتها خارج البطوله التونسيه. مصر يا ولدي شو هي ظاهرة العيان؟ شكون من اللاعبين اللي عندك خارج البطولة التونسية؟ فانا في رقة قاعدين ينشطوا، شنو حجم معناتها اللعب اللي عندهم؟
2: لا وفما لاعبين موجودين مش ينشطوا اصلا، هذا زاد اشكال كبير،
3: صحيح
2: مش جاهزين معناها،
3: ما يشتوا هذو ما اضافوا شيء، عملنا على السهل، اسهل ما ثم كونه واني نتصل بلاعبين هو بده يستنى باش تعيط له المنتخب. مني ما عندوش خاطر، ما يتصورش عنده شانس باش يلعب، تعرف اللي عنده شانس باش يلعب في اي منتخب راه ما يجيكش، وظاهر بالكاش ونعرفوهم لسه. دونك لمينا مجموعه ضعيفه جدا على مستوى الفني، هذا على مستوى اللاعبين، ولذا الفريق ما كانش جاهز. زيد معاه الجاهز التجهيز الفريق قبل كاس العالم ما كانش على احسن ما يكون، عندنا نعرفوا شنو اللي صار في معسكر طبرقه، في الاختيار القائمه اللي باش تمشي تمثل تونس مع
2: لا ولا سي شاكر. انت حكيت على مباراه بلجيكا وانت كنت حاضر معايا، اكدت على غياب التحضير، قلت قريب وعندك أزداء على اللي صاير في طبرقه على حساس التمارين على التجهيز والتحضير للمونديال، انت اكدت وانه ما كانتش فما خدمه اللي ترتقي المستوى مونديال، نحكي على إطار الفن
3: بالضبط. نتفكر مليح وقلت كلام هذايا قبل ما تصير المشاركة في كاس العالم، مش بعد النتائج هذه. قلت راه التحضيرات اللي صارت في طبرقة ما ترتقيش المستوى تحضيرات كاس عالمي، راو فما تفادليك في الحصص التمارين، فما الجوري دوي والمربعات ومرمى منا ومرمى منا، ونلعبوا في ربع الملعب ومعناتها وناس كل شيخة وناس كل فرحانة،
2: وهبي الخزري يدخل يسجل
3: والناس قاعدة تسجل في اللي سيزو في المنعر شنو، ما ثماش، ما كنتش لا ثما لا من ناحية الجدية ولا من ناحية معناتها حجم العمل. وهو شفنا أكبر عائق كان معناتها للمنتخب هو اللياقة البدنية، بدنية الناس ليس فنيا ما همش المستوى، بدنيا ما همش حاضرين، تكمل عليهم ما فيش روح وما فيش معناتها ردة فعل وما فيش عنفي، دونك هذا الكل معناتها يراود يجر للنتائج اللي تسجلت.
2: للأسف نتائج هزيلة، حكينا عنه الملاعبين يتحملوا مسؤولية، الإطار الفني كيف كيف، أيضا المكتب الجامعي الحقيقة يلزم يتحمل المسؤولية. وأنا عندي ملاحظة، وأنه قلت لي نشوف أنا مثلا عضو جامعي ولا رئيس جامعة ولا نائب رئيس جامعة، نشوف أنه من جملة 10 منتخبات إفريقية 9 يتأهلوا للدور القادم، وأنا المنتخب الإفريقي الوحيد اللي ما ننجحش في التأهل، يظهر لي الأفضل وأني نقر بالفشل. إن شاء الله هذا يصير، لأنه إلى حد الآن ما فما حتى بوادر نتاع إقرار بالفشل في انتظار المحاسبة والتقييم. سي شكرا،
3: هذا فولي آخر نخرجوا،
2: هذا مهم جدا الجانب الإداري زادة،
3: صحيح هو توا نخرجوا من الجانب الفني والفريق معناتها ككل واللاعبين والجهاز الفني إلى غير ذلك، لكن بعد اللي أهم خليني نقول لك أنا هو الجانب الإداري، اللاعبين هذوكم ولا الاطار الفني ولا معسكر طبرقه ولا شكون مسؤول عليه؟ مسؤول عليه انا؟ مسؤول عليه انت؟ ما مسؤول عليه معناتها الاتحاد الكره
2: بالضبط.
3: اي شنو دورهم؟ وشنو دور المدير الرياضي؟ وشنو دور المدير الرياضي المساعد؟ وبعدين رده الفعل شنية؟ يا اخي طول اللي صار معناتها بصراحه، معناتها خلينا مشينا غادي مش تفاجئنا، خلينا نقولوا معناتها وقت اللي صارت الهزيمه الاولى معناتها اضعف الايمان انه حاجه سهله، نسكتوا معناتها الاعلاميين ونسكتوا الفنيين ونسكتوا الشعب التونسي
2: والراي العام الرياضي بجلب مدرب كبير شو باش يعمل معناه
3: باش نهدي ولو ضاع شويه،
2: هذا هو الهدف
3: هي باش نهدي الاوضاع ما هدتش الاوضاع وما تهداش
2: بالضبط. معلش ذولي انقطع الخط. نسمع فيك سي شاكر تفضل.
3: مع المجموعه هذيك ماهوش باش يغير حتى شيء، والابروف كانوا ما تغير شيء، معناتها في المباراتين اللي خذوهم مع المدرب الجديد ما تبدل شيء، قعدت لدى هو. دونك الغلطه في شكون؟ الغلطه فيك انت، كيفاش ما حضرتش المجموعه نتاعك، ما عرفتش تقيم المجموعه نتاعك، وبعد النتائج السلبيه الكل ما فما حتى اجابه حتى رد فعل، بل مازلنا متمادين فكل المسكنات اللي هي توا ولينا نتحدثوا المنتخب يلزمه مدرب تونسي، وانا قاعدين نخموا في مدرب تونسي واللي ادى وامر، وباش نقولها وسأمر كونه معناتها يخموا باش يسكتوا الفرق ويسكتوا العباد، انا نخموا في معناتها ما ينزل حد، وباش نعملوا مجموعتين بعشرة فرق كل مجموعة وبطولة بعشرين فريق، تو هذا باش يصلحوا الكرة، تو هذا باش يصلحوا الكرة، هذا باش يهزوا الكرة لما أتعس.
2: وهو المفروض قبل ما نحكي على نظام البطولة وقبل ما نحكي على مسألة إلغاء النزول يلزم المحاسبة والتقييم، وبالنسبة لي يلزم الإقرار فشل المكتب الجامعي الحالي، لأنه في عهدة المكتب الجامعي هذية وفي عهده صارت هالخيبة، صارت هالنتائج الكارثية والهزيلة للمنتخب يشارك للمرة السابعة في تاريخه في المونديال. أنا رأيي الشخصي الحقيقة المشكلة ما هيش في مدرب ولا في مساعد مدرب ولا في مدير رياضي ولا مساعد مدير رياضي، هي المشكلة أنه مكتب جامعي دون تخطيط. المفروض وأنه يخمم في مستقبل كرة القدم التونسية في تطويرها، مش يلوج على الحلول السهلة كما حكيت أنت سي شاكر، أنه نجيب ملاعبية ينشطوا في أوروبا، ثم ملاعبية ما همش قاعدين ينشطوا، ثم ملاعبي من شهر ديسمبر ولا جانفي ما كورش، ثم ملاعبي اللي قلنا نعتبروه اعتبرناه موهبة، صحيح موهبة ولكن ما كش جاهز، أنت ما عندكش الحق تكون موجود أساسي في المنتخب الوطني التونسي. المشكلة أعمق الحقيقة من إطار فني وجلب إطار فني عالمي وإطار فني لنجم يقود المنتخب الوطني التونسي في الظرف الصعيب هذايا. المشكلة أعمق حسب رأيي غياب استراتيجية وتخطيط، ما خممناش في مستقبل كرة القدم التونسية وتطوير المنتخب الوطني التونسي وحتى منتخبات الشبان. هذا مشكل الرئيسي والأصلي نتصور.
3: هذا هو أخوي رفقي، أنت أول حاجة عملها مؤاخذة أنا عندي على المكتب الجامعي هذا هو تهميش البطولة التونسية. أنت همشت البطولة التونسية وتحب تحكي على كرة قدم التونسية، أنت ما استعرفتش بالنوادي متاعك. انت اول حاجه مشيت للاعبين اللي معناتها تعتبر فيهم جاهزين وهما من غير جاهزيه، انت همشت المدرب التونسي. يا اخي اول حاجه عملوها النداء ما يلزمش يكون مدرب تونسي حتى على مستوى منابر عالميه، والمدرب يبايك مشيت من غير مدرب تونسي وك مشيت من غير لاعبين المحليين، وبعدين راهو ما تنجمش تكون عندك لاعبين محليين على مستوى اذا كان انت البطوله نتاع الشبان كيف نتاعك ماهيش منظمه وماهيش معناتها مأطره كما ينبغي. هذا هو اللي يمشوا له الاساس قبل ما تخمم في مجموعتين بعشرة فرق وتعمل تلخبط الاوراق وهاو باش ما يعملوش عليك.

0: أضعف الإيمان، أعتذر للناس كمكتب جامعي أخويا.
1: أنا ننتظره سي شاكر. شنو هو
0: اما مش
1: قرارات
0: ولا بطوله انتوكس يخرجوا فيه راهو للعباد انتوكس نتاع باش نحطوا مدرب تونسي للفريق المنتخب وانا نخمو باش نعملوا بطوله. لا مش هذا الحل، اعمل بطوله بمجموعتين امورك اذا كان ترى فيها هي الحل، لكن امشي اون بروفوندور في العمق. اعتذر قبل كل شيء واعمل خويا معناتها بشرك الناس اللي عندهم خبره وشرك الناس اللي عندهم مشاهد عليا وشرك الناس المسؤولين في الجهات واعمل معناتها صيحه فزع لازم تكون على مستوى
1: واضح. هو رقيقه واقع واقع مرير سي شاكر. وقت اللي راهو منتخب تونسي في 2017 كان مرتبه 14 عالميا قبل مونديال روسيا نتذكر، اليوم ولينا مرتبه 57 عالميا، تراجع كبير. والتراجع هذا أكدته المشاركة في المونديال بالنتائج اللي عملناها، النتائج الهزيلة، خوفي وأنه نوليو منتخب صف ثالث حتى صف ثالث وما نخلطوش.
0: هذا هو الخوف منين؟
1: هذا الخوف الحقيقة.
0: مايش بشتاقف أنا على الوضعية راهو طو بعد في التصفيات متاع الكاس العالمية الجاية معناتها فانا مجموعة باش تلقى روحك معاش باش تمشي تيت دو بول ولا تمشي الدوزيام.
1: هذا اللي يحز في النفس معناها الحقيقة. أنه منتخب تونسي اللي كان يترأس المجموعة متاعه مهاب إفريقيا، تلقى روحك أنت اليوم من جملة 10 منتخبات في كاس العالم 9 يمروا وأنت المنتخب الوحيد اللي ما تمرش. كافير اللي في أول مشاركة في تاريخ كاس العالم يمر للدور القادم، عملنا 3 تعادلات وعمل مباريات كبيرة في مجموعته. هو نذكر بالمنتخبات الإفريقية اللي تأهلت: جنوب إفريقيا، كافير، الكونغو الديمقراطية، الكوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، الجزائر. فقط المنتخب الوطني التونسي اللي يودع المونديال منذ الدور أو رأيك في المنتخبات الإفريقية اللي تعديت اللي حكينا عليها سي شاكر؟
0: والله سامحني قبل ما نمر للانتخابات الافريقيه
1: فعلا معايا واعطي ملاحظه ميسيرش.
0: سؤال: اين وزاره الشباب والرياضه من كل هذا؟ اين وزاره الشباب والرياضه من كل هذا يا اخي؟ شنو هو باش ترشعونا بقداش من عقد للوراء؟ هذا السؤال.
1: ان شاء الله تصير التقييم، تصير المحاسبه، وراهو اللي يهمنا ديما مصلحه كره القدم التونسيه. ان شاء الله نلقاو الحلول ونرجعوا هيبه المنتخب الوطني التونسي قبل ما نوصل الوضعيه كما حكينا اللي تنجم تكون كارثيه. نجم نكونوا منتخب مصنف ثالث في القاره الافريقيه، وهذا اللي نخافوا منه.
0: وهذا اللي خوف اكيد. بالنسبه للخويا بقيه المنتخبات سواء العربيه ولا الافريقيه وحسب معناتها المباريات اللي قاموا بها، اول حاجه معناتها تحس كونه على مستوى الحضور ناس حاضره عاتيه معناتها للتظاهره، معناتها اكبر تظاهره عالميه هي كاس عالم عطيتها قيمتها، محضرين الفرق نتاعهم على احسن ما يكون على جميع المستويات، على مستوى معناتها اختيارات نتاع المجموعه نتاعهم تحس احسن مجموعه لاعبين تلقاهم موجودين في الفرق هذه. ثم في فوارق اكيد ما بين منتخبات، هما الناس تحس قاعدين الفوارق هذه يطيحوا فيها بالروح بالروح القتاليه وبحب الانتصار. تشوف المنتخب الاردني اللي يروح كيفاش معناتها الروح القتاليه اللي يلعب بها، حتى منتخب العراق اللي خرج بالروح القتاليه اللي يلعب بها، تشوف المنتخب المغربي وعلى مستوى تنظيمي وعلى مستوى مهارات وعلى مستوى هذا معناتها بالي اخر. هذوما الناس ينافسوا يقول لك نحب ناخذ كاس العالم مش نحب نلعب النهائي بس. منتخب الجزائري نفس الشيء، ناس قاعده في التوب نيفو مستحفظين على المستوى اللي كنا معاهم احنا فيه وممكن احسن شويه، لكن هما قاعدين يقدموا بالمنتخبات نتاعهم. المنتخب المصري احسن مثال ناخذه باش للمسؤولين نتاعنا اللي
1: راه البطوله المصريه تجيب جوارات وتنجم تطور مستوى المنتخب.
0: صحيح. اللي المنتخب المصري متكون منين؟ متكون من الدوري المصري أبار 3 لاعبين ينشطوا لبرا وباقي كله محلي بالمدرب محلي. خرجوا فريق معناتها تشوف فريق محترم جدا على

0: المستوى الفني، على المستوى التكتيكي، خاصة على مستوى الأداء والروح القتالية فوق الملعب. احنا هذا اللي فقدناه، ما احنا لا مستوى فني ولا تكتيكي ولا روح ولا حضور بدني. ولذا تشوف إلى حد الآن بصراحة معناتها منتخبات عربية معناتها مشاركتها مشرفة معناتها إلى حد الآن،
1: بخلاف عرب آسيا اللي غادروا، ولكن عرب إفريقيا أكيد منتخبات إفريقية أثبت حضور قوي في المونديال هذا.
0: صحيح، عرب آسيا راهو بخلاف المملكة العربية السعودية ما عندهمش الأخرين تاريخ كبير في المشاركات العالمية في كأس العالم، معذورين معناتها ناس تنقصهم معناتها خبرة المشاركات ومعناتها والنتائج اللي صارت توا ما يتأخذوش عليها أبار يمكن المنتخب السعودي. الأردن حديث ما مشاركاته مش كبيرة في كأس العالم
1: أول مشاركة، ولكن على الأقل المنتخب الأردني صحيح أنا هزم ثلاثة مباريات، أما كما حكيت أنت ثم روح ثم عزيمة ثم رغبة في تقديم بالنسبة للملاعبية أفضل ما لديهم، وهذا اللي شفناه. وحتى صحيح. الجماهير الأردنية راضية على منتخبها لأنه يعني تعرف منتخب ما عندوش خبرة، مع الأقل كان له شرف المحاولة
0: بالضبط.
1: بالروح اللي شفناها بالرغبة في تحقيق نتائج إيجابية
0: بالضبط. هذا هو علاش قلت لك ما عليهمش مؤاخذات كبيره مقارنه، هما المشاركه نتاعهم الاولى ولا الثانيه، احنا ثمانيه مشاركات في كاس العالم، جيني بعد تظهر لي بالوجه هذا اذا نقارنوا هك. لكن كما قلت لك معناتها اهم شيء انا را معناتها منتخب الجزائري، منتخب المغربي، منتخب المصري، ثلاثه من شمال افريقيا قاعدين معناتها يقدموا في اداء طيب.
1: منتخب جزائري سي شاكر يواجه منتخب سويسرا في دور ال 16 الدور القادم، المنتخب المصري يواجه المنتخب الاسترالي، هذا بالنسبه للمنتخبات العربيه، المنتخب المغربي يواجه المنتخب الهولندي. بالنسبه ممكن اللي لاحظوه انه حتى صحيح مواجهات صعبه وما فماش منتخب في المتناول مادام وصل للدور القادم، معناها فما امكانيه انه المنتخبات العربيه تنجم تمر للدور الثمن.
0: ثم الجزائر، مصر، منتخب المغرب منتخب محترم جدا، لكن زاد باش يلعبوا ضد المنتخب الهولندي منتخب زاد
1: اما حظوظه متساويه الحقيقه بالاداء اللي قدمه
0: في
1: قيمه الملاعبيه زاد اللي عند المنتخب المغربي.
0: صحيح، الجزائر مصر نجموا يمروا، حبينا ندخلوا احنا ندخلوا للمنافسات هذه، حبينا ندخلوا باش نلعبوا حتى مباراه معناتها مع المنتخبات كيما ذي، نعمل مباراه انا ما يسالش القدام ونروح وتكون معناتها مشاركه اونورابل معناتها ما مش
1: نقطه مهمه قبل ما نحكيوا شويه على مباراه اليوم بين كندا وجنوب افريقيا، رايك في النظام الجديد سي شاكر، ترفيع عدد المنتخبات من 32 ل 48 منتخب، وفي تصريح المدرب المنتخب الغاني كارلوس كيروش قال الترفيع في عدد المنتخبات وكانه الحقيقه المستوى الفني ماهوش مستوى كبير، ضد بشكل واضح قال انا ضد النظام هذايا. انت كتقييمك للنظام بالمباريات اللي شفتها؟
0: لا هو صحيح، هو اصلا حتى على مستوى معناتها نكهه كاس عالم معناتها يفقد شويه نكهه كاس العالم، راهو 32 من 32 منتخب ل 48 فرق كبير، وفي منتخبات اللي مالوريزمون بما فيهم نحن ماهيش في مستوى معناتها الحدث ما كانتش حاضره ما سماش معناتها الاختيار هذايا نتاع 48 منتخب معناتها الزيادة هذه ما أفرزتش حاجة مهمة جدا، ما أفرزتش منتخب كان مغمور وما كانش يشارك ونقولنا بان هاو بعدد المنتخبات اللي رفعنا فيه شنو جاء شنو الإيجابيات اللي صارت، حتى شيء كثرة المباريات مع معناتها نسق ماراتوني عاشاته اللاعبين في الفرق نتاعها طيلة عام كامل صراحة.
1: واحنا حتى كمتابعين تعبنا شويه المونديال هذا على ثلاثه بلدان في مواقيت مختلفه، ماكش باش تركز على المباريات الكل بالعدد الضخم، وحتى المباريات ثم مباريات فنيا ما ارتقاتش الحقيقة.
0: هو ما هما مشاو للتسويق للناحية التسويقية بالضبط. أكثر منه للناحية الفنية.
1: بالضبط، في انتظار وأنه المستوى الفني أكيد يتحسن مع الدورة الستاش.
0: أكيد طبعا مش يتحسن.
1: بالضبط، نكمل بمواجهة ثمانية متعليل أول مباراة ضمن الدورة الستاش. سي شاكر، منتخب جنوب أفريقيا يلاقي المنتخب الكندي، واحد من بين البلدان اللي تستضيف كأس العالم في كليما. رأيك في المواجهة هذه، هل قادر منتخب جنوب أفريقيا على تخطي المنتخب الكندي أم لا؟
0: والله صعب شوية حسب رأينا، صعب شوية، لأنه خاصة منتخب الكندي يلعب قدام جمهوره، معناتها يعتبر من البلدان اللي تستضيف معناتها التظاهرة هذه. منتخب جنوب أفريقيا ما وراش جاهزية معناتها كبيرة ياسر اللي تخليه معناتها يمكن ينجم ينتصر على المنتخب الكندا. أنا أرشح كفة المنتخب الكندا معناتها في المباراة هذه.
1: واضح، شكرا لك سي شاكر على كل التفاصيل الفنية اللي قدمتها، إن شاء الله تكون حاضر معنا في قادم المواعيد. هكا نكمل الجزء الخاص بكرة القدم والمونديال، ومن بعد نشرة الساعة السادسة نقل مباشر لنهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة، نادي رواد في مواجهة مع نادي الرياض الرياضي بسوسة. بعد قليل الوجهة تكون البحيرة، وصوت لطفي خالد مهدي عبيد. نعود بعد نشرة الأخبار.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الدكتور حكيم.
3: خبز على الكونتوار قريب من الداخل والخارج ومش مغطي، وكل واحد ما يشري خبزة إلا ما يمس 3 و4، هذا ينجم يتسبب في تلوث الخبز ويكون مصدر أمراض. ننصحه باش البيع يغطي الخبز ويعطيه بيد نظيفة.
2: الدكتور حكيم.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. وفي عناوينه: وفاة شخص في حريق سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، وفرق الحماية المدنية تسيطر على ألسنة نيران بالكامل. إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبرية لاختيار ممثل الجهة الجديد في البرلمان. تونس تنين المتوسط، حقيقة ممكنة أم طموح؟ موضوع حوار استراتيجي بالعاصمة، وتحليل استراتيجي مرتقب لإمكانة تونس الاقتصادية للعشرية 2030-2040. فريق تونسي الأول عالميا في مسابقة الروبوتيك الدولية بإسبانيا، وقطرة مايند مشروع بحثي تونسي يوظف الذكاء الاصطناعي تعزيزا لنجاعة شبكات المياه والحدية من هدرها. أهلا بكم. أفادت وزارة الداخلية أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته أن أعوان الحماية المدنية عثروا على جثة بمكان الحادث. رجحت مصادر متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنها تعود إلى أحد أصحاب المحلات التجارية بسوق سيدي عبد السلام. كما أشار بلاغ الداخلية إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حاليا وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. أغلقت عند 6 مساء مكاتب الاقتراع بدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس بعد فسح المجال منذ صباح اليوم للمسجلين بدائرة لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب من بين 5 مترشحين في انتخابات تشريعية جزئية تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركية. تفاصيل إضافية يقدمها المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجزانية في تصريح للزميل حاتم مكريس عنه.
9: ما كانش فما إخلالات كبيرة الحق. يمكن بالنسبة لليوم الصمت منذ يوم أمس واليوم خاصة كانوا أعواننا في الميدان ولم نسجل حتى تجاوز يذكر. بالنسبة للنسب الإقبال لاحظنا أنه تقريبا بخلاف الساعة الأولى منذ فتح مراكز الاقتراع بدأت النسق يتساعد شيء فشيء، كان تم نوع من البطء في الإقبال على مراكز الاقتراع في الساعة الأولى منذ 8 إلى 9 صباحا، ومن بعد لاحظنا تسجلنا أنه النسق ارتفع نوعا ما إلى حدود تقريبا 11:30 من ساعة منتصف النهار. بعد يمكن نتيجة الطقس سخون اليوم شهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة أثر نوعا ما على نسب الإقبال في وقت الظهيرة وبعد الظهر. تقريبا حاليا بعد العصر انطلقنا في كونه ثم حسب ما وردتنا المعطيات من طرف ممثلي الهيئة ورؤساء مراكز الاقتراع ثم تقريبا بدأت تشهد في إقبال آخر الرجاع على آخر اليوم. احنا توا كما لاحظتوا حاليا بصدد الإعداد لعملية تجميع نتائج اللي هي إن شاء الله بعد غلق آخر مكاتب آخر مكتب اقتراع وتجميع محاذر الفرز وصناديق الاقتراع وإحالته إلى مجلس الهيئة الذي سيلتئم غدا إن شاء الله يوم الاثنين على الساعة 10 صباحا بمقر الهيئة بالإدارة المركزية.
8: بداية من الغد يشرع أكثر من 50,000 تلميذ في اجتياز اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا وذلك إلى غاية الثاني من جوليا، وتقدر نسبة المؤجلين لهذه الدورة ب 32.43% من مجموع المترشحين لامتحان البكالوريا، فيما بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية 35.67%، وينتظر أن يتم إعلان نتائج دورة المراقبة في المعاهد يوم 12 جوليا. بمشاركة تلاميذ المرحلة الثانوية من أكثر من 20 دولة تتواصل بالحمامات إلى الثاني من جويلية أشغال الدورة الثانية للأولمبياد العالمي للأمن السبراني. التظاهرة تهدف إلى التعريف بمجال الأمن السبراني وكيفية حماية المواقع الإلكترونية وتكوين جيل جديد في هذا المجال، وفق رئيسة الأولمبياد العالمي للأمن السبراني دورصاف البنا في تصريح لمراسلتنا في ولاية نابل فاطمة عثمان.
10: شارك في هذه المسابقة أكثر من 20 دولة قاموا بتصفيات وطنية، ثم خلال هذه التصفيات تحصلوا على المشاركة في الأولمبياد العالمي. التلاميذ هم أعمارهم تتراوح بين 14 و19 سنة. الأهداف العامة طبعا هي أولا تعريف بهذا المجال، مجال الأمن السيبراني وكيفية حماية التطبيقات والمواقع من أي هجوم سيبراني، كون جيل جديد من الخبراء في هذا المجال مستعدين لمجابهة مثل هذه المخاطر. هي تدوم ليومين، والفكرة العامة هو أن نقدم موقعا محصنا ونطلب من المشارك أن يخترقه.
8: ب 739 نقطة ومتقدما على 32 فريقا من 17 دولة، توج فريق ديسكوفري 2 التابع لنادي كلوب جونيور ديسكوفري بالمرتبة الأولى عالميا في المسابقة الدولية للروبوتيك التي أقيمت في إسبانيا والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1985. عن طبيعة العمل العلمي التونسي المتوج خلال هذه المسابقة تتحدث مؤسسة نادي جونيور ديسكوفري بمنوبة ومديرته أمل الفرشيشية.
11: المسابقة هذه السباس برانسيبالمون على دي سوليسيون اندستريال، الاندستريا في مشاكل قاعدة تصير له ولازم الصغار يلقاو سوليسيون يحلوا بها المشكل المطروح عليهم. المشكل اللي طرحوه السنة قال لك نحبوا ننقذوا التناجب في البيئة، يعني مشكل بيئي، لازمنا نعملوا دي روبو يصف جارديو الماكلة نتاع الحيوانات اللي تغيث انه في الشتاء ما تلقاش ماكلتها. ومن بعد عنا دي سوفتوير نطبعهم نحطهم عند الحيوانات هذيك باش هي تعرف انهي الماكلة الصحيحة اللي تمشي لها باش نقلصوا خطر الانقراض نتاعهم.
8: هذا ويذكر أن فريق ديسكوفري واحد الممثل الثاني لنادي جونيور ديسكوفري بمنوبة في المسابقة الدولية بإسبانيا أحرز خلالها المرتبة الخامسة. قطرة مايند مشروع تونسي مبتكر ثمرة رسالة ماجستير أنجزته الباحثة بكلية العلوم بتونس سمر الخليفي في مختبر الجيو موارد بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالتعاون مع شركة استغلال وتوزيع المياه. قطرة مايند يوظف الذكاء الاصطناعي لتحويل المعطيات التشغيلية لشبكات المياه إلى أدوات رقمية تدعم اتخاذ القرار المناسب بهدف رفع مردودية الشبكات والحد من هدر المياه. صاحبة المشروع الباحثة سمر الخليفي توضح.
12: الفكرة متاع المشروع كاملة إنه كيفاش كشف عن تسريبات المياه باعتماد الذكاء الاصطناعي والانترنت الأشياء. المياه تويكة في تونس هي موارد حيوية، فما برشة بين الماء وقاعد الماء صاح لشرب أكثريته ضايع في الليفويت اللي قاعدين يصيروا تويكة. مشينا ركبنا ديكابتور في غيزو في ديستريكت المنار، ومن بعد الميزيق عندكم اللي يوصلونا يتعدوا على البلاتفورم اللي عملناه قطرة ماين، الالغوريتم نتاعنا يفيق انه فما فويت ولا تبدا فما انومالي، الالغوريتم نتاعنا يعطينا اليرت يقولنا راه فما فويت في البلاصه المعينه في الوقت المعين.
8: وعبر بوابة التصنيع يفتح مشروع قطرة مايند الباب أمام توظيف هذه التقنية التونسية المستحدثة في مجالات مختلفة. الباحثة سمر الخليفية توضح.
12: بدينا نحلوا ستارت اب بالافكار اللي عنا لينوفاسيون تونيزيان تمثل في تصميم وتطوير منصة ذكية تقوم بجمع البيانات من أجهزة استشعار موزعة على شبكة المياه، ثم ترسلها وتحللها باستخدام خوارزميات مياه الذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات غير طبيعية وإصدار تنبيهات فورية تساعد على التدخل سريع وتقليل فقد الماء. الأفاق أنه نولوا نحن نصنع الكابتور من غير ما نقعد نستورد فيه من برا. بطبيعة الستارتاب متاعنا تولي نخدمه مع السوناد وعلاش لا الاندستري كيما معامل الزيت، اي شركه قاعده تستعمل في لي كوندويت دو وتما نجم يكون فما فويت في الريزو نتاعهم. دونك احنا يخلو من عنا البلاتفورم، نعطيهم لوجين ومتباس يستعملوا البلاتفورم نتاعهم، احنا نركبوا لهم الكابتور ويفيق بالفويت اللي عنده في الشركه نتاعو ولا في المعمل.
8: وفي شأن آخر، وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة شركة الكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة 430 مليون دولار مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، وذلك تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي للمصادقة النهائية على اتفاقيتي الضمان. وفي بلاغ للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، غدا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. على صعيد آخر، وبحضور أكثر من 200 مشارك من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية وخبراء وصناع قرار رفيعي المستوى، تلتئم غدا بالعاصمة نسخة الأحداث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية يونيفير نيوز، وعنوانها هذه السنة تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموحة، حوار استراتيجي يحظى بدعم وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط، ويجمع صانعي قرار ودبلوماسيين ومستثمرين وقادة رأي ووسائل إعلام. منظم التظاهرة مصطفى المشاط يتحدث للأخبار.
13: تظاهرة تجمع مختصين وخبراء ويتعلق بتونس تنين المتوسط حقيقة أم طموح، مقارنات مع دول عرفت تحولات عميقة وهامة في ظرف زمني يكاد يكون وجيز مثل كوريا الجنوبية. تكون هناك مشاركة من سفارة الهند التي عرفت تجربة فريدة من نوعها في إعادة خبراء وعودة الأدمغة الهندية التي كانت هاجرت من الهند إلى الخارج والآن رجعت. حوار الاستراتيجي يضم تقريبا 12 مداخلة وشهادات حية، معناتها ستطرح مسائل الموقع الاستراتيجي لتونس. الجلسة الحوارية الأولى تهم الدبلوماسية الاقتصادية، وتهم الجلسة الحوارية الثانية الاقتصاد الحديث، الجلسة الثالثة تنين يكون حقيقة ممكنة أم طموح. اختصار شديد أقول فماش دولة في العالم عندها هذا التمركز الاستراتيجي وعندها هذا الموقع بين ثلاثة قارات، واخترنا أن نجمع في هذا الحوار بين شخصيات مثل تجارب ناجحة وبين هياكل تونسية تعني بالاقتصاد وتوقع تونس الاقتصادي في العالم.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: وفي أخبار العالم، استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب أكثر من 40 جرى هجمات جديدة للاحتلال الصهيوني بغزة، ووزارة الصحة في القطاع حذرت من تداعيات صحية خطيرة بعد توقف نصف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة عن العمل. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيشه سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ما دعاه ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. في سياق آخر، أعلنت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية إلغاء محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال بين الطرفين مؤخرا، وفي الأثناء أكد السفير الأمريكي بالأمم المتحدة استمرار التحركات لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز حسب تعبيره، فيما جدد طهران تأكيد أن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه: وفاة شخص في حريق سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، وفرق الحماية المدنية تسيطر على ألسنة نيران بالكامل. إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية لاختيار ممثل الجهة الجديد في البرلمان. تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح، موضوع حوار استراتيجي بالعاصمة، وتحليل استشرافي استراتيجي مرتقب لإمكانات تونس الاقتصادية للعشرية 2030-2040. إلى اللقاء.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
15: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
16: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
15: تصريحات
17: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
15: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
18: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف إلى الجزء الأخير في حصة اليوم، جزء خاص بنقل مباراة الدورة النهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة بين نادي رواد لكرة القدم المصغرة ونادي الرياضة الرياضي بسوس الكلمة لطفي خالد للوصف والتعليق على الدورة النهائي. لطفي أهلا وسهلا بك.
19: تحية ليك رفقي، تحية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو ملعب أولمبي سكاي، حاليا تدور مباراة الدورة النهائي لكأس تونس هذا الموسم لكرة القدم المصغرة، مواجهة بين رواد لكرة القدم المصغرة والرياضة الرياضي بيسوس. حماسية المباراة إلى حد الآن، وصلنا لدقيقة 14 من هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 في مباراة حماسية من أجل التتويج بالأميرة هذه الأمسة في ظل تواجد جماهيري محترم من جانب الزوز فرق، وكذلك تنظيم ممتاز في هذه المباراة. هذه كرة وتسديدة على الدفاع، كرة وهجمة لصالح الرياضي بيسوس، هذه خطيرة، يتسدى الحارس، يتسدى وائل الهلالي، هجمة، كرة ترجع لرواد ميني فوت، كرة مرتدة من فريق رياضي بيسوسة ويدخل الدفاع منصر جميعي، خرج كرة للتمس، ترجع كرة لرياضي بيسوس، 0-0 التحق بنا الآن. تتابعون مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم لنهائي الأكابر لكرة القدم المصغرة في إطار الشراكة بين مؤسسة الإذاعة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. هذه كرة خطيرة وتسديدة جانبية، لكن قبل هذا حكم المباراة مسلم شلوف يعلن عن مخالفة للاعب رواد ميني فوت. كرة والمخالفة. نعطيه تشكيلة تزوز فرق بالنسبة لرواد مينو فوت والهلالي في حراسة المرمى، 4 حمزة 7 6 معتز جميع 30 أحمد الجريبي وهو قائد الفريق، خميس الديلي دخل مكان وليد العبدلي وتعرض لإصابة، وعاطف الشعابي على بنك البدلاء، أشرف بالي، خالد البحري، وسام محفوظي، وهذه تسديدة ومقطوعة من الدفاع، مقطوعة من دفاع رياض الرياضي بسوسة للتماس. كمل بنك بودلاء، رواد ميني فوت، قلت محمد علي نويوي ومحمد الحاج، هذه كرة بالراس على العارضة، على العارضة الكرة كاد يباغت، كاد يباغت فريق رواد ميني فوت بالراس، لكن العارضة تحرم رواد ميني فوت من أولى أهداف المباراة بالراس من وليد العبدلي، ضرب الكرة براس لكن كورته كانت على العارضة. صلنا لدقيقة 16 من هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0. ذكر أنه شوط الميني فوت يدوم 25 دقيقة، صلنا ل 26 دقيقة، دائما التعادل 0-0، وتبقى أبرز فرصة هي رأسية وليد العبدلي كانت على العارضة، كان ممكن يكون الهدف الأول منذ قليل لرواد لكرة القدم المصغر. هذه مخالفة سليم سعد للرياض الرياضي، تسديدة جانبية، تسديدة قوية باليمين من لعب الرياض الرياضي بسوسة، قلت مباراة حماسية، الرقم 13 رامي بن عبدالله، ورا التسديده الاخيره، هذه كره واستلام من خالد يحيى، خالد يحيى سبق كرته اكثر مما يلزم، تخرج خارج الميدان، تمشي ضربه مرمى للحارس احمد او وائل الهلال، هذه كره لرواد ميني فوت، لمسه لحمزه السبعي، عنده الكره حمزه السبعي، الضغط من رمزي ذويب، يفك الكره رمزي، يصلح حمزه، لمسه، كره خطيره ومقطوعة من الدفاع، والحكم ماذا يقول؟ المساعد الثاني يعلن عن مخالفة محمد صالح مالوش، المساعد الثاني أو الحكم الثاني نقوله في كرة القدم المصغرة، حكم الأول مسلم شلوف، حكم الثاني محمد صالح مالوش، حكم الثالث رفيق بوزيان، والحكم الرابع منير بن خليفة. مباراة قلت من أجل التتويج، مباراة حماسية بين زوز فرق عملوا موسم متميز في مسابقة الكأس، نحكي على رواد لكرة القدم المصغرة والرياضة الرياضي بسوسة كذلك. هذه كرة من أحمد الجربي عالية بعيدة، قائد فريق رواد ميني فوت، ضرب الكرة باليمين، عالية الكرة، تمشي لصالح الرياضة الرياضي بسوسة، أحمد عمر يرفع الكرة، كرة عالية ومقطوعة من أحمد الجربي، كرة ورمية تماس، رمية تماس، قاعدين تسمعوا في الأجواء هنا في ملعب أولمبي سكاي بالبحيرة 2، مباراة حماسية، مباراة دور نهائي، مباراة من أجل التتويج، مباراة من أجل موسم متميز والتتويج بالأميرة، نهائي كأس تونس هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم المصغرة، من سيكون صاحب الكأس؟ رواد ميني فوت أو رياضة رياضي بسوسة؟ للأمانة زوز فرق عملوا موسم متميز. هذه كرة، هذه كرة، الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول، أسامة رجيبة، هدف الأول رياضة رياضي بسوسة، الهدف الأول في هذا التوقيت بالذات، نلعب في الدقيقة، نلعب في الدقيقة 19 من هذا الشوط الأول، 1-0 أسامة رجيبة، أسامة رجيبة كان ممتاز جدا، تسديدة قوية غلطت الحارس وائل الهلالي، 1-0، إذا تتغير المعطيات، تتغير النتيجة، قلت مباراة فيها أهداف، رياضة رياضي بسوسة اللي عمل الموسم متميز لكرة القدم المصغرة، هذه كرة خطيرة لرواد ميني فوت، والحكم ماذا يقول؟ خرجت ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى للرياضة الرياضي بيسوس، ضربة مرمى، صاحب الهدف أسامة رجيبة كان سدد باليمين، كانت مخالفة مباشرة في مرمى الحارس وائل الهلالي، ترجع كرة برمي التماس الحكم الثالث رفيق بوزيان يقول رمي التماس لفريق الرياضة الرياضي بسوسة. مباراة حماسية، سليم سعد في تنفيذ رمية التماس. اقتربنا من نهاية الشوط الأول والرياضة الرياضي بسوسة متقدم هدف مقابل صفر. تتابعون المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. للتحق بنا الآن، الرياضة الرياضي بسوسة متقدم على رواد ميني فوت، هدف مقابل صفر، هدف جاء من أقدام أسامة رجيبة في دقيقة 19، تسديدة مباغتة ومخالفة مباشرة في مرمى وائل الهلالي. ترجع كورة لصالح رواد ميني فوت، لمسة لأحمد الجربي، جربي كورة لحمزة السبعي، استلام من وليد العبدلي، ذي عليه الكورة، ترجع برمي التماس من جديد لرواد ميني فوت. مباراة قلت هامة للزوز فرق من أجل التتويج بالأميرة نهائي كأس تونس هذا الموسم لكرة القدم المصغرة، في ظل تواجد كل جماهير الزوز فرق، كذلك تنظيم هنا في ملعب أولمبي سكاي من الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، تنظيم جيد بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة السيد يوسف بالحاج. هذه كرة ومقطوعة الكرة من الحارس، حكم يقول ماذا؟ رمي التماس، تماس لرواد يسعى وراء التعديل وما يحصلش الترويج داخل منطقة الجزاء. تخرج كرة ضربة مرمى للرياضة الرياضي بسوس. اقتربنا من نهاية الشوط الأول في هذه المباراة والرياضة الرياضي بسوسة متقدم هدف مقابل صفر، وهذه كرة براس الحكم ماذا يقول؟ ما فهم شيء. اللاعب يطالب بركلة جزاء. هذه كرة خطيرة، تمهيد ومقطوعة مرة أولى ثم ترجع من جديد كرة وهجمة لرواد ميني فوت، هجمة والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة لوليد العبدلي من جانب رواد لكرة القدم المصغرة. ذكر التحق بنا الآن، هدف مقابل صفر للرياضة الرياضي بسوسة، هدف جاء عن طريق أسامة رجيبة في دقيقة 19. هذه مخالفة على تنفيذ وازدواجية بعيد مقاسية من أحمد الجربي، بعيدة كل البعد على الحارس أحمد عمر.
18: لطفي للي يسمع فينا،
19: أي
18: مدة كل شوط يظل 25 دقيقة؟
19: أنا قلت قبيلة 25 رفقي. للتحق بنا الآن، نعود نذكره لأنه لأول مرة ننقل مباراة لكرة القدم المصغرة وتبقى تجربة حلوة وتبقى كذلك في إطار الشراكة بين مؤسسة الإذاعة التونسية. هذه كرة ومقطوعة، قلت في إطار الشراكة بين مؤسسة الإذاعة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. ذكر كرة خطيرة، يتسد الحارس، يتسد أحمد عمر حارس مرمى الرياضي بسوسة. كان ممكن يكون هدف التعادل لرواد ميني فوت، يتميز الحارس، يتألق أحمد عمر من خلال هذا التعليق. أكيد رفقي تفهمني، نعطيه شوية حماس لهذه المباراة.
18: ما فيها بس،
19: حماس
18: ما فيها موجود. بس
19: ما فيها بس، قاعد قريب من الملعبية. فوالا، جو ممتاز، في عشوية حلوة، عشوية صيفية ممتازة على الإطلاق. هنا كبير وصغير، نساء أيضا موجودين. هذه كورة جانبية، كانت كورة من نصف الميدان رفقي، كان ممكن يضيف الهدف الثاني فريق رياضي بيسوس. أكيد تتابعونا، عشوية حلوة.
18: فترة ما بين الشوتين الراحة قديش؟
19: 10 دقائق. نعطيك 10 دقائق، محضر درسي رفت. هذه كرة ترجع لرواد ميني فوت، تبقى النتيجة واحدة بلاش لرياضة رياضي بيزوس. هذه كرة خطيرة، التسديد على القائم، هذه كرة ثانية ويتسدى. ملا حارس هذا، ملا أحمد عمر، قال له شكري الواعر بحذاي، يشجع فيه، قال له يا واعر، قال له يا شكر الواعر. ملا مباراة، صد الكرة قوية جدا للأمانة بصراحة، يعطيه الصح ونشاهد فيه ملقى الأرضية الميدان. ان شاء الله سلامات لاحمد عمر حارس مرمى رياضة رياضي بسوسة. ما زالت بعض الثواني للوقت القانوني للشوط الأول. نعطيكم النتيجة. رياضة رياضي بسوسة متقدم هدف مقابل صفر. هدف سجل أسامة رجيبة في مرمى وائل الهلالي حارس مرمى رواد لكرة القدم المصغرة. والحارس أحمد عمر يفسخ هدف كان ممكن يكون التعادل لرواد من يفوت بتألق بامتياز للأمانة بعد تسديدة قوية من أحمد الجربي. قوم لباس حارس مرمى رياضة رياضي بيسوس يقوم لباس بعد التألق وفسخ هدف بصراحة. ترجع كرة من جديد ضاغط رواد ميني فوت من أجل التعديل. كان ممكن يعدل منذ قليل. ترجع الكرة للحارس. استلام من أحمد الجربي قائد الفريق. تمشي الكرة خطير هذه كرة وخرجها للتماس. حكم ماذا يقول؟ تماس لرواد ميني فوت رقم 19 في التنفيذ خميس الدالي ينفذ كرة ترويض. هذه كرة خطير استلام من حمزة السبعي. سبعي ماذا يفعل؟ سبعي تخرج له الكرة رمي التماس يتدخل سليم سعد ينفذ كرة أو جانبية ما يلمسهاش حتساقه ما يلمسهاش. أسامة المحفوظي حامل قميص رقم 20 مشيت كرة جانبية تمشي ضربة مرمى. جاوزنا الشوط الأول بدقيقة أكيد فما وقت إضافي بما أنه شاهدنا إصابة لوليد العبدلي ومتوسط ميدان رواد مينيفوت وكذلك الحارس رواد الهلالي وكذلك أيضا أحمد عمر من جانب رياضة رياضي بيسوس. نرجع كرة من جديد للرياضة رياضي بيسوس. هذه كرة وهجمة خالد يحيى. خالد جانبية الكرة. خالد يحيى جانبية كان ممكن يضيف الهدف الثاني. رقم 7 متميز يلعب الكلوار اليمين خالد يحيى من جانب رياضة رياضية بسوسة. هذه كور خطيرة لرواد مينيفو تسديدة جانبية وفي اللحظة هذه ينهيها حكم المباراة مسلم شلوف ينهي الشوط الأول هنا في ملعب أولمبي سكاي بالبحيرة 2 نهائي كرة القدم المصغرة كأس تونس الأسبقية للرياضة رياضي بسوسة. هدف مقابل صفر أمام رواد مينيفوت. نعود إن شاء الله رفقي مع بداية الشوط الثاني.
20: الإذاعة الوطنية التونسية.
21: أخبار على رأس الساعة.
20: رياضة،
21: ثقافة،
20: موسيقى.
21: 24 ساعة على 24
20: مش من عام
21: ولا حتى من 20 معاكم من 38.

مرحبا بكم من جديد في رياضة وهداف. كنا في متابعة للشوط الأول نهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة وأسبقية نادي الرياض الرياضي بسوسة هدف دون مقابل أمام نادي رواد لكرة القدم المصغرة. تابعنا أطوار الفترة الأولى بصوت لطفي خالد. أيضا المباراة منقولة تقريبا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية سبور راديو ناسيونال، مباراة دور نهائي. بعد قليل إن شاء الله العودة لصوت لطفي خالد وانطلاق الشوط الثاني. نذكركم وأنه 8 متاع الليل أول مباراة الليلة ضمن الدورة 16 كأس العالم، المنتخب الكندي يواجه منتخب جنوب إفريقيا. 8 متاع الليل أول مباراة ضمن الدورة 16. نعمل ترتيحة مع الأنغام، تحية الكريمة المدب، أيضا العمارة الجبالي، الفاطمة عبار. نعمل ترتيحة مع الأنغام ثم نعود، والعودة ستكون ملعب البحيرة والفترة الثانية نهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة. نعود بعد قليل.

0: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف والعودة من جديد لملعب البحيرة وشوط المباراة الثاني نهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة بين نادي رواد لكرة القدم المصغرة ونادي الرياضة الرياضي بسوسة. الفترة الثانية كما تابعناها باش نتابعها بعد قليل كما تابعنا الفترة الأولى بصوت لطفي خالد. الكلمة الآن للطفي، لك الخط، تفضل.
1: تحية ليك من جديد رفقي، دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية تتابعون مباراة الدور النصف النهائي لكرة القدم المصغرة كأس تونس هذا الموسم. مواجهة ممتازة بين رواد مينيفوت والرياضة الرياضي بسوسة. الشوط الأول انتهى بتقدم فريق الرياضة الرياضي بسوسة هدف مقابل صفر، هدف أسامة وذكورة ومقطوعة من دفاع الرياضة الرياضي بسوسة. قلت هدف أسامة رجيبة في دقيقة 19. تبقى النتيجة على حالها وهذه كرة لرواد مينيفوت، كرة خطير داخل منطقة الجزاء يطلب هذه كرة، الضغط موجود والمتابعة الدفاعية من خالد يحيى، رجع كرة إلى أحمد الجرمي يفكر في التسديد جانبية، كاد يعدل أحمد الجرمي قاد فريق رواد مينيفوت. تسديدة قوية قبل نصف الميدان باليمين كاد يعدل بها النتيجة لرواد لكرة القدم المصغرة. من سيفوز بالأميرة هذه الليلة؟ أما رواد مينيفوت أو الرياضة الرياضي بسوسة المتقدم في النتيجة هدف مقابل صفر. هذه كرة ولا مخالفة؟ يقول الحكم مسلم شلوف لرواد مينيفوت. تخرج كرة رمية تماس لرواد مينيفوت، كرة القدم المصغرة اللي أصبحت في تطور من سنة إلى سنة، خاصة هذا الموسم كان موسم متميز بين كل نوادي حماسي سواء في البطولة أو كذلك أيضا على مستوى مسابقة كأس تونس. كذلك نذكر أنه الليلة أيضا الموعد سيكون مع مباراة نهائي كأس تونس كأس الجامعة للسيدات، مواجهة بين النجم الرياضي بيسليانا ونادي المروج على نفس الملعب هنا في ملعب البحيرة 2. هذه كرة ورمية تماس لفريق رواد، نفذ كرة طويلة بالرأس، كرة مقطوعة، رمية تماس مقطوعة من سليم سعد، رجع كرة من جديد يضغط والحكم ماذا يقول؟ ما ثماش مخالف. هذه كرة لصالح رواد مينيفوت، رياضة رياضي بسوسة يطلب المخالف. هذه كرة ولا تسديدة ويخرجها من المرمى، يخرجها من المرمى، تجاوزت الكرة الحارس ويخرجها أسامة رجيبة، متميز، سجل هدف وخرج كرة من الشباك. أسامة رجيبة كان سجل في مرة أولى للرياضة الرياضي بسوسة وكان خرج كرة منذ قليل من قبل ما توصل للشباك بعد ما تجاوزت الكرة الحارس أحمد عمر. هذه كرة والتسديد من بعيد، التسديدات من بعيد بالنسبة لرواد مينيفوت لأبناء المدرب مروان الفرشيشي، ممكن تكتيكيا توصيات، ممكن تسديد من بعيد. هذه كرة خطيرة، هذه كرة خطيرة ويتصدى الحارس، التسديدة من بوراوي شتيوي ويتصدى الحارس والهلال. كان ممكن يكون الهدف الثاني للرياضة الرياضية بسوسة. كرة في العمق، كرة مقطوعة من أسامة رجيبة، يمشي لها أحمد عمر قبل ما تخرج كرة للتماس، ترجع من جديد، كرة خطيرة لرواد مينيفوت. هذه كرة والتسديدة، كرة ترجع من جديد لرواد مينيفوت داخل منطقة الجزاء، تسد الكرة والحارس يتألق أحمد عمر حارس مرمى الرياضة الرياضي بسوسة. مباراة تحدثت عليها، عادة في مباراة المينيفوت نشاهد عديد الأهداف، مباراة سرية، مباراة عندها رهان كبير، مباراة من أجل التتويج بالكأس. تتابعون المباراة لا

موسمبيقيات رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة السيد يوسف بالحاج. تطورات كبيرة وشفنا كذلك تنافس كبير سواء في البطولة أو كذلك في مسابقة الكأس. 1-0 التحق بنا الآن للرياض الرياضي بسوسة أمام رواد مينيفوت. هذه كرة لصالح رواد لكرة القدم المصغرة. الركنية تنفيذ من القائد أحمد الجربي في التنفيذ. الحكم ينبه هذه التمريرة والتسديدة عالية التسديدة تمشي ضربة مرمى للرياض الرياضي بسوسة أبناء المدرب عادل العربي وكذلك أسامة زواغي في مواجهة للمدرب مروان الفرشيشي مدرب رواد لكرة القدم المصغرة. أحمد عمر بعيد الكرة ضربة المرمى. حارس المرمى يعتذر من زملائه وخرج كرة رمي التماس استلام ويضغط كرة ترجع كان زاغت بورا ويشتي ورقم 10 ترجع كرة لرواد مين يفوت نمشي الكرة لأحمد الجربي أرجع الحكم ماذا يقول ثم الدفع فأما الدفع من رقم 8 أسامة رجيب كان ممتاز على مستوى الدفاع أيضا سحب الهدف الوحيد لحد الآن نحكي عليه رقم 8 وكان فسخ هدف يعني قبل ما توصل للشباك خرج الكرة منذ قليل فسخ هدف كان ممكن يكون هدف التعادل. حكم ينبه على زوز ملاعبين إن شاء الله المباراة كما بدأت توفى في كنف الاحترام المتبادلة بين الزوز فرق والروح الرياضية هنا في ملعب البحيرة 2 في طقس متميز في أمسية جميلة في مباراة حماسية بين الرواد ميني فوت والرياضة الرياضي بسوسة. كيما قاعدين تسمعوا الأجواء هذه كرة ولا تسديدة كاديو بخت تسديدة قوية التسديدة من أحمد الجربي حامل قميص رقم 30 عنده تسديدات قوية كان ممكن يباغت الحارس أحمد عمر. ديما نذكر أنه شوت يدوم 25 دقيقة جاوزنا دقيقة الثامنة من هذا الشوط الثاني. رياضة رياضي بسوسة متقدم هدف مقابل صفر أمام رواد لكرة القدم المصغرة هنا في ملعب البحيرة 2 في ظل تنظيم ممتاز جدا في إطار هذه المباراة النهائية بين رواد مينيفوت والرياضة رياضي بسوسة. ترجع كرة واستلام هذا لاعب ممتاز خالد يحيى من أبرز ملاعبية الرياضة الرياضي بسوس. هذه كرة والحكم ماذا يقول ما ثماش مخالفة الكونتر أتاك للرياض كونتر أتاك وهذا يقول الحكم فما رمي التماس كونتر أتاك لرواد ميني فوت. تبقى النتيجة واحدة بلاش. هذه كرة بالرأس مقطوعة ترجع لخالد يحيى من أبرز الملاعبية التمهيد. هذه كرة والتمريرة ما يحصلش الترويض لعب رقم 12 ياسين الشعباني ما يحصنش الترويض قريب من منطقة الجزاء وتخرج الكرة ضربة مرمى. ترجع كرة من جديد 10 دقائق 1-0 للرياضة الرياضي بسوسة أمام رواد لكرة القدم المصغرة. أرجع كرة أجواء حماسية قلت الجمهور موجود لهنا الجماهير كذلك موجودة من الجانبين من جانب رواد لكرة القدم المصغرة والرياضة الرياضية بسوسة والرهان هو كبير بطبيعة الحال التتويج بكاس تونس هذا الموسم. يطلب الحكم يوقف اللعب ربط حذاء الحارس أحمد عمر. مباراة حماسية قلت في ظل تواجد عديد الضيوف للأمانة هنا في ملعب البحيرة 2 يعني كما قلت مباراة هامة عديد الضيوف يحضروا هذا العرس الكروي بالنسبة لكرة القدم المصغرة. سيد نزار عوزي المندوب الجهوي للرياضة بتونس سيد مراد المالولي المندوب الجهوي للرياضة بأريانا السيد مصطفى المصلي رئيس الاتحاد الليبي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة سيد فريد المشرقي مستشار أول بسفارة تونس بداكار وعديد الضيوف أيضا هنا في ملعب البحيرة 2 في متابعة لهذه المباراة الهامة. ترجع كرة لصالح رواد ليسعى وراء التعديل والتغطية الدفاعية موجودة
موت

0: متميز اللاعب خالد يحيى للأمان، متميز جدا. ترجع كورة، تبعوا العملية هذه ثم نعطيكم بعض الأسماء ضيوف أيضا للمستوى العالم لتبع في هذه المباراة، زملاء العالميين الموجودين في تغطية لهذه المباراة النهائية، وسائل الإعلام أيضا موجودة، التلفزة الوطنية ممثلة في سامي القصريني وخالد الغزواني المصور العزوز، صحيح لبي نجاة الأبيض من زميلة جريدة الصباح، خالد نجاح القيدوم أيضا تحية لي، زميلتنا وفاء فدو من إذاعة الشباب أيضا، وتحية أيضا لسهير العبيدي قناة حانبال، وحسني المنوب يا قيدوم المصورين، يعطيك الصحة كذلك حسني في هذه المباراة الهامة، وتترأسهم الإذاعة التونسية هنا بما أنه في إطار الشراكة أكثر الجمهور، يلزمني نقف قرب الجمهور من اللي قاعدين يتفرجوا يغطينا على الكورة. هذه كورة خالد يحيى، هذه كورة خطيرة، تسديدة ويتسد الحارس، اتسد الحارس، كاد يكون الهدف الثاني. خالد يحيى كان ممتاز التسديد، ووائل الهلالي يتصدى. ترجع كورة، هذه هجمة لرواد من يفوت، خالد يحيى يغطي على كورته، ترجع من جديد والتغطية موجودة، وهو خالد يحيى بتسديدة قوية كاد يباغت ويسجل الهدف الثاني. ترجع كورة بعيد، بعيدة الكرة، كانت تمريرة من أحمد الجربي بعيدة على زميله عاطف الشعامبي. الوقت يمر في هذا الشوط الثاني، والرياضة الرياضي بسوسة متقدم، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله أسامة رجيب. نعطيكم التوقيت في الشوط الثاني، نلعب في دقيقة 13 من هذا الشوط الثاني، دائما أسبقية للرياضة الرياضي بسوسة. قلت كان موسم متميز للأمانة للزوز فرق هذا الموسم، سواء في البطولة أو كذلك أيضا في مسابقة الكاس، والمباراة الآن جارية حاليا حماسية، قريب جدا كان الرياضة الرياضي بسوسة من تسجيل الهدف الثاني. أيضا رواد ميني فوت كان قريب من التعديل في عديد المناسبات. هذه كرة من وليد الجربي، كرة ورمية تماس، نذكر شوط يدوم 25 دقيقة بأربع حكام، حكم الأول مسلم شلوف، حكم الثاني محمد صالح مالوش، حكم الثالث رفيق بوزيان، والحكم الرابع منير بن خليفة. رمية التماس للقائد أحمد الجربي، أحمد الجربي في تنفيذ رمية التماس لرواد لكرة القدم المصغرة، نتبع في الجماهير قاعدة تواكب باهتمام هذه المباراة بالبوكس، بالبوكس أحمد عمر يخرجها، أرجع كورة ضغط بالرأس، رجعها للقائد أحمد الجربي، ترجع كورة لرواد من يفوت، والحكم ذا يقول المخالفة لوليد العبدلي الرقم 5، المخالفة لوليد العبدلي الرقم 5. ترجع كورة لصالح رواد مينيفوت، رياضة رياضي بسوسة، ترجع كورة قلت للرياضة رياضي بسوسة، والتغطية كانت موجودة للدفاعية، حكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة، ثم مخالفة للاعب رقم 6 معتزل الجميع من جانب رواد لكرة القدم المصغرة. كرة ممتازة بين الزوز فرق للأمانة، حماسية المباراة، اقتربنا من منتصف الشوط الثاني، والرياضة الرياضي بسوسة متقدم هدف مقابل الصفر، هدف أسامة رجيبة. هذه كرة والتغطية موجودة الدفاعية، كرة لصالح الرياضة الرياضي بسوسة، وماذا يقول الحكم؟ فما رمية تماس، نفذ كرة بسرعة، تماس لرواد من يفوت، ما يحصلش الترويض، وليد العبدلي شاهد فيه ملقى الأرضية للميدان، حكم المباراة يقول ما فما شيء، تمشي الكرة ضربة مرمى لصالح الرياضة الرياضي بسوسة. في توقيت 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني هنا في ملعب البحيرة 2-1 للرياضة الرياضية بسوسة. هذه كورة مقطوعة، ترجع من جديد دون عنوان، تمريرة أسامة جرب، دون عنوان تمريرة أسامة الجربي. ترجع كرة برمي التماس الرأسية من وليد، ترجع كرة لحامل قميص رقم 19 خميس الدالي. هذه كرة جانبية من معتز الجميعي، كان ممكن يعدلها معتز الجميعي. من جانب رواد لكرة القدم المصغرة كان ممكن يعدل النتيجة. تمشي الكرة ترجع برمي التماس الرقم 8 أسامة رجيبة.
1: في توقيت لطفي
0: نلعب في توقيت بالضبط، نلعب في الدقيقة 17 من هذا الشوط الثاني. رفقي دائما الرياض الرياضي بسوسة متقدم هدف مقابل صفر أمام رواد مينيفوت.
1: نرجع لك بعد موجز أنباء الساعة 7 لأمن هنا زميلنا ياسين الفوغالي ثم نعود.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة المالية تؤكد أن أحداث بنك بريدي وتعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن بالشراكة مع الإدارة العامة لصيد البحر وتربية الأحياء المائية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي، وذلك بميناء ياجيم بجزيرة جربة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. بعد حريق سوق سيدي عبد السلام، وزارة الداخلية تؤكد العثور على جثة بمكان الحادث والتحقيق جار لتحديد الأسباب. غدا الاثنين انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، والاختبارات تتواصل إلى غاية 2 جويلية المقبل على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من نفس الشهر. ختاما وفي العالم، تواصل الجدل في لبنان بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية بين مقاربة رسمية تقدمه بوصفه خطوة أساسية نحو استعادة السيادة وتهيئة الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وبين موقف معارض يقوده حزب الله الذي يحذر من ربط أي انسحاب محتمل بنزع سلاحه ويرى في الاتفاق مدخلا لتوتر داخلي جديد. وبعد تجدد المناوشات العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة في مضيق هرمز، إيران تعود مجددا إلى قصف دول الخليج وتعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. والحرس والثوري يعلن في بيان له استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي، في هي قاعدة علي السلم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع ساحلية جنوبي إيران. وفي غزة، وزارة الصحة تحذر من تداعيات صحية خطيرة بعد توقف نحو نصف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق وقف إطلاق النار وتشن هجمات جديدة أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
5: هذه كرة وهدف التعادل الثاني.
3: الحالي.
5: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبه 4-2-3-1.
3: تصريحات
6: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
3: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
1: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف. فرحبوا بوهبي الواعر في الإخراج ياخذ مكان كريم المدب. والعودة الآن لملعب البحيرة، ما تبقى من زمن مباراة الدورة النهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة، وبقيت التفاصيل مع لطفي خالد. مرحبا بك لطفي من جديد.
0: شكرا لك رفقي. نرجع في الدقيقة 23 من هذا الشوط الثاني هنا في ملعب البحيرة الاثنين، مباراة الدورة النهائي لكاس تونس لكرة القدم المصغرة. رياضة رياضي بسوسة متقدم دائما هدف مقابل صفر أمام رواد لكرة القدم المصغرة. هدف كان سجل أسامة رجيبة في الشوط الأول في دقيقة 19. تربنا من نهاية المباراة، هذه كرة ويخرج الحارس، يخرج وائل الهلالي، ترجع كرة إلى حمزة السبعي، سبعي سدد جانبية، جانبية كرة مشيت للركنية، ركنية الدقائق الأخيرة في عمر المباراة. رياضة الرياضي بسوسة متقدم هدف مقابل صفر أمام رواد من يفوت، هذه كرة خطيرة جانبية. جانبية كرة حكم المباراة، كل ضربة مرمى للرياضة الرياضي بسوسة، ضربة مرمى للرياضة الرياضي بسوسة ليحافظ على النتيجة. كان ممكن يضيف الهدف الثاني منذ قليل. وصلنا لدقيقة 23 هنا في ملعب البحيرة اثنين، مباراة حماسية. عادة ما نشاهد عديد الأهداف في مباراة كرة قدم مصغرة، لكن مباراة تأكيد بسكور هذا تفهموا أنها سرين مباراة، مباراة تكتيكية بامتياز، مباراة أبدع أحمد عمر حارس مرمى رياضة رياضي بي سوسة في التصدي لعديد الكرات للأمانة لرواد من يفوت. هذه كرة لرياضة رياضي بي سوس والتغطية موجودة من أحمد الجربي، خرج كرة للتمس، تماس للرياضة الرياضية بسوسة، التنفيذ من أسامة رجيبة، أسامة رجيبة في تنفيذ رمية التماس، ترجع كورة بالرأس من المحور، تمشي الكورة لحمزة السبعي، سبعي تغطية موجودة دفاعية، ترجع لخالد يحيى، خالد عنده الكورة، خالد خالد خالد يحيى، يحيى هدف ثاني، هدف ثاني، الهدف الثاني للرياضة الرياضي بسوسة. خالد يحيى يضيف الهدف الثاني، هدف الموسم بالنسبة ليه قبل 3 ثواني من نهاية المباراة، يضيف الهدف الثاني. ذهب هذا الهدف ممكن يكون هدف ثاني، هو طريق للتتويج بمسابقة كأس تونس. ممتاز كان خالد يحيى للأمانة، تحدثت عليه وقلت عليه من أبرز ملاعبي الرياضة الرياضية بسوسة، بتقليعة على مستوى حلاقة الشعر، بعد عن المدافع أحمد الجربي، كوس الكورة بالساق اليمين، كانت صعبة الكورة. أرجع كورة لرواد من يفوت، اثنين بلاش إذن لرياضة رياضية بسوسة، يسير نحو التتويج، تسديدة ومقطوعة من الدفاع، مقطوعة الكورة، خالد يحيى تمرير، هذه كرة خطيرة ويتسد الحارس، يتسد الحارس، كان ممكن يكون الهدف الثالث. ترجع كرة من جديد والهدف الثالث، الهدف الثالث، خالد يحيى، خالد يحيى يسجل الهدف الثالث والثنائية في هذه المباراة النهائية، مباراة كاس تونس. خالد يحيى في دقيقة 24 وفي دقيقة 25 يسجل خالد يحيى الهدف الثالث، هدف يساوي تتويج للرياضة الرياضي بيسوس، هدف يساوي تتويج للرياضة الرياضي بيسوس. تسمعوا أكيد فرحة جماهير رياضة رياضي بسوسة. القائم كان ممكن يذلل الفارق، الرواد من يفوت، ترجع كورة ممتازة، المباراة حماسية في الدقائق الأخيرة، شاهدنا زوز أهداف في ظرف زوز دقائق. خالد يحيى كان سجل الهدف الثاني، وكذلك أيضا خالد يحيى كان سجل الهدف الثالث. هو بطل هذه المباراة خالد يحيى من جانب الرياضي بيزوس. هذه كورة والحكم ماذا يقول؟ فما مخالفة للرواد من يفوت، ثم مخالفة لرواد من يفوت. نشاهد في أحمد الجربي قاعدين تسمعوا في فرحة جماهير الرياضة الرياضي بيسوس، تسمعوا في جماهير الرياضة الرياضي بيسوس. هذه كرة لرواد من يفوت، التمهيد في انتظار التنفيذ. لا، ماذا بينا ما نشاهدوش حاجات بعيدة عن الروح الرياضي. ماذا بينا ما تخرجش عن نتائج هالمباراة، ماذا بينا أنه المباراة ما تخرجش عن نطاقها الرياضي. هي مباراة كأس، تشنجت الأعصاب هنا في ملعب البحيرة بين ملعبية رواد ميني فوت والرياضة الرياضي بيسوسة في اللحظات الأخيرة. ذكر النتيجة للتحق بنا الآن 3-0 بالنسبة للرياضة الرياضي بيسوسة في مباراة كما قاعدين تشاهدوا حضور جماهيري يعني ممتاز هنا بتنظيم كذلك ممتاز للجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، يعني كانت حريصة على كل كبيرة وصغيرة أنها تكون لإنجاح هذا الدور النهائي ولإنجاح هذا العرس الكروي مع نهاية الموسم. تهدى الأمور، تهدى نفوس رياضة رياضي بيسوسة متقدم 3-0. أسامة رجيبة في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 24 و25 من الشوط الثاني كان سجل خالد يحيى الثاني والثالث وأمضى على ثنائيته في هذه المباراة. نستناه استئناف اللعب، يعني تشنجت الأعصاب، تهدى الأمور إن شاء الله. حكم قاعد يريض، كذلك دخول العقلاء زوز أطراف سواء مدرب رياضة رواد مينيفوت مراد الفرشيشي مروان الفرشيشي وكذلك عادل العربي مدرب رياضة رياضي بسوسة. نستنى واستئناف اللعب هنا في ملعب البحيرة. اثنين تابعوا المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية دائما في المباشر مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم المصغرة. مباراة كانت حماسية بامتياز، مباراة كأس بامتياز، مباراة من أجل إنجاح الموسم سواء لرواد مينيفوت أو الرياضة الرياضي بيسوسة. والرياضة الرياضي بيسوسة بثلاثية لحد الآن يسير نحو التتويج. ألف مبروك للرياضة الرياضي بيسوسة، ما زال الثواني على نهاية المباراة وهو متقدم 3-0. هدف لأسامة رجيبة وثنائية لخالد يحيى. سيستأنف اللعب بعد قليل. شاهد في عادل العربي قاعد ينبه على ملاعبيته، الحكم يقول ما زالوا بعض الثواني نكملوه. على كل حال نستناه وتهدى الأمور، تهدى الأمور. روح رياضية يعني شفناها في الشوط الأول كانت موجودة، ما قبل المباراة أيضا كانت موجودة، وحماسية تبقى مباراة كرة قدم، تبقى مباراة كرة قدم كما قلنا كرة القدم المصغرة اللي بدأت كما قلنا في تطور من سنة إلى سنة وفي إطار شراكة بين الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة والإذاعة التونسية. موجودين احنا الاثنين عديو في المباراة على المباشر. مباراة للأمانة شاهدناها ممتازة حماسية، يعني التنظيم ممتاز وكذلك الجمهور من الجانبين كان تحمس في هذه المباراة كما كنتم تسمعوا هزيج وفرحة جماهير الرياضة الرياضية بيسوسة الموجودين لهنا في ملعب البحيرة. طال توقف اللعب، طال رغم أنها ثواني ما زالت على نهاية المباراة. تسفى القلوب، تسفى الأمور. نشاهد في اللي الزوز الملعبية
1: شنو ساير لطفي؟
0: توقفت اللعبة لأنه لاعب رواد ميني فوت ولاعب رياضة رياضي بيسوسة تشاجروا، يعني تبادل عنف بسيط نوعا ما. وقفت المباراة، دخلوا العقلاء لهنا، هداوا الأمور اللي نشاهدوه نشوفوه فوالا، ورجعوا ورقة صفرة. حكم المباراة مسلم شلوف يشير ورقة صفراء لأحمد الجربي من جانب رواد ميني فوت وكذلك سليم سعد من جانب رياضة رياضي بيسوسة. وقتها مازال ثواني على نهاية المباراة، تجاوزنا الوقت القانوني. نذكر 3-0 للرياض الرياضي بسوسة في هذه المباراة، وهو يسير رفقي نحو التتويج بالكأس. ألف مبروك ليه. ما زالت ممكن الكرة الأخيرة هي مخالفة لرواد ميني فوت في تنفيذ المخالفة، بعد قليل ممكن سيشير لنهاية المباراة حكم المباراة مسلم شلوف. ننتظر استئناف اللعب هنا في ملعب البحيرة. ننتظر ما عدا هذا، شفنا كل شيء ممتاز إلى حد الآن هنا في المباراة ما عدا اللقطة الأخيرة وتشنج الأعصاب بلعب رواد ميني فوت وكذلك أيضا رياضة رياضي بسوسة. ما عدا هذا شفنا مباراة حماسية إلى أبعد الحدود، شاهدنا من خلالها 3 أهداف ثلاثية للرياضة الرياضي بسوسة، هدف لأسامة رجيبة في دقيقة 19 وثنية لخالد يحيى. المخالفة لرواد ميني فوت ويتسد الحارس، يتسد الحارس أحمد عمر لكرة كانت خطيرة من سليم سعد. ترجع كرة لرواد ميني فوت، كرة مقطوعة من رياض الرياضي بسوس، ترجع للحارس وائل الهلالي. وائل يسبق كرته أكثر مما يلزم، اللمسة لأحمد الجربي، جربي كرة والتوزيع، وهذه كرة عالي ضيعها، وفي اللحظة هذه ينهيها الحكم. ألف مبروك للرياضة الرياضي بسوسة تتويج، ألف مبروك للرياضة الرياضي بسوسة التتويج بلقب الكأس، كأس تونس هذا الموسم لكرة القدم المصغرة. حظ أوفر لرواد ميني فوت، برافو للزوز فرق، مبروك من جديد للرياضة الرياضي بسوسة هذا التتويج بعد الانتصار بثلاثية في مرمى رواد ميني فوت. أهداف كل من أسامة رجيبة في دقيقة 19 وثنائية لخالد يحيى في دقيقة 49 وفي دقيقة 50 من عمر المباراة. ألف مبروك للرياضة الرياضي بسوسة، حظ أوفر لرواد ميني فوت. إن شاء الله بعد شوية تو توفرت التصريحات، ناخذوا التصريحات تو نقرب من الملعبية لو تسمحوا، بعد قليل أكيد ستكون الفرحة والتصريحات أيضا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تو ناخذوا قبل تسليم
1: تعيشنا الجو العام،
0: نعيشكم الجو العام
1: بالضبط،
0: الجو العام تو ناخذوا بعد شوية التصريحات، ناخذ تصريحات سواء من الإطار الفني أو كذلك أيضا من لاعبين. تو مهدي يعاوننا يجيب لنا بعض اللاعبين وكذلك أيضا الإطار الفني. والمباراة كما قلت هامة كانت للزوز فرق، استطاع الرياضة الرياضي بسوسة أنه يفوز بمباراة كانت حماسية جدا. بعد شوية بالأحسن نعمل التصريحات ثم المتابعة في هذه المباراة دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مشكور جدا أيضا سابر بن ظافر مخرج المباراة إذاعيا. قلنا تتويج كان ممتاز بالنسبة للرياضة الرياضي بسوسة، 3-0 في مرمى رواد لكرة القدم المصغرة. مهدي لو تسمح بعض اللاعبين بعد قليل إن شاء الله تكون التصريحات موجودة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية سواء من لاعبي الرياضة الرياضي بسوسة أو كذلك الإطار الفني. كما قال
1: يعني بتلقائية لطفي خالد ينسق مع مهدي عبيد يعطيك الصحة،
0: نعيط على الملعبية لأنه الشباك أمامي
1: بالضبط.
0: الشباك أمامي لا لو ما كانتش الشباك راني دخلت
1: لا وشفت التصويرة يعني رغم الظروف الصعبة لطفي خالد تمكن وأنه
0: سليم سعد على المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مبروك التتويج سليم سعد لاعب الرياضة الرياضي بسوس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الساعة على تعبنا اللي ما مشاش خسارة، الحمد لله معناها تعب رجال، تعبنا من أول السيزون وإحنا قاعدين كل شيء كونترنا، الظروف كونترنا، كل شيء معناه مش ماشي معانا، ما الحمد لله. برهنا في الاخر اللي الليرسيس تستحق تيتر وتستحق زوز وثلاثة وأربعة وتونس كل تعرف اللي حرياض أكبر ثاني أكبر حي في تونس ومنبع البرشة كورجية بالحق برشة كورجية موجودين في سوسة وفي حرياض كان يتلفتوا لهم ويتلفتوا للجهة خاطر بالحق نسحقوا خير من هيك برشة.
0: يعطيك الصحة سليم سعد كذلك صاحب الثنائية خالد الإذاعة الوطنية كانت نقلة المباراة مش نسلك على التتويج مبروك التتويج نوم الجاوب كنقول لك مبروك التتويج يلا
8: الحمد لله كان تعب متاع ثلاثة شهور أربعة شهور اليوم الحمد لله معناه كملناه بتتويج وش مش نقول كما رويت كما سوسة الكل وخيام وكان إن شاء الله الحمد لله لنا احنا وحظ أوفر لو الجمعية رواد.
0: يعطيك الصحة خالد يحيى كذلك أيضا رمزي ذويب مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومبروك التتويج.
9: عايشك بارك فيك ومبروك على حرياض الكل هذا تعب كامل مشينا وجرينا وأمنوا بينا لأن احنا للأخر وحمد الله ونصلى دوبلي سنة وش نفرحوا على حرياض كامل إن شاء الله.
0: شكرا لك من أبرز لاعبي رياض رياضي بسوسة رمزي ولدك سليم ولدك بارك الله فيك ولد سليم سعد أو بحذية فرحان أيضا من أبرز اللاعبين الموجودين في الرياضة الرياضي بسوسة نحكيه معك كذلك يعطيك الصحة.
10: مرحبا بك أخويا
0: تتفرج في ولدك
10: بتبيع نجي نتفرج في ولدي هذاك ولدي هو الكل في كل أبا والله ولدي كل في الكل يرحم والديك اخويا.
0: يا مبروك التتويج لولدك ومبروك لك انت ومبروك لجماهير الرياضه الرياضي بسوسة اللي فازت في هذه المباراه تنذكر على رواد لكره القدم المصغره 3-0 اهداف كل من اسامه رجيبه وثنائيه لخالد يحيى اللي سجل ثنائيه في هذه المباراه. مباراة كانت حماسية أي بعض التصريحات أيضا بعد قليل تو نشوفه مدرب الرياضة الرياضي بسوسة بعد قليل مش يكون معنا أيضا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد قليل
1: خليل الكلمة جاية لأنك تكون حاضر
0: تكون حاضر نطلب الكلمة يلا عرفت
1: تطلب الكلمة وتنسق مع وهبي نعاود نوجه التحية لوهبي الواعر قبله وكريم المدب وكل الفريق العامل في رياضة وأهداف تحية كبيرة أيضا لعمارة الجبالي. بعد أكثر من 30 دقيقة من الآن المباراة الأولى ضمن الدورة 16 مونديال 2026 أمريكا المكسيك كندا المنتخب الكندي يواجه منتخب جنوب أفريقيا 8 متاع الليل أول مباراة كما حكينا ضمن الدورة 16 لكأس العالم. بقية المباريات بعد نهاية الدورة الأولى تعرفنا على المواجهات غدوة برازيل اليابان غدوة أيضا 6 برازيل اليابان 8:30 متاع الليل ألمانيا ضد الباراغواي يوم 30 جوان ماضي ساعتين متاع الصباح المنتخب المغربي يواجه المنتخب الهولندي يوم 30 جوان 6 متاع العشية المنتخب الإيفواري ضد منتخب النرويج يوم 30 جوان 10 متاع الليل المنتخب الفرنسي يواجه منتخب السويد يوم 1 جويلية القادم المكسيك الإكوادور ماضي ساعتين متاع الصباح يوم 1 جويلية القادم 5 متاع العشية المنتخب الإنجليزي يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 1 جوان 9 متاع الليل منتخب بلجيكيا في مواجهة مع المنتخب السنغالي يوم 2 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح منتخب أمريكا ضد البوسنة 2 جويلية 8 متاع الليل المنتخب الإسباني يواجه منتخب النمسا يوم 3 جويلية مباراة منتظرة بين البرتغال وكرواتيا تنطلق نص الليل يوم 3 جويلية 4 متاع الصباح منتخب الجزائر في مواجهة مع سويسرا يوم 3 جويلية 7 متاع العشية المنتخب المصري يواجه منتخب أستراليا يوم 3 جويلية أيضا 11 متاع الليل الأرجنتين ضد الكاب فير ويوم 4 جويلية ماضي ساعتين ونص متاع الصباح المنتخب الكولومبي يواجه المنتخب الغاني. 9 منتخبات إفريقية ضمنت المرور إلى الدور القادم دور الـ 16 ما عدا ومن جملة 10 منتخبات 9 تأهلت ومنتخب وحيد لم يتمكن من التأهل خرج منذ الدور الأول. المنتخب الوطني التونسي نذكر أنهى المونديال 3-0 5-1 ضد السويد 4-0 ضد اليابان و3 أهداف مقابل هدف ضد المنتخب الهولندي ومنتخبنا قبل 12 هدف ويكمل المونديال في المرتبة 47 من جملة 48 منتخب يشارك في المونديال. برشا كلام على المشاركة يلزم تقييم وحسب رأيي يلزم اعتذار من الأطراف اللي ساهمت في للأسف ما نقولش حابين نقولوا إنجاز ونتائج إيجابية لا يلزم اعتذار واعتراف بالفشل من كل الأطراف اللي كانت وراء الخيبة نتاع مونديال أمريكا كندا المكسيك 2026. نرجع للميني فوت نرجع لصوت لطفي خالد.
0: مرحبا بك رفقي معنا مدرب الرياضة الرياضي بسوسة شاهد في احتفالات كبيرة بعد تتويجه بلقب الكأس في الميني فوت. معنا المدرب أسامة الزويغي. سي أسامة مرحبا بك مبروك التتويج.
11: وبيك يعيشك يبارك فيك والحمد لله يا ربي الحمد لله من بعد تعب ومن بعد مجهود كبير هزينا الكوب هذا من بعد بطولة 23 سنة كوب الحمد لله إن شاء الله نكملوا البطولة ونزلوا كدوبلي إن شاء الله.
12: أقوى كوتش في تونس كوفرونات شوتات أقوى كوتش في تونس تيتر جينيور تيتر سينيور 2023 وتيتر السنة
0: هذو سي في من ولادك فرحانين برشا اليوم التتويج برا نخليك أسامة تفرح مع ولادك برافو يعني هذه المباراة وهذا التتويج يعني هو ممر شرفي برافو لفريق رواد لكرة القدم المصغرة من لاعبي رياضة رياضي بسوسة عن تسليم الجوائز يعني شاهدوا فيهم برافو ممر شرفي لين يوصلوا لمنصة التتويج لهنا في ملعب البحيرة والتتويج للرياضة رياضي بسوسة بنتيجة 3-0 أمام رواد لكرة القدم المصغرة في إطار مباراة احتفالية نذكر مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم لكرة القدم المصغرة وانتهت بتتويج الرياضة الرياضي بسوسة. رفقي بعد قليل نطلب الكلمة وقت ليكون معنا ضيف آخر.
1: شكرا لك لطفي. نذكر أنه لطفي كان تابع معنا ونقل لنا الدورة النهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة وفريق الرياضي الرياضي بسوسة هو اللي تحصل على اللقب على الكأس بعد الفوز على رواد ميني فوت بثلاث أهداف دون مقابل. ألف مبروك لنادي الرياضي الرياضي بسوسة حظ أوفر لنادي رواد لكرة القدم المصغرة. كرة السلة البطولة العربية أقل من 18 سنة مقامة في قاعة البجاوي بصفاقس المنتخب الوطني التونسي نهزم أمام المنتخب البحريني في المباراة الثانية 78-66 وكان المنتخب الوطني التونسي كان فاز في المباراة الأولى على المنتخب الليبي 61-50 هذا بالنسبة للبطولة العربية كما ذكرنا أقل من 18 سنة اللي تحتضنها قاعة البجاوي بصفاقس. بعد شوية إن شاء الله العودة لملعب البحيرة وتصريحات ما بعد التتويج أو إن شاء الله لطفي عايشنا أجواء تسليم رمز الكأس اللي يكون حاضر. نرجع لطفي خالد مراوحة بين ملعب البحيرة وبعض الأخبار الرياضية الأخرى أنيس بوجلبان المدرب المنتخب الأولمبي باش يواصل مشواره مع المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة بعد إمكانية التحاقه بالطاقم الفني لنادي الأهلي المصري. أنيس بوجلبان اتخذ قراره سيواصل المشوار مع المنتخب الأولمبي تنتظروا دورة الألعاب المتوسطية نهاية شهر أوت القادم باش يواصل المشوار. ونذكر أنه أنيس بوجلبان في دورة طولون الفرنسية كان وصل للدورة النهائية وانهزم ضد المنتخب البرتغالي بثنائية نظيفة. المعلومة أنه أنيس بوجلبان سيواصل مشوار مع المنتخب الأولمبي. وأنا نواصل المشوار مع لطفي خالد في التصريحات ما بعد مباراة الدور النهائي كرة القدم المصغرة كأس تونس. هاي لطفي
0: معنا هدف رياضة رياضية بيسوسة واللي هو اللي حل الشبكة سجل الهدف الأول في دقيقة 19 اللاعب أسامة رجيب. هكا ولا أسامة مبروك التتويج.
13: بارك الله فيك. هذا كل من فضل ربي الحمد لله. توجنا بعد تعب طويل عام صعيب برشا الحمد لله جاء في الاخر وزينا تيتي الحمد لله وان شاء الله دوبليه ان شاء الله دوبليه حريه ان شاء الله.
0: قاعدين تلعبوا على البطوله كذلك احكي لنا.
13: ان شاء الله مركزين على البطوله مركزين على التيتروات. جاء اليوم تيتر الاولاني تيتر الثاني ان شاء الله في الثنيه زاده حد جاء ان شاء الله نفرحوا الجمهور كله نفرحوا سوسه كامله ان شاء الله.
0: انا اثناء التعليق قلت موسم متميز للرياضه الرياضي بسوسه يلعب على زوج واجهات اليوم بثلاثيه ومبروك التتويج بالنسبه لكاس تونس والمباراه القادمه كيفاش تشوف؟
13: ان شاء الله راح مركزين على الماتش الجاي من تو من اليوم بدا التركيز على الماتش الجاي ان شاء الله. اخويا التتويج يجي مره جايه ان شاء الله ونوعدوا الجمهور نتاعنا باش نفرحوهم مره اخرى ان شاء الله كيما لحد هذا لحد الجاي نفرحوهم ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه اسامه رجيبه كيما كنتوا تسمعوا رفقي يعني العب على الحد القادم كذلك على مستوى التتويج بالبطوله وذاك علاش قلنا موسم متميز بالنسبه لفريق الرياض الرياضي بسوسه. الف مبروك للرياض الرياضي بسوسه. حي الرياض في سوسه جماهير الرياض كلهم اللي كانوا موجودين هنا ايضا وتابعوا فريقهم من سوسه في تشجيع كبير يعني. وكما قلت المباراة انتهت 3 أهداف مقابل 0 وشفنا روح رياضية كبيرة بين الزوز فرق سواء من جانب الرياضة الرياضي بسوسة أو كذلك حظ أوفر بالنسبة لرواد من يفوت رواد من يفوت رفقي اللي كان يزول ويجول يبقى فريق عريق محترم بالنسبة بتتويجاته سواء بالنسبة لكاس تونس أو كذلك بالبطولة في كرة قدم المصغرة. اليوم والسنة هذه يخطف الكاس الرياضة الرياضي بسوسة ويلعب كذلك على الثنائي. حظ أوفر للجميع في المباراة القادمة في الدور النهائي. نشاهد في توزيع الميداليات بالنسبة لفريق الرياضة الرياضي بسوسة وكذلك أيضا نشاهد في منصة نشاهد في من مسؤولين الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة ونشاهد أيضا في تسليم الميداليات والكأس. ننتظر أكيد القائد سيرفع لقب الكأس بعد قليل. القائد نشاهد سليم سعد وكذلك خالد يحيى اللي سجل ثنائية في هذه المباراة مش يمشيوا لتسلم لقب الكأس. في نشاهد قدامهم شامبيون يعني كما قاعدين نشاهدوا على مستوى كرة القدم التتويجات يعني تنظيم شاهدوا في صبورة وكذلك أيضا شامبيون قدامهم مكتوبة رواد رياضة رياضي بسوسة والتتويج. ونشاهد في خالد يحيى وكذلك سليم سعد باش يرفعوا لقب الكأس. ألف مبروك من جديد لرياضة رياضي بسوسة. حظ أوفر لرواد ميني فوت حظ أوفر لرواد لكرة القدم المصغرة. بعد قليل مزيد من التصريحات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنت تابعت معنا مباراة هذه دور نهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم لكرة القدم المصغرة وصورة جماعية تذكارية للرياضة الرياضي بسوسة في انتظار رفع الأميرة في انتظار رفع الكأس. لقب غالي بالنسبة للرياضة الرياضي بسوسة كما كنت تسمعوا في الملعبية يلعبوا الأحد القادم أيضا من أجل لقب البطولة من أجل التتويج بالثنائي يسير بثبات فريق الرياضة الرياضي بسوسة في كرة القدم المصغرة. الأمانة بلاعبين ممتازين مهارين فنيين كانوا أبدعوا في هذه المباراة وكان سجلوا 3 أهداف منهم ثنائية لخالد يحيى قائد الفريق. شاهد في سليم سعد وخالد يحيى مش يتسلموا الكأس من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة السيد يوسف بالحاج. وفي هذه اللحظة تتويج لقب الأميرة، تتويج واللقب موجود، لقب مزيان، كأس مزيانة كبيرة، ويمشيوا على طريقة ليونيل ميسي في نهائي قطر 2022 يمشيوا لأصحابهم. هذه هي الفرحة، يعني دائما تبقى الفرحة بالتتويجات، يعني ديما تبقى التتويجات عندها طابع خاص، وخاصة لمجموعة متجانسة متكاملة متكاملة. على كل حال، وهذه الفرحة، وهذه الفرحة كما كنتم تسمعوا، مبروك مبروك للرياضة الرياضي بيسوسة، التتويج بلقب الكاس، التتويج بلقب الكاس، والفلامات موجودة، الفلامات كذلك موجودة هنا، يعني في ملعب البحيرة، في ملعب البحيرة موجودة الفلامات والتتويجات هنا بلقب الكأس بحذية دخان، فرحانين، صور جميلة، صور جميلة هنا في ملعب البحيرة. نقرب شوية، نزيد تصريحات، نزيد شوية تصريحات، يقول لهم الفلامات ليه؟ لأنه الأرضية هنا، يعني تعرفوا طبيعة الأرضية، يعني في ونأخذوا على المباشر، على المباشر كذلك معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، عرس كبير، تنظيم ممتاز، جو كبير اليوم. سي يوسف الحاج، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
14: يعيشك لطفي، الحمد لله وصلنا للختام، وحبينا كما حبينا الختام يكون اون بوتي، نشوف معنا اجواء الحق. هذا اللي سترناه اول الموسم، مبروك للرياضي الرياضي، حظ اوفر للرواد، وان شاء الله ديما مربوين في الخير ان شاء الله.
0: اليوم كانت مباراه حماسيه اثناء التعليق، وكانت موجوده على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، يعني فنيا ما يبعدوش لبعضهم الزوز في رقب صراحه، فرقه جزئيات في الدقائق الاخيره. خالد يحيى كنت نحكي معاه من ابرز اللاعبين في رياضه رياضي بيسوسه، قال لي نلعب لحد القادم كذلك، ان شاء الله يكون عرس لهنا يلعب على الثنائي.
14: اكيد رياضه رياضي موجوده في دور نهائي الكأس، وكذلك في دور البطولة الأسبوع القادم. هو في الحقيقة لطفي تقريبا الجمعيات اللي وصلت معناها للفينال كوسوسوا في الكأس والبطولة هم اللي كانوا مردود بتاعهم منتظم طوال الموسم الرياضي 25-26، وعندي أنا كلهم متوجين الحقيقة. هذيك النتيجة لازم واحد منهم مش يكون واحد، لكن عندي أنا كلهم متوجين. إن شاء الله مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله ديما موفقين إن شاء الله.
0: وسي يوسف، اهتمامك بهذه المقابلات يعني باش يعطيو روندمون كبير برشا، راهو يخدم للمنتخب التونسي، كل عامل إيجابي للمنتخب التونسي.
14: أكيد كما شفتوا معناها برشا معناها لاعبينك شفتوهم إن شاء الله الحمد لله، كما دونك هذه إفرازات معناها الموسم، برشا جوارد حق معناها أفضلت من الموسم الرياضي هذا. هذا بالطبيعة ما يليه كان مش ينفع المنتخب الوطني اللي عنده تنتظروا استحقاقات معناها دولية هامة برشا، خاصة كأس العالم في شهر أكتوبر القادم في تركيا إن شاء الله.
0: عندكم كذلك نهائي كأس الجامعة للسيدات أيضا.
14: أكيد بعد حين تكون عندكم موعد مع كأس الجامعة للسيدات، يجمع بين النجم الرياضي بسليانة ونادي المروج، وتتوصل إن شاء الله ديما المواعيد الهامة على الميني فوت إن شاء الله.
0: ولا حد القادم نهائي البطولة.
14: أكيد إن شاء الله الأحد القادم تكون نهائي البطولة بين الرياضي الرياضي بسوسة اللي هو متوج اليوم اللي يلعب على ثنائي إسنا، وكذلك الاتحاد الرياضي بن خيار إن شاء الله بيكون عرس ختامي للموسم. تحت بطبيعة أكيد إن شاء الله مبدئي لنا بطبيعة شكر كبير للإذاعة الوطنية الحقيقة.
0: هذا واجب
14: أكيد، حق في إطار الشراكة ومن غير شراكة أنا نقول الحق، علاقتي بالخيان كل مرة ممتازة من قبل حتى شراكة، وهذه دعمتها شراكة، إن شاء الله موفقين ديما منورين إن شاء الله.
0: وأنت موافق سي يوسف بالحاج، يعطيك الصحة على هذا التنظيم الجيد. هنا شاهدنا عديد الضيوف كانت حاضرة، سواء مندوب الرياضة بتونس، المندوب الرياضة أيضا الجهوي، كذلك سفير تونس على مستوى سفارة دكار أيضا كان موجود لنا، وعديد الضيوف وكذلك وسائل الإعلام.
14: ضيوف كانوا على مستوى عالي، نشكرهم على تلبية الدعوة، وهذا هو احنا دورنا كمكتب جامعي الحقيقة باش ندعموا احنا ديما نسميها الميني فوت عائلة. شفت اليوم الحق أجواء عائلية والحمد لله إن شاء الله ديما منورين.
0: يعطيك الصحة سي يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم المصغرة. كنكملوا عرسنا اليوم، عرس الميني فود كأس تونس، نقولوا ألف مبروك من جديد رفقي للرياض الرياضي بسوسة، وحظ أوفر لرواد ميني فود.
1: شكرا لك لطفي. خالد، هكا تنتهي التغطية من ملعب البحيرة وين دارت مباراة الدور النهائي كأس تونس لكرة القدم المصغرة، وفوز نادي الرياضة الرياضي بسوسة على رواد ميني فوت 3 أهداف دون مقابل، وتوج بلقب الكأس. قبل ما نختم رياضة وهداف بعض الأخبار بالنسبة لكرة القدم، فريق المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن تركيبة الإطار الفني للفريق الموسم القادم. طبعا عماد بن يونس هو المدرب، يساعد رضوان العشي، أيضا حسين الصحراوي زوز مساعدين، مدرب حراس أكرم بن غازي، ومحلل أداء أيمن عبودة، وعماد السلمي معد بدني للفريق. هذه التركيبة الكاملة للإطار الفني لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نرجع لكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي اليوم سافر إلى العاصمة الأنغولية لواندا لخوض منافسات النافذة الثالثة تصفيات كأس العالم قطر 2027. وعادل التلاتلي وجه الدعوة للأسماء التالية: عمر عبادة، زياد الشنوفي، فارس العشي، ياسين التومي، مختار غيازة، فراس اللحياني، بيلال الجزيري، بشير بن يحيى، جور الجوادي، واسف المثماني، محمد منافذ، ويوسف الضيف. هذه قائمة المنتخب الوطني التونسي. نذكركم بعد تقريبا 20 دقيقة من الآن أول مباراة ضمن دور 16 مونديال أمريكا، كندا المكسيك 2026، 8 متاع الليل، المواجهة بين المنتخب الكندي ومنتخب جنوب أفريقيا. هذه أول مباراة، والليلة نتعرف على أول فريق يتأهل إلى أو أول منتخب يتأهل إلى ثمن النهائي، إما منتخب جنوب أفريقيا أو منتخب كندا. طبعا منتخب جنوب أفريقيا اللي لأول مرة يتمكن من تجاوز الدور الأول في المونديال بعد بداية صعيبة وهزيمة ضد منتخب المكسيك، أيضا واحد من بين المنتخبات اللي تستضيف كأس العالم النسخة الحالية. منتخب جنوب أفريقيا تمكن من العودة بتحقيق نتائج إيجابية، يمر إلى دور 16 لأول مرة في تاريخه. طبعا دور 16 بنظام جديد، نذكر 48 منتخب يشاركوا في المونديال النسخة الحالية لأول مرة. تم الترفيع في عدد المنتخبات من 32 ل 48 منتخب، وللأسف المنتخب الوطني التونسي أنهى المونديال في المرتبة قبل الأخرى، مرتبة 47، يعني من جملة 48 منتخبنا يحتل المرتبة 47. وننتظر، وما يهم الرأي العام الرياضي إلا ما بعد المشاركة هذه، التقييم والمحاسبة ومعرفة الأطراف المسؤولة على الخفق هذه. نعرفوا أنه الملاعبية هما طبعا هما اللي لعبوا، هما اللي كوروا، فما زيادة مسؤولية للإطار الفني اللي حضر المونديال، هذا مما لا شك فيه. أيضا المسؤولين عندهم مسؤولية، يلزم تقييم ومتابعة، وننتظر قرارات اللي تكون ثورية وقرارات اللي تنجم ترجع هيبة المنتخب الوطني التونسي، اللي الحقيقة نخوف على ما بعد المونديال هذا وتبعات الخروج الحقيقة من دور أول بنتائج هزيلة بمستوى ضعيف جدا للمنتخب الوطني التونسي. هكا نكملوا رياضة وأهداف. بدينا معاكم من الأربعة متاع العشية، جزء أول كان خاص بالرياضات الفردية مع شاكر بالحاج، وجزء كان أيضا خاص بقراءة فنية مونديال 2026، وأيضا جزء أخير كان خاص بنقل مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم المسارة كما تبعنا مع لطفي خالد ومهدي عبيد. هكا نكملوا برنامجنا، نكملوا رياضة وهداف. تحية كبيرة لوهبي الواعر وكريم المدب، فاطمة عبار وعمر جبالي، أجمل تحيات رفقي بوستة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: رياضة وأهداف.

0: وقراءة للمشهد الوطني والدولي
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
2: على الموجة مع الناس الأخبار الموسيقى المواعيد واللقاءات
1: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة أحلام مساحلي أماني بولعريس ونادر عطية من الأربعة للخمسة البرامج المختصة المجلة التربوية مع نورة بوعلاق أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة استشارات قانونية مع بسمة الدربالي
2: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي
1: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
2: مع كريمة الوسلاتي ملاك اليزيد سامي الويصر وبشير خلف الله
1: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
2: موجة بريحة البلاد

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنت، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف زين سعراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لمة صيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أميني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: والهال لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع مواز الغربي من 6 ل 8، والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وزارة الصحة تعلن في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بأن التغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويلية القادمة. غدا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية وتهيئة العمرانية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة للنظر في 5 مشاريع قوانين، بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030. فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين تتمكن مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية تبرقة، وفرق الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد توقيا من تجدد اشتعال النيران. ووفق تصنيف للولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، ولاية جندوبة وباجة تصنفان ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع، بينما شمل مستوى الخطر الضعيف جدا ولاية جابس مدنين تطاوين توزر وقبلية. ختاما، وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ غارات جوية على مواقع تابعة لإيران قرب مضيق هرمز عقب هجمات متبادلة واستهداف ناقلة نفط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول من بغداد أن طهران وحدها المسؤولة عن استعادة الملاحة والتنسيق في مضيق هرمز. ومصادر سياسية تعلن عن تعليق المفاوضات الثنائية التي كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا. ميدانيا، الدفاعات الجوية في الكويت والبحرين تتصدى لطائرات مسيرة وصواريخ وصفت بأنها اعتداءات إيرانية تقوض تهدئة في المنطقة. وفي شأن اللبناني، رغم الاتفاق الإطاري، إسرائيل تعلن مواصلة عملياتها العسكرية وتجديد غاراتها جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. السلطات العراقية تشن حملة اعتقالات مباغتة طالت أكثر من 17 مسؤولا ونوابا في البرلمان بتهم تتعلق بالفساد. وفي فرنسا، تسجيل أكثر من 1000 وفاة إضافية منذ يوم الأربعاء الماضي تزامنا مع موجة حر قياسية تضرب أوروبا. ختم هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفوغالي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوعه هو الرواية الحديثة والعلوم، رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين.
2: نعم،
1: مثالا لصديق الشاعر والروائي الكاتب المبدع الشاذلي قرواشي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم وبكل السادة المستمعين.
1: مبروك شاذلي صديقي العزيز، إذن هذا الإصدار في الحقيقة حساء نرجسي ولعبة الدوبامين، رواية علمية في إطار توظيف أو استدعاء إذن العلوم وخاصة علم النفس. وطبعا سنطرح هذه القضية المهمة اليوم، انفتاح الرواية الحديثة على العلوم، شأنها شأن انفتاح إذن هذه الرواية الحديثة على بقية
2: المعارف الإنسانية،
1: المعارف الإنسانية والأجناس الأدبية والفنون، ويظهر ذلك جليا خاصة إذن وأنت طبعا دقيق فيما كتبت، إذن البناء الفني وكذلك الحبكة الفنية وخاصة بناء الشخصيات.
2: نعم، هي رواية في الحقيقة رواية، ومثل ما وضحت ذلك يعني ذكرته في غلاف الكتاب، هي رواية تتصل بميدان علم النفس تحديدا يعني، وأظن أنه لم يكتب كثيرا في هذا الميدان. هو جمع العلوم، ما هو علمي بما هو أدبي، وحتى أنه استعنت يعني بعديد من الأطباء والمختصين في ميدان علم النفس، وقضيت قرابة 4 سنوات أو أكثر وأنا أدرس علم النفس وأدرس الشخصيات، لكي تكون يعني الحبكة تكون الشخصية مبنية على أساس علمي، حتى أن ردود الأفعال والانفعالات التي معناتها تميز الشخصية في الرواية يعني تكون على أساس علمي. معناتها نحن ما نعملوش، لا نقوم بفعل أو رد فعل دون أن تكون لهذا الفعل أو رد فعل النفسي أو السلوكي جذر في طفولة الإنسان. لذلك عندما استعملت الشخصيات، هذه الشخصيات كانت مبنية بناء صارم جدا من الناحية العلمية. نعم. واستعنت بعديد يعني فضلا على الكتب التي قرأتها لعديد الكتاب الكل يعني لعديد الأطباء الكبار وعلماء النفس مثل كارل يونغ، سيغموند فرويد، أنا فرويد، عديد يعني صراحة. أيضا كان هناك مؤطر تيران، وهما معناتها من الأطباء الكبار في علم النفس. كل ما تقدمت في الرواية إلا ورجعت للدكتور علي الحرافي، وأيضا لسي أنيس، لدكتور أنيس العويني وأساتذة علم النفس ويقريه يعني.
1: نعم.
2: سي أنيس يقري في الجامعة.
1: نعم، سنعود سيدي للرواية. نعم. نحن سنتحدث إذن بتوطئة وتقديم للعلاقة التي يمكن أن تكون ما بين الرواية إذن والعلوم. نعم. الحقيقة الرواية الحديثة هي فيها تفاعل كبير ما بين الرواية والعلوم الحديثة، من نعم. علم النفس. نعم. من بقية العلوم، الهندسة، الرياضيات، ما شبه ذلك.
2: صحيح.
1: ومثلا كيف يمكن أن تحضر هذه العلوم انطلاقا مثلا أولا من نقطة مهمة، وهي توظيف المفاهيم العلمية.
2: صحيح.
1: داخل السرد، مثال توظيف مثل ما فعلت أنت في حساء نرجسي، توظيف علم النفس، يمكن أيضا أن يوظف الفيزياء.
2: صحيح.
1: البيولوجيا.
2: صحيح.
1: الرياضيات
2: يعني.
1: علم التشريح.
2: نعم. نعم.
1: الطب، وكذلك حضور نظريات الزمن.
2: صحيح.
1: مثل الذاكرة واللاوعي، يعني يمنح إذن الرواية هذا العمق الفلسفي والعمق المعرفي والعمق العلمي أيضا.
2: نعم صحيح، هو كما نعرف احنا هي الرواية، أنا لاحظت وأنا قارئ جيد يعني.
1: نعم.
2: صراحة للرواية وشتى المعارف الإنسانية يعني أقرأ كل ما يتاح أمامي، ولكن لاحظت أنه أغلب الروايات وخاصة الروايات الشرقية بالأساس هي روايات يعني فيها المنزعة معناتها العاطفة في أكثر بكثير مما هو فكري ومما هو فلسفي ومما هو تاريخي ومما هو يعني كلها يعني علاقة أو أغلبها يعني وجدانيات إلى غير ذلك. فقلت في نفسي لماذا لا أذهب أو أنتحي منحة ثاني مغاير لما هو موجود؟ يعني أنا مانيش باش نخسر حتى شيء في الواقع. فنحاول أن أفكر هل توجد ربما مداخل أخرى لكتابة الرواية من خلالها يمكن أن أكون متغير. أنا لا أريد يعني صراحة أن أكون متميز على الناس أو غير ذلك.
1: لا تجربة لا سنصل إلى تحليل يعني الرواية فيما بعد. نعم. التجربة مهمة جدا كما نعم. سنبين هذا فيما بعد. نحن قبل ذلك يعني في تونس يعني العديد من الروايات التي كتبت إذن باستدعاء العلوم. أعطيك مثال استدعاء طبعا علم الاجتماع من خلال رواية في انتظار خبر إن طاهر لبيب استدعى فيه إذن علم الاجتماع لدراسة صدى الحرب في بيروت وما شابه ذلك. دكتور المردي فروج الشاعر
2: الطبيب نعم صديقنا
1: وطبيب كتب رواية وظف فيها الدماغ الدماغ إذن البشري وكل جزء في الدماغ إذن كان يتحرك في السرد. رواية أيضا طريفة جدا ولا أدري إذن لماذا لم تظهر كثيرا إذن في المكتبة السردية التونسية. نعم
2: لكن يعني باش نكونوا بصدق معناتها صراحة مع أنفسنا يعني الكم الروائي الصادر العاطفي أو غير ذلك
1: صحيح نعم
2: قياسا بالروايات التي
1: ما هو شاذي يا شاذي ما هو الكاتب العربي والتونسي هو كاتب وجداني شاعري
2: في العالم العربي صح في العالم العربي الكل يعني هو بصراحة لما نقرأ وسين الأعرج ولا أحلام مستغانمي ولا لدي حتى التوانسة يعني يكونوا خلنا نبعد شوية على التوانسة بش منثيروش حساسيات طار والطار وجماع والخين الكل يعني تلقى كل منح العاطفي والفوران الوجداني وفي بعض الأحيان يمكن أن تتحول الرواية إلى قصيدة طويلة.
1: نعم صحيح.
2: نعم. أي. ولكن أنا باش نكون صريح رو بصدق أنا مغرم جدا بالرواية الألمانية وخاصة هيرمان هيسا.
1: أي.
2: أجد لديه الفكرة أجد لديه العقل هو الذي
1: خلفية فكرية.
2: نعم. يعني تتأسس السباس سير معناتها الإيديولوجي وإلا لا فيلوزوفي ولا غيره ولا غيره. معنى هذايا أنه لماذا سألت نفسي لماذا نحن أيضا لا نكتب ونستعمل العلوم ونستغل المعارف والعقل إلى غير ذلك وفي نفس الوقت يعني نكون وجدانيين أيضا. أنا لم لا أنسى أني شاعر في الحقيقة لكن المهم هو أن لا يفتك الشعر مثلا بصفته يقوم على الوجدان لا يفتك مني القلم ويصبح هو الذي يكتب معنتها في الرواية. يعني السيادة تبقى للسرد وليست يعني للشعر أو غير ذلك. فأردت أن أبتعد أكثر ما يمكن عما هو وجداني صرف مع توظيفه في الرواية وأيضا يعني إلى جانب العلوم والمعارف الإنسانية.
1: هذا مهم جدا ويحضر العلم وتحضر العلوم أيضا انطلاقا من حتى تشكيل السرد داخل الرواية وكذلك التخيل ما يسمى بالتخيل العلمي من خلال طرح أسئلة حول المستقبل نماذج عربية وعالمية كذلك طرح مسألة الأخلاق في المستقبل كيف ستكون تقدم التقني وتأثيره إذن أيضا على الأدب وعلى العلوم. العلوم الإنسانية في حد ذاتها حينما تحضر شاذي صديقي أنت وظفت يعني علم النفس
2: نعم.
1: وكان حضوره كبيرا في صحيح. تفكيك البواطن الشخصيات
2: وقد نبهنا ذلك سيغموند فرويد نفسه
1: نعم.
2: وأنا يعني حتى بعد إذنك يعني في التصدير يعني أشرت إلى ذلك عندما قال في كتابه تفسير الأحلام قال الشعراء والروائيون هم معلمون في معرفة النفس البشرية لأنهم يعلمون أشياء ما بين الأرض والسماء وهذا مجاز طبعا
1: نعم.
2: لا تستطيع حكمتنا المدرسية أن تحلم بها. يعني إذا كان علماء النفس يعني وسيغموند فرويد هو أب علم النفس هو الذي فعلا يعني طور كثيرا وربما هو المؤسس إذا كان هو نفسه يقول هذا فلماذا نحجب أنفسنا عن هذا العلم الذي كما يقول أنا نذكره في إحدى المقولات يقول كلما قصدت جهة في اللاشعور إلا ووجدت شعر.
1: ممتاز ممتاز جدا.
2: فهمت سيدي.
1: عاد نكمل لك يعني بالنسبة لحضور علم النفس وكذلك علم الاجتماع. علم النفس كما نعرف وتعرف أنت أكثر لأنك وظفت هذا في الرواية خلال إذن تحليل إذن هذه الشخصية من الداخل.
2: من الداخل نعم.
1: خاصة في مستوى الحوار الباطني وذلك الصراع والتمزق إذن خاصة الذي عاشه العاشق الذي
2: فوزي.
1: فوزي
2: فوزي نعم.
1: وكذلك
2: صالح أيضا موجود.
1: أي صالح موجود, أي. فوزي هو العاشق المنكوب.
2: أي.
1: أيضا علم الاجتماع يمكن أن يفكك البناء الاجتماعية ويعالج مسألة الهوية مسألة الاغتراب. هذه نقطة. نقطة ثانية في مستوى حتى بنية السرد وتفكير التفكير العلمي اليوم. يعني الكاتب عندما قلت يعني يكون وجداني لابد أن يكتسب ما يسمى بالتفكير العلمي.
2: العلمي طبعا طبعا.
1: من خلال ماذا؟ من خلال وهذا رأيته في حس نرجسي ولعبة الدوبامين هي مسألة التجريب.
2: صحيح.
1: مسألة التعدد.
2: صحيح.
1: مسألة إذن شبكة الفرضيات والتأويلات التي يمكن أن يسقطها أو ينسجها الكاتب إذن على شخصيته. ثم إذن يمكن أن يحضر ذلك من خلال العلم كموضوع أشكالي خاصة في طرح مسألة أخلاقيات التقدم العلمي وكذلك العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وحدود المعرفة البشرية. هذا في مستوى إذن علاقة العلوم إذن بالرواية الحديثة اليوم أصبحت رواية حاضنة.
2: صحيح.
1: لهذه
2: لروافد عدة يعني
1: روافد عدة منها
2: وكأنها هي النهر الذي يجري والروافد تصب فيه. الروافد المعرفية هي التي تصب في هذا النهر الكبير والرواية تتقدم يعني بقوة في العالم يعني صراحة. وبعد أن كان الشعر هو ديوان العرب وهو ربما المتفوق في أجيال في عصور
1: نعم
2: فائتة الآن الرواية تفتك منه زمام وتتقدم بقوة وثبات. يعني الرواية حضورها قوي في العالم يعني صراحة.
1: نعم. مثل ما احتضنت إذن الرواية التاريخ والنص الحضاري.
2: صحيح.
1: والنص الديني والنص الفلسفي
2: وعندك مجالات يمكن أن مجالات السرد. أنا يعني أكتب يعني عندي دوب الكاسكيت ربما لدي رأسين أو لدي
1: لا ما ماتت الحدود
2: عارفين ولكن لا يعني بصراحة يعني الرواية تعطيك أكثر ما يمكن من البوح أكثر ما يمكن من التفكير أكثر ما يمكن من الاشتغال بينما الشعر هو يحدك يعني هو لأنه إشارات.
1: صحيح.
2: هو يعني هكذا المعاد تأتي. وأنا يعني أخيرا بس أني أحد يعني المقدمين في الإذاعة قال لي هل أن شادلي قرواشي عندما يكتب الرواية يخطط يعني سمعنا أنك عندما تكتب الشعر أنك تخطط للشعر. هو يريد أن يقول ربما أنك موظف لدى سيد الشعر أو موظف لدى سيد الرواية. فقلت له لا الشعر يمكن أن ينكتب في دواخلنا ويمكن أن يباغتنا يعني في أي مكان وفي أي زمان حتى في النوم بينما الرواية لا ممكن جدا أن نخطط.
1: لابد من هندستها
2: هندسة إلى غير ذلك والتريث أكثر لأني أنا حتى في طبائع الروائيين أجد أنهم أكثر رصانة
1: هدوء
2: هدوء بينما الشعراء هم أكثر انفلات حتى في حياتهم وفي تاريخهم. لذلك ربما لأنهم يصبرون كثيرا على الأفكار ويخططون
1: وشعر هو شعر الحالة
2: شعر الحالة يعني متعرفش وقت كيفاش أكل قصيدة وساعات وأنت معناتها تشق وتقطع الطريق وعد فيأتيك بيت يجب أن تدونه وتحفظه وغير ذلك بينما الرواية يجب أن تكون رصين وتتأمل وتفكر فيما ستكتبه
1: تتطلب نارا هادئة
2: النار هادئة. لذلك طبائع الروائيين يعني تتسم بالهدوء والحكمة والرسانة صراحة يعني طبائع الشعراء النارية يعني لأنه محفاد
1: صح.
2: أحفاد سارق النار يعني بروميثيوس هذا نتحدى الآلهة اليونانية.
1: نعم نحن ذكرنا منذ حين الشاذي صديقي يعني نموذجين من الكتب التي استدعت العلوم قلنا رواية المولدي فروج يعني
2: أكيد هي أكيد
1: وكذلك طاهر لبيب يعني في انتظار خبر إن هناك نماذج عربية كان التحليل النفسي أو العلم النفس حاضرا أيضا. نذكر رواية لص والكلاب نجي محفوظ. هنا وظف نجي محفوظ الذي جاء إلى الرواية من الفلسفة.
2: وهو يعني لديه شاهد، هو متخرج فلسفة يعني
1: أكيد. تحليل نفسي لشخصية سعيد مهران، خاصة فيما عاشه من صراعات داخلية ومسألة الخيانة ومسألة الاغتراب إذن داخل المجتمع المصري في تلك الفترة. رواية أخرى لنجيب محفوظ أيضا رواية السراب، خاصة وظف فيها التحليل النفسي، خاصة عقد الشخصية الرئيسية في علاقته بالأم، علاقة البطل إذن بالأم. رواية أخرى في ذاكرتنا جميعا موسم الهجرة إلى الشمال،
2: طيب صالح،
1: طيب صالح. توظيف علم النفس في تحليل شخصية مصطفى سعيد، هذا الذي يعود بعد سنوات إذن إلى الريف إذن إلى ذلك، خاصة في مستوى القراءة السوسيولوجية لعلاقة الشرقي بالغرب. أعتقد أن إذن أكثر ما يوجد في مستوى توظيف العلوم في الرواية العربية. هناك استدعاء لعلمين أساسيين حاضرين بقوة، هما علم النفس،
2: صحيح،
1: هذا لا جدل في ذلك، وعلم النفس لماذا؟ باعتبار
2: لأنه قريب إلى الحياة والشخصية.
1: نعم أعماق. صحيح، لأنه نعم. يفهم نعم. كما قلت صديقي
2: بالضبط. لأنه السلوك الإنساني في بعض الأحيان يعني عندما نشاهد ونلاحظ يعني سلوك مختلف عن سلوك الجماعة وخروج عن الأطر ربما الاجتماعية إلى غير ذلك، إذا ما استنجدنا بعلم النفس نجد تحليل، يعني خاصة كما حكيت أنا في ردود الأفعال متاع الأشخاص والنزوات والرغبات إلى غير ذلك، لدي جذر يعني نجد هذا، لماذا قام بهذه العملية، لماذا قام بهذا السلوك، فبالتالي علم النفس يمكن أن نجد لديه الإجابة. ثم أنه صراحة نحن نريد أن نشير من بعيد على الأقل إلى أن الرواية العربية التي هي تدور في إطار عام من الفكر العربي أو الرواية الناطقة باللغة العربية، دعنا نقول نحن نحتاج حتى في مجتمعنا وفي حيواتنا جميعا نحتاج إلى سلوك إلى العقل، هذا العقل الذي حاربناه منذ الزمن ربما منذ زمن بعيد من مع أخوان الصفاء
1: وحاربناهم
2: مع المعتزلة ومع كذا، فتأسيس إعادة الإشارة إلى العقل وإلى العلم وتأسيس هذا في الأدب، لأننا في عديد من الأحيان ربما نلوم بعض المتكلمة مثلا من الفقهاء ومن الأئمة إلى غير ذلك في تغييب العقل، ولكن يعني حتى الأدباء أنفسهم نجد تغييب للعقل، وكأنك هذا الأدب قائم على الانفعال وليس قائم على الفعل، ليس قائم على التفكير، لذلك إشارة من بعيد إلى حضور ما هو عقلي وما هو علمي في الأدب لكي نعمم ذلك، لأننا نحتاج إلى العقل صراحة، وكأننا مغيبون الآن عن العالم وما يدور في العالم، العالم يتقدم علميا، العالم يبتكر ويخترع إلى غير ذلك، وهناك مجتمعات واقفة في مكانها وهي لم يبقى لديها سوى الأدعية يعني.
1: نعم، والرواية وبقية حتى الأجلس الأدبية مطالبة بالتقدم،
2: بالتقدم التقدم. وثم ناحية أخرى أستاذنا أديبنا الكبير راه بصدق أنه حتى العلم نفسه أخذ قطع أصوات بعيدة إلى درجة أنه التحم الآن بالخيال، يعني نجد الخيال في العلم. ما نعطيك مثال، عندما نمشي للفيزيك كونتين والكيمياء الكم وندرس الذرة من الداخل ونقسمها بروتون ونوايو وكوارك وكذا وكذا، يعني رويس اللي يقول لك يعني آخر ما نوصلوا له هي الأوتار الموسيقية، وكأن هناك جوقة كبيرة تتحكم في هذا الكون موسيقيا، وكل ما يعني يصير نشاز في هذه الجوقة الموسيقية الكونية يمكن أن يندثر
1: أكيد.
2: فبالتالي هذا العلم وهذا الإبحار في الجسيم الصغير والصغير والصغير جدا، هذا الإبحار ربما يجيب على عديد أسئلة. أنا في بعض الأحيان نقول ما لاش يعمل السيد اللي كسر في العود ويقول هذا يحرام، يكون واضح راهو صريح.
1: أكيد أكيد.
2: بالتالي إذا قالت لك فيزياء الكم أنه آخر ما توصلنا له بعد الفوتون هي الأوتار الكونية، أنه هناك جوقة كونية كاملة، إذن هناك أسئلة ربما نجيب بها عن الفكر بين ظفرين أو شبه فقهي الذي يتحكم في وجودنا الآن.
1: نعم هذا
2: هي إجابات حقيقية لتطوير العقل العربي والعقل الإنساني بصفة عامة ودفعه إلى الأمام.
1: وهذا ما تقوم به أعتقد، هذا رأيي الخاص، ما تقوم به الرواية الحديثة اليوم هي في مستوى هذا الارتقاء أو تطوير إذن العقل والتنوير.
2: أكيد
1: الفكر.
2: أكيد هي الكتابة نفسها.
1: نعم.
2: والإبداع نفسه إذا نعم. لم يكن هناك يعني دافع للارتقاء بالوعي الإنساني لماذا نكتب؟ هل أنه ترف؟ هل أنه مضيع للوقت؟ هل أنه إنسان يعني وهم هكذا؟ لا لا لا، هناك شكل من أشكال الارتقاء، نحن نطرح لأنفسنا لكي نرتقي ونرتقي بمجتمعات.
1: إذن لماذا نحتاج الرواية تحتاج الرواية اليوم إلى العلوم؟ هل هي ضرورة العصر أم هي مسألة إذن نزوع إلى التجريب، بمعنى مسألة فنية أكثر منها ضرورة؟
2: شوف صديقي، هو باش نكون واضحين، إذا كان احنا في حياتنا اصبحنا نستعمل التقنية والعلوم بشكل مباشر، لازم نحسب احنا انه الاجيال القادمة
1: أي.
2: ربما تكون اجيال افتراضية اكثر منها اجيال واقعية، وسيتقدم العلم ودخلنا يعني في لعبة جديدة التي هي تشات جي بي تي ولا جي بي تي والحكاية الامور هذه، يعني
1: الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي راهو سيقوم بثورة كبيرة جدا جدا، فبالتالي ربما نصبح كائنات افتراضية أكثر منها كائنات ربما واقعية. يجب أن نسير العالم في مسارات،
1: وبدأنا في ذلك.
2: نعم، يجب أن نسير العالم في مسارات الصحيحة، يجب أن نكون فعلا يعني في مستوى أو يعني على نمط الإيقاع، إيقاع العصر، إيقاع الكون الذي يسير به هذا العالم، وإلا يعني معناتها أصبحنا في عزلة.
1: نعم.
2: في
1: عزلة حتى صديقي الشاذلي، حتى الرواية نتيجة إذن تحولات كبيرة يشهدها العالم وتشهدها المجتمعات، مطالبة أيضا بتطوير نفسها.
2: أكيد.
1: ما حدث في بعض الثورات العربية، ما حدث في حتى بعد كورونا تبدل الإنسان،
2: ليه ثم شيء آخر.
1: الحروب غيرها.
2: يجب أن نكون واعين باللحظة وبصراحة، يعني باش نكونوا واضحين، لماذا ننتظر؟ وهذا موضوع رو حكيته أخيرا مع الدكتورة والأديبة المميزة مزين بن شيخة.
1: نعم.
2: حكينا في هذا الموضوع يعني في لقاء أخير في رادس. لماذا دائما؟
1: تحية لي مزين.
2: طبعا امرأة.
1: نعم.
2: ما شاء الله.
1: نعم.
2: لماذا دائما ننتظر الغرب، لا أقول الآخر، الغرب هو الذي يأتي بها بمثل هذه المبادرات وبمثل هذه التخريجات الإبداعية إلى غير ذلك لكي نسير على مساراته؟ لماذا لا نبادر احنا؟ نحن يا اخي راهو التوانسة تاريخيا، رانا طالع عيون احنا معناتها في العالم. راهو انا كيف درست تاريخ تونس بعمق وتاريخ ايطاليا والبيزنطيين وكيفاش جاوا الفاندال معناتها وغي معناتها والعرب
1: حضارات مرت بهذا البلد. نعم.
2: حضارات كبيرة. يعني تونس يمكن ان يكون طلائعي، لماذا انت نستنى في الانجليزي حتى يجيب نمط نتاع كتابه باش انا نتبعه باش يتم الاعتراف به؟ يا خويا انا نجيب نمط نتاع كتاب، واللي حب يعترف من النقاد او من غير النقاد مرحبا، ما حبش يا خويا هذاك دأبه. هذاك
1: المبادره دائما اعتبر
2: والأديب رو مغامر،
1: وأعتقد أن الكاتب اليوم مطالب بالمغامرة
2: و... نعم مثل ما يقول،
1: وأعتقد أنه حسام
2: بكار في حدث أبو هريرة قال عندما يقول أبو هريرة خطر على اطمئنانك يلتحم فيه الصوفي بالمغامر.
1: ممتاز. شاذي أعتقد أيضا أنه حسام نرجسي ولعبة الدوبامين إذا المغامرة جميلة. قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع.
2: نعم.
1: أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمل الكتاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. وكانت رقصة الغصن المخمور قد انتهت، وهما يعبران من جديد أزقة المدينة العتيقة، ويمران من أمام مسجد أندلسي الطراز كقديسين، والأذان رخيم قد ذبذب الفضاء مرفوفا بجناحي الطهر، عندما صارا يبتعدان في اتجاه الشاطئ وخرجا من باب المدينة العتيقة، حيث الملابس التقليدية والتحف البربرية وبائعو والمشموم والورود والضوء الذي يمشط الجدران والكائنات اللامرئية في خيال مجاذيب المكان. في المقهى المقابل للبحر الموسيقى هادئة والمظلات مطوية بعناية. بدا الطقس نديا والنادل يتقدم بخطوات رصينة مبتسما وعلى ذراعه منديل قطني نظيف، ثم وضع برفق العصير والقهوة وقطعتي مرطبات وخبزا أسود مجففا مع قطعتي زبد معلبتين. لم ترفع مجدولين رأسها عندما وضع النادل الطبق على الطاولة برفق وحبور، لأنها كانت مشغولة بتصفح هاتفها الجوال، ولم تنتبه إلا والنادل المسن بصدد العودة إلى داخل المقهى يحيي بإيماءة من رأسه حريفين آخرين. بقي فوزي صامتا لدقائق، لكن مجدولين بدت متوترة وهي تحاول أخذ وضع مريح على الكرسي القصبي. أراد أن يسألها عن هذا التوتر المفاجئ، لكنه حدث أنها لن تجيب كعادتها، ثم نظرت إليه وقد شعر بأنها تريد أن تخفي قلقها خلف ابتسامة ميتة مكتفية بشرب العصير، محدقة في الأفق المقابل لجبل زغوان وهو متعمم بالغيوم. أراد فوزي أن يصرفها عما يجول بخاطرها وهو يردد: كانت ليلة رائعة كأننا في الحلم. أجابت باقتضاب كبير: نعم، كنت جيدا ومقاتلا باسلا. ثم عادت تتأمل هاتفها الجوال، في حين أن فوزي لم يجد المعادلة الملائمة لما كانت عليه ليلة البارحة والقتال الذي ذكرته مجدولين. منذ مدة صار فوزي منتبها لهاتفها ومتبرما في صمت من انشغالها الدائم به وهو جالس حذوها، وقد شك في عديد المرات بأنها تريد أن تخفيه عنه كلما حاول إلقاء بصره على شاشته ولو بطريقة لا إرادية، إذ كان يلاحظ بتألم كيف أنها تجذبه بخفة إلى الخلف ثم تواصل الانهماك في متابعة رسائل الميسنجر أو غير ذلك من التعليقات، فهي تنشر كل يوم صورتها في لباس جديد وتسريحة شعر صارخة، وفي الوقت نفسه تتابع بانتباه ردود المعجبين الذين لم يكونوا يستهدفون ما تكتبه من مقدمات أو آراء، وإنما يتغزلون بجمالها ورشاقتها. ومجدولين كانت تبدو سعيدة بذلك وبجمل مقتضبة ترد على هذه التعليقات فتذكي أحاسيس المعجبين من الذكور خاصة. شعر فوزي بأنه على حافة اهتمامها، بل ربما خارج المسح العاطفي لفضاء وجدانها، فجذب بدوره هاتفه الجوال وراح يتمعن في المنشورات. من رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين الشاذ الكرويشي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع أيضا هذه الحصة الرواية الحديثة والعلوم، رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين مثالا، كنا ناقشنا أيضا هذا الموضوع في الجزء الأول، ونمر أيضا إلى تقديم هذا العمل. شادي صديقي، مرحبا بك من جديد.
2: يعيشك، ألف شكر على هذه الاستضافة الجميلة.
1: نعم، هذا العمل نشر عن دار إفريقية للنشر، ورد في 285 صفحة. فيه إذن هذا الأهداء الذي قدمه طبعا الشاذلي لمن أقبرت قبورهم وعادت أرواحهم الطاهرة إلى منابتها النورانية سالمة إليهم كلهم من دون استثناء. العنوان حسان نرجسي النعت نرجسي نرجسية وهذا طبعا واضح إذن في بناء إذن الشخصيات وخاصة لعبة الدوبامين. الدوبامين إذن هو هذا النقل العصبي وهرمون ما يسمى الذي يفرزه الدماغ والمسؤول خاصة في الدماغ عن السعادة وعن التحفيز أن يحفز شخص على القيام إذن بفعل ما. إذن هذا العنوان تشاذلي.
2: نعم هو حقيقة يعني حساء نرجسي لأنه كل الرواية هي عبارة عن حساء نرجسي يعني سوب نرجسيك.
1: نعم.
2: يطعمها القارئ ومعنتها عبارة على أكلة فكرية ونفسية وغيره ومعنتها حساء نرجسي. لعبة الدوبامين كما شرت هو هرمون يعني هرمون يتعلق بالسعادة ولكن هرمون خطير جدا روى كما ينجم يعطينا السعادة هذا الهرمون كما ينجم يعطينا الشقاء لأنه نعطيك مثال مثلا في مستوى المخدرات اللي يستعملوا المخدرات هما باش يطلعوا هرمون السعادة اللي هو الدوبامين ولكن عندما ينفد هرمون هذه المخدرات يعني من اللي قامت بهذا الفعل فبالتالي يدخل الإنسان في حالة صعبة جدا باعتبار أنه تعود على هرمون ذهنه أو المخ البشري تعود على هرمون الدوبامين فعندما نقطعه فجأة يعني يصير خلل كبير ياسر كبير جدا وتصبح يعني الأمور خارج إطار السيطرة.
1: نعم ومع العلم إذن هذه رواية قدمتها الشاعرة والكاتبة والناقدة هدى الهرمي
2: نعم.
1: وكذلك أستاذ علم النفس الكلينيكي علي الحرافي. في بناء إذن هذا العمل أعتقد أنك اعتمدت أيضا حتى في مصر والمقاربة مقاربة العديد من العلوم وخاصة كما أشرنا مضحين
2: نعم.
1: في ما يتعلق بعلم النفس ونجد الفصول التي بدأت منذ التنافر المعرفي الصخرة الرمادية
2: نعم.
1: اللقاء مع الشيطان تقنية التثليث غيرها إلى أن نصل إلى القبر الدائري
2: نعم. نعم.
1: حول هذا البناء شادي نعم
2: هو شوف هذا البناء يتعلق بالشخصية النرجسية
1: نعم.
2: أساسا
1: نعم.
2: فمثلا عندما كيف تبدأ هي يعني
1: طبعا نحن لن نتحدث عن تفاصيل العمل حتى نعم. نترك القارئ أيضا
2: ولكن يعني في العموم
1: نعم.
2: الشخصية
1: نعم.
2: النرجسية هي شخصية صعبة جدا صعبة الميراث ولديها أساليب غريبة وعجيبة جدا لتطيح بهؤلاء الضحايا وتسيطر عليهم لأنه شخصية نرجسية هو الهدف متاعها ودائما هي السيطرة على الشخصيات وخاصة شخصية الإنسان الذي يتعامل معها مباشرة يعني نجم يكون هي لدى الذكور ولدى الإناث موجودة يعني في الجنسين نجم يكون الزوج نجم يكون الأخوي نجم يكون الأب نجم يكون الأم أو فالشخصية النرجسية عموما هي شخصية تريد الهيمنة والسيطرة وسلب الآخر
1: مجدولين تتحدث
2: نعم وسلب الآخر يعني كل إرادته وكل بنيته النفسية معناتها وشخصيته إلى غير والروح متاعه نفسها فبالتالي تصبح تحت سيطرة الذات النرجسية وكيف تبدأ الأمور؟ تبدأ باللافبومبينج ما يسمى بالقصف بالحب يعني النرجسي يقوم بقصف كبير بالحب ثم فيما بعد يمر إلى المرحلة الثانية التي هي لديغراداسيون بمعنى أنه يبدأ يخفف من هذا القصف تدريجيا إلى أن يصل إلى وكأنه لا يعرف ذاك الشخص كان عمره مرة بعد حب كبير واهتمام كبير ثم نعم. المرحلة الثالثة اللي هي الرجي يعني هو يرمي معناتها الضحية ونحن لا نتكلم عن حبيب أو شريك في الحياة مع الشخصية النرجسية يعني يجب أن دائما يكون تكون ضحايا في الواقع فيلقيه مباشرة وانتهى أمره ويبقى ينتظر إلى أن تلك الضحية تعود وتكتسب طاقتها من جديد وحياتها من جديد فيعود بما يسمى بالهوفرينج في علم النفس يعود يقصفها بالحب من جديد ربما أكثر حتى من المرة الأولى لإعادتها إلى
1: نعم.
2: الدائرة النرجسية ثم فيما بعد من خلال التعافي اطرحت عديد الوسائل عبر الشخصيات طبعا وعبر القص سرد عديد الوسائل كيف يمكن أن تتعافى من سطوة الشخصية النرجسية والتي هي في الحقيقة شخصية سامة وقد تؤدي بضحيتها إلى الانتحار أو إلى الموت أو إلى أمراض معناتها خطيرة جدا مثل السرطان وغيره.
1: نعم.
2: فضحايا النرجسيين لا يخرجون من هذه العلاقة سالمين إلا يعني صراحة إلا إذا كانت لديهم قدرة كبيرة جدا للخروج من هذا السجن.
1: نعم.
2: سمحني على فيما يتعلق بالقبر الدائري.
1: نعم.
2: مثل ما يسجن النرجسي ضحاياه وهو أيضا هو نفسه سجين ذاته، فينتهي به المطاف إلى قبر دائري، هذا القبر هو نفسه لا يستطيع الخروج منه لأنه هو يعول على سلطة الجمال وسلطة المال وسلطة النفوذ وسلطة المعرفة إلى غير ذلك، يعني هناك سلطات كثيرة، ولكن في الأخير عندما يفقد هذه السلطة ورينا احنا راو في التاريخ رينا يعني ناس كانت متع بنفوذ كيف عندما ذهب عنها هذا النفوذ وفقدته كيف أصبحوا يعني. فالشخصية سلطة الجمال عندما يكبر الإنسان يصبح معناتها كيف يسيطر الأنثى تسيطر غالبا بالجمال. فهناك ثلاثة أشياء تخافهم الشخصية النرجسية، هو الكبر في العمر والمرض والموت
1: والفقر.
2: أي طبعا لا هم على خاطر ما دائما تلقاهم روى في حياتهم غالبا ما تلقاهم ناجحين.
1: أي
2: يوصلوا حتى إلى حد الثراء لأنهم يستغلوا الناس كل درا أي بشر قدامهم، يعني كيفاش هما ماكينات متبشي ما أنت ياخذوا منهم مصالح معينة.
1: لا ما عجبني بعد إذنك يا سيدي ما عجبني في هذا العمل يعني يعني الشخصية النرجسية درستها بعمق ومن زوايا نظر صحيح. متعددة. هناك مسألة الإيقاع بالضحايا العاشق سي فوزي، كذلك العلاقات التي تبنى هي علاقات سامة
2: سامة صحيح. صحيح.
1: ثم كذلك الوسائل الخسيسة التي تعتمد هي وسائل الهدف متاعها هي تدمير الآخر والتلذذ.
2: والتلذذ لأنه
1: تلذذ بتهشيمه.
2: بالضبط. لأنه نعم. النرجسي هو ذات في داخلها فارغة. وهي
1: هشة.
2: هشة وضعيفة جدا من الداخل من الداخل. فلا يمكن أن تثبت ذاتها لنفسها إلا إذا استطاعت أن تهشم الآخر. فبقدر ما هي تسقط الضحايا بقدر ما تشعر بالنخوة والاعتزاز والقوة، كما احنا نقول لك فهمتني اضرب القطوسة تستحى العروسة، بمعنى القطوسة كائن ضعيف باش فهمتني واحد
1: اللي هو
2: معناتها قوي يضربك الاقتصاد.
1: نعم. في اطار اذا تفكيك وتحليل الشخصيات واستدعاء علم النفس كما تحدثنا في الجزء الاول من هذه الحصه، اعتقد ان الشخصيات التي بنيتها شادلي قرواشي في هذا العمل تنقسم الى ثلاثه انواع. ثم الشخصيات المتسلطه وتقودها طبعا مجدولين لا شك.
2: نعم.
1: ومعها حتى أمال النرجسية سنصل إليها،
2: ولكن كبرت وأنت
1: كبرت وأخذت التقاعد
2: وأنت تلا معلمة يعني.
1: نعم. وهناك شخصية ضحية ما فوزي إذن، وهذا العاشق الذي سيحاول الانتحار وسينجو.
2: نعم. سينجو في الأخير.
1: في الأخير. يعني هناك شخصيات متسلطة، شخصيات إذن ضحية، وشخصيات إذن سوية. المهم أنه مجدولين هذه هي تحرك يعني الأحداث وتساعدها طبعا أمال هذه الأستاذة الصديقة. ما عجبني أيضا هناك حديث عن الجمال كسلطة.
2: نعم.
1: الجمال هو سلطة المرأة النرجسية وسلاحها الأبرز لضرب الآخر وخاصة العاشق.
2: صحيح. يعني هي المرأة النرجسية هي تعول على الإثارة، وإذا أردنا أن نتكلم بكل صراحة يعني الجنس هو المقام الأول لأنه هو الفاكتور يعني العامل اللي بيشتاخذ منه الإمداد النرجسي، لأنه النرجسيين يعيشون على الإمداد، والإمداد هذا يأتي من عديد معناتها الأماكن. هناك أناس للإعجاب دائما يعني يعبرون عن إعجابه عن أعجابهم بها، وفي هناك يعني شخصيات يقومون بالإمداد المالي للشخصية النرجسية، وهناك شخصيات يقومون بالإمداد المعنوي أو يقدمون خدمات ربما إدارية وغير ذلك. ولكن النرجسي والنرجسية يريد إمدادين. الإمداد الأول هو إمداد إيجابي من التعبير عن المشاعر وتعبير على ويعلي من شأن النرجسي ويلزم كل في كل وقت تسمع الإعجاب، لكن هذا بدرجة ثانية. الإمداد الذي هو ألذ وأحسن لدى النرجسي هو الإمداد السلبي.
1: أي.
2: عندما توتر الضحية والضحية يصبح في حالة هيجان ويصبح في حالة خصام ويصبح متوتر، تلك يعني لحظة التوتر هي اللحظة التي تأخذ منه السبلاي تسمى في علم النفس الإمداد النرجسي.
1: نعم.
2: تتغذى عليه الروح متاعها.
1: نعم. نأخذ مثلا من الرواية تقول أمال وهي توأم مجدولين نفسي في الرواية: ذكرتني بنفسي عندما كنت في مثل سنك، كنت أغويهم بسرعة. تتحدث عن العشاق وعن الرجال. نعم. مثال آخر عن المصير الذي وجد فيه نفسه، يعني فوزي العاشق، واضطرب عقله وانتهى به المطاف مجنونا. وتقول أيضا: وكنت سعيدة بما آل إليه هذا المسكين. الشخصية النرجسية في هذا العمل الروائي انطلاقا من المرأة هي لا قدرة لها على الحب ولا على الطيبة ولا على تبادل العواطف ولا على التفكير السوي.
2: لا، هي لا تمتلك مشاعر، ما انت عارف.
1: لا تمتلك مشاعر الأنثى ولا المرأة في نفس الوقت، أو الأم أو ما شابه ذلك. تقول عن العلاقات السوية: هذه مثل هذه العلاقات تحد من حريتي وتجعلني أسيرة لدى رجل واحد.
2: أي صح.
1: طيب هذا مرض.
2: مرض، لأنه شوف عند النرجسيين رأوا الحب والإخلاص والوفاء ومثل هذه القيم اللي احنا نعتبروها مثلا في حياتنا قيم، بالنسبة لهم هما يعني ضعف.
1: أكيد. أي.
2: هي ضعف. وش معناتها أنا أغرم برجل مثلا كانت مرأة، وش معناتها أنا أغرم برجل وأعيش معه في حدود هذا الرجل؟ هذا اعتداء على حريتي، اعتداء على أنت، معناتها لأنه بالنسبة لي هي أو لي هو يعني كل المخلوقات يلزم يكونوا تحت أمره.
1: نعم. وهذا تجاوز للقيم.
2: لا مثلا لا توجد قيم لدى الجسيم.
1: موت.
2: رأوا هذا الجنة والنار والحساب والعقاب، يعني كيف إله يحاكم إله؟ أنت تتحدث مع كائن يرى نفسه إله، رأوا كل الناس في خدمته، فكيف يعني باش تقول له أنت باش تقنعه اللي ثم جنة ونار وإله آخر باش يحاسبه؟ رأوا في داخله هو الإله، يعني وكأنه الناس الكل يزم في يكونوا تحت.
1: نعم.
2: أمره. فهمت؟

0: ما كنتش انسان كما نقولوا خجول هكا.
1: لا لا, لا, لا واضح
0: لا, لا لا ما ثماش راهو الحقيقه
1: في الحقيقة. اطار شارتي ذا حضور العلم النفس بشكل خاص يقول الدكتور علي الحراثي استاذ علم النفس الكلينيكي, يمكن التاكيد على ان ما ذهب اليه الروائي شيرلي القرواشي في تناول الشخصيه النرجسيه في عمله الادبي يعتبر استثنائيا وباهرا, وذلك لبراعته في الدخول إلى مسام الموضوع المطروح وتعرضه باقتدار إلى كشف غطاء هذه الشخصيات التي أصبحت تتكثر في عديد المجتمعات نتيجة ظروف حضارية واجتماعية وتقنية عديدة, والتي صنفها بعض العلماء بالوباء النفسي لهذا العصر, حيث أصبحت محل نظر العديد من الباحثين في هذا المجال. يقول أيضا الأستاذ لطفي سواب, لقد قامت الرواية على مجموعة من أفكار علمية دقيقة, وخاصة فيما يتعلق بعلم النفس, مما جعلها رواية تتسم بالعمق والجدة وطرافة الأسلوب. والعجيب في الأمر أن الروائي شيرلي القرواشي استطاع تطويع الأفكار والمناهج العلمية المتبعة في السياقات السردية. هذا ما يهمنا, وخاصة يظهر هذا ما قاله سيد لطفي سواب في كون حضور الحوار الباطني في الرواية كان حضورا وظيفيا عميقا مهما, خاصة في تعرية شخصية مجدولين هذه المتسلطة والمتلذذة بتعذيب الضحية فوزي.
0: نعم نعم, وهو الحقيقة أنه الصعوبة في هذه الرواية هو تطويع مثل ما أشار إلى ذلك, يعني سواء الدكتور الأستاذ علم نفس علي الحراثي أو الأستاذ لطفي سواب, هو كيف نطوع, يمكن أن أطوع المادة العلمية التي هي في الحقيقة جافة, والتي هي يعني ليست طريه, يعني يمكن ان نقدمها للجمهور هكذا معناتها ويتقبلها بكل بساطه. لا, الماده العلميه وخاصه في ميدان علم النفس وفي سائر العلوم هي ماده اختصاص. كيف يمكن ان نطوع هذه الماده العلميه الجافه الى ماده ادبيه ان صح التعبير طريه وفيها جماليه, ويمكن ان يستسيخها القارئ ويتقبل الأفكار العلمية والنظريات العلمية وكأنه يقرأ نص أدبي شاعري إلى غير ذلك.
1: نعم, مسألة استدعاء العلوم وخاصة هنا علم النفس ليس فقط يعني هي غاية في حد ذاتها, وإنما في كيفية نعم. توظيفها واستدعائها وتغلغلها في النسيج السردي الفني
0: بالضبط لتصبح منه,
1: يعني لتصبح منه
0: هذا ما
1: ملتحمة به.
0: أي نعم. وأيضا هناك يعني جملة رشيقة قالها الأستاذ لطفي سواب عندما يعني أشار, قال ومن الاستحالة أن ينهيها القارئ من دون أن يتحول إلى شخص آخر مختلف عما كان عليه قبل زمن القراءة. هي رواية شعرنت العلم, شعرنت نعم. العلم ووضعت الأفكار والمناهج ومناهج العلوم النفسية العميقة على ذمة الأدب, واتصلت بعوالم كنا نحسبها ذات بعد ميتافيزيقي صرف, ولكن شيرلي القرواشي إلى غير ذلك يعني استطاع أن يروضها.
1: لكن الجميل أيضا في هذه الرواية أنك أنها فتحت لنا نافذة لم تغلقها لنا في نهاية الرواية, من كون إذن فوزي قد نجا من الموت من ما عملية
0: صحيح.
1: الانتحار
0: صحيح. نعم. يعني والله ونكون باش نكونوا يعني ومن غريب الواحد للصدف هو أنه الأيام الأخيرة رينا عملية أيضا في مصر صارت الفتاة الجميلة هذه كيف ألقت بنفسها من تريزيميتاج يعني الطابق 13 وأثار الضجة
1: كبيرة, ضجة كبرى في مصر. نعم
0: كبرى في مصر وحتى في العالم,
1: في العالم ككل. نعم
0: فباش نشوفوا يعني صدقا كيف تصل المشاكل, ليس لدينا يعني احنا معطيات باش نفهم
1: سترس
0: حدث يعني لدى هذه المرأة, ولكن اين هي يعني كيفاش يوصل الانسان يحكم على نفسه بالموت
1: او القرار
0: قرار, يعني رينا البشر كيفاش ياخذ قرار سيقتل نفسه تو باش يقتل غيره. والله نقولوا
1: هذيك تسمى سيدي الهشاشة
0: الشاشة, لكن راهو
1: والاكتئاب
0: اكتئاب, وكيفاش وصل للاكتئاب يعني شنو هو الظروف
1: راهو درجه قصوى من الكتاب
0: درجه قصوى. انا مشيت للسيركوي نفسه يعني توا برشا يتناولها من جانب مثلا الدين يقول لك حرام وكذا وفي النار ورينا احنا خرجوا معناتها عديد الناس معناتها قالوا حرام اوكي من جانب الديني

0: نجموا نفهموا. ثم اللي تعاطفوا ويجي يقول لك لا والله ولا غلبوا ومدري شنو كذا وثم كذا، لكن كيفاش تمشي من داخل، من داخل الشخصية وتفهمها من الجذر الأول اللي بدأت تتأسس فيه الشخصية هذيك إلى أن وصلت لهذه العملية، عملية قتل النفس. وهنا فوزي استطاع أن ينجو. لماذا؟ لأنه ربما هو سيكون الربان، عندما نعود للجملة الأولى في هذه الرواية، سيكون الربان الذي سيقود عديد الأرواح إلى الحياة وليس إلى الموت.
1: إذن هذه شاذلي خلال هذا الحوار دعوة للقارئ التونسي العربي لقراءة هذا العمل الجديد لشاذلي قرواشي، حسان نرجسي ولعبة الدوبامين، دار إفريقية للنشر والتوزيع. شاذلي شكرا لك، محبة
0: شكر
1: لقلبك الجميل لإبداعك.
0: هذه استضافة الحلوة، وفي الواقع يعني أنا وخاطب يعني روائي كبير.
1: العفو العفو صدقني.
0: أثرنا به، لا فعلا يعني، وما شاء الله.
1: وإن
0: شاء الله السادة المستمعين الكل إن شاء الله يلقوا المآرب متاعهم في هذه الحصة وفي هذه.
1: شكرا لعمقها الفني ولطرح مثل هذه القضايا. الرواية الحديثة والعلوم، رواية حسان نرجسي ولعبة الدوبامين، كان موضوع هذه الحصة من حدقة سرد. مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي إذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. حوالي 60% فقط من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسات البنكية أو البريدية، في حين لا تتجاوز نسبة مستعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%، وذلك وفق دراسة لوزارة المالية. هذا وتؤكد وزارة المالية أن إحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البنك التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالية. في موضوع آخر، بدء تجميع محاضر الفرز وصناديق الاقتراع من مراكز الاقتراع للانطلاق إثر ذلك في عمليات الفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية، وذلك وفق ما أكده للإذاعة الوطنية المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجزائي.
4: بدينا في تجميع محاضر الفرز وصناديق الاقتراع من المراكز، وتقريبا بنسبة 90% مازالوا بعض المراكز بصدد إغلاق الصناديق وإحضارها لمقر جمع النتائج بالإدارة الفرعية للانتخابات بالقصبة. ثم فريق العدل اليدوي وفريق العدل الآلي كما جرت العادة في أي انتخابات نعملها، كيف يتم تجميع النتائج في محضر ويتم المصادقة عليه يوم غد إن شاء الله من طرف مجلس الهيئة بعد مراجعته ومراجعة المخالفات إن وجدت والنظر في مدى تأثيرها على النتائج. هذا إن شاء الله يصير غدوة ويتم في مجلس الهيئة على الساعة 10 صباحا، وعلى أثر انتهاء المجلس بش يتم التصريح به من طرف رئيس الهيئة أو الناطق الرسمي إن شاء الله باسم الهيئة.
3: تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا لتتواصل إلى غاية 2 جويلية المقبل. وحدات الحرس الوطني تتمكن في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد من ضبط 5 أشخاص بصدد النبش عن الآثار بأحد المناطق الريفية بمعتمدية بربة من ولاية منوبة وحجز معدات ومخططات ومبالغ مالية. ختاما، وفي شرق الأوسط، واشنطن تتخذ قرارا استراتيجيا بالمواجهة العسكرية المباشرة مع طهران، ملقية باللوم الكامل على إيران في تدمير مذكرة تفاهم الموقعة في سويسرا. فيما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات التقنية مع إيران لا تزال مستمرة رغم الضربات العسكرية الأمريكية الإيرانية الأخيرة. أما صحيفة وول ستريت جورنال فقد نقلت عن مصادر توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
6: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض.
7: هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال، وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئاً بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب. طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة، ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البلاي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ بليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل طروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لطروحات الأستاذ بليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقدا فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريبا على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبدالله مطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغيير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغيير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى والأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حتمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرح أستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيرا واعيا بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتبا فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنسانا ودودا، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجا عاجيا بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه. والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل.

0: إبراهيم البليهي ليس ماضيا نرويه، بل حاضرا حيا بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قرارا سياسيا ولا حدثا اقتصاديا، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر للتو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي، بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل سران.
2: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة،

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه بداية من الأول من جويليا المقبل سيتم اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، مؤكدا أن الحصول على الهوية الرقمية تعد خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. غدا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية تبرقاء على مساحات هامة من الأشجار، حيث سارعت فرق الإطفاء لحماية عدد من المساكن المهددة بامتداد النيران. ووفق تصنيف للولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، ولايتا جندوبة وباجة تصنفان ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، في حين صنفت ولايات الكاف، بنزرت وسيليانا ضمن مستوى الخطر المرتفع، بينما شمل مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس، مدنين، تطاوين، توزر وقبلية. يعقد مجلس نواب الشعب بعد غد الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26-2030. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة في مضيق هرمز. ويتضمن اتفاق واشنطن وطهران الجديد عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
4: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
1: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
0: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
4: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
0: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
1: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
0: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
1: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
0: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
1: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: موجة بريحة البلاد.
2: مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

وأطل عام وانقذ للتو عام، ولمحت وجهك فانتشيت وشاع في الأفق ابتسام، وسمعت صوتك هامسا بالقارئا عنك السلام، وتشابكت منا اليدان فليس من بعد انفصام، عهد قطعنا للهوى والبر من شيم الكرام. بسم الله نبدأ، عليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في مقامات الأنس والإمتاع، نستعذب شجي الأنغام ونستضيء بأنوار الإبداع من أحاديث تنشرح لها الصدور وتطرب لها الأسماع، بما عساه أن يبرئ الأسقام وأن تسكن به الأوجاع. سعيد بأن ألقى صديقي وهبي بعد غياب ما أشد الشوق إلى الأحبة. الدنيا سفر رحيل نخوضه ذهابا وإيابا، ربما ما نظل نشج إليه وفي صلة موثوقة محكمة الوصل، هو أن ثمة أثرا باقيا يظل صوتا ينطق في ضمائرنا، لعل ذكرى في هذا النغم، لعل ذكرى تهون علينا الوجع.

0: نجدد التحية ونسج السلام للسادة المستمعين الكرام حيث يطيب لنا معهم هذا المقام في الحصة الأخيرة من هذه الشبكة. فعلا كانت أياما عذابا وليالي ماتعة جمعتنا بالمستمعين الكرام، كان لي فيها الأنس والاستئناس والإناس والود والانسجام مع صديقنا وخلنا الوفي ريان. مرحبا بكم ريان.
1: فخور جدا بهذه التجربة.
0: أعد التحية والترحاب.
1: أهلا وسهلا أستاذ العزيز. الحقيقة أنا فخور جدا ومتشرف جدا
0: بهذه التجربة
1: الاستثنائية والتجربة الرائدة وإتاحتكم هذه الفرصة أمامي وأنا في مستهل مسيرتي.
0: وفقك الله والحمد لله أنك أحرزت الإجازة كما قلنا.
1: الحمد لله.
0: وستتخصص بعد العربية إلى العلوم الاتصال، الإعلام وعلوم الاتصال، ربي يوفقك وإن شاء الله مسيرة إعلامية مظفرة في البحث وفي التنشيط وفي العمل الإعلامي في كل اختصاصاته وقطاعاته. أعد ريان
1: الله ويكون ذلك بمعيتكم أستاذي طبعا وبتأطيركم الدائم.
0: ريان، فعلا كنت سندنا في هذه الحصة، يعني حصة مقامات الأنس في هذا البرنامج مش في هذه الحصة فقط، كنت العين التي نقرأ بها تلقي علينا ما نتخير وتتبسط معنا فيما فيه نتعمق، وأيضا كنت رحب الصدر حليم النفس حين نستصلح الأخطاء ونستصوبها، وكنت بطبعك وكما عهدتك لطيفا تقبل النصحة وتقبل أيضا التوجيه. أيضا ريان استكشفت فيك للأسف في هذه الحصة الأخيرة ونحن نختم في هذه الشبكة، استكشفت أنك في النهاية أديب وأن لك محاولات جادة تلوت علي قدرا منها فطربت لها، ودلت على أن لك قلما سخيا. آية ذلك أنك كما أفدتني ريان شاركت في مسابقات عدة في المطالعة، ترغيب في المطالعة، كذلك في
1: الإبداعات الأدبية في الوسط المدرسي.
0: يا سلام. أيوة،
1: في الواقع شاركت في تحدي القراءة العربي.
0: في تحدي القراءة وكم قرأت؟
1: في الواقع هو في التحدي نكون مطالبين بحوالي 50 كتاب من المستوى المحلي، المستوى الجهوي، إلى المستوى الإقليمي، ثم إلى المستوى الوطني. في كل مرحلة نكون مطالبين بمطالعة وتلخيص وتقديم عدد من الكتب، إجمالها يكون 50 كتابا في نهاية السنة، وشاركت فيه لثلاث سنوات مستمرة.
0: ريان، استكشفت أن لك أيضا قدرة على صياغة المعاني، صياغة أديب تمرس، وأحب أن أشهد السادة المستمعين في هذا المقام، يعني قبيل موجز العاشرة بخمس دقائق اتخذنا قرارنا بأن تكون النصوص المقرؤة نصوصك، بعد أن كنا قد تخيرنا من المدونات المألوفة ما تخيرنا، ولكننا في النهاية لعبت الأقدار وحكمة الإله تعمل بأسباب خفية
1: بالضبط،
0: فاخترنا أن نسمعها غيظا من فيض وجدانك. فقرأ لنا النص الأول دون تقديم ودون تمهيد، والكلمة ليك ريان عياري. ضيفنا ورفيقنا في برنامج مقامات الأنس. تفضل.
1: أحب جدي الراحل كثيرا، لأنني الآن ألتحف بوشاحه،
0: الله،
1: وأحتمي من البرد بغطائه القديم. أنا شخص عالق في التفاصيل الصغيرة وأحبها إلى درجة الوله،
0: الله الله،
1: ربما لأنها تمثل لي إرثي الوحيدة، ولأنها ميثاقي مع الذاكرة، إرث رمزي من جدي وإرث من أبي طال عمره في الخير، لا يعدو أن يتجاوز أصداء بعض الأغنيات القديمة وملامح منظومة قيم وأخلاق للتعامل وشيئا من الحكاية الصادقة والمؤثرة. تلك الحكاية التي سمعتها في سنوات قضيناها نجوب البلاد شمالا وجنوبا، نضرب في الأرض بغير هدى وبشيء من الهدى ربما. حكايات وسمت بطابع الأسرار لأنني وحدي سمعتها وكنت مستودعها ولم أحكها قط.
0: الله الله الله الله.
1: البعض يندهش من مدى معرفتي بجوهر أبي لأنني رافقت خلوته حين كنا وحيدين ففهمت عالمه، مقود وإذاعة مفضلة وأغنيات وخيال حكايات وذكريات تتسع لمجلدات، لكنها لن تكتب لأن موطنها الأثير هو الذات.
0: الله الله الله. وذكريات تتسع لها مجلدات ولكنها
1: لن تكتب
0: لأن
1: موطنها
0: الأثير هو الذات. يا سلام.
1: على الرغم من قلة حديثه في الظاهر كان أبي فداويا رائعا معي، ربما كثرة صمته خيار عميق، من عاشوا حقا لا يملكون جهدا للحديث الطويل.
0: الله الله الله الله الله الله الله. يعني كلما اتسعت الرؤية ذاقت العبارة. حلو يا ريان.
1: ومن لديهم ذاكرة يضجرون من المكرور والبدايات الجديدة أو التكشف على عتبات البسطاء. لا أريد القول بأن أبي ملاك طاهر، فللآباء في حياتنا ملامح متغيرة، فنظرتنا لهم تتغير بتقدم أعمارنا وبلوغنا شيئا من الوعي. في طفولتنا هم أبطال خارقون، وعندما نكبر قليلا يستحيلون عندنا أباطرة مستبدين، ثم بالنضج شيئا فشيئا يصيرون ملائكة طيبين منزلين.
0: هذا يعني الأب، فماذا عن الأم؟ نسمع قدرا من الموسيقى أستاذ وهبي.

0: ماذا تقول في الأم؟
1: حتى أمي ورثت منها شيئا، بل قل أشياء أعقدها وأكثرها خفاء، الحب والتضحية بصمت والبذل بلا حد.
0: الله الله الله، الحب والتضحية بصمت، يعني لا تمن علينا شيئا ولا تقيدنا بإحسان ولا ترهننا بمعروف ولا تطبق علينا بتفضل، وإنما تضحية وحب بلا حدود وبلا مدى.
1: أعقدها وأكثرها خفاء، الحب والتضحية بصمت والبذل بلا حد، وأبسطها وأكثرها وضوحا الصراحة وطلاقة اللسان، المشفوعان بحب بليغ وقلب أبيض ينسى ولا يعرف القسوة.
0: الله الله الله، ينسى ولا يعرف القسوة. هاك كلمة قلب أبيض محلاها، يعني شوف ماذا تبارك الله، ماذا تخير لنا وهبي، وماذا أبدع لنا تفاعلا مع هذا، مع هذه الكلمات الحلوة البيضاء، بيض قلب الأم. واصل ريان.
1: الأم عندنا مجال خصب،
0: مجال
1: خصب لممارسة الاستعلاء. فعندما نكون في مرحلة،
0: يعني نحن نمارس الاستعلاء ليست الأم.
1: بالضبط.
0: هذا القصد.
1: فعندما نكون في مرحلة الخشية،
0: الله يصحيح،
1: أبي الإمبراطور نستبيح مجال الأم.
0: أعدها ريان.
1: فعندما نكون في مرحلة الخشية من الأبي الإمبراطور نستبيح مجال الأم ونستوطئ عتبتها، فنختبر عليها بواكير فحولتنا المزعومة، فرحين بخشونة أصواتنا، تلك الميزة الوحيدة التي يوصم بها الرجال في خيالنا أنذاك. سامحنا الله على ما اجترحناه في حق أمهاتنا، وعظم جزاءهن على ما يبذلن بغير حساب.

0: ألف تحية وإخلاص إلى كل الأمهات، أمد الله في أنفاس الأمهات الأحياء والرحمة، كل الترحم على كل الأمهات اللائي فقدناهن. على كل حال، من أروع ما كتب الشاعر كريم العراقي ومن أروع ما غنى سعدون جابر، تفاعلا مع النص الذي قرأه ريان والذي أنشأه إنشاء، وشخصيا طربت له حتى أنني لم أشأ أن أسجله أو أن أعلق عليه. في تكملة للنص الذي بدأته ريان، امضي في إثره، تفضل.
1: أحب أيضا حبوبة، جدة أمي وليست جدتي للتوضيح.
0: أحب أيضا حبوبة، جدة أمي
1: وليست جدتي. أحبها ببساطة لأنها كانت تسمح لي باللعب في أماكنها المقدسة.
0: الله الله الله الله.
1: غرفة نومها،
0: غرفة نومها
1: وتلفازها وخزانة أدباشها وملابسها. امرأة كانت على الرغم من تسلطها الظاهري عنوانا للصدق والنسوية الفطرية التي لا تحتاج إلى التنظير المتشعب ولا الوعي بالممارسة. كل هذا الإرث التافه في عيون الغير هو ثروتي الوحيدة.
0: الله الله الله الله.
1: هذا الإرث الذي تمازج وتشكل ليرسم موروثي الشخصي المبكر عن الحياة، موروث سلطوي ومتحرر من التسلط على عقلي في آن. قد تكفي العبارة وقد لا تكفي، لكنها في العموم تحررنا وتؤكد عبوديتنا في الوقت ذاته. فلست أدري هل نكتب أنفسنا بلغتنا أم أن اللغة هي التي تكتبنا وترسم خيالاتنا.
0: الله الله الله الله.
1: وتحدد هويتنا.
0: الله الله. أعدها يا ريان.
1: قد تكفي العبارة وقد لا تكفي، لكنها في العموم تحررنا وتؤكد عبوديتنا في الوقت ذاته. فلست أدري هل نكتب أنفسنا بلغتنا أم أن اللغة هي التي تكتبنا وترسم خيالاتنا وتحدد هويتنا.
0: الله الله الله الله الله الله. أيضا في صلة بهذا النص الحلو الشجي الذي ينطق بدلالاته بمفرده، ينطق لسانه بعمقه وبمكنونه، في صلة بهذا نص آخر أيضا أنشدتني إياه كما لو أنه قصيدة حلوة يمكن أن تلحن في مقام يطرب له السامعون، وهو في ضرب من الطناص بينما كتب، إذا صح حديثك، زياد الرحباني، وما علقت أنت وما تفعلت به وما سجلته فيه وما كأنك كتبت هامشا على متن أصلي، فقل.
1: آمل أن يكون الوداع ساعة لا أكون.
0: الله.
1: آمل
0: الله الله الله.
1: أن تقتل العصافير يوم أكون بعيدا. آمل أن يموت الأحباء يوم أكون على سفر.
0: الله الله الله. هذه لازمني نعاود نسمعها، وبعد ما نفسح شوي المجال لهذا العزف الشجي النقي الذي اختاره وهبي، سمعنا شوي.

0: الله، قل لي يا ريان.
1: آمل، آمل أن يكون الوداع ساعة لا أكون، آمل أن تقتل العصافير يوم أكون بعيدا، آمل أن يموت الأحباء يوم أكون على سفر، آمل كثيرا لأن العين الدامعة تبكيني، وكم من شيء أريد منه أن أتدارى لكن لا مفر من الدموع. حين أغيب عندها فقط آمل أن أكون قريبا حتى أودعني. ليس أقسى على الإنسان من أن يودع نفسه، وليس هناك أجمل من أن تكون حذو نفسك ساعة الرحيل، أن تعانقها وتختبئ في حضنك وترخي رأسك على صدرك مصارحا إياك عنك. أود أن أكون حاضرا لأنهي هذا الوجود بكلمة، كنت أو لم أكن، ليس هذا هو المهم، المهم أنني حاولت فوجدت وكنت مشروعا لي ولغيري، والأكثف أنني كنت فأحببت.
0: الله الله الله، والأكثف أنني كنت فأحببت. في النهاية الحب هو التأصيل الحقيقي لكيانك، وما أعجبني أنك مشروع في النهاية، على الرغم من أنك في النص الأول أو في النصوص الأولى التي تلوناها عددت موروثك الحقيقية وذكرت ثروتك الجلية التي جنيتها من أبويك ومن الجدة، وكل هذا في النهاية خلق فيك هذا المشروع الوجودي الذي ستعمل على تثميره وعلى تفجيره وعلى إنتاجه من جديد فيما تبدعه يا ريان وفيما ستنشط له. ولا أعنيك أنت بالذات، ربما أيضا أخص بالحديث من يزاوج حديثه حديثك، من تشارك نفسه التائهة الحرة نفسك الأبية، أخص بهذا الحديث من يتقسم معك هذه المعاني، ومن يمكن أن لا تمتد تخوم بين ذاته وذاتك. ولذلك قلت إن هذا المشروع الوجودي يمكن أن يكون أيضا هو ثروة مستقبلك ومستقبل من يوطنون النفس على ما ذكرت من معان لا أخص بالذكر قيما أو فضائل أو مزايا، وإنما هي في النهاية تجتمع في كونها معانية. استكشفنا فيك تبارك الله الأديب الذي يكتب اعترافاته ويطلق لواعجه، ولكن في وضوح، لا أحسبك تتخفى وراء الكنايات وراء الاستعارات المستغلقة، وإنما يجري حديثك سلسا كماء يترقرق في نهر سائل.
1: وهي البلاغة كما عرفتها لنا وكما درسناها معك أستاذي.
0: استعجلوا على بلوغ النغم لأن

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت شركة النقل بتونس تسجيل اعتداءين بالرشق بالحجارة استهدف عربتي مترو، مؤكدة في بلاغ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لأكثر من 50,000 تلميذ لتتواصل إلى غاية 2 جويلية المقبل. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه بداية من 1 جويلية المقبل سيتم اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، مؤكدا أن الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. غداً الاثنين آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وإداء التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. دولياً، نقل موقع إكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة في مضيق هرمز. هذا ويتضمن اتفاق واشنطن وطهران الجديد عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء هجمات جديدة من الاحتلال الصهيوني. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

0: نجدد التحية والسلام للمستمعين الكرام. من أروع الأغاني التي أثرت في جيل كامل ريان هذه الأغنية، وكانت مطية لرسائل كانت مطية لرسائل رسائل العشق، رسائل الغرام بين المتحابين أو بين ما بين من يخيل إليهم أنهم يحبون. تعرفها
1: بالضبط،
0: من همس إلي بأنك لم تدرك هذا الجيل.
1: لا بالضبط، هي هذه الأغنية في الحقيقة عابرة للأجيال، وربما أصدم الجيل الأكبر سنا.
0: أصدم هذه لا
1: الجيل الأكبر سنا،
0: يعني تحقيق الحروف، وأنت الأستاذ بالضبط. وأنت الصحفي القادم على مهل. أيوه، لا تصدم الجيل، وإنما قل اصدع بالحق.
1: تصدم؟
0: لا، قلت لك اصدع بالحق.
1: بالضبط، لانه
0: هذه ريان لست معي عبر الهاتف، انت الى جواري.
1: لانه في الواقع الاغنيه هذه تجاوزت يعني برزخ الاجيال، وهي في الحقيقه الان هي يعني تسمى اغنيه بلغه الشباب، اغنيه ضاربه الى الان، واغنيه تستمع الى الان، يعني وهي نشيد الصيف عند الشباب.
0: فعلا نشيد الصيف، ولكن عيناك ليال صيفيه، مش معناه انها لا تغنى في الشتاء.
1: لا، تغنى في الشتاء
0: بالضبط، هي وصف للعينين،
1: للعينين.
0: ولكن بالضبط. حبيت نقول لك انها كانت مطيه الحب بين
1: المتحابين وبين العشاق،
0: اولئك الذين كانوا يوثقون رسائلهم وكانوا يوثقون ذكرياتهم، ربما كما كانت تصنع في الاذواق اغاني عبد الحليم وما إلى ذلك.
1: بالضبط.
0: على كل، ثمة عينان مبصرتان نافذتان ثاقبتان بهما سنبصر معاني في اللغة العربية بصوت صديق عزيز. كما قلتم سريان، تخلف عنا لأسبوعين كاملين، ولكن لا أحد يشغل موقعه ولا أحد يحل محله. أهلا بسي كمال الغالي. سي كمال في انتظار أن يسمعنا بعينيه وبقلبه، في انتظار أن نجدد الصلة به. نسمع صباح فخري وهبي.

0: سي كمال الغالي مرحبا بيك.
1: مساء النور سي وليد، تحياتي ليك وتحياتي الريان وتحياتي سي وهبي وكافة السادة المستمعين الكرام في كل مكان.
0: وانا زعما عزمتك حتى في محطة إذاعية أخرى وفي مقام إعلامي يوم الأحد، قلت لي ثم السوق. يعني ديما تصنع الطرف،
1: واحد ما يتسوقش كل جمعة ما كتواتيها.
0: يعني هو طقس من الطقوس اللي بقيت محافظ عليها.
1: السوق فن، السوق
0: صحيح لا عجبتني نتسوق.
1: ايه
0: يعني فيها التنقل وفيها السفر، مش فقط هو الذهاب الى السوق.
1: قل الحق والله يقول لك. بالنسبه للضعاف البصر او فاقدي البصر، قد ما تحوس قد ما تكتشف اشياء جديده حتى في العمر هذا.
0: صح.
1: على خاطر
0: باش تكتشفها تجمرها
1: يعني لازم نكتشفوا بيمسي وليد.
0: اي نعم.
1: اول حاجه الساعة يلزمك تلقى واصف.
0: صحيح.
1: لأنه تنجم تمشي مع شخص
0: واصف
1: شنو حاجتك تو يعطيك.
0: واصف يحسن الوصف سي ريان، هكا ولا
2: بالضبط.
1: وماشي في باله كل شيء في السوق، خايف عليها أكثر من اللي يبيعه. خلني تنمدلك تنعطيك إيش حاجتك.
0: فعلا والله هكذا يتعاملون، يقول خلي لطيح السلعة لا تكسر الأواني، لا تهشم الزجاج.
1: يختار معاه وتفرز معاه شنو حاجته، والله صدقني
0: أنا هو يختار في بلاصته
1: ونكتشفش فمه.
0: هو يختار في مكانك، واحيانا حتى يحط روحه في في في في موضعك معناها. و
1: خلي من اقعد هنا تنرجع لك لحظه
0: ويدبر لك. اقعد هنا وتنرجع لك ويرجع ولا لا؟
1: لا يرجع لك هو، اما يمشي يختار هو ويشوف هو ويعرف هو، وانت قاعد في الانتظار المفروض يهزك معاه باش تعرف معاه.
0: ريان تذكرها المحاضره بما يقرا الكفيف
2: باعينكم.
0: قلت يقرا بعيونكم الموصوله، ذي خذيتها منك كمال الموصوله. لا قلت يقرا باصواتكم الموصوله بقلبه والنافذه الى حسه، ويقرا بعيونكم التي ينزل ضيفا عليها. يعني أنت تستضيفني في عينيك، لكن ضيف مش باش تولي أنت تبصر مكاني.
1: أي خاطر تلقى شكون يهزك للسوق ويحوش بيك ويوريك، راه تعرف شنية يا معلم، راه متعة ما زيها شيء.
0: يوريك
1: بعض الناس ما نمشيش معاهم، نقولوا خليني خويا رايف، فهمتني؟ نعرفه ماهوش باش يحقق لي حتى إضافة، لكن نقولوا خليني.
0: لا بالحق هذه قضية بالحق. ساعات حتى الناس تقول له خذني إلى فلان، يقول لك لا هو توها مشغول، خلي حتى يتفاضى. نقول له ببساطة عاملنا كما لو أنني ريان أتنقل بمفردي وأخلص إليه بنفسي، لكأنني بطبعي مستقل بذاتي. هب أنك لست معي، يعني كن مرافقا ولا تكن مدبرا، كن معينا ولا تكن عينا.
1: بالضبط. هذا هو
0: هكا ولا ريان؟ معانا ريان.
2: معكم
0: فيما تهت.
2: لا فقط قاعد ما نحاولش اني اتحدث فيما احسه، لكن فيما لا
0: يعيشه الاخر.
2: بالضبط. يعني اريد ان ارى عالم المكفوفين ب
0: علاش انا في المحاضره قلت كلنا ذات يوم مكفوفون.
2: بالضبط. يكفي ان
0: انت
2: تمثل العالم.
0: لا علاش تغمض عينيك؟ ينجم حتى عفى الله الجميع، الاقدار بطبيعتها تقوم بدورها والظروف. الله يحفظ الناس ويبقي الستر ويحصل اللطف ان شاء الله ويحضر كان الخير. اما ان وقت قلت فلنقرا للمكفوفين، بمعنى راه حتى المبصرين يريحهم ان يقرا عليهم او ان يسمعوا للنص مقروءا.
2: يملي مبصر ذلك اسهل احيانا من ان يكتب بيده. بالضبط.
0: كمال
1: سي وليد، انا حضرت مؤخرا في جلسه وفيه اجتماع عادي يتحدثوا على المهارات اللي باش يوروها للناس المبصرين في الصيف يتعلموها في وقت الفراغ. يعني نجم يتعلم جمعة كما نقول النجارة الحدادة، قلت لهم احنا فما حاجتين، فما مهارات التعلم وفما مهارات معناها يلزمك تعرف المهارات او الاشكال نتاع المكوفين ان المهارات ما يعرفوهاش. مثلا ينجم ما يعرفش النجار فاش يستعمل، ينجم ما يعرفش الحداد، ينجم
0: عاود لي لحظه ما يعرفوش المهارات، لحظه يعرفوش توسع المهارات. فيها قليلا هذه لحظه، يعني شنو المهارات اللي ما هما ما يعرفوهاش ولا ما عرفوهمش اياها ولا هما ما استعدوش لمعرفتها؟
1: انت والسادة المستمعين
0: اي بسط لي.
1: فما تعلم المهارات من الناس اللي معناها باش تشتغل في مهنه مثلا بالساعد،
0: نعم،
1: باش يتعلم في وقت ما مثلا كيفيه كيفاش ينجم يكون نجار حداد ما نعرفش.
0: لا وكيقول لك نخاف عليه من
1: خلينا نكمل لك الفكره. يعني يتعلم المهارات باش يشتغلها في حياته في مهنة، والضعاف البصر ولا فاقديه يلزم الساعة إياها يعرف المهارات فاش يستعملوا المهارات. مثلا أنا كيفاش نخدم نجار، شنية الأدوات اللي نستعملها، مش نسمعها مش نستعملها كمعلومة، يلزم نمسها.
0: صحيح،
1: يلزم نعرف الماكينة اللي تقص اللوح، يلزم نعرف كذا. إذا أنا سباح منقذ مثلا يلزم نعرف السباح شنو الأدوات اللي يستعملهم وكيفاش يهبط للبحر وكيفاش كذا، يلزم نعرفوا المهارات مناش تتكون.
0: ويخليه المتعاونون معه يلمس آلة النجارة اللي هي آلة يمكن أن تلحق أن تضره. سمحني
1: نفسها أنت حتى الضوء مقصوص، مش هذا المشكل. أما أعطينا الساعة تكون يعاوننا باش نفهموها.
0: وشنو الغرض من انك؟
1: انا مثلا كان جيل الاذاعه الوطنيه ونحب نعرف الكنترول شنية، مثلا كانسان معناها من حقي باش نجم نعرف كيفاش تخدم. ممكن يلزم نعمل 20 مطلب باش نجم نعرف الكنترول كيفاش محطوطين
0: اصلا. على كل نضمن لك اللي زملائنا في الاذاعه الوطنيه وكل فريق الاذاعه الوطنيه متعاونون، وهبي اولهم طبعا، لانه مش معناها لو حتى احنا اذا عملنا في الاذاعه في وسعنا ان نستعمل الكونسول او ان
1: لا مش بالضروره. هي المعرفه في حد ذاتها هي فن من الفنون وعلم من العلوم، انك تعرف سبحان الله
0: تعرف. ولكن علاش هذه ما تتنظمش المدارس تولي تنظم؟ علاش من كونوش فرق من الأطفال ولا من المتطوعين ولا من الطلبة؟ خليهم يستغلوا وقتهم في الصيف يرافقوا المكفوفين.
1: حتى تابع تعليم الكبار، حتى تابع تعليم الكبار اللي هما ما يلقاوش مثلا شباب مشكلتهم باش يدرسوهم محو الأمية، يجي يهز مثلا مجموعة من الإطارات أو مثل هذا، يهز يوريهم مثلا الفلاحة في لاتلين تاع الفلاحة ايش يستعملوا بالضبط.
0: أنا نتذكر مع زميل في الإذاعة الوطنية، والله أطلعني على استعمال الكونسول ورافقته طبعا يده في يدي باش نتبعوا معناه نأمنوا الموسيقى المرافقة للأخبار، وكان سواه بمتعاونا. لكن مش معناها اللي كل شيء يتحقق بالبصر.
1: يعني هذا هو هذا
0: يعني
1: هو
0: انت سي كمال الغالي كنت تصنع الومضات وتخدم
1: هذه من خلال سيادتك في اخر حصه من البرنامج نطرحوا فيها لخاطر مجالات طرحها ما لقيناهاش، وحتى كان تطرحها في شخص ما عنده ما يقدمك يقول لك تو نشوفوا
0: تو نشوفوا
1: معنا قصده سيب لي اللقاء هذا وبعد تالي تو نشوفوا
0: لحظه به سامحني ما تعرف سي كمال احنا على المباشر
1: اي
0: واخشى من انفعالات ريان
1: لا
0: لانه بالحق هو يبدو انه العلاقات قائمه على هذا تو نشوفوها من بعد
1: ايوه يا رحمه
0: ونرجئه كما قلت انت سيبنا من هاللقاء ايوه سي كمال عما سنتحدث يظهر لي انقضى بنا الوقت
1: لا ما يسالش ما احنا حبيناه حصه تتويجيه واحنا تفاعلنا مع برشا مصطلحات السنة ما شاء الله حصص متميزه سي وليد وكانت نسبه الاستماع نسبة كبيرة جدا،
0: وهذا بفضل حضورك.
1: سلمونجي السويعي يسلم عليك،
0: نحييه أستاذنا الفنان والملحن والعازف أستاذ الأجيال سلمونجي السويعي وزملائه.
1: يكوني أخويا كل ليلة حدني في ثنية نسمع المصطلحات نتاعكم وما شاء الله
0: ربي فضلهم. حتى ريان قلت لي ألفيت أستاذك سي محمد المزوغي الذي نحييه. أيوة
2: في مادة الشعر،
0: الشعر العربي القديم
2: بالضبط،
0: فأثنى على حضورك معنا وذكرك بالنصوص التي نقرأها هكا ولا
2: بالضبط. والحقيقة سرني منه حديث جميل مطول
0: في أستاذنا سي محمد المزوغي
2: في ساحات كلية الأداب منوبة عندما شكر لي فكرة البرنامج وتخير بعض النصوص من المدونات العربية.
0: وهذا سي محمد المزوغي أستاذ الشعر والنقد، وهو باحث ويحفظ دواوين بارك الله من الأساتذة الذين تفخر بهم الجامعة التونسية
2: بالضبط.
0: هو منجي قلفاتو، بسام الشيرني، بسام وهشاوش، سلمى هشام قلفات، سي مبروك المناعي، سي علي الغيضاوي، ربي يمد في أنفاسهم
2: أعلام،
0: ورحم الله الذين فقدناهم كما سي محمد عبد السلام وسي محمد اليعلاوي وسي شادلي بو يحيى. أيوه سي كمال الغالي،
1: اليوم باش نتحدثوا على العين.
0: إيه نعم، هذاك علاش بدينا بعينك. عينك ليالي صيفية
1: وأذانك أماسي شتوية.
0: هذه باهية، إذا كان كل جارحة من الجوارح نعين لها فصلا، يبقى الربيع لشكون توا؟
2: فريد لاطرش.
0: لا الربيع لأي جارحة، ما قلتلكش لأي فنان. أيوه سي كمال،
1: الربيع للإحساس،
0: فعلا الربيع للإحساس
1: وللعمر يا ربيع.
0: إن شاء الله ربي يعطينا ربيع العمر.
1: تحدثوا عليها الكتاب والشعراء والأدباء واعتبروها علامة من علامات الجمال.
0: أي نعم،
1: فالعين تسحر العشاق، وأيضا العين هي لغة الذات.
0: فعلا لغة العين. الخليل بن أحمد فراهيدي عنده معجم العين،
2: معجم العين بالضبط،
0: وتقريبا العربية هي اللسان الوحيد اللي فيه حرف العين
2: بالضبط، لأنه أثبت أن الضاد موجودة في لغات أخرى.
0: والضاد هي في بعض اللهجات هي دال مفخمة
2: بالضبط، يعني يصعب إيجاد النطق الصوتي الصحيح.
0: هو حتى وقت قالوا للمعري أحدهم في الأخبار طبعا المزعومة إني لآت بما لم تستطعه الأوائل، قال له أحدهم أضف حرفا في العربية ترى، ائتنا بحرفا، لكن ذكرناها على خصوصية هذه اللغة الحروف الهجائية الضاد والعين. العين ملسي كمال عنوان معجم
2: للخليل بن أحمد،
0: المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو من منطقة عمان حاليا. نحيي أشقاءنا.
1: والعين في وليد أعطوها تفسير أكثر من 50 معنى للعين في اللغة العربية، بالإضافة إلى أنها حرف هجاء أيضا وحاسة إبصار.
0: حاسة إبصار فعلا، أنت تبصر بعينيك. إلا أن نتجوز في الكلام فنقول الأيادي الناطقة أو الأصابع المبصرة، أو مثلا يقول لك الكفيف يبصر بأصابعه، ولكنه ليس إبصار، هو في النهاية ريان نقل المعلومات. أنت تدرك أمرا ما بحاسة ما، ومن تلك الحاسة تنتقل إليك المعلومة إلى ذهنك
2: بالضبط.
0: كيفاش؟
1: العين ترمي ولا ما ترميش لما رمتنا العين؟
0: ذي العين بمعنى الحسد. لما رمتنا العين شوف
1: أنا فين وانت فين
0: وانت فين. واللي نسيتها شفيق جلال من أروع الأغاني، بيحسدونا ويشمتوا دونك العين لهنا نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. فالعين هو، ويقول لك نطير العين، نطير العين للتطير، بمعنى أنني أطرد أو أزيل الطاقة السلبية. الطاقة، وأنت قلت لي وقتها محمد عبد الوهاب إيش قال ريان حين يخشى الحسد؟ يلمسوا الخشب.
2: يلمسوا الخشب بالضبط.
1: هاي دقوا على الخشب يا حبايب.
0: حلو. يعني على ذكر العين يقول لك تخاف عليه من العين، لكأن من يحسدك، يعني من يتمنى زوال النعمة قد يصيب هذا الذي يشغفك حبا أو يسحرك أو يؤثر فيك، قد يصيبه بأذن، ولذلك تطرد العين. يقول لك حوتة وخمسة وحوتة وقرنغزال، الناس يعني يطردون العين بمثل هذه الأشياء وبمثل هذه الطقوس، يعني يستعملون حتى الملح معناها لل
2: بالضبط. أستاذي، في الواقع مادة العين والياء والنون تحظى بمكانة فريدة في المعجم العربي، لا سيما في لسان العربي لابن منظور، نظرا لكونها واحدة من أغنى المواد اللغوية وأكثرها توليدا للدلالات، فقد تجاوزت يعني حدود كونها مجرد جارحة البصر لتتحول إلى مفهوم مركزي يتداخل فيه الحسي بالمجرد واللغوي بالثقافي والأنتروبولوجي. مثلا في بعض معانيها هي الجارحة حاسة البصر للإنسان وغيره، وتجمع في القلة على أعين وفي الكثرة على عيون.
0: فعلا
2: اشتقت العرب من العين مثلا صفات دقيقة للملامح، فيقال رجل أعين وامرأة عيناء. إذا كانت العين واسعة حسنة، وهي من صفات الغزل الشهيرة. أيضا عين الشيء ذاته ونفسه، يقال أخذت حقي بعينه.
0: استنعد لم تبقي شيئا لكمال.
2: لا لا لا لا، المادة وفيرة لكمال.
0: بارك الله فيك، نتقاسمها
2: أكيد.
0: هاي سيدي كمال،
1: هي ما نسالش الاضافات، ما عند ريان تثري الحصه ما فيش كلام.
0: هو في الاخر
1: عين الجيش اي رئيسه.
0: عين الجيش رئيسه
1: القائد، رئيس الجيش معناه
2: كما اعيان القوم مثلا.
0: لا، والاعيان زاد الوجهاء
2: بالضبط،
0: اللي عندهم المكانه الاجتماعيه وعندهم الثروه زاد من الاعيان.
2: بالضبط
1: ان شاء الله اخويا، حتى انت من اعيان البلاد سي وليد.
0: ربي يبارك لك سي كمال، ان شاء الله هذين استحقوه بالعلم وبالبحث وبالعمل. ما تعرف من خانه عمله ابطأ به نسبه، والحاجه كما كان. يعني العمل هو الذي ينزلك المنزله التي انت بها جدير، لا النسب ولا الوجاهه الاجتماعيه.
1: بالضبط. سي وليد، زاد نقول العين على الجاسوس.
0: أي فعلا،
2: نعم.
0: فلان عين لهم عين، وحتى يعني. وحتى أذن لهم، أي هو الذي ينقل إليهم
2: بالأخبار،
1: هو أذن خير كنت تسمع فيها.
0: أي فعلا، عين هو الجاسوس الذي يستطلع الأمر، وهو أذن لهم الذي يتقصى أخبارهم معناها يتسقط أسرارهم.
1: نقولوا نحن القفافك، يقول لك فلان عنده عين في كل بلاصة.
0: لا، اللي عنده عين في كل بلاصة أي عيونه مبثوثة أن ينقلون إليه الأخبار.
1: عنده عين باش يهز الأخبار.
0: عين باش يهز الأخبار، مش بالضرورة لأمر سلبي. زاد إذا كان أنت ما ثماش شكون يهنيني عليك، وما ثماش شكون ينقل لي الواقع بأمانة، لازمني عيون أحيانا اللي تعطينا الحقائق، وإن كان توا الحمد لله هاي ثم
1: اللي يعرفوه إجماعي واللي يحطوه في روسهم.
0: فعلا فعلا، توا العيون ولات إلكترونية، ما تقلقش روحك سي كمال.
1: ماني أنا طرحت مرة سؤال سي وليد، في ظل أحد الكاميرا، ما زلنا نستحق للعين البشرية باش تهز الأخبار وإلا لا؟
0: وش كان الجواب؟
1: والله برشا وحيد قال لك الخفايا والتراكن ما تأتي عليها حتى كاميرا، لازم من الناس اللي تهز وتجيب الأخبار.
0: ولكن ديما الخبر حين ينقل يبدأ مشحون بالذاتية، وينجم يكون
2: مبأر.
0: وينجم يكون مكذوب، يعني
2: يخضع لمنظور راويه.
1: تهزوا الأخبار، فما ناس راهي يسمع تعطي متعة للخبر الكاذب.
0: صحيح صحيح، يقول لك هام قالوا فلان. أو بلغنا أن فلان
2: وتنطلق الخيالات
0: ونعرفوها من بالضبط نعرفوها من حكاية العروي اللي قال اللي هنو يبيض بيضة فقالوا روي يبيض حارة وحتى لين وصلوه لستو أدري إلى ماذا وهو ما ثم شيء
1: أي بالضبط
0: يعني الخبر حينما يتنامى يتعاظم ويتضاعف أيوة سي كمال
1: نمشي زادة للعين هي للإنسان اللي كما نقولوا نحن خذوه بالعين جرت له حاجة يعني
0: فعلا فعلا الأذى الذي يصاب به المحسود قلناها فعلا
1: وفما شكون يقول لك معنا يا أخويا أسمع باش ما تخلكش عين صلي على النبي ألف لا يزيه
0: لا الله صلي وسلم على
1: سيدنا يقول زادة كما نقولوا احنا خلص مبروك اعمل حاجه باش العين ما تجيش عندك
0: ما تاثرش فيك وما اي فعلا هو ومش فقط انك تطرد الطاقه السلبيه وتزيلها بقراءه القران بذكر الله الذكر الحكيم وبه بذكر الله تطمئن القلوب وانت تعرف عاد سوره كامله سوره الفلق وكذلك ايضا سي كمال حكينا على بعض الطقوس التي تمارس اجتماعيا لطرد الطاقة وليخلص الجسم ويرقى ويرقى من العين اللامة ومن المكروه أحيانا يقول لك فلان شافوه وشهقوا فيه معناها انبهروا ولا أصاب معناها ذهلوا حينما رأوه فأصابه مكروه هذاك علاش يقول لك أحيانا تستر بفرحك ولا تجاهر به ولا هكا ولا لا ريان لأنه هذا ينجم يكون مدعاة للحسد عليك لا قدر الله ومن شر حاسد إذا حسد نستعيذ بالله تعالى من كل مكروه
1: العين سي وليد بفتح الياء وهو نقولوا نحن توسع لسواد العين
0: ايوه وذاك علاش ريان يقول لك عيناء
2: امرأة عيناء ورجل اعين
0: هو توسع في العين سي كمال هكا ولا
2: بالضبط
1: توسع لسواد العين
0: في سواد العين لا ندخلنا للمكونات
2: بالضبط
0: عيون المها بين الرصافة والجسر
2: جلبنا الهوى من حيث أدري
0: ولا أدري هنا عيون المها المها
1: والدافقات في
2: الثراء نوع من أنواع الغزال
0: لا لا المها والبقر الوحشي يا ريان لا لا طبعا والبقر الوحشي تعرف العيون كبيرة وشديدة السواد
1: عين الماء أي المكان الذي يتدفق منه الماء من الأرض
0: أيوة احنا هو يذكرنا في مقولة العين المقولة الطرازية أستاذ ريان
1: العين اللي يجيب لنا الماء
0: العين يعني منبع الماء
1: في التراث الشعبي تغنت على العين يا وردة على العين تملى الجرة
0: عين
2: ماء جارية
0: لا أي عين جارية حتى في القرآن الكريم وتعرفها يا كيفاش هي الأغنية كمال متعدية وهزة القلة وهابطة للعين فعلا يعني العين منبع الماء وهي
1: لقاء الأحبة
0: وهي عين طبيعية
1: اسمع كيما القهوة أيام زمان هي العين مقاهي الأرياف هي العين اللي يتقابلوا فيها الناس
0: فعلا يعني هي ملتقى للعشاق سريا لأنه وقت اللي أنت تمشي تملى العين لا لا لا حرج عليك ولا
2: عند المقابلة
0: لا حرج عليك ولا جناح لأن الماء
1: عند مبرر لجيان
0: لأن الماء أساس الحياة يا أخي شكون مش يمنعك تمشي تملى
1: سي وليد كل حد عنده مبرر لجيان
0: وإن كان هو إيش قال لك الآخر يا محسونة وعدتي تجي تحت الزيتونة ما قالكش في العين
2: في العين الظروف الشعبي خطير في هذه المعاني
1: اي والله
0: وعدتي خالك
1: نمشيو لل عين الشمس العين هي الشمس
0: جامعة عين شمس في مصر اش قلت لي كمال العين هي الشمس
1: هي الشمس، والمقصود به هنا هو شعاع الشمس بالتحديد.
0: شعاع الشمس هذه مهمة، أنا لا أعرف هذا المعنى بصراحة.
1: ما قولوا لعين الشمس ما تحمش
0: فعلا.
2: أصلا حبيب
0: المصاب حماشي، يعني كي كي ينعم بجو صحو وهواء طلق.
1: بالضبط
0: فعلا، عين الشمس يعني قلت لي كمال الشعاع،
1: شعاع الشمس أو الإشعاع الشمسي.
0: ممتاز. ساعات يقولك جيت العين في العين، إيش معنى هاي؟ التقينا مصادفة.
1: لا ما العين هي اللي تهيئ لك قدوم الشخص أول حاجة.
0: وساعات يقول لك أرخى في عينيه، أرخى في العين معناها
2: لم يقابلني بحفاوة ويمسني بحرارة.
0: بالضبط، لم يهش ولم يبش ولم ينبسط للقائي، كان منقبضا.
1: أسمعني زادة باش نقول وإحنا نسهلها معاك، يسموها عيني باردة عليك.
0: العين باردة.
1: هذه يعني مجاز
0: به
1: متهني من قدر.
0: العين عيني باردة عليك يعني يعني أنا مقرير
1: بيك.
0: العين ريان يعني أنا مطمئن.
2: بالضبط، قرت عينه يعني كناية عن فك سرور أو
0: لا كناية على الطمأنينة. قرت عينه.
1: يقولوها عيني باردة عليك يا أخوي ما شاء الله عليك.
0: قرير العين، إيش قلت لك؟ قرة معناها بارد.
2: قريرة. القر.
0: القر، أحسنت. قرت عيني ولا وحتى حينما ترزق مولودا قلت جعله الله
2: قرير العين.
0: قرة عينك.
2: قرة عينك.
0: شبيك اليوم ريان؟
2: لا أقصد أنه يكون مرتاح يقول لك لي أنا
0: مقرير. شبيك جعله الله قرير العين يا ريان؟ جعله الله قرة عين. قرة أبويه. أيوه سي كمال.
1: ثم مرتضى الزبيدي أحد علماء اللغة والبلاغة معاني أخرى للعين رغم اللي مش مذكورة فيها كلمة العين. مثلا أهل البلد، أضر من كل شيء.
0: بالله عاود المعلومة كمان، لم أسمعك جيدا.
1: لك
0: أهل البلد
1: الزبيدي أحد علماء اللغة والبلاغة قال للعين عندها أكثر من 100 اسم، وفما أسماء تشار للعين دون ذكر كلمة العين في المقصود بها. مثلا الحاضر من كل شيء.
0: أيوة جيد جيد والله. من نجم كان نشكرك سي كمال.
1: أسمع سي وليد، تعرف العين اللي في الجلد كيف تضرب ولا حاجة يقول فعلا عين حوتة وعين.
0: أحيانا بعض المواضع البينة والسمات الظاهرة توصف وتوصم بكونها عين.
1: وسع قرب سي وليد. الحاجة القريبة يقول لك شفت شبح العين بعيد علي.
0: شبح العين معناها طراء لي من بعيد لاح له.
1: يعني
2: أيضا عيون الشعر من الكتب.
0: لا، عيون الشعر كتولي عاد الأصول والأمهات والقصائد الجياد.
2: بالضبط،
0: المتميزة. بالضبط، من عيون الأدب. بالضبط، من مصادره الأولى. سيدي كمال ربي يبارك فيك،
1: يعطيك الصحة سي وليد. نحب من خلال الفرصة اللي تحتهن نشكروك ونشجعوك على تقديم مثل هذه البرامج اللي ثقف السادة المستمعين.
0: إذا كان تعاونت معي عليها،
1: احنا الإذاعة الوطنية ذيك صاحبة فضل علينا، ما عندناش عليها حتى مزية، نخدموها بكل ما نملك من علم
0: طاقة ومن جهد.
1: وانت ما شاء الله عليك يعني أدخلت نوع من التنويع للمستمعين ورجعت لهم الأشياء الثقافية المحمودة في الحقيقة. مشكور أنت وريان،
0: ربي يبارك فيك يا سي كمال.
1: نقول راه مش سهل الواحد مثلا كسيادتك توا موسم إذاعي كامل ما يغيبش، راه في حد ذاته راه مش سهل.
0: لا ما نغيبوش بإذن الله، وفرصة عطيتها لي باش نوجه تحياي وامتناني للسيدة رئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة، لكل الفريق الذي عملت معه في الإذاعة الوطنية، اللي ما لقيت منهم كان الود والتشجيع والتفهم والتعاون، التقنيين والإداريين وكل الأخيان، وما يقعد كان المودة الثابتة والذكريات الحلوة. وفعلا وجود ريان كان مغامرة معنا، ولكننا نحسب أننا أحرزنا الرهان وكسبناه لأنه ريان فعلا بدأ معنا طالبا وأنهى معنا أستاذا مجازا ومرشحا للماجستير.
2: الحمد لله.
0: سيدي كمال العفو وفضل الله.
2: الحمد لله.
0: كمولة ربي يبارك لك.
1: عايشك الله يخليك سي
0: وليد. وأنت إعلامي كبير تشارك في الإعلام الخاص وتشارك في الإعلام العام. تبارك الله عليك. هممت أن ينقل تنقل المباريات الرياضية ولكنك تبارك الله تترأس الجولات وتنسق وتعد البرامج المنوعات الثقافية والتربوية. سي كمال ما زلنا في حاجة إليك، ما زلنا في مؤسسة الإذاعة وكما قلت في الإذاعة الوطنية، وحيثما أكون سي كمال رحب لك المكان الذي نكون فيه. شكرا لك سيدي كمال. الخاتمة عندك وبعد عند ريان وبعد عند أم كلثوم. كمال كمال مضى. سيدي ريان كلمة الختام. ريان
2: إذن نختم بهذه الحلقة هذه الشبكة الشتوية ليستقبل السادة المستمعون الأفاضل الشبكة الصيفية.
0: نرجو إن شاء الله يجدون فيها الأنس
2: والإمتاع. نرجو أننا كنا مفيدين ممتعين وأننا حققنا ما يجب أن نحقق من أجلهم. وألف شكر لك أستاذي ولمؤسستنا العتيدة.
0: إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سامرنا وسفرنا. إلى أن نلقاكم في مواسم أخرى، أستودعكم الله.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار
2: في منتصف الليل هنا في تونس. نشرة الأخبار في عناوينها: أكثر من 50,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم دورة المراقبة لبكالوريا 26,000. الإعلان اليوم عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. تونس تنين المتوسط، حقيقة ممكنة أم طموح؟ موضوع حوار استراتيجي اليوم بالعاصمة بحضور أكثر من 200 مشاركة. دوليا، اتفاق إيراني أمريكي جديد يقضي بوقف الأعمال القتالية، ولقاء مرتقب في الدوحة غدا لتسوية الخلاف حول مضيق هرمز. وفي تفاصيل الأنباء، تنطلق اليوم الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. هذا وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. ويذكر بأن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26,000 بلغت نسبة 35.67%. تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية والتي جرت أمس بدائرة الكبارية بالعاصمة. وصوت الناخبون المسجلون بدائرة الكبارية أمس لاختيار ممثلهم الجديد بالبرلمان من بين 5 مرشحين بعد شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح المباركي، المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزانية.
3: تم تجميع النتائج في محضر ويتم المصادقة عليه إن شاء الله يوم الغد الاثنين من طرف مجلس الهيئة بعد مراجعته ومراجعة المخالفات إن وجدت، والنظر في مدى تأثيرها على النتائج. هذا إن شاء الله يتم في مجلس الهيئة على الساعة 10 صباحا. نسبة الإقبال كانت نسبة تدريجيا من الساعة 9 إلى الساعة منتصف النهار تقريبا ارتفعت شوية في أغلب المراكز. بعد الظهر وخاصة الساعة الأخيرة قبل غلق مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع ارتفع نسبيا في أغلب المراكز، تقريبا شهد إقبال كثيف في بعض مراكز. فيما يخص الحملة الانتخابية تقريبا اليوم سجلناش مخالفات كثيرة وخرق للصمت واضح.
2: وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن إطلاق أول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي بمدينة أجيم بجزيرة جربة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. أعلنت وزارة التربية إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 26,000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات ترشح. بحضور أكثر من 200 مشارك من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، تلتئم اليوم الاثنين بالعاصمة النسخة الجديدة من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية والتي تنظمها الصحيفة الرقمية يونيفر نيوز تحت عنوان تونس تنين المتوسط، حقيقة ممكنة أم طموح؟ حوار استراتيجي يحظى بدعم وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة وتونسين بالخارج ووزارة الاقتصاد والتخطيط. منظم تظاهرة مصطفى مشاط:
4: تظاهرة تجمع مختصين وخبراء ويتعلق بتونس تنين المتوسط حقيقة أم طموح، مقارنات مع دول عرفت تحولات عميقة وهامة في ظرف زمني يكاد يكون وجيز. الحوار الاستراتيجي يضم تقريبا 12 مداخلة وشهادات حية، معناتها تطرح مسائل الموقع الاستراتيجي لتونس. الجلسة الحوارية الأولى تهم الدبلوماسية الاقتصادية، وتهم الجلسة الحوارية الثانية الاقتصاد الحديث، الجلسة الثالثة يكون حقيقة ممكنة أم طموح. واخترنا أن نجمع في هذا الحوار بين شخصيات تمثل تجارب ناجحة وبين هياكل تونسية تعني بالاقتصاد وتموقع تونس الاقتصادي في العالم.
2: متقدما على 32 فريقا من 17 دولة، توج فريق ديسكوفري التابع لنادي كلوب جينيور ديسكوفري بالمرتبة الأولى عالميا في المسابقة الدولية للروبوتيك والتي أقيمت في إسبانيا. مؤسسة نادي جينيور ديسكوفري بمنوبة ومديرته أمل الفرشيشي:
5: المشكل اللي طرحوه سنة قال لك نحبوا ننقذوا التناجب في البيئة، يعني مشكل بيئي، لازمنا نعملوا دي روبو يسوف جارديو الماكلة متاع الحيوانات اللي في الشتاء ما تلقاش ماكلتها. ومن بعد عنا دي سوفتوير نحطهم عند الحيوانات هذيك باش هي تعرف انيه الماكلة الصحيحة اللي تمشي لها باش نقلصوا خطر الانقراض متاعهم. الأساق بالنسبة للصغير هو انه يتعلم التكنولوجيات الحديثة، الكل الذكاء الاصطناعي يتعلم يخدم به، ويتعلم يخدم في كونديسيون تاع ستريس، يتعلم يخدم اونيكيب، يشوف عالم اخر، يتعلم اللغات، واهم حاجه انه يعرف الموقع نتاعو في العالم، يعرف اللي احنا كتوانسه نسون كابابل ان نفكوا بلاصتنا، خاطر ما شاء الله العقول نتاع اولادنا ممتازه جدا.
2: في بلاغ له أمس، ذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، وذلك ابتداء من الأول من جويليا القادم، داعيا في بلاغ إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات والإجراءات المتعلقة بالإيداع الإلكتروني. بعد فصل قصير ودولي، اتفاق إيراني أمريكي جديد يقضي بوقف الأعمال القتالية.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
2: أعلنت واشنطن وطهران الاتفاق الليلة على قرار يقضي بوقف جميع الأنشطة القتالية والضربات العسكرية، وذلك وفق ما نقله موقع إكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين. وينص الاتفاق الإيراني الأمريكي الجديد على عقد لقاء بين الجانبين غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. ذات المصادر أكدت أنه بإمكان السفن التحرك بحرية في مضيق هرمز خلال إجراء هذه المحادثات التقنية. يأتي ذلك عقب تبادل للضربات العسكرية شهدته المنطقة بين واشنطن وطهران، وذلك إثر تعرض ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز. وعلى صعيد آخر، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، شمل تحليق أسراب من مقاتلات F-22 المتطورة. بينما كشفت مصادر أن الجيش الأمريكي يدرس الآن نقل منظومات عملياته في مجالي الدفاع والهجوم إلى أراضي الاحتلال. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوين. أكثر من 50,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم دورة المراقبة لبكالوريا 26,000. إعلان اليوم عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. تونس تنين المتوسط، حقيقة ممكنة أم طموح؟ موضوع حوار استراتيجي اليوم بالعاصمة بحضور أكثر من 200 مشارك. اتفاق إيراني أمريكي جديد يقضي بوقف الأعمال القتالية، ولقاء مرتقب في الدوحة غدا لتسوية الخلاف حول مضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
2: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين، في سهرة تتواصل إلى حدود الساعة 3 صباحا، وكما العادة في الجزء الأول باش نخرفوكم خرافة، وخرافة الليلة هي الجنان والسلطان وإلا يلقى عامله، خاطر هي الحكاية الكل على كلمة يلقى عامله، ما هو كل واحد في الآخر باش يلقى عامله. إن شاء الله أعمالكم ديما خيرة وجميلة أصدقائي المستمعين، ومرحبا بكم في سهرة هذه الليلة من شدون وحنين اللي باش نبداوها مع زياد غرسة في على الباب دارك.

مرحبا بكم الكل على باب داركم الكل، دار الناس الكل، الدار الكبيرة الإذاعة الوطنية التونسية في شدو وحنين أصدقائي المستمعين. وأهلا وسهلا في هذا الجزء الأول اللي كما قلت لكم كما العادة باش نخرفوا فيه واحدة من خرافات جداتنا. باش نحكيه اليوم مع لا السلطان والجنان وإلا يلقى عمله. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. كان يا مكان في قديم الزمان يحكيوا على راجل جنان معروف بالخبرة والخدمة، سمعته كما يقولوا تعدت الأفاق. يسمع به السلطان، كيف يسمع به عيط له يخدم في الجنينة متاع القصر، وما هو أمر السلاطين طاعة فلازم يسمع الكلام. هز ما يلزمه قصد ربي يخدم في الجنينة متاع السلطان. أي نهار من نهارات والحال شتاء، المطر تصب القبب ما شاء الله والريح تصفر قريب تقلع الشجر، يلقى شجرة متاع خوخ فيها خوخة، هذه غلة في غير وقتها، كعبة الخوخ في كبر كعبة البرقدان، خد بخد سبحان الخلاق فيما خلق. السلطان متعود يخرج كل يوم للجنينة يحوس حتى لو كان الطقس مطر وريح. أي خرج نهارتها كيف العادة يدور في الجنينة ويتفرج، مشاله هكا الجنان يجري وقال له يا سيدي يجي شوف هالخلقة، راهي حاجة ما تخطرش على عقل العاقل. مشى مع السلطان يشوف فيها الخوخة العجيبة، قال له صحيتك يا ولدي، هيا رد بالك عليها وكيف الطيب قصها وجيبها لي. سي جنان من اللي سمع كلام السلطان مشى يجري جاب حصيرة فرشها تحتك الشجرة وقعد يعس ليل ونهار. مالا شنو هذيك كعبة خوخ موسع عليها السلطان، مازماش تطيح. عينه ما تتنحاش على هكا كعبة الخوخ، حتى عشاه والفطور يجيبوهم له غادي تحت شجرة، لا ريح ولا مطر ممكن يعطلوه، حتى لو كان يصب الثلج ماهوش باش يروح، يعس على هكا الخوخة بقلبه رب. نهار من نهارات وهو كيف العادة مركز على كعبة الخوخ، يشوف فيها النسر اللي جاي وحط على هكا الشجرة، يكسر في الأغصان متاعها وفسد كعبة الخوخ وغفصها حتى طاحت في القاع. الراجل مسكين قريب يطير يلحق على هكا النسر من الغش والفجعة، زعم السلطان الصدق وما يتهموش بالإهمال وإنه اخترع حكاية النسر باش يغطي على غلط. ومن بعد قال في نفسه وأنا ما عندي ما عملت أكثر من العسة واللهوة، إيش النجم نعمل أكثر، الله غالب قدر الله وما شاء فعل. ومشى هكا الجنان يجري للسلطان، يا سيدي جري لي واسمع هالغريبة، راهو ها وصار وصار وصار وصار، وحكاله الحكاية بالتفصيل كيفاش صارت. قام السلطان ومشى معاه للجنينة، شاف الشجرة كيفاش مكسرة، تلفت السلطان للجنان وقال له يلقى عمله، ومشى يرجع للقصر. قعدك الجنان حاير في أمره، شنية نسر يجيه كسر شجرة ويلقى عمله، عليه هو بنادم باش يلقى عمله؟ وقد يضحك على السلطان ويقول في قلبه الله الله نسر يلقى عمله، هذا السلطان آخر الزماء، ربي بقي علينا نعمة العقل. نعمة العقل زعما مش تقعد للجنان في هالظروف هذه اللي السلطان يقول عن نسر يلقى عمله. التفاصيل تنعرفوها بعد ما نسمع منير الزرقاني في عتبات الجنون.

إذن كانت عتبة الجنوب بصوت منير الزرقاني، تحية ليه. الحقيقة هو صوت من الأصوات التونسية الجميلة وعازف كمانجة ممتاز. يعني نرجع أصدقائي المستمعين لخرافتنا الليلة اللي هي السلطان والجنان، وإلا يلقى عمله. نحكي على جنان يخدم في جنينة السلطان، نهار في الشتاء لقى كعب خوخ في غلة مش متاع وقتها. السلطان قال له رد بالك عليها حتى لين تطيب وجيبها لي، لكن جاء النسر غفصها وطيحها في القاعة. كي مشى الجنان قال السلطان، قال له يلقى عمله. وقعد مستغرب شو معناه يلقى عمله. أخي أخي نحكيو على نسر، احنا ما نحكيوش على بنادم باش نقولوا يلقى عملو. ايه تعديت مدة والجنان باقي يخدم فيها كجنينة. نهار يسمع في حسه تصفيق جاي يجري يجري، مسكين يجري مفجوع على خطر حاجة مش تصفيق متعيدين هكا. حس استغرب وهو يلقى هكا النسر فوق الشجرة، وحشاكم حنش كبير اكحل يخوف متمكن به يبلع فيه. وكان النسر يصفق في جوانحه ويفركس باش يمنع، وكل حنش يبلع فيه بشوية بشوية حتى كليه الكل. وهكا الحنش تسرسب وفما حفرة دخلها في الأرض ورجع لبلايستو. تعجب هكا الجنان ومشى يجري للسلطان حكي له القصة. قال له يا سيدي راهو الحنش بلع النسر وكليه. قال له السلطان يلقى عمله. قد بيهتك الجنين وقال في نفسه شنو ذا نسر يلقى عمله وحنش يلقى عمله، يا اخي شنو صنعته الحنش هو، ما هو يبدا يصطاد فين يلقى هاي شيء كلها. سيد السلطان نقص في نظر الجنين وقال ربي بقى علينا نعمة العقل وكهو. ايا تعديت ايامات مشات النازلة من باله. نهار هو يخدم شادة داك المسحة، ضربة من الضربات تجي في اللحم، جاي يشوف يلقى نفسه هاك الضربة جات في الغار متاع الحنش، والحنش تقسم على اثنين. ومشى يجري للسلطان قال له شوف يا مولاي كيفاش هكا الحنش مات. قال له السلطان شكون قتله؟ قال له جنين. انا يا سيدي نخدم في الجنينه، ضربه من الضربات جات في الحفره نتاعو قسمته في اثنين. قال له السلطان تلقى عملك. قال الجنين وحده الله الله على الدنيا، والله كما يقولوا على الدنيا السلام. خرف السلطان شني انا نقتل الحنش نلقى عملي حصيله. وقعد مستغرب ومشي وهو يضحك على هيك السلطان ويضرب في كف بكف، كيفاش الراجل هذا باش يسير بلاد ويعدل بين شعبه ويدافع على بلاده وهو كل شيء عنده يلقى عمله سواء حيوانات وإلا عباد. هيا تو نكملوها أصدقائي المستمعين الحكاية باش نعرفوا شكون في الآخر اللي مش يلقى عمله في وسط الخماضة هذه الكل، بعد ما نسمع طاهر غرسة في سودة قتاله.

مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلتم معنا ونتبعوا في شد وحنين في خرافة الجنان والسلطان. والسلطان كل ما تصير حاجة يقول للجنان، كان على النسر قال له يلقى عمله، كان عليه هو قال له، كان على حشاكم على الحنش قال له يلقى عمله، كان عليه هو كيقتل له الحنش قال له تلقى عملك. قال والجنان قعد مستغرب فيها فيها السلطان هذايا اللي ظهر له أنه ماهوش متزن في قواه العقلية. يقعد أيامات كل ما فين يتفكر كلام السلطان يقوم يضحك. بعد مدة مشيت النازلة من باله، نهار السلطانة خرجت تفرهد في جنينة هي وبناتها. جاء باش حامبة اللي هو قائد الحراس ونبه على الجنان باش يخرج من جنينة بعد صيف ساعة. خرجوا الناس كل من جنينها، لكن هكا جنان نسى روحه وقعد متكي تحت شجرة، وفجأة يسمع في كلام البنات لعب وضحك وجري.

جاو العسكر يجري، واش فما لاباس؟ قالت لهم شوفوا هكا اللي ما يحشمش وما يعرفش يقدر الملوك اللي متخبي في الشجرة يتفرج فينا. هبطوا جابوه، أعطاوه طريحة لازمة، ديك طريحة نبشت القبور، وهزوه رموه في الحبس. هاو في الليل السلطان حكيت له مرته على اللي صار وعلى السيد اللي يتفرج عليهم من الشجرة. على الصباح مشى للمحكمة، الحكم الأولاني قال له هزوك الجنان وشنقوه. مشيت الطامة والعامة لبسوه كالقشابية، عملوا له ما يلزم، هزوه المشقة في العادة اللي مش يقتلوه يشاهيوه. قالوا له تشتي شي حاجة؟ قال نحب توقفوني قدام السلطان نقول له كلمة واحدة. يا سيدي هزوه للسلطان، وقف قدامه وقال له يا سيدي ماك حكمت عليا بالمشنق؟ قال له السلطان نعم. قال له جنان تلقى عملك يا سيدي. قال له السلطان شنو شو هالكلام؟ قال له النسر كسر الخوخة قلت يلقى عمله، كلاه الحنش قلت يلقى عمله، قتلت انا الحنش قلت لي يلقى تلقى عملك، هي تو حكمت عليا انت بالموت تلقى عملك حتى انت مالا يا سيدي. قال له السلطان عيب نروح سيبوه وذا من قدامي وما عادش نحب نشوفك. وهكاك امنع سيوخينا براسه وبحياته، وخرفتنا طابة طابة، وإن شاء الله العام الجاي صابه.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم
1: محمد الجاموسي.
2: قال لي شبيه الغزالة لو الدور الدور الدور الدنيا كمالة
1: عز دين
3: يا بيا يفيد سنار مرجاني يا فيز الفل.

0: عربية يا سعدية أموري يا وبهدين الدنيا عربية.
1: معكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. اليوم انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لأكثر من 50,000 تلميذ لتتواصل إلى غاية 2 جويلية المقبل. السجل الوطني للمؤسسات يذكر أنه بداية من 1 جويلية المقبل سيتم اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، مؤكدا أن الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. اليوم الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. في شأن الدولي، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، وذلك بعد جولة من التصعيد المتبادل في محيط مضيق هرمز. ومسؤول أمريكي يفيد بأن واشنطن وطهران ستلتقيان في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يقول أن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، مضيفا في بيان أن العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرات وغارات على عدة مدن وبلدات، والحزب يوضح